0: مطار طبرقة قادر يستوعب عدد كبير، لكن زاد لازم معناها نقول الحق ونقول الحقيقة، لأنه طبرقة كبرت على بلدية طبرقة، الميزانية ما عادش تكفي، فما نمو ديموغرافي كبير في طبرقة، وإن شاء الله السلطات الجهوية معناها تشوف حل كونه تعمل تولد بلديات أخرى، ولو أنها حتى معناها كما حي المرجان، كما الخذيرية، كما عون صبح. إن شاء الله تبرقى من حسن إلى أحسن، وكما قلت لك فيها كل مقاومات السياحة.
1: طيب مش نرجع بيك سي عصام خضراوي. عصام خضراوي تعيش في سويسرا، وفكرت أنك تعمل صفحة خاصة للترويج للسياحة في تبرقى.
0: نعم.
1: فكرة إرادة ذاتية وإلا عشقك لتبرقى وانت مزيد في تبرقى قمت بها الصفحة هذه؟
0: هي سينابيل الاثنين. أنا من سنة 1994 كبرت في ميناء الترفيه لتبرقى، اللي كان فعلا ميناء ترفيهي، اللي ميناء ترفيهي توا يكاد يصبح ميناء للصيد البحري. فما أموال مرصودة، وأنا لهنا في كلامي نتوجه ديما للسلطات الجهوية، فما أموال مرصودة لجهر الميناء الترفيهي. عيب ان نشوفه في الميناء الترفيهي ما نلقاوش الماء، ما نلقاوش التنوير كما يجب. كانت يخوت كبيرة تدخل الميناء الترفيهي بتبرقة. رو الميناء والمطار هذوما تبكي عليهم برشا جهات، احنا عندنا هذوما الكل، لكن تم للأسف إهمالهم. ما نعرفوش اسكو المسؤولين ما همش قايمين بدورهم، او فما إرادة سياسية في تهميش تبرقة والشمال الغربي ككل، لانه تبرقة ولو انها هي تابعة لولاية جندوبة، وهي اللوكوموتيف للشمال الغربي ككل، لأنه إذا كان يخدمنا المطار يوفر مواطن شغل كبيرة وكبيرة جدا للشمال الغربي ككل، وينشط كل القطاعات، منهم اللواجات، منهم التاكسيات، النقل، لكوميرسون، ورشة حاجات ما زالت نجموا نعملوها في تبرقة، نجموا نعملوا قفزة على الماضي ونطوروا متى توفرت الإرادة ورجعوا تبرقة كما كانت.
1: خلينا نشبهك تو بالمرحلة. انت في الصفحه نتاعك نعرف صوت تبرقى وتقدم تقريبا نسموه الاضافات والنقائص، لكن خلينا احنا تو ننظر لجمال تبرقى ايضا، لانه يعيش في الاتحاد الاوروبي ولا يعيش في سويسرا ولا يعيش في البلدان خارج الاتحاد الاوروبي كما النرويج كما بريطانيا كما روسيا وغيره، ما يعرفش تبرقى ومش مطالب انه يعرف مشاكلها او مشاغلها، هو يحب يعرف جمالها. وقتها نحن باش نقوموا بدور الجذب نسموه نحن بطريقه غير مباشره عن طريق شبكه العالميه العنكبوتيه. انت هنا هل أنه صفحة فقط لي نسموه نحن إيصال صوت أهالي تبرقة بطريقة غير مباشرة، وإلا الترويج لمدينة تبرقة، الناس اللي تحب تبرقة يحب يشوفوها على صفحتك؟
0: نحن كما الشباب الكل غادرنا أرض الوطن بحثا على بحثا على الانسان يحب يعمل مستقبله، يحب يكون، يحب يجد، ولكن الاراده كانت من الاول ان نرجعوا لبلادنا، نرجعوا الموطن نتاعنا الاصلي، باش نحاولوا نقدموا الاضافه المرجوه من طرف كل الاهالي، لانه عين صبح بالذات، نرجع لعين صبح، عين صبح بالذات هي كانت منطقه هي نائيه والى حد الان، لكن باراده شبابها واولادها
1: وسكانها
0: كيما مثلا عند المبادره نتاع اخونا عبد الباقي اللي شجعتها عليها وشجعوها عليها برشا شباب، لما لا بفضل عبد الباقي وغيره الناس اللي باش تجي قاعدين نعرفوا بالارياف، لانه سينابيل ما يخفش عليك وانا نعيش في اوروبا لاحظت حاجه غريبه وغريبه جدا، انه الارياف في اوروبا يسكنها الاغنياء، بينما لهنا في تونس الارياف جعلت للفقراء والمهمشين للاسف. ان شاء الله النظره نتاع الدوله تتبدل للارياف، على خاطر الارياف فيها كل مقومات وكل معناها ما من شأنه انه ينهض بالبلاد، خاطر البلاد تنهض باقتصادها والسياحة، نحن الباز نتاعنا السياحة، لنا السياحة هي سئين لوكوموتيف، اذا كان السياحة معناها تدخل مداخيل كبيرة راهي باش تنفع الولاية وباش تنفع الجهة ككل.
1: باهي برشا. باهي نرجع بيك توا، انت عودتك هنا للعين صبح وعودتك لتبرقة في اطار سمونا احنا عطلة صيفية كوجي معناها من سويسرا، وقالت تعود نهائية فقط سويسرا كانت مرحلة وانتهت.
0: والله باش نكون صريح انا عملت عوده نهائيه في 2012 على غير الشباب الكل اللي طامح في اوروبا، لانه ايمان مني بانه موجود الفلوس لهنا في بلادنا، واذا كانت توفرت الاراده باش ننفستو ونستثمروا رانا قادرين نوصلوا. لكن للاسف سنه 2014 عاود رجعت الى ارض المهجر، عملت شويه مشاريع لهنا في الدومين اللي انا نفهم فيه، لكن ديما موجوده التعطيلات والبيروقراطيه المقيته اللي نتمنى نهار نتخلصوا منها. على سبيل المثال وبما ان في مشروع دار الفلاح، انا نستغرب كيفاش معناها الدوله تخلي مستثمر كيما عبد الباقي خونا عبد الباقي وغيره يبدا مشروع ودون الدفع، معناها لازم نطالبوا على الاقل بزياره ولي الجهه، بزياره المندوب الجهوي للسياحه، نشجعوا نعملوا بون ماركتينغ لتبرق. علاش نقتصر؟ علاش مازلنا حابسين في السياحه الباليه، السياحه الشاطئيه؟ علاش ما نمشيوش السياحة البديلة؟ وعين صبح فيها كل المقومات للسياحة البديلة، منهم الكومبينج وغيره. سمعتك قبيلة تسأل في خونا عبد الباقي علاش ما يعملش كومبينج تو. إذا كانت الدولة معناها تشجع وتدز معاه وكذا، المستحيل يصبح متاح وينجم ينجح. وبنجاح عبد الباقي في مشروعه هذا يشجع برشا مستثمرين أخرين منهم أنا، ولهنا ما فهم مش عمرها ما باش تكون منافسة، خاطر كما قال لك عبد خونا عبد الباقي لهنا كلنا عائلة واحدة. عائلة واحنا يعني مشروع باش يكمل مشروع اخر. الجهه كيما حكيتوا قبيله عندنا ناس تصنع القفوف هذيك، عندنا شكون يعمل زيت القذوم، عندنا بلاد فيها الريحان اللي هو يشبه ما يسمى بالعذاره، عندنا الانج اللي هو في اوروبا ما يسمى قريب من الفرومبواز، عندنا الصنوبر الحلبي، عندنا البندق اللي اسعاره صارت خياليه، عندنا برشا عندنا برشا عندنا ثروه نباتيه كبيره وكبيره برشا. وعلى الذكر الثروه النباتيه سي نبيل، نحب نتساءل هنا مع السلطات الجهويه كسوسوا بولايه باجه، او خاطر باش نحكي معك على موضوع مهم برشا، عندنا متحف خروفه، نتمنى سي نبيل ان شاء الله تتنقل نهار غادي
1: نزوروها. احنا متحف خروفه وجبل مقعد ورينا بطبيعه احنا رو تقريبا المنطقه دي عملنا مسح كامل منتجات سياحيه، ورينا انه ثم رحلات منتظمه ايضا.
0: نعم.
1: المحميه جبل خروفه ويبحث على حصان مقعد اللي هو معروف موجود ورحلات. تبقى هنا النقطه اخرى لو هامه برشا، احنا صحيح انه نحكوا عن الجوانب التنظيميه
0: صح
1: اللي هي دور الدوله صحيح والمؤسسات، لكن ايضا ثم ايضا دور مزايا بشريه للاقوى ايضا.
0: صحيح.
1: لانه احيانا السياحه ما هيش بالضروره انجازات وانما افكار تنطلق من الارضيه اللي هو الفكر البشري، تنطلق ايضا من الرصيد البشري الموجود. وقتها هنا نجم ننمو جهه وتصبح على الدوله او المؤسسات التدخل، لانه الفكره موجوده، المشروع موجود، المقومات موجوده.
0: صح.
1: وقتها نبحث على الإضافة، لأنه بكري حكيت أنت عن المطار وحكيت على اليخوت في الموانئ اللي هي راي مش مرتبطة فقط في تبرقة، فقط هي مرتبطة بالمنظومة السياحية في الجنوب المتوسط، لأنه بتعرف منيح أنت بعد تقريبا اندماج الاتحاد الأوروبي بلوغه 27 دولة، بعد أزمة اليونان في 2012 غيرت المنظومة السياحية في أوروبا اللي هو تقريبا سوق كلاسيكية التونسية، وتوجهت البلاك سي البحر الأسود في بلغاريا ورومانيا، توجهت أيضا للأدرياتيكي في ألبانيا وغيره وغرب شرق ايطاليا، توجهت ايضا للجنوب مونتينيغرو وغيره. دونك هي منظومه، دونك التغير هنا في المشهد ليس انتظار، هو انجاز، هو ارهاق ايضا. هو صبر، لانه غدره وكي تمشي الفلاح السويسري، نعرف نحن التجربه الفلاحيه في سويسرا بيت مع المنظومه الفلاحيه المشتركه منذ 1962 في اطار توسع الاتحاد الاوروبي، خروجه ايضا من ازمه فلاحيه تقريبا في الستينات، ولقى الارضيه اللي هو الفلاح الاوروبي في هولندا في البيبا في سكندناف، لقاها ايضا في شرق اوروبا خاصه في النمسا باستثناء سويسرا بالطبيعه اللي هي خارج المنظومه، لكن الارضيه كانت موجوده والاراده كانت موجوده. انا اللي عجبني هنا في تبرق وخاصه في عين صبح، والمره الثالثه نرجع عين صبح، اللي عجبني هي الاراده موجوده، اللي عجبني انه الفكره موجوده، اللي عجبني انه بامكانيات بسيطه بافكار بسيطه استطاعوا اعاده تنظيم المجال، هيكلت ايضا الجزء الترابي هذا في تبرق وحقوا منه فرصه مشاريع. واللي هي في حد ذاتها تصبح غدا افضل ساعه نحن نشد السكان، لانه هنا تعرف منيح
0: ترجحهم
1: تخوفنا ايضا هجره السكان تجاه المدن الكبرى او تجاه المركز الحضري تبرقه، شدت السكان هنا وخلاتهم يفهموا اللي راهي الطبيعه فاهم ازاي وفاهم مقاومات، نخدم نعمل مجهود ومن بعد وقتها نطالب الإضافة ربما للدولة. هو ربما سؤال مش تسأل ليك، بعد تجربة كبيرة في سويسرا وبعد تجربة أيضا فيسبوكية على صفحة تبرقة، باش يقولك

0: لكن نحن كتوانسه نحتقر معناها نحتقر السياحه الداخليه، اللي هي السياحه الداخليه تضخ اموال كبيره في في في البلديات وفي توسكي مجال نتاع السياحه. نحن ماذا بينا بلي مويان اللي موجود عندنا بصراحه لم نعد قادرين على تلبيه رغبات وحاجيات السائح الاجنبي. كيف نحكيوا على مطار شبه مغلق، كيف نحكي
1: نرجع الموضوع نفهمني فيه. نعم. انا معاك. نعم. يعني باش ما يتحوش نفس. نعم. الموضوع مش نسمعوه 7000 مره. صح. المطار الميناء، المطار الميناء. نعم. نتجاوزوه. نعم. خلينا نحكوا الصحيح تو. باهي هذاك اصبح ماضي. تو نحكوا في الحاضر. الحاضر تو في بنزرت، في زغوان، في برشا بلايص خدموا مليح على الاراده الذاتيه.
0: نعم.
1: مشاريع وخدموا على السائح التونسي.
0: نعم.
1: باهي. انتم هنا تو باش ما نبقوش نحكيو بها المطار والميناء، انا معاك متفق. نعم. معاك حتى النهايه، لكن ايضا لازم استفاقه، معناها تسيد اكدنا اللي السياحه الاوروبي انتهت تقريبا.
0: تقريبا
1: اكيد سياحه اليخوت موسميه مش ديما، سياحه الغوص موسميه.
0: نعم.
1: لكن مشاريع كما دار الفلاح دائمه
0: دائمه. نعم.
1: هنا باش نمشي ليك للسؤال هذايا، انتم هنا تفكروا فعلا انه نبعث مشاريع محليه؟
0: نعم.
1: ونخلق منتوج سياحي في الجهه
0: اكيد،
1: وبعد وقتها نروجوا لها بطريقه فقيه، والا تقول مش نبقوا ننتظروا، نحكوا على تبرقه في التسعينات ونحكوا على تبرقه عام 2001 ونبقوا غادي. اعطينا صحيح طبعا.
0: ما لازمش نبقاو البكاء على الاطلال، ما ينفعش. بالعكس نحن عندنا كل المقومات باش ننطلقوا في سياحه بديله وسياحه جديده.
1: جدا.
0: من شانها اذا ازدهرت المنطقه وازدهرت البلاد ودارت العجله بتاع الاقتصاديه، اراهو قادرين نعرفوا بها عالميا ونخلوا الناس تتوجه لسياحه اخرى اللي هي سياحه بديله، كما دار الفلاح، كما سمعتم قبيله تحكيوا على اقامات، على الكومبينج، على
1: ليزيكسكورسيون، على الرحلات الجبليه.
0: سي نبيل باش نحكي لك على موضوع ونسمي منطقه، معناها مشيت لجنوب فرنسا في جزيره اسمها جزيره بوركيرول
1: باريكزومبل.
0: فما مشروع نموذج، مشاريع نموذجيه شفتها بعيني، هي عباره عن محميه. في الجزيره هذه فما لي فيلو الكتريك، لي بطاريات، فما معناها مسالك غبيه مهيئه وشطوط ولا اروع اللي هي قادره تصير لهنا. عندنا نحن مسالك غبيه
1: ممتاز هاي هنا.
0: علاش تبرقه تبدا كونسونتري لدرجه معناها لدرجه كبيره؟ علاش ما نتوسحوش الشاطئ البلح، شاطئ الجباره، لنجايه، غيرها؟ علاش ما نربطوش مع الزوارع، كاب نيجرو، حتى لسيدي مشرق؟ عندنا كوتي سياحيه، عندنا معناها ولا اروع.
1: الارضيه موجوده،
0: موجوده، كل شيء موجود، كل شيء موجود، لابد من الاراده، والاراده ما تكونش فقط من الدوله، تكون معناها شجاعه من الباعثين الشبان.
1: صحيح.
0: ناس تنفستي وتضخ اموال وبعد تطالب الدوله بالوقوف وراءها، معناها والدفع العجله نحو الامام ان شاء الله.
1: الاوان الان نصعد دليل محلي، لانه عين صبحه وولاد يحيى تفتقد احيانا دليل سياحي محلي.
0: اكيد،
1: لانه تعرف مليح برشا مناطق روجوا لها عن طريق الادلاء السياحيين.
0: نعم.
1: كما عين دراهم خدمت مليح على الكوفيه هذيا.
0: صحيح.
1: ونشطوا مليح عين دراهم.
0: صحيح.
1: تبرقه تفتقر وتفتقد. نعم. احيانا الادلاء السياحيين، لانه برشا يعيب على تبرقه كثره وكالات قراء الشقق.
0: قراء الشقق.
1: وكالات.
0: نعم.
1: قراء المنازل. لكن ما ريناش في نهار في تبرقه ادلاء سياحيين باستثناء بعض قاعدين يبدوا في مجهود.
0: نعم.
1: كبير برشا.
0: مجهودات
1: ونشكرهم برشا. نعم. على اللي يبدوا فيه. نعم. بعض الصفحات، بعض الادلاء الحق معناها قاعدين يبدوا في المجهود. نعم. لكن ما ريناش الكم انه يروجوا لها ادلاء سياحيين. رينا قلت لك عند راهم روجوا لها بطريقه ذكيه جدا
0: جدا. نعم.
1: تبارك الان تحتاج، عين صبح تحتاج، ولاد يحيى تحتاج، باش نخرجوا شوي، لانه غدوه راهو دليل سياحي ومش يعطيك الفكره.
0: نعم.
1: والمعلومه.
0: صحيح. نحب نقول لك سي نبيل، نحن عندنا برشا شباب لهنا اللي معطلين عن العمل. واحد ولهنا نداء لوزاره مندوبيه السياحه انه تسعى لتكوين
1: علاقات
0: تاثيرهم وتخليهم تخدموا بلي بادج وفي امور منظمه وكذا، حتى السائح يطمئن وقت اللي يجي لهنا ويكون معاه دليل سياحي معترف به، على خاطر ابنائنا وابناء المنطقه، ابناء عين صبح يعرفوا الجبال الكبيرة اللي تشوفها، يعرفوها شبر شبر، ما فيهاش مخاطر تكون منعدمة، ما فماش. ونعرفوا عندنا المسالك الغابية تنتقص شوية لهوة من الدولة، وتدخلات بسيطة، مش طالبين معناها إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا.

0: هات السائح ينجم يتنقل ويوصل مثلا كيما للمتحف نتاع خروفة وبرشا أماكن لهنا عندنا جميلة وجميلة جدا.
1: باش لازم نخرجوا من التقليد.
0: نعم.
1: لأنه نعرفوا سكانها طيبين.
0: نعم.
1: وفي تفكيره هو مساعدة السائح وليس متاجرة مع السائح.
0: صح.
1: لأن هنا مازالت العقلية ندير بيك بلاش ونعمل مزية من عندي.
0: نعم.
1: أنا مش نستثمر فيك ونأخذ من عندك فلوس. ونعم بيك دورة في الجبل ونعم بيك دورة في كذا. هل يلزم نغير شوية العقلية باش الشباب هذا يفهم اللي هو راهو مورد رزق صحيح غير قانوني أحيانا.
0: نعم.
1: لكن هو مورد رزق مزيان ويروج الجهة وينمي الجهة.
0: نعم.
1: ويجذب السائح.
0: نعم. نحب نقول سي نبيل نقطة مزيانة برشا اللي حكيت عليها، على خاطر أنا خدمت زادة كدليل سياحي في تبرقة. لازم نقطعه مع عقلية أنه السائح غنيمة، وأنه السائح معناها نحاولوا باش نحولوا فلوسه، وتكون فما عندنا كالعقلية نتاع نخدموا على لي ريفينو. أنا كي نجيب سائح ونفرح بيه ونهزه ونعرفه إيش معناها الكلي، مش معناها التايب البندق، ايش معناها الفولكلور اللي يسعى له خونا عبد الباقي باش يعرف به لهنا ويلقى اجواء طيبه راهو باش يرجع لنا. لكن السائح اذا كان نحن باش نستغلوه كغنيمه معناها لسلب امواله والا ندوروا به بتكلفه غاليه، نحن بالعكس نحن نشجعوا اولادنا، خاطر مش باش تلقى شكون باش يخدم لك دليل سياحي دون مقابل. للاسف العقليه ولات هكا. لكن على المندوبية السياحية تأطير هؤلاء وتفهمهم إيش معناها السياحة، لأنه لازم إذا كان باش تخدم في السياحة لازم تكون عندك عقلية سياحية.
1: هذا به. أنا أنت راه مشيت في التواجه، أنا مشيت العكس بكري. حبيت نقول لك أنه السكان عين صبح طيبين، معناها حتى كي مش يخدم نقولش دليل سياحي مدون على الاقل او مش سياحي.
0: نعم.
1: يخدم انساني معناها طبيعته فقط، نقولش ان الاوان انه هو يفكر فيها كمهنه.
0: نعم.
1: غدو يسترزق منها. لانه في عين دراهم وفي برشا بلاص ولا يسترزقوا منها.
0: ها.
1: ولد مهنه يوميه بالعكس، يدخل فلوس ليه لعائلته وفي نفس الوقت جيهته.
0: نعم.
1: ويعرف بالموجود في الجهه بتاعه.
0: نعم.
1: كما صار في بنتير في عين دراهم الاوان ايضا عين صبح ولد يحيى وشتات وغيره يخدموا.
0: صح صح صح صح صح صح. والله سي نبيل فكرتك طيبه. نحن مثلا كصفحه تبرقه صوت الشمال ولا تبرقه تونس ولا اولاد وابنات تبرقه، فما عديد الصفحات اللي تنشط في المجال هذا ونروجوا لتبرقه ونعطوا في صوره باهيه وندفعوا مع اصحاب المشاريع كما دار الفلاح وغيرها. لكن سي نبيل فما حاجه تصير ونشوفها لاحظتها بعيني لهنا، فما ناس تجيك لهنا يحبوا يكتشفوا المكان، يحبوا يطلعوا للغابه، يحبوا يشوفوا. ماذا بينا زاد الدوله تهيئ المسالك كما الكياس نتاع سامحني باش
1: اي مسال شايف
0: الكياس نتاع القويعات من النواصريه العمامره السعيديه، هذه كلها مسالك
1: حتى بلاك نتاع ارشادات،
0: حتى بلاك نتاع ارشادات
1: تتعاون
0: دي بانو معناها يتحطوا في الكياس. فما علاش لا في دار الفلاح لهنا بما انها مقر معناها تجي بلاكه كبيره كما موجود في سويسرا وفي فرنسا وفي غيرها، تجي تلقى الغابه هذه وشنو انواع الحيوانات اللي فيها، معلومات هاو المسالك منين هاو كذا هاو كذا. هذوما الكل نحتاجوهم لحنا نحن معناها ما نجموش نعملوهم كمواطنين، لكن ماذا بينا الدوله تدفع معنا معناها وين فما مشروع نهيئوا له المحيط نتاعو باش نوفروا له سبل النجاح.
1: ربي يبارك لي حديث معك عنه سي عصام خضراوي، مقيم في سويسرا والان موجود في عين صبح. مشكور
0: بارك الله فيك سي نبيل، وان شاء الله مش اخر اطلاله على دار الفلاح.
1: لا احنا ديما موجودين،
0: بارك الله فيك،
1: ديما موجودين الزوار بطبيعه، ديما نزوروا ونهيئوا ونجوروا ونكتشفوا وايضا نحبوا بلاصتنا ونغيروا عليها. هذاك علاش ديما نزوروا.
0: بارك الله فيك، تحيه ليك ولكل اهالي الشمال الغربي ان شاء الله، وان شاء الله بلادنا وتونس والشمال الغربي من حسن الى احسن ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك. عبد السيد ويطا انغام، ثم نرجع معكم رحله دائما في منوعات ارض الضيافه.

0: ضيافة. نرجع معكم الرحلة، نرجع معكم لقاء أرض ضيافة. بطبيعة ما تبقاش برشا وقت واحنا موجودين في عين صبح جميلة، موجودين في أحلى منطقة نحبوها، أحلى منطقة سياحية، واللي هي في حداثة تعتبر بوابة لمدينة طبرقة. اليوم باش نبدو رحلتنا مع سي أمين خضيرية، فلاح في عين صبح. ولكن وقت نحكوا عين صبح لو نحكوا على الغابات والنباتات وغيره، هي حاجة مزينة برشا. بداية أمين مرحبا بك.
1: عايشك وبيكما، مرحبا بك مثلا في عين الصبح تبرق.
0: أمين فلاح، فلاح محلاه الكلمة.
1: عايش
0: فلاح شاب. ركزت مليح أنك تركز على الفيجيتاسيون، معناها كل ما هو إنتاج طبيعي هكا.
1: إنتاج طبيعي وشوية أشجار مثمر.
0: شوية أشجار مثمر. باهي خلينا نبدأ بشوي. في عين صبح شنو الحاجات تغرسوها وموجودة هنا في عين صبح؟
1: نبتات العطرية.
0: أي.
1: نبتات استوائية.
0: استوائية معناها خلينا نفهموا الناس السادة المستمعين، معناها مش موجودة في تونس، نعرفوها في البرازيل وفي الكوت ديفوار وغيره. شنو النباتات هذه الاستوائية؟
1: عندنا نبتة الباباي، نبتة جديدة.
0: الباباي برشا يسألونا على الباباي، شنو هي بالضبط الباباي تو؟
1: الباباي تعمل ثمرة كيما كعبة البطيخ.
0: أي.
1: وباهية، باهية على المعدة وباهية على الدم.
0: أي. باهي الباباي هذه معناها تتغرس كان في عين الصبح وشتاتها فقط.
1: في عين الصبح نزرعها.
0: مزروعة في عين الصبح. به والباباي تتباع؟
1: تتباع بكثرة.
0: يعني تتباع احنا ما رينيهاش في الاسواق الداخلية.
1: والله بدينا ننتجوا فيها في سوسة، ننزلوا فيها السوسة والمرنات، ثم منبة كبيرة معروفة بشجرة الباباي في المرنات.
0: ها؟ وباه وابار الباباي. الباباي هذه غلة خلي
1: غلة تتزع غلة يعطيك الصحة.
0: غلة تتكل معناها تشبه شوية المانجا ولا كيفاش؟
1: تعمل هي كيما حبة البطيخ.
0: اي.
1: وتعمل من الداخل برشا غله، تعمل 200 300 كعب.
0: باهي برشا. وقداش الكيلو نتاعها ولا بالكعب؟
1: بالكعب.
0: قداش كعبه تقريبا؟
1: الكعبه تعمل 20 دينار.
0: 20 دينار. باهي ابار الباباي شنو نقول لك كيف؟
1: شجره الكريم.
0: الكريمه اللي هي معروفه بها اكثر وشتات.
1: يعطيك الصح.
0: والموسم نتاعها تقريبا في الخريف.
1: في الخريف اول سبتمبر تبدا تطيب.
0: اول سبتمبر تبدا موجود. خلينا نفهموا كعبه الكريمه كي تبدا نسموها نحن طايبه تكون خير ولا كالحه؟ نقول نحن كما صفرج الخير. انت ادرى مني.
1: ثم اللي يحبها ني شوي.
0: اي.
1: وثم اللي يحبها طايبه، طايبه برشا خضرا باهيه، باهيه للقراجم زاد.
0: باهيه للقراجم. باهي. اي شنو نقول نباتات اخرى؟
1: عندنا نبذه العطريه، شجره القضوم.
0: اي.
1: شجره الريحان.
0: ريحان.
1: شجره الاحبق.
0: الحبق هاي معروفة بيه.
1: عندنا رخزامة، الكليل، ترونجية.
0: ما شاء الله. بيه معناه انتو ما عندكم منبت هكا نفهم تو.
1: اي عندنا منبت. هاي.
0: منبت معناه كامل النباتات هذي.
1: نباتات الزينة ونباتات العطرية وشوي أشجار مثمر.
0: باهي برشا. توا نحبوا نفهموا حاجة. انتو ما تنجوا وتبيعوا بالتفصيل معناه بالجزء بالجزء ولا كيفاش تو؟
1: بيعوا بالجملة وبالكعبة.
0: معناها أنا غدو نعمل خلينا نفهم روحي. أنا في الكيف. نحب نهز غراسات ولا نباتات موجودة هنا نغرسها ولا نزرعها غادي. المناخ نتاعنا تعرف مناخ ممطر في الشتاء وصيف قاحل شوية معناها شبه جاف وساعات جاف. نجم تنبت لي غاديك في الكاف وفي جندوب اللي تقول لي باستثناء هكا وشتات وعين صبح ما تنجمش.
1: لا تنجم.
0: نجم. اي.
1: اي ثم نباتات تحمل شوية عطش وثم نباتات لازم تتبعها. أيوة بها نهار بعد نهار شوية ماء.
0: باهي برشا. وهذاك علاش تقول لي توا نمشي فيها في سوسو وفي مناطق ساحلية أخرى.
1: يشروا.
0: باهي برشا. باهي كيفاش تروجوا لها الغراسات تاعكم؟
1: نعملوا بالليفريزون وصل وبالتوصيل.
0: باهي برشا هذه خدمه جديده.
1: ثم المبنى تاعنا على الكياس
0: اللي
1: يتعدى يشري نخدموا شويه مع التزيريه.
0: اكثر طلبات شنو بالضبط؟ على شنو النباتات اكثر طلبات عليها هنا؟
1: والله النباتات العطريه، النباتات الجبليه راجعوا لها توا كيما الريحان، القضوم، الاحبق.
0: ما شاء الله. به نمشي معك تشاركوا شويه في معارض وتعرفوا بالمنتجات تاعكم ولا
1: لا؟ نشاركوا في معرض تبرق ديجا مزالكم فيه، معرض الصناعه التقليديه والمعرض التجاري نتاع تبرق، وعندنا نتاع بلفيدير.
0: في بلفيدير في تونس معناها انتم تشاركوا فيه. هاي حاجه مزيانه برشا. انت يعطيك الصحه، لكن خليني نمشي اقوى تو. سي امين انت تو تخدم، تبارك الله عليك، تقول انت تخدم مع التونسي اكثر وإلا مع الأجانب، السياح الأجنبي خاصة الجزائريين؟
1: لا مع التونسي أكثر.
0: تونسي أكثر. وبالنسبة ليك التونسي ربما هو مارشي كامل داء، معناها ابتداء السنة ياخذوا عندك.
1: يعطيك الصح.
0: باهي، ثم مواسم يجب يشوفوا فيها ولا لا؟ كما شجرة باباي، كما تحكي لي تيلان.
1: كما في الربيعة والخريف غير كي تبرد الدنيا، خاصة في الصيف تنقص شوية على الماء، الدنيا سخونة.
0: فهمتك تو. باهي، تو نعرفوا السنوات البناءات الجديد، المعمار الجديد، ركز على الحدائق. باهي. تخدموا شويه معناها يسمونا احنا جارديناج للعباد اللي قاعدين يعملوا في حدائق ومنتزهات وغيره والا لا؟
1: نخدموا معاه.
0: تخدموا معاه؟
1: حتى ما عندهمش سباس نتاع ارض نخدموا لهم في المحابس. ثم بلونت في المحابس يتزرعوا ما يكبروش برشا تاع زينه.
0: بتاع زينه معناها تقول انت بطبيعتها نحن الخدمه مش مقتصره فقط سما نحن على المشاريع السياحيه وغيره، حتى الناس في ديارها تنجم تخدم.
1: يعطيك الصح، حتى في وسط الدار ثم بلونت انتريور يعيش في وسط الدار الداخل ما يستحقش برشا ماء مره في العشر ايام. وثم نباتات تعيش برا، تعيش في الشبابك، تعيش في الفيراندات.
0: ما شاء الله. به خلنا نعرف معك نقطه تو هامه برشا. عين صبح وتشجع الشباب انهم يستثمروا في الانتاج النباتي هذايا، والا تقول لا موسمي ما يبقنيش خبز ديما؟
1: لا، وثم شوي نباتات على طول العام.
0: وشكون يعاونك في الخدمه نتاعك تو؟
1: والله عندي الوالد
0: يعاون. الوالد معاك وله خبره تقريبا.
1: الوالد عنده خبره اكثر يعني.
0: ربي يبارك لك يا امين، يعطيك الصحه، نشجعوك وذاك علاش ثبتك الصباح وتكون موجود.
1: يرحم والديك.
0: نشجعوكم ويعطيكم الصحه انتم برشا. ربي يبارك لك. مش نمشي تو جوله سياحيه مع قيد يقول لي انا راني كي تدخل عين صبح لازمك تسال علي لانه السياحه راهي مرتبطه بي. عسلامه.
2: عسلامه اخوي.
0: عرفنا بروحك تو.
2: فتح الخضراوي دليل سياحي.
0: سي فتح، مرحبا بك سي فتح.
2: وبيك اكثر.
0: سي فتح، دليل سياحي محلي هنا؟
2: محلي محلي.
0: محلي، باهي. سي فتح خلينا نعرف معاك تو بالنقطة بالنقطة.
2: اتفضل.
0: مش نجو احنا جولة، وصلنا تو.
2: ايه.
0: كيفاش هزنا في رحلة نعدوا بها نهار كامل، كيفاش تبدا؟
2: كيف تحب أنت، عندنا المسالك وين تحب أنت نمشي ونمشي.
0: أنت تو اسمعني، ركز معايا سي فتح. نعم. تو المستمعين يسمعوا فينا.
2: ايه.
0: باهي، أنت تو مش تعمل لنا دورة. الكل بلاص مش سميهان وبعد التوقيت قداش نبقى؟ تفضل.
2: التوقيت حسب السائح قداش عنده معاي. وقت هو قداش عنده وقت. وقت اللي يقول لي راه عندي مثلا ساعة نعمل به سيركوي نتاع ساعة.
0: تفضل تو اعمل لي سيركوي.
2: وعندنا سيركوي عندنا تطلع هاك، عندنا ترانشيات غاديكا تطلع تدور بهم، تنجم تهزها من المتحف نتاع المحمية تحوص بهم. المشكلة الوحيدة عندنا تو نحن هنا سي نبيل التقسيم لداري الجغرافي
0: بين باج وجندوبة.
2: بين باج وجندوبة ريتك كيف تو دار الفلاح هنا والبرة ملكياش تتبع باج، هنا تبع جندوبة وغادي تبع باج.
0: مش مشكل راهو دليل سياحي، مش هذه مشكلته. ركز معايا تو.
2: اي تفضل.
0: تو راهو دليل سياحي، انت تو مش تروج لي انا. مستعمل بيا جولة سياحية. فهمت.
2: جولة سياحية.
0: باهي، مين نبداو؟ البلاصة هذه شو اسمها بالضبط؟
2: نبداو من دار الفلاح.
0: نبداو من دار الفلاح اللي هي المنطقة على الطريق في عين الصبح.
2: في عين الصبح.
0: باهي، قداش نمشوا تقريبا من مترو باش نوصلوا الجبل؟
2: نمشوا 100 متر.
0: 100 متر، باهي، 100 متر. ثم واد شقو ولا لا؟
2: ثم واد نقطعوا الواد.
0: باهي، الواد هذاك شو اسمه؟
2: واد عين صبح هذاك اسمه الواد الأحمر.
0: لا، خلي المستمع خلي يفهم معاك، باهي. أيه؟ واد عين صبح دائم سيلان وإلا موسمي؟
2: لا، موسمي.
0: موسمي، واضح. معناه في الشتاء مش نلقوا فيه الماء.
2: في شوي
0: صعوبة. بعد الواد قداش نمشوا من متر باش ندخلوا الجبل؟
2: حسب ما يحب السايح.
0: معاك، احنا توا هاني معاك قدام، قداش متر تقريبا؟
2: وصلنا للواد وصلنا للجبل.
0: للجبل، واضح، معناها أنت توا الجبل بجوار الواد.
2: بجوار الواد، وي.
0: دخلنا للجبل توا، شنو الثروة الغابية الموجودة غادي، النباتات الموجودة؟
2: الثروة الغابية والله بالنسبة للزاير يحب يعرف الغابة لكل حاجة ونوعها.
0: باهي.
2: عندنا الضرو، عندنا الريحان.
0: بشوي بشوي. الضرو اللي هو الميزة الأساسية.
2: من نحو منه زيت القضروم.
0: واضح. ثم
2: الريحان نقطروها زاد زيوت.
0: ايه.
2: وثم عذارة الحبة الثمرة نتاعها تعطي ثمرة وتعطي الزيت.
0: ما شاء الله.
2: الزيت نتاع الريحان كيف ما تعرف أنت سي نبيل غالي برشا، لتر نتاعه توصل مليون ونص.
0: بالضبط، يعطيك الصحة.
2: به. عندنا الصنوبر الحلبي.
0: ايه.
2: عندنا البندق.
0: ما شاء الله.
2: عندنا التوت الأكحل العلي بما نعبروا به نحن العليك.
0: ايه.
2: ويسالوك على الحيوانات محدد منين يصنعوا البيبا.
0: اي باهي، هكا اعطيت معلومه اضافيه تو.
2: البيبا يصنعوها من البحداد، الغابه الموجوده في عين الصبح هنا على دار الفلاح.
0: شنو هو البحداد بالضبط؟
2: بحداد غابه جبليه تنبت كان في الجبل وتمتاز بها منطقه عين الصبح.
0: باهي، وفي يعني نوع نتاع خشب، نوع نتاع شجر غاديكا؟
2: خشا هي نباتات شعراء يسموها. هي. غابه شعراء.
0: هي.
2: اما تعطي الكربون نتاعها، الكربون نتاعها اذا كان نصنعوا منها البيبا.
0: البيبا، باهي برشا، هكا نفهمك تو.
2: باهي،
0: وبعد ما مشينا للحداد هذيا وشفنا نصنعوا البيبا، واللي تقول انت المد الاولي صناعه البيبا.
2: لصناعه البيبا. باهي،
0: بعد ما كملنا الدوره في الجبل اللي هو تو قريب العين صبح.
2: عادي ما تنساش الصبح.
0: معاك تو، قداش نمشوا من متر باش نوصلوا جبل الخروف؟ تقريبا كيلومتر، زوز، ثلاثه، اربعه.
2: حكايه كيلومتر كيلومتر انت باصلك في جبال الخروف.
0: كيلومتر نقول واحد في جبال الخروف. جبال الخروف نجم نشوفوا الحصان نتاع مقعد غادي ولا لا؟
2: لا كيلومتر لا على كيلومتر لا
0: شوي معناها هاي
2: لا امنتي تو في جبال الخروفه ويلزمك تمشي على الاقل 5 كيلومتر باش تشوف حصان مقعد. وحصان مقعد راهو جكروه هزوه ما عادش موجود.
0: ما عادش موجود برشا به أبار حصان مقعد شنو نقول كثروه حيوانيه.
2: ثروة حيوانية كيف ما تعرف جبال الخروف تمتاز بالحلوف حشاك الذيب البقر الوحشي كثر عندنا.
0: البقر الوحشي موجود.
2: اي وزاد الضباع زاد ولا موجود في الجبل.
0: الزائري نجم يشوفهم ولا تقول مخفيين راهو صعيب شوية الحكاية. صدفة معناها.
2: سيتان كود شونس هنا.
0: كود شونس هي بالصدفة معناها.
2: يصادفوا ينقص قدامه ينجم يشوفوا.
0: باهي كي نمشوا كيما كي روندوني كيما الفطور ينجم يكون في الجبل والا ثم أماكن مخصصة ليه.
2: لا مازلت ما تهيئتش المنطقة باش تخصصنا أماكن
0: كيها. هذه معناها نحافظ على نظافة البيئة نتاعنا وجبل به نص جبل الخروفة تنصحنا نعطوا الوشتات ونفزة غادي نفطروا ولا نهزوا فطورنا معانا من عين صبح.
2: لا هو دي بريفيرابل نهزوا فطورنا معانا من عين صبح ونعملوا قاعدة باهية بما أنه سايح يحب يعرف الدنيا ويحب يتمتع بالهواء خاطر الأكثرين تاع الزوار يحبوا يتمتعوا بالهواء ويحبوا رياضة المشي.
0: ممتاز اي
2: يحبوا رياضة المشي خاطر ممتاز خاطر فيهم ساعات تلقى فيهم جماعة كار كاملة نتاع متقاعدين.
0: تو فهمت كي
2: كار كامل نتاع متقاعدين يقول لك خويا باش نمشي وباش ناكل كي ناكل قدمة خبز ودبوزة ماء في الجبل
0: خير لي من الدنيا
2: وما فيها. خير لي من الدنيا وما فيها.
0: واضحة.
2: وشوف جمال تبرقة راهو جاي من الأرياف نتاعها.
0: ممتاز.
2: من عين الصبح هذه يبدا جمال تبرقة على خاطر كي توصل تبرقة أنت باش تلقى الحيوت والحوانت والبحر معروفة فيلكم لي زوزرفير راهي.
0: أي ناتيريال بطبيعتها.
2: أما الجمال نتاع تبرقة يمتد ما للرياف نتاعها.
0: باهي أنا كسائح مش نجيك. وأنت مش تقول لي بالراحة. تفرض علي لباس معين اللي مش تدخل في الجبل. ثم نوع نتاع لبس نتاع سبادري لباس جين كذا تفرض علي والا سبونطاني الحكايه.
2: والله سبونطاني وكيف ما تحب انت اذا كان عامل حسابك باش تجي تحوس في الجبل وتعمل روندوني في الجبل وتحوس ما هو تعرف حال لبستك من الصباح انت ملي تخرج من الدار.
0: به برشا دليل سياح يحبوهم راه وبرشا ما يحبوهمش
2: ان شاء الله.
0: خلنا
2: علاش ما يحبوهمش؟
0: علاش؟ لانك يقول لك مش توجه يوصل من عند فلان العسل وما يشيش من عند فلان لانك مش توجه ويمشي ياكل في البلاصه هذيك وما ياكلش في البلاصه هذيك. انت تعمل نظام العداله الاجتماعيه هنا تقول اليوم هذه تذاك وغدوة ذاك ويحبوك ولا الجهه ولا تخدم كما يخدموا برشا ادلاء سياحيين عنده العموله نتاعو هذاك علاش يتعامل مع ذاك وما يتعاملش مع ذاك.
2: لا هذاك هذاك حاجه نكزيجابل ما عندناش خلاص. هذاك ما السائح وحده يختار منين يحب يشري.
0: انت تقول له يتصرف
2: بالراس وين وسرد هانو ونج هانو ولد حبه يعني كفاف تحب.
0: خلنا نمشي لك سؤال ثاني منطقي تو. انا طلبت منك باش تقوم بها جوله سياحيه
2: اي
0: نتاع نهار كامل التكلفه نتاعك قداش؟
2: والله ما نشرتش.
0: نعرف ما تصرفش ما نعطيك دينار.
2: نقبل نقبل
0: سيدي يعطيك الصحة. مشكور برشا كان خالد خلتان سعد الباقي بالطبيعة لأن وصلنا لنهاية المنوعة في رحلة أرض الضيافة. سعد الباقي وصلنا لختام الرحلة نحب نوجه لك تحية كبيرة برشا. احنا اليوم بحذاك واليوم ضيف بحذاك وزن دار الفلاح ومشكورين الكل غيرين الحاج به على الجهه ومسعدين يبذلوا من دمهم ومن طاقتهم ومن وقتهم ومن نومهم ومن صحتهم من اجل نجاح مشروع دار الفلاح ومن اجل اشعاع منطقه عين صبح.
3: ربي فضلك سي نبيل. هي دار الفلاح راهي مركز على الجيران ومركز على الاصحاب ومركز على على الدوار كامل. وبارك الله فيهم وبارك الله فيك انت وبارك الله في اذاعه الكاف. ربي يفضلكم ومرحبا بك في كل وقت.
0: السر السياحي تبني علاقات إنسانية وذاك اللي عملته وانت هنا تكسب علاقات اللي هما يوقفوا لك المشروع وذي التجربة انت ربما سبونتاني فيها لكن كسبت علاقات كسبت جيران ولو هما يشهروا لك دار فلاح.
3: والله هي سي نبيل رانا الجيران لهنا هي علاقتهم من قبل المشروع هي ديجا علاقة باهي والناس الكل تحب بعضها لهنا ونعرفوا بعضنا مع المشروع هذايا زاد يغيروا عليها ولا يغيروا عليها ويدعموا بالمجهودات اللي عندهم الكل وربي يفضلهم وبارك الله فيهم.
0: ربي يبارك لك. باش نمشي لسويسرا تو في كلينتين هي تو بيزاج من خير تعمل تصوير لوزان وجبال الب وتصوير عين صبح.
4: عين صبح خويا عين صبح ما كيفها شيء. عين صبح بلادنا عين صبح امنا عين صبح نتمنى نشوفوها ديما من حسن الى احسن ان شاء الله يا ربي.
0: ربي يبارك لك. وثم عودة قريبة سويسرا ولا تقول عن صبح تبقى هي أفضل من سويسرا؟
4: عن صبح تبقى ديما أفضل من سويسرا، وإذا كانت توفر كل الإمكانيات وكل المقومات لهنا ونشوف الدولة تدفع معنا، لما لا نستثمر في عن صبح في لهنا ونشط الجهة. وعن صبح هي الكل وتبرقة هي الكل، الشمال الغربي هو المنبت متاعنا ومستحيل نتخلو على الشمال الغربي ككل.
0: ربي يباركك. تقريبا قاعدة في عين صبح في الجيلة ما نحسوش بالحرارة، ما نحسوش بالحرارة. قلت قلت انت دينار تعمل بينا دورة هكا ولا ليه؟ دينار مش تعمل بينا دورة في عين صبح نهار كامل؟ مش نعطوك دينار تعمل بينا دورة في عين صبح؟
2: دينار يزي، دينار يزي
0: تعمل دورة في عين صبح؟
2: دورة بخويا عين صبح كاملة
0: السيدي هاكا. الناس تسمع فيك تو غدو مش يطلبوك انت هنا بحدا زهر. واضح. ربي يبارك لك، يعطيكم الصحة في ختام الرحلة، ملك التوفيق، تواصل الأمام إن شاء الله. غدو إن شاء الله شوفوا مشروع تكبر تاع خاصة الإنتاج النباتي الغنية عين صبح.
1: عين صبح الأم، عين صبح هي ما المنطقة نتاعنا وندافعوا عليها، ويلزم نحن هم الشباب نخدموها ونعاودوهم من الأول وجديد.
0: ربي يبارك. شكرا لكم. نسكت حيز من عبد الجولي، رافقنا تقنية زميلي فتحي البريلي، رافقنا في قيادة الرحلة من كيف بتجاعي الصبح. شكرا زميلي سيما رزقي في القاعة الفنية، وشكرا أيضا زميلي نجح الورتياني أيضا اللي رافقونا في مناوعات أرض الضيافة. دمتم في أمان الله. شهد طيبة، إلى اللقاء.

0: قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملا.
1: Welcome.
2: Yo,
3: مرحبا.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية نسوقها إلى كل مستعملي الطريق، الكل اللي هم تو يسمعوا فينا على موجات راديو كيف. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. إن شاء الله كرهبنا زادة تكون بخير، وإن شاء الله السواق بتاعنا يكونوا في أحسن حال ويكونوا في فورم ويكونوا منتبهين ويكونوا ديما حذرين على الطريق، لأنه كما تعرف الفترة الصيفية احنا توا في آخر الفترة الصيفية، ولكن مازالت الحرارة متواصلة مع الضغط مع التوتر النفسي. ديما تحلوا بالصبر وخلوا روحكم ديما في فورمة باش تنجموا توصلوا سلمين وعلى طرقاتنا أمنين. تحية لكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر. هند اليونسي تقود الرحلة تقنيا، يونسي الشيرمي في الديجيتال باش يعطيكم أحسن صورة على برنامج كرهبتي، سعاد في التنسيق العام للحصة، سليم الرزقي في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، ومكرم في التنسيق الهاتفي. تحية كذلك من كامل فريق برنامج كرهبتي لكل أحلى مستمعين اللي تبعوا فينا ديما، ومرحبا بكل أسئلتكم، كل خاصة انتقاداتكم ميسالش نقبلوها، ميسالش ملاحظاتكم اللي توصلنا في المباشر. رانا ما تتصوروش أسبوع كامل وإحنا نحلوا في برشا مشاكل، طبعا نعطوكم حتى برشا مشاكل قاعدين نحلوا فيها خلال أسبوع، وإحنا معتزين أن نكونوا ديما همزة وسط في برنامج كرهبتي، إذا كيف تكون في خدمة المواطن الكريم أينما كان. نحاول وراء نبلغ وصواتكم حتى مش في البرنامج، راهو خلال الاسبوع اذا كان ثم بعض الاشكالات توصلنا رانا نبلغوا فيها للمسؤولين والجهات المعنيه، هذاك واجبنا الاعلام، احنا راهو نبلغوا اصواتكم فقط، البقيه تبقى ديما عند المسؤول باش ينجم يقدمك الخدمات هذيك للمواطن الكريم. الركن الاول اللي تعودتوا به زو السيارات في الميزان، احنا ديما نواكبوا السيارات العصريه، السيارات الجديده اللي قاعده تدخل لتونس خاصه، واللي قاعده تكتسح الاسواق العالميه. السيارات نجم تكون غاليه، نجم تكون متوسطه، احنا نحاولوا نواكبوا كل التطورات العصريه في مجال صناعه السيارات. زو السيارات في الميزان، نعطيكم نقاط القوه نقاط الضعف وكل مواصفات ومميزات زوز علامات تجاريه، ولكم الاختيار. ركن الخدمات كالعادة ركن أوتوميكانيك، ديما نحكوا على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كيما نعطيكم الحلول الممكنة للأعطاب المستعصية الفجئية اللي تنجم تصير لكم، كيما نجموا ننصحوكم ووجهوكم ونرشدوكم باش تنجموا نجنبوكم كل المتاعب وكل المصاريف الزايدة. وإن شاء الله يا ربي احنا نكونوا موافقين، وانتم زادة تتبعونا وإن شاء الله تكونوا موافقين، وإن شاء الله تلقوا الحلول الممكنة للأسئلة متاعكم وللإشكاليات في الميكانيك. وركن أوتو ترانسبور، نحكو زاد على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، تعرفوا ديما مشاغل كبيرة رغم التحسينات رغم المجهودات تبقى ديما ثم إشكاليات، هذاك علاش احنا ديما نستقبلوكم ديما على الرقم الهاتفي ولا الصفحة الرسمية باش تعرفوا مشاغلكم باش احنا نقدموها للمسؤول، وإن شاء الله بكلنا نحاولوا باش ننهضوا بقطاع النقل الغير منتظم. ركن أوتو فيزيت، نحكوا على زادة على خدمات مراكز الفحص الفني. تعرفوا ثم بعض الأسئلة اللي وصلتنا خلال الأسبوع، بعض الإشكاليات اللي وصلتنا، ثم شكون يتشكى من الازدحام داخل مراكز الفحص الفني في الفترة هذه، شنو السبب نتاعو وعلاش تم ازدحام كبير. يقول كان ماخذ موعد في العشرة بقيت حتى ال 12 ماضي ساعة، رغم أنهم بالحقيقة اتصلنا بمركز الفحص الفني ولقيناهم أنهم يخدموا حتى بعد الوقت، صدقوني يكملوا هم الساعتين يقعدوا للثلاثة باش يكملوا الناس الكل ويخدموا في عدد كبير من السيارات اللي تدخل مراكز الفحص الفني. احنا نحبوا نسمعوا آرائكم ونسمعوا ربما ملاحظاتكم واقتراحاتكم، واحنا باش يكون معنا زاد ممثل مركز الفحص الفني بالكاف باش يعطينا كل تفاصيل. ما ننساوش الفحص الفني العربي اللي ولينا نلاحظوا فيه يوميا على طرقاتنا بالاشتراك مع شرطة مرور وحرس المرور. ما تنساوش زاد ركن الأخبار المتفرقة من هنا وهناك، أخبارنا حول الطرقات. ما تنساوش زاد باش تسألوا في قانون الطرقات وكرونيكور البرنامج اللي حافظ قانون الطرقات، الكل حافظونا الكل موجود معانا باش ينوركم وباش يعطيكم كل جزئيات قانون الطرقات والأخبار اللي قاعد تداولها خلال هذا الأسبوع. ما تنساوش تدخلاتكم ديما على الرقم الهاتفي 70-281-727، قيدوا عندكم الرقم 70-281-727 وإلا 78-227-700.
هذا العدد والساعاتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة اللي باش توصلنا بالتليفون وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد باش نحكوا في ركن على الطريق سيكوريتي روتير، باش نحكوا على انخفاض عدد الحوادث مقابل ارتفاع عدد القتلى، خاصة فمش يسموها الموسم الصيفي موسم كارثي على مستوى حوادث المرور وخاصة عدد القتلى. كيفاش نفسر أو كيفاش تنظر جمعية سفراء السلام المرورية إلى هذا الوضع المروري؟ كيفاش تشوف الحلول الممكنة لتفادي مثل هذه الكوارث؟ وبطبيعة الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، وعندكم اليوم كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة ياسر حجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر إذاعة الجو. بكيف كود معناه تتعلم تكوين مجاني كامل، ها نربحوك في 200-300 دينار، ونزيدوا بعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع سياقة جراتوي فعلية تقريبا 150-100 دينار أخرى جراتوي. ما فهمش ما نعرفشكم شفرح بيكم أكثر من مدرسة ياسر حجر لتعليم السياقة. كيف كيف عندكم تكوين مجاني في قانون طرقات لسكاننا وسكان مستمعينا في جندوبة وباجة اللي نجموا يقربوا غادي، ها مدرسة سليم هادي بجندوبة زاد هي توفر لكم تعليم مجاني في قانون الطرقات، يعني تأخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، تجب تعمل حتى 10-15-20 ساعة للي تأخذ الكود ما تدفع حتى مليم باش تربحوك الكود. نجم زادة تتعلم عن بعد، إذا كان أنت في باجة حتى تتعلم في جندوبة نجم عن بعد نجم يعلمك حتى لتأخذ الكود. هذه كلها جوائز من في برنامج كهربتي من أهداء مدرسة سليم هادي بجندوبة ومدرسة ياسر حجر لتعليم أسيا. إن شاء الله متابعة رائقة للجميع، إن شاء الله تلقوا معنا ديما الإمتاع والمؤنسة. كالعادة نبدو بالموسيقى بالغناء وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، بس معكم هذا اللقاء ديما جد التحية لكل من تحقبين على موجات راديو كيف في برنامج كربتي. قبل ما نقدم ضيوفي حبيت نهني اليوم صديق البرنامج اللي يسمع فينا من هولندا ديما سامي زعيبي، اللي بمناسبة ختام ابنه أنس الزعيبي. أنس الزعيبي في هولندا، ألف مبروك يا سامي الختام متاع أنس الزعيبي اللي هو مستمع كريم وديما يكتب لنا في الكومنتير ويسمع فينا مجموعة كبيرة من التوانسة في هولندا ديما يسمعوا فينا ويتابعوا في البرنامج. ألف تحية لكم وكل مستمعينا في هولندا الكل، وألف مبروك الأنس زعابي بمناسبة ختان اليوم، مبروك ليك مرة أخرى. هاي نقدم لكيب الحاضر معنا اليوم منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا يا سي منظر.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: اليوم حضور فعلي اليوم معنا اليوم معنا اليوم على عين المكان سي محمد خضيري، ضيفي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا واستاذنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بحضباب المستمعين الكرام.
0: شنو احوال الصبيط لو القصرين؟
1: والله الحمد لله.
0: عندكم سخانه تولى؟
1: فما شويه مطر باهي.
0: سخانه الجمعه الجايه كبيره.
1: الجمعه الجايه ان شاء الله ربي يلطف بينا.
0: ان شاء الله ربي يلطف بينا، درجه الحراره باش تكون مرتفعه برشا، هذاك علاش مستمعينا اللي يسمعوا فينا واللي عنده برنامج بتاع التنقل الجمعه الجايه مع العائله في الكهرباء سيسر واحكم راهي ثم سخانه كبيره. الصبر خير الاوقات اللي تبرد فيها الطقس شويه، ما تخرجوش في السخانه برشا، كرهبكم احموها شويه من السخانه، اكل بلار يبدا متنفس شويه، راهي ثم برشا احتياطات وحوايج معناها خفيفه تنجم تمنعكم وتنقذكم من حوايج خطيره. حاتم الشاذلي كرونيكور البرنامج، مرحبا يا حاتم.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع.
0: اي كرهبك ما تخليش السخانه
3: تغطاها؟ لا لا لا, لا, لا, لا في الجراج.
0: في الجراج. واللي عنده كهرب البرا شو اسمه يعمل تو باش يحافظ عليها بالسخانه هذه؟
3: ديما ما يحطهاش للسخانه، خاصه يلزم البولار يهبطوا شوي وك العجلات اللي ديما خلوهم للشمس
0: نغطوهم
3: خاطر راهو فيهم ضرر برشا من اشعه الشمس.
0: ليش ما يتعوجوا العجله
3: هذو؟ لا ما يتعوجوش، لكن تفقد الخصائص نتاعها. المطاط هو العدو اللدود نتاعو هي الشمس.
0: تو نرجعوا له بعد باش ما ندخلوش الموضوع طول. لا نبدا بالركلول. زوز سيارات في الميزان اليوم، زوز سيارات اخترتولنا اليوم سيزوكي سويفت 1.2 لتر بتقنية السي في تي، سعرها 65 مليون و400 جي ال اكس، والام جي 3 1.5 لتر كونفور سعرها 64 مليون 950. ولينا وقت نلقوا كهرباء ب 65 مليون و64 مليون نقولوا كهرباء رخيصة سي محمد صالح، ولت رخيصة.
1: هذه سيارة نتاع الزوالي ولا نقول
0: اي ولينا زوالي صور
1: 64 مليون ولت
0: الطبقة اللي كيفنا نحن متوسطين متوسطين.
1: هي سيارة سيارة ذي سيارة كما قلنا نتاع الزوالي اللي ماهيش موجودة وقت تعمل طلب سنة شهرين
0: زوالي بين ظفرين سامحونا
1: بين ظفرين
0: اي بين ظفرين اي
1: بين ظفرين سيتادين فيها جارانتي عامين فيها خمسة بيبان خمسة بلايس. الموتور نتاعها كلاسيك 4 سيلندر ريسونس موتور عادي باهي. شنو كونو التصليح نتاعو؟ ما فيش برشا تعقيدات
0: سهل
1: سهل اي فهمني. دونك 6 شفو 6 زوايل 110 شفو دين بطبيعة 1.5 لتر الساعة نتاع السيوانة نتاعو. فيها ترانسميسيون نتاعها بوات فيتيس مانيويل 5 رابور تراكسيون قدام. ديمونسيون باهي، فيها طول نتاع 4 متر و11 سنتي، العرض متر و79 وارتفاع متر و50. الكوفر نتاعها يهز 293 متر، هذا كي يبدا كي يرقد الكراسي التراني نجم يرقد الكراسي يولي يهز 983 متر. السرعه القصوى نتاعها 170 كيلومتر. الكونسوماسيون نتاعها باهي 5.5 لتر في 100 كيلومتر. ما فيهاش برشا ديزوبسيون، لكن فيها اللي نيسيسير موجود فهمني. فيها لابياس لي زير باك من قدام، اليماج اوتوماتيك نتاع لي فو، اونتي باتيناج لو اس بي راكب، كونترول دو بريسيون دو بنو، فيها رادار دو ركيل وكاميرا دو ركيل، فيها الفو نتاع ليد نتاع النهار فو دي جور، الجون تاع لي 16 بوس تقريبا باهي ممتازه مع السعر نتاعها ممتازه. فيها ايكرون سنترال مزيان في 10.25
0: كبير كبير
1: 5.25 بوس. فيها من داخل مزيانه من داخل، فيها 3 ريبوزيتات من تالي، الفولون ملتي فونكسيون فهمتني، ونجم يريقلو في الهوتور في الهوتور مريقل. فيها بوتون ستارت ستوب، كلي انتيليجونت، كليماتيزاسيون مانيال. توا احنا نحبوا
0: تجربه تخدمها الكهرباء هذه من البعيد كليماتيزيون من البعيد تخدمها من البعيد.
1: كليماتيزيون مانيال وانا راني نشجع كليماتيزيون مانيال خير من
0: خير من الاوتوماتيك
1: خير برشا برشا من كليماترونيك لانه سهل حتى في التصليح حتى كي تصير ديفو فهمني ما بغير ما ينقي نصل الطابلو دو بور ما غير نصل فهمني لي روتروفيزور نتاعها الكتريك لي فيتر الكتريك افون وارير كي نقارنوها هي السياره دي عندنا ثم رينو كليو ب 66950 66 مليون
0: هي ما تشبه رينو كليو
1: كيف كيف سي تي بي 66 ب 89
0: كيف كيف نفس الجرام كله
1: ثم الفولكس فاجن بولو غاليه ب 86 مليون 980 سكودا فابيا 66 كلها تقريبا في ست الا الهيونداي اي دي سبب 51 مليون
0: 51 باه اذا راهو الكرهبه هذه راهو 65 مليون و64 مليون ولات حاجه عاديه في سعر السيارات الجديده ما تقولوش هاو يجيبوا لنا في كرهبه غاليه لا راهو 65 و64 كي تجيب لك كرهبه جديده 0 كيلومتر بالمواصفات هذه وبالمميزات هذه وباليزوبسيون هذه راهو تتسمى سعر معقول
1: جدا
0: هاي سي منظر هذه بالنسبه لسيزوكي سويفت بالنسبه للام جي 3 ولا ام جي علامه معروفه
4: سي محمد طارح كي على ام جي
0: سي محمد سي محمد طارح كي على ام جي تو نحكوا على سيزوكي سويفت
4: انا لاحظت اللي فما برشا فرق ما بينها هي والام جي اول حاجه انا هبش نعطيك الخاصيات ومن بعد تو نطرقوا
0: اهم الخاصيات
4: اهم الخاصيات سيزوكي سويفت هذه 1.2 لتر سي في تي بوات اوتوماتيك هذه الاخرى بوات
0: سي في تي ديما يسالوني شو هو تقنيه السي في تي هذه هي تقنيه موجوده في السياره
1: في البوات فيتيس
3: هي بوات هي كي نشوفوا سي في تي جت بوات مانيوال بعد بوات اوتوماتيك بعد البوات اوتوماتيك جت البوات سي في تي
0: انا متطوره اكثر من الاوتوماتيك
1: هذا يسموها كونتينيوس
4: فاريبل
1: يعطيك الصحه بس ترانسميش معناها الفيتيس يتعدى سموث معناها ما تحسش كون فما باساج تاع فيتيس
0: يتعدى من غير ما تحس بيه
3: الكومبوزيسيون ماهوش كيف كيف يعني في الخدمه من الداخل
0: باهي معناها حاجه باهيه
1: حاجه باهيه
0: علاش التقنيه هذه مشكور سالني ولا مش قال لي الكهرباء مش خذها فيها سي في تي باهي هذه حاجه بطريقه تقنيه جديده
4: من احسن في اللي بوات
0: باهي
4: بالنسبه باهي حاليا ديسبونيبل ماهيش ديسبونيبل اون بري كوموند اللي يحب ياخذها الكاروسيري سيتادين مونوكوك معناها مش كبيره صغيره الجارانتي 3 سنين نومبر دو بلاس 5 نومبر دو بورت 5 الموتوريزاسيون الموتور اللي فيها يختلف على الموتور اللي في الام جي النومبر دو سيلندر 3 تيربو الانرجي بالطبيعه اسونس هذه 4 شوفو الاخرى 6 شوفو البويسونس 82 الاخرى نعرفش كداش بالضبط سي محمد طار الكوبل هذه ضعيف على الاخرى 112 نيوتن متر في ال 4300 معناه وقت الموتور يبدا اكسيليري شويه يبدا هو اكسيليري 3000 و4300 وهي 112 نيوتن متر معناها ماهيش قويه برشا الاخرى اقوى منها السيلندري بريسك 1200 سنتيمتر كيوب بالنسبه للديمونسيون هذه 3.8 الاخرى 4 متر البوات اوتوماتيك بالنسبه للكونسوماسيون كونسوماسيون واحد
0: راهو سامحني المستمع نتاعنا يحب الحوايج اللي تهبوا بالضبط
4: بالضبط هاو باش نعطي هاو باش نعطي بالضبط
0: اعطيني الموتوريزاسيون اعطيني كذا خاطر كي باش تقول له على الطول العرض ثم حوايج يهموا برشا يحب يسال برشا على الموتور باهي
4: الموتور فيه مشكلة باش نعطيك الموتور
0: الكونسوماسيون هذول اللي تهم الناس اللي تحب تشري كهرباء
4: باهي الموتور قلنا 3 سيلندر اسونس تيربو القوه مش قوي
0: باهي 3 سيلندر وفيه تيربو
4: 3 سيلندر وفيه تيربو باهي بالنسبه للكونسوماسيون 4.4 ميكس ما تاكلش ما تاكلش باهي لكن سي توفيق كي نشوفوا فيها كليماتيزاسيون اوتوماتيك هذا اللي نحن في الاول الكليماتيزاسيون حبته يبدو مانويل في الكرهب الصغيره الكرهب اللي كيما هكا تبدو بويسونس ضعيفه ماذا باين ونعرفوا
0: ما ياثرش هذا على الكهرباء
4: يأثر الكليماتيزاسيون
0: تنقص القوه بتاع السياره
4: تنقص خصوصا تبدا عندنا سعادي كيما احنا الكيف مع البلان تبدا كهرباء معبي ما تلقاش الكوفر الاخرى اكبر من هذه الكوفر 265 لتر باهي الحاجه اللي لاحظتها هنا كون من ناحيه الحجم ومن ناحيه الموتوريزاسيون الام جي خير الحجم خير تهز كونفور خير في البويسونس خير والام جي باش نحبوا نعملوا الفرق ما بين السوزوكي والام جي كونها الام جي صنع كيما نقولوا احنا صيني الباهي فيها كونه التجهيزات كبيره من ناحيه الالكترونيك هذه تجهيزات ضعيفة والأخرى تجهيزات كبيرة، لكاميرا لكوموند وفولون، يعني تجهيزات كبيرة أكثر من هذه، ومع ذلك السعر تقريبا كيف بعضه.
0: نفس السعر معناها،
4: وأنا مفضل لام جي خير.
0: معناها نتصور الناس كل تحب لام جي، نتصور
1: لام جي
0: حاجة إيه باهي. أما إذا خيروك
3: بين التكنولوجيا اليابانية وقت اللي خدمت لك كهرباء ماهيش معقدة يعني، وبياساتها موجودين على الام جي.
0: سينمال 65 تاخذ الام جي وتاخذ سوزوكي،
3: ناخذ سوزوكي. علاش سوزوكي؟
0: انت كان تشوف خدت حد وعد فيه صحيح
2: الام جي تشرح الصدر بصراحه.
0: الام جي
3: انت كان تشوف الكوب، الكوب نتاعها كاينها ميني كوب.
4: لا شوف
0: حتى موضوع ما خارج السر،
4: الكوب الكوب سي توفيق. سوزوكي هذه خاصه انا ذي الموديل هذا يمشي نسوي اكثر من يمشي
0: للرجال،
4: تمشي
0: حبه مزيانه مزيانه نتاع
2: مبروك عليك.
0: هاي كملنا الاولى الكهرباء الاولى ظل زوز كراب، عطيناكم كل التفاصيل كل المميزات. ها
3: ما تخليش الكلمه
0: عندك شويه تفاصيل.
3: لا مش التفاصيل، التفاصيل اللي كونوا راهو اربع خمس سنين اخرين اللي كنا نحكوا عليه باش يولي من التراث.
0: يعني
3: السوزوكي هذه اللي كرهها
0: بكيرميك، شنو معناها التراث؟ شرحوها
3: يعني. شركات تو كي نشوف مثلا الام جي، الام جي كات ب 54 مليون الكتريك 100%، يعني ولد ارخص من الكراب ترمي.
0: شكون ما يحبش الكتريك؟ علاش تبقى بالتراث؟
3: بالطبيعه ما يحبش الشركات باش تفرض روحها ما عادش تصنع لك البياسات وما عادش تصنع لك.
1: بعد فتره باش كيما قبل كان الكمبيراتور وفتحها
0: وتنشر. اي معناها شجعوا الناس، معناها
3: اللي يحب ياخذ اللي يعشق الكراب ترميك ماذا به من تو ياخذ كهرباء لا سوزوكي ولا ام جي، لانه جاي اللي ترميك ترميك خاطر ماشيين يبدو بشوي بشوي ينقصوا فيه، لانه هذه يعني العالم الكل متجه للتكنولوجيا تاع السيارات الكهربائيه وما تنجم تنجح السيارات الكهربائيه هذه نحب ولا نكره. يزن ننحوا من من من من المعامل الكهرباء الجديده الكهرباء الترميك هذه
0: باش تدخل السيارات الكهربائيه باش نحافظوا على البيئه.
4: تاخذ شوي وقت
0: شوي وقت طويل يلزم شوي وقت،
4: لانك نشوفوا الصين في العام تصنع في 30 مليون كهرباء منها اشترى تاعها هبريد والكتريك.
0: نعرف السياسه وتوجه
3: في مندر ريتا والصناعه الصينيه تو حاليا في الكتريك وين متجهه خصيصا لهم هما، تو قاعدين يستعملوا في كل شيء الكتريك، هما قاعدين يستعملوا في الكهرباء ما غير سائق لهم هما الكتريك.
0: خلوا المستمع الشركة معنا
3: والعالم الثالث يعطوهم التريك ويعطوهم كل شيء.
0: النقاش حتى شويه
2: في برنامج محزون الارض من النفط ما ينجمش يستغنوا عليه في لحظه.
0: يزم شوي وقت، هذا النقاش بتاعنا اليوم. وانتم زاد اصدقائنا المستمعين تنجموا تدخلوا معنا وتناقشوا معنا في كل المواضيع اللي ناقشوها في برنامج كهربتي، كما هذا موضوع السيارات الكهربائيه والسيارات البريد الكل. وقتاش مش ربما ندخلوا في العالم هذايا بصفه كبيره، والا مازال يلزمنا برشا وقت. ومضت كهربتي ونبدا نستقبلوا التليفونات على 78 227 700، والا 70 281 700 و27. حاضر الومضة هندي؟ إذا كان مش حاضر مش معه مش نذكره بالتليفون 70 281 727، وإلا 78 227 700. اي تفضل.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.

0: على الصفحه الرسميه باش نجموا احنا نجاوبوا على الاسئله نتاعك.
1: باهي يعطيك الصحه، تبعثوا لنا على الصفحه الرسميه والا تكتبوا لنا والا تطلبوا لنا على 70 281 727 والا 78 227 700. اولى المكالمات الهاتفيه. الو على السلامه.
2: الو على السلامه
1: سي عبد السلام، مرحبا بك. مرحبا بك،
2: تحياتي ليك ويعطيك الصحه وتحيه للخبراء اللي معاك في السواعه هذه والسواعه الثانيه. انا عندي سؤال، علاش تنفجر الحاسوبه ساعات صاحب السياره يتفاجئ بانفجارها؟ انا نحب تفسير وقتاش نتفقدوها وشنو الصيانه نتاعها، وهل هي انفجارها الاكثر في الصيف ولا الدنيا بارده في الخريف وفي الشتاء؟ هذا
1: السؤال. عاود لنا السؤال يا عبصار، عاود لنا. اختصر اختصر السؤال باش نفهموه يا عبصار. ها
2: الحاشدة اللي هي البطارية
1: ايه؟
2: ساعات معناها نتفاجئوا بها تنفجر.
1: ايه؟
2: انا نحب هنا تفسير من عند الخبراء. وعلاش هي تنفجر ساعات؟ واثنين شنو الصيانة اللي نعملها؟ وهل هي قابلة للانفجار ديما في السخانة أكثر وإلا في معناها في الخريف وفي الوعد يعطونا الصيانة
1: نتاعها؟
2: السؤال الأول. السؤال الثاني، حتى ما حكيت على الفحص الفني العربي، هو باهي أما مش متواجد في 12 المعتمدية في ولاية الكاب. حبيت سي توفيق خاصة احنا نشوف ريت كهرباء كي تكبر تاع النقل الريفي ما عادش عند 20 سنة تلقاه معناها في حالة رفة، هو مش بيخدم بها النقل الريفي. لا لا معناها يشتركي لي بها للروح ومعناها حر حاجة كذا. أما تلقى البلارة نتاعها مكسر وعمل لها الباش وعمل لها كتروتون منظر خيبته في الصيانة الفيروش مكسر. هنا سؤالي
1: يعني وعلاش وعلاش الفحص الفني العرضي ما يجوش للمعتمديات؟ هكا هذا سؤالك فهمته.
2: واثنين الامني الامن تحرش كمرور كشرطه عندهم الحق باش يوقفوها ويحجزوها كي ذاك المنظر هذاك التعيس
1: هذا. واضح يا عبد الستار، واضح والله. الاسئله تنجموا تسالوها في في في في 15 ثواني تنجموا تسالوا سؤال واضح، يعني هاو سؤالاتك واضحه يا عبد الستار، نجموا نقصوا فيها فيسع فيسع ونجاوبوا فيسع باش نلقوا احنا برشا عندنا برشا اخبار وعندنا برشا مواضيع باش نتناولوها في البرنامج. خلينا نجاوبوه. البطاريه يقول لك علاش تنفجر؟ اول حاجه
0: نجم منها نجي منهم
1: اي بطاريه اللي تستعملها في السياره، نحكوا بصفه عامه، احنا نحكوا بصفة عامة، البطارية تنجم تنفجر ولا لا؟ علاش؟ كيفاش نقوموا بعملية الصيانة للبطارية سي محمد صالح؟
3: شوف بالنسبة للبطارية
1: تو احنا البطارية بصفة عامة مش لازم
3: بصفة عامة. هذه ولا هذه القديمة صحيح تصير فيها خاصة القديمة تصير فيها
1: عندنا كرهبة قديمة مازالش تمشي
3: لتو عندنا. أول حاجة السبب الأول هو السير شارج.
1: أي
3: البطارية يبدا من الألترناتور بتاعي شارجي أكثر من اللازم.
1: أي
3: ويكون ثم غاز يدور يخرج من تنفسه البطارية. يخرج يبدأ حوالي الكبوت مسكر يبدأ بكلها يولي غاز قابل للاشتعال. أي إتنسال باش تسبب فهمتني، خصوصا في الطقس السخون معناها مع السخانة مع الغاز
1: معناها هي معرضة للانفجار في السخانة أكثر.
3: أي هو هو أكثر. هو سيق رو بمجرد أن تكمل سير شارج نجم حتى الريحة يشمها.
1: أي
3: في الداخل فصل في اللابيتاك الداخل يشم ريحة غاز مش عادي.
1: ثم صيانة لها
3: ثم صيانة طبيعي صيانة. هو ساول حاجة صيانة يتفقد بطريته وقت يقيس وقت يقيس التونسيون مش هيقيها التونسيون في 18 في 17 وقت في وقت وقت الشحن الموتور يخدم معناه هو المفروض ما يفوتش 14.5 وقت يقيس الشحن وقت وقت اللي كان عنده سير شارج يزمو يصلح الالترناتور نتاعو.
1: حتى نرجعوا له الموضوع، خلينا نشوف التليفون يستنى فينا وبعد نرجعوا له نكملوا نحكوا على البطاريه. الو على السلامه. الو
4: الو على السلامه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
1: مرحبا، تفضل سيدي تفضل.
4: شكرا عليك.
1: تفضل.
4: ليه معكمش بتاع لاسيرونس؟
1: لا لاسيرونس اليوم في مهمه تابع الخدمه نتاعو، وذاك علاش تتعذر عليه الحضور معنا اليوم.
4: نجموش
1: تسأل معنا. تنجم تسأل. لا تنجم تسأل ونجاوبك عليه. تنجم تسأل تفضل. طبعا باتصالات نجم نجاوبك. تفضل. اي تفضل
4: ان شاء الله.
1: اي
4: شوفوا توا مثلا الواحد كي يسولي الفيكول نتاعو
1: اي
4: مش كيما كهرباء عادية نتاع واحد باش يستعملها للتجوال ولا للعائلة. كيما كهرباء يخدم بها يصور بها في الخبز نقل
1: البضائع نقولوا احنا
4: مثال اللي هو
1: نقل نقل الرقيه
4: الكهرباء نتاع خدمه معناتها نحن هنا فماش قانون تعويضي على خاطر اللي باش يتمس مثلا عمل الحادث تعرض للحادث راهو باش تستغرق عنده مدة للتصليح.
1: أه.

0: مرة وساعات يجيش في وقت وراء ساعات تضرب مدة باش يجي يصور لك باش تعمل الإجراءات باش تبدأ في التصليح. شوف انت المدة هذه كل على حساب صاحب السيارة اللي هو قاعد يخلص في أداءات واللي هو قاعد يدخل في فلوس للعائلة متاعه.
1: يعني ايه
0: سميش نقطة قانونية تعويضية للسيد هذا اللي تعرض للحادث.
1: فهمت كيف فهمت، معناه تعويض على الايامات بتاع الخدمة اللي ضاعت له ما خدمش فيها.
0: مثلا انت في الضمان الاجتماعي موجود للعباد المنخرطين. يعني ولأنه القانون موجود هذايا وهو متغافلين عليه. خاطر توا الناس تفكر كم بتصلح كرهبتها وكهو. ولكن هو التعويض.
1: التعويض بتاع ليامات العمل. واضح سؤال.
0: ثاني بوجيل. هنا برشا تجاوزات من بعض يعني الشركات نتاع التأمين. تجاوزات واضحة للناس الكل. يعني كيما مثلا ما يأمنش ليك دراجة نارية، ما يأمنش ليك تاكسي جديدة، ما يأمنش ليك كاتكات باشي، ما يأمنش ليك هو يفيكو اللي دور صحيح أمور واضحة يا خويا تأمن له. يعني هالتجاوزات هذية فماش رقيب عليهم ويطبق عليهم القانون. وكل واحد عنده حقوق وواحد عنده واجباته. كيما المواطن وقت اللي يخطأ يتعاقب حتى هما يتعاقبوا ويعطوا تعويض للمواطن.
1: واضح واضح.
0: يعطي الصحة. إذا كان
1: لا يا مرحبا بيك وأسأل في محلهم بالحق، أسأل بالحق يلزم. أنا عندي الإجابة تقريبا على السؤال البعض، ولكن خليكم أنتم تو يجاوبوا لزكسبير متاعنا. ثم مكالمة أخرى. ألو عسلمة. ألو مرحبا مرحبا سيدي عسلمة.
2: يعيشك محمد من جندوبة.
1: سي محمد من جندوبة مرحبا بك. سي محمد مرحبا بك.
2: يعيش خويا ربي يبارك.
1: تفضل سي محمد تفضل.
2: نداء لإدارة تجهيز جندوبة. ما عندنا رومبون سوق جمعة جندوبة على مستوى السواني. في علامة ستوب يعني قف إجباري. لكن اللي يقف هذيك بحكم وجود برشا سيارات على اليمين وعلى اليسار تحجب الرؤية تماما للواحد القريب يدخل وسط الطريق باش يشوف.
1: قضية مفترق سوق الجمعة
2: جندوبة السواني في على مستوى منطقة السواني.
1: السواني نعرفها، المنظر جميل جدا كالبقعة المزيانة المحلاة هذيك السواني، وانت ماشي في السواني وطالع فوق السعدة وماشي لسوق الجمعة الفوق. منظر رائع جدا. نعرفه بالقداء. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
2: انهم يعملوا بيكيات ولا حاجة باش يمنع وقوف السيارات باش معاش تعوق الرؤية
1: وقوف السيارات. به هاو النداء نوجهوه توا للتجهيز، بالله التجهيز جندوبه، المدير الجاي لتجهيز جندوبه وكل المكونات الاعواد في التجهيز. شوفوا الرومبوان بتاع سوق الجمعه السواني ثم ستوب راوم ماهوش ما نجموش يشوفوه، يعني الرؤيه غير واضحه لانه الناس توقف السيارات نتاعهم. ثم ماذا بينا تشوفوا المكان هذايا تعملوا فيه حاجه باش ما عادش توقف فيه السيارات هكا ولا هكا. سي محمد ان شاء الله يعيش خويا سي محمد، وان شاء الله صوتك يوصل للتجهيز، وانا متاكد انه مش يوصل للاداره الجويه للتجهيز بجندوبه. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
3: الف توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامه. عسلامه
3: معك جلول غزواني فرنانه.
1: مرحبا سي جلول مرحبا بك.
3: اهلا بك وسهلا.
1: يعيش مرحبا سي جلول. هاي شنو الوضع اليوم ففي فرنان عاش تحكي لنا اليوم؟ هاي
3: ربي سي توفيق بالنسبه لسياره الاسعاف.
1: هاي
3: مش بتوش لنا لا حتى في برامج هاي سيارة الأسعاب تبقى سيارة أسعاب. ثم مواطنين ما يعطيش هالأولوية. يبدأ يتمسخر لي يخرج لي من الكياس. كم ناس تبلص على اليسار وعلى اليمين ساعة ساعة يجي يقعد بالدرج بالدرج من ربع ساعة والله أعلم بها كسرها من تالي وش ساعة طبعا ناس تعالج شو واحد بين الحياة والموت. شوفوا تلقى مرتب مرتب بك يتولى التالي في اللي رغي وراه وين اللي يتولى بالكياس. هذا واحد. واثنين عندنا طريق رابط بين بنمطير وفرنانة.
1: بنمطير وفرنانة.
3: اي ثم مسافة نتاع تقريب من جنطورة قبل فرنانة بكيلومتر. كياس في تصريح مثلا ماشي بلاكة نتاع بداية أشغال ولو بلاكة واحدة
1: قاعدين يخدموا فيه توا.
3: قاعدين يخدموا فيه. كتير الكرهبة تشوفها تزال الغبار ثم ساعة ساعة كرهبة تتبع فيها ما تشوفش قدامها. مش البلاك تحت الكرة ولا ثم حد شيء. هم سؤالات. بالنسبة لسيارة الأسعاف. اللي ما يخليه يتركش الأولوية لسيارة الأسعاف هذه فيها قانون وإلا ما فيهاش.
1: هذه ها وحث بالشادي تعطيك مباشرة الإجابة. اللي ما يحترمش سيارة الإسعاف وما يخليشها الأولوية تسمى مخالفة ولا لا؟
3: سيارة الإسعاف تبقى سيارة الإسعاف، الحماية تبقى حماية،
4: تعتبر سيارة مبجلة.
3: شيء شو يلزم الشيء.
1: واضح واضح سي جلول، شكرا لك يعطيك الصحة على الأسئلة نتاعك. ها اسك سيارة الإسعاف هاي برشا بالحق تبدا سيارة الإسعاف هز مريض في حالة خطيرة وما تلقاش منين تتعدى والطريق مسكر منه ومنه وازدحام مرور وما يخلوش لها الأولوية، هذا يتسمى مخالفة، مخالفة وإلا لا تنجاوبوهم بعد. بعد هاي نرجعوا على البطارية قبل ما نكملوا حاتم على
4: البطارية. عندي إضافة راهو كي نقولوا البطارية
1: هاي
4: راهي حاجة كبيرة ياسر، كلمة انفجار
1: هاي
4: كلمة انفجار
5: هي.
4: كارثة هي. خاصة كي نقولوا البطارية تاع الكهرباء الكتريك هذيك راهي بالحق انفجار وتعمل نار وتعمل، أما البطاريات
1: العادية
4: العادية هي. صحيح تخرج الريح صحيح تتفلق
1: هي.
4: أنا ما تعملش الانفجار القوي كيما تعملوا الكهرباء
1: معناها ما يخوفش.
5: احنا ما نحكوش على السيارة الكهربائية لأن هذيك موضوع ثاني، ما تصورش كان سي عبصار يحكي عن
1: السيارة الكهربائية، خاطر بالذات
5: لكن بالنسبة
1: للبطارية احنا مش نحكوا عليهم للزور.
5: السيارة العادية في السيارة العادية البطارية إذا كان لاحظت كونها منفوخة البطارية سخونة فهمني
4: تسيب الماء تسمى
5: وتبدا تغلي حتى الواحد يبدا يغلي السائل
1: يغلي
5: من داخل فهمني، وسايب ريحه في الواحد حتى تحرك في العينين فهمني.
4: ما تعملش انفجار الانفجار القوي
5: اذا كان وسط معناها باش تطرشق وتسيب السائل ساك السائل باش يعبط على الدهن يهك ويهبط كذا ماهوش باش تعمل كارثه
4: ما تعملش،
5: لكن الواحد يزم تفكر
1: فحص ملاحظه قبل عندك سؤال في ساعات
6: الملاحظه كونه البطاريه اذا موجوده في الكومبور موتور قريبه للموتور هذيك تستحق العنايه اكثر، خاطر تلقى البي ام والمرسيدس تبدا البطاريه بعيده عن الموتور هذاك ما يستحقوش العنايه الكبيره.
1: به
6: به والفحص الفني العرضي
1: يعطيك الصحه،
6: هو سؤاله جيد، هو
1: سؤاله جيد. احنا في الكاف موجود الفحص الفني العرضي بالتقريب في الجمعه مرتين ثلاثه، قال لك وين المعتمديات
6: بالضبط، وهذاك هو اللي ما نجموش نعملوا ليه ديبلاسمون ونخرجوا لبرا. فهمتني
1: ولا
6: خممنا مع المدير الجهوي ان باش نخرجوا مره للتجرويد فهمتني ولا بقى ماك تعرف الكهرباء ماهيش ما معناها الكهرباء عندها خدمات
1: وسيلة أخرى. نقل معناها تابعة للإدارة
6: تهز اللي يعدوا الامتحان
1: أي.
6: يمشي الجندوب ويمشي السليانة معناها ما نلقوش وسيلة نقل باش تهبطنا مثلا سيرس الدهماني، أما خممنا باش نمشوا للتجروين
1: معتقد كله ماذا بينا مش تجروين بقى تجروين صحيح
6: حبينا الاكتظاظ غادي في التجروين بحكم السيارات
1: وهي الأولى في حوادث المرور في الكيف
6: تجروين حبينا نمشوا للتجروين للأسف ما مشيناش بقينا نخدموا على مستوى الولايه لان مركز الولايه وان شاء الله باش نعملوا له برنامج
1: في انتظار ان شاء الله وسيله نقل المهم.
6: لا وسيله النقل في بالي تصلحت يا مس ان شاء الله لك
1: نرجعوا
6: نشوفوا مع سي يوسف ونمشوا للسيرس الدهماني علاش لا نزيد نمشوا قلعه سنان
1: علاش لا نزور المعتمدات الكل
6: بالضبط.
7: بالنسبه للفحص العرضي بالنسبه للفحص العرضي حتى الاعوان اللي يستعملوا بالعين المجرده يسحبوا الفيزيتات تبدا في نار مكسر كيما حتى ما غير
1: هذا بالقانون
7: بالقانون
1: بالقانون
7: قانون يسمح له
1: يسمح له انه يسحب
7: يسحب الفيزيتا
1: ويعيد
7: الفيزيتا
1: من غير ما يكونوا حاضرين اعوان الفيزيتا
7: عنده القانون ينجم يسحب ويحيل الفيزيتا باش يعاود الفيزيتا بدون جديد بعين المجرد يشوف
1: بالعين المجرد معناها ينجموا الاعوان الامن يخدموا من غير ما يكون عاون من الفحص الفني
6: يخدموا خدمتهم يعطيه توصيل ويقول له اقرب سنتر تمشي ليه ما تفوتش 15 يوم
1: تعاود تعمل فيزيتا
6: تعاود تعمل الفحص الفني على كان الخطا
1: على الخطا
6: هذا العجلات يعمل عجلات
4: حاجه بركه ديفول سيمونذر اللي كونه راهو المخالف في الشيء هذا من حقه باش يطلب الوكالة الفنية اللي أقرب ليه مثلا شد في تونس نجم يطلب باش يحلوا له كيف باش يحلوا كيف يعني باش تقرب له
1: خاطر قال عبصارة اسك الأمن نجم يحجز العربة اللي ما تخضعش للمقاييس هذية وإلا يسحب كان الفيزيتا برك ما يسحبش ما يحجزش العربه
7: ما يحجزش
4: العربه كيف باش يحجز العربه كيفاش باش
1: باش يعمل فيزيتا
4: اما ينحي الكارت غريز مع المخالفه خاطر لازم يرفع المخالفه نتاعو وينحي الكارت
1: غريز مش الفيزيتا كارت غريز
4: يعطيه وصل
1: شات التسجيل ياخذها
4: يعطيه وصل
6: ما ياخذهاش شات التسجيل شات التسجيل يخليه
1: يخليه له يخليه للسائق
6: ياخذ له شهاده فحص الفني
1: شهاده فحص الفني هذاك علاش ركزوا
6: يرجع له
1: ما نعطوش معلومه مش متاكدين منها
6: باش ياخذ شهاده التسجيل يأخذ شهادة التسجيل ما يقدرش يهز الكهرباء للحجز وقتاش كيما يلقاش الاوراق تاعها
1: اي ذيك حاجه
6: اخرى ينزل الحجز اما شهاده التسجيل ما ياخذهاش
1: ياخذ كان شهاده الفحص الفني هذاك هو باش يمشي ويعاود يعمل واحد اخر يعطوه حاجه يخدم بها حتى الجمعتين
6: يعطوه هكا الشهاده هذيك يواصل بها حتى يجينا نحن
1: باه. بالنسبه للعماد يقول لك ما عرفش معناش ممثل في فهمتوا تفضل ما يجاوبونا اذا كان فهمتوا. بالنسبه يقول لك سياره نفعيه انا نخدم وعندي جمعتين ثلاثه شهر نخدم لكنك عملت حادث عمل وانا حادث. مظلوم بيه. اكل اكل بيه. اكل فتره تاع الخدمه
4: هو ديك. هو هو لو ثم فرق بين كونستا لاميابل وكونستا تعدل المحك كي نعملوا كونستا لاميابل يعني ثم صلحي بيناتنا
1: يعني رضيت
4: يعني مش نقترح عليك مش تقترح علي انت كل شيء تاع المرض وتاع كذا وتاع كذا وتاع كذا لكن انت تحب تتبع كل ما يخصك وكل ما هو متضرر يلزمك يعني تتعدي المحضر معاش صلوحي يتعدل المحكمة والخبير هو اللي يحكم في الشيء ذا وانت تجيب وثائق نتاعك للكهرباء نتاعك تخدم وانت كنت تصور في كذا كذا
1: في النهار
4: معمول بيه معمول بيه في المحكمة القاضي له الصلوحية باش تجيب له انت الوثائق تاعت المحامي والقاضي باش يحكم معاش ولي صلوح ديما نمشوا في في في في زوج اتجاهات لكن نحب ما تطوالش نتعامل مع لاسيرونس ديريكت لكن نحب ناخذ حقي وما تعجبنيش المونطون اللي عطاهولي لاسيرونس نعدي للمحكمه والمحكمه هي
1: لها تعويض على ايام العمل اللي فاتتني
4: بالطبيعه يطلب كل شيء
1: بكون رواج
4: يطلب كل شيء يطلب كل شيء والقاضي هو موجوده معمول بها
1: بيه معمول به بيه يقولوا ثم تليفونات وبعد نرجع نعطوكم الكلمة الناس كل ألو عسلامة ألو رجاء اللي تسمع فينا راك في المباشر يعيشك سنو نتعدوا المكالمة الأخرى
8: ألو سلامتي طبيق
1: وعليكم السلام سي صدقي راك في المباشر يا سي صدقي
8: كم طيب الله غالب سامحوني نهاركم طيب نهاركم زين
1: مرحبا بيك
8: عايش بالله يا سي توفيق عندي سؤال نعرفش كون خبير ميكانيكي يجاوبني
1: عليه ايه تفضل اعطيني اعطينا
8: بالنسبة للهاش دي
1: الهاش دي
8: ايه الهاش دي ثم لا تيتيف ولا دبلو
1: ايه
8: ثم كي تسكر الفيتر بارتيكوليك تتسكر
1: ايه
8: الناس منحوا الانجكتور اللي يجي في الفيتر بارتيكوليك ونعملوا له تيو يحطوا له فيه لا دبلو وظهر لي كي تعمل شويه غاز اكسيليري نصورها ينضاف وهو على بلاصه ممكن تجي لي حكايه ولا لا
5: يا ودي اسمعني انت انت انت الفيتر تسد فيتر بارتيكولير تسد حبيت تتنط
1: سي صدقي هاو يجاوب فيك واسمعوا باش تعطيه المعلومه
5: باش نتفاهموا مع بعض نفهموا بعض الموتور هاش دي اي بتبيع فيها فيلتر بارتيكول يتسد الفيلتر بارتيكول باش تنظفوا من بعد باش تزيد لا دبلو هكا ولا
1: سي صدقي
8: فيديو مره اللي فاتت ينحي الانجكتور اللي في الفيتر بارتيكول
5: اي الانجكتور باش يبخ لا دبلو
8: اي الانجكتور كي تنحيه انت اما تحط لها تيو تحطها انت لا دبلو مباشر ديريكت فيه هو فهم كيفاش
5: ديريكت تحطه في الفلتر بارتيكول
8: اي مباشر ريتها تحطها مباشر وتكسيليري تغازي لها البرودوي ذاك يخرج مع الشخموم تاعي يعني ما شاء الله نظيف بعد ما عرفش
5: لا لا شوف لا دبلو ما نحطوش واحنا في فلتر بارتيكول ديريكت لا دبلو راه يتحط
8: لا دبلو واي لا دبلو
5: لا دبلو راه يتحط شوف اذا ما نفهموا لا دبلو شنو هي دوره ساعه
8: ينظف ظهر لي الفيتر بارتيكول
5: لا مش ينظف لا دبلو وقت نزيدوه احنا للغازوال باش يطيح التمبيراتور اللي تتحرق فيها لي بارتيكول الموجودين في الفيتر بارتيكول ملي كانت مثلا باش تتحرق في 500 درجه تولي تتحرك في ال 450 ولا في ال 400 درجه لا دبلو هذاك وقت يدخل
8: يصير اسمعني بربي سيد مهندس حبيت حاجه برك اللي ريته انا بعينيا وتبعته وعرفت ترات شطرني الراي انت ولا لا ريت الفيتر بارتيكولي تنحيش انت الانجكتور تنحاها وتعمل تيو انت تحطه في الفيتر بارتيكولي وتجيب انت لا دبلو وتكسيليري والبردو يمشي على الفيتر بارتيكولي ينضاف
4: فهم هو يخدم في خدمه مانيالي نحي في الانجكتور باش يكثر يعني ملي كانت تقبل تعطي في نسبه معينه الكهرباء تاع الدبلو باش يكثر لها فوق الفلتر بارتيكول باش ينظف
1: هذه خدمة مش علمية هذه ماهيش علمية صدق الخدمة هذه سي محمد صالح ركز برشا على الخدمة العلمية لأنه يقاضي فيها ويعرف
8: حاجة ملموسة بيديك نصور أخي برشا خير من برشا حاجات علمية انا راني انت ما غير متنحاها
1: تجربه معناها
8: تنحي الانجكتور تحط تجيب تشو تحطه وانت في الفيتا بارتيكولي وتعطيها البرودوي نتاع نتاع نتاع نتاع لاتيتي
5: البرومواد
8: يمشي يمشي بكدا تاع لاتبلو ينضاف بكدا بكدا ريت يعني بشخمو بعينيه يعني مش يعني حاجه
5: اي طبيعي هي روحه بالنسبه للفيلتر بارتيكول وقت تصب فيه برودوي توكسيك برودوي مع اي برودوي اخر باش يخرج لك مسخ باش تنفخ غريب باش يخرج حتى ماهوش ادبلو لكن احنا الادبلو لازمنا نفهموا
8: ينضاف راه لان هنا ينضاف تصب انت تصب فيها البرودوي ديريكت ينضاف
5: باهي نجحت معك العمليه صافا
1: اذا كان نجحت العمليه مساش ما نشجعوا عليها الناس باش تعملها
8: نوصل المعلومه هذه راهو راهو انت متفرسك اذا كان تسكرتك انت الفيت بارتيكولي متفرسك مش تنحاها انت تنظفها وذاك تنقب فيها نقبات 4 أو 5 نقب على بلاصتك تنحي الانجكتور اللي يصب في الفيت بارتيكولي وصب البرودوي ذاك وتعطيها شويه قاطر تنظاف ما قرني خاش
4: باهي مش كل فيتري ينظاف راهو لكن وصل الكلامين بلاصه معينه
5: معاش علاش ينقب فيهم معينه لازم تبدل الفلتر بارتيكول هو راهو عنده ترانزيت
8: مرتين تنظاف مرتين ثلاث مرات
1: واضح هاي
8: تنظاف هكا فكرتي انا وان شاء الله ربي
1: يعطيك الصحه صدق يعطيك الصحه في المعلومه صدق هذه صحيح ثم معلومات تقول لك انا ما قريتهاش انا بالخبره وبالتجربه عملتها وجربتها ونجحت احنا عندنا الجانب العلمي الاكاديمي اللي يتكونوا فيه وقروا فيه ونبلغوا فيه للناس اللي باش تولي معناها مستقبل المهندسيه في الميكانيك وثم
4: الفلتر بارتيكول
1: ثم تليفونات يقولوا لي ثم ثم تليفونات يا حاتم رجاء الاولويه دي من التليفونات لو عسل ما ثمش تليفون تقطع ما هو التليفون كي يبقى يصلنا فينا برشا سمعت في حاتم ولا التليفون كي يبقى يصلنا فينا برشا يصلنا يصلنا يصلنا ولا يقص التليفون هذاك علاش الاولويه للتليفونات
4: قلنا الكاتاليزور ولا الفيلتر لكن ما نظفتوش انت وما عملتش الصيانه من الاول كل 60,000 ولا 70,000 تنظف وتريق امورك لكن خليت الكلامين تاعو في النص الشر نتاعو النص نتاعو راهو يستحيل باش ينظف حتى كي تصب البرودوي راهو
1: يبقى شركات التامين كي تعمل تجاوزات ثم شكون يراقبها الجامعه التونسيه لشركات التامين ثم الافتيزار ثم وزاره الماليه هل الهيئه العامه للتامين هذا بنجاوب في المستمع سي عماد اللي طلبنا صحيح ثم
4: قانونية.
1: ثم هيئه العامه للتامين نجم تراقب ثم الجامعة التونسية لشركة التأمين الافتزاز هي اللي تراقب ولكن راهو نقول لكم راهو بالنسبة اللي ما يحبوش يأمنوا اللي شو اسمه التاكسيات الجديدة والموتورات الدراجات راهو من المركزي من تونس مش على مستوى جاوي سخذير طلبت الكلمة
7: طلبت الكلمة بالنسبة على البنيين اللي يحب يبقى يامات والسيارة متاعه باش هي قاعدة تخدم يتصل بالصناعة والتجارة نعطوه شهادة نحن في الأيامات هذية وقداش لي جور يصور هذايا إلا للخبير
1: الخبير عنده
7: الخبير عنده
1: به معناها هو هذه الإجابة على السؤال معناها مو معمول به الحاجة ذي به تلفونه ألو عسلامة ألو
9: ألو
1: عسلامة سيدي مرحبا
9: أهلا بيك
1: مرحبا سيدي شكون معي أخوي
9: معك لطفي ملكي
1: سي لطفي مرحبا سي لطفي مرحبا أخوي هاي سي لطفي تفضل
9: سلام على حات
1: يعيشك مرحبا وسي خضيري لا وسي محمد صالح لا
9: الري تاع الكار قداش تبعد على الطريق يلزمها
1: الري تاع الكار
9: قداش تبعد على الطريق
1: قداش يلزمها تبعد على الطريق الري تاع الحافله
9: بعدتين سي توفيق
1: اي
9: عاملين الري يمكن تبعد 2 متر وكي تجي خارج ما تنجمش تخزر الطريق الا ما تقدم برشا ساعات الخشم الكهرباء يجي مع الطريق بالضبط
1: اي
9: باش تنجم تشوف على يسارك باش تنجم تخرج
1: هذه وين هذه وين
9: في واد الطين
1: في واد الطين به عندك فكرة عليها سي الحافلة سي حافتي بيقول لك الحافلة قديش لازم تكون بعيدة على الرين
9: الرين تاع
1: الرين تاع الحافلة قديش لازم تكون بعيدة
4: ما فهمتوش
1: تقريبا
7: هالمحطة اللي تقعد فيها للعباد باش كي تجي الكارت تاخذ هذه فهمت وين وهي محط مقترب متر ومتر ونص يعني
4: قريبة قريبة من الطريق
7: قريب لك عجلتين يخرجوا لبرا وعجلتين يبقوا في الكياس صحيح ليتهم في واد العين اما ما نعرفش المتراج لبرا قداش والداخل قداش ما نجمش نجاوب على المتراج بالضبط
4: اي لانه تحكوا فيه الحاشيه راهي ما نعرفش لطفي الحاشيه ما امريكلا ولا ماهيش امريكلا خاطر البلاصه هذيك
9: حاتم هي تبعد حكايه متر ونص على طريقك
7: يعني قلت لك متر ونص
1: متر ونص شويه يظل
7: متر ونص حاجه متر ونص متر
9: على يسارك
1: واضح يا سي لطفي يعطيك الصحة
9: توليفة تجري فيه الكراب برشا
1: اي صحيح ملاحظتك صحيحة في محلها يا سي لطفي يعطيك الصحة على التدخل معنا نرجعوا للأسئلة وين وصلنا سوق الجمعة ذيك ستوب عملناها سي جلولي يجاوب على سيارة الإسعاف القانون
4: شو يقول هي تعتبر سيارة مبرجلة وقت كي تستعمل الأضواء نتاعها تبدا يعني بأمور قانونية
1: عندها لولوية
4: تبدا عندها تتمتع تسمى سيارة مبرجلة كيف الحماية
1: السائق اللي ما يبعدش وما يخليش
4: الأولوية مخالفة بستين دينار
1: مخالفة بستين دينار
4: مخالفة بستين دينار
1: من هيسمعوا يا سواق وقت تجيك سيارة الإسعاف ولا بتاع الحماية المدنية وتبدأ عاملك الضوء إلا عاملك الألارم نتاعها وما تبعدش وتخلي عندك وين تبعد ساعات يقولك ما عنديش والنهار بلا غالب أما تبدأ عندك وين تبعد وما تبعدش وما تخليش لها الأولوية راهي مخالفة قيمتها 60 دينار
4: بالله هي الإجراءات القانونية عند الرفض
1: رفض شنو؟
4: الرفض باش شركة التأمين ترفض ما ما ما ما, ما تعملش أسيرانس الموتور
1: وانت
4: في وزارة المالية هبطت قانون
1: أي.
4: القانون يقول لك الرفض الضمني يعتبر سكوت مؤسسة التأمين لمدة تتجاوز 10 أيام يعني تمشي باش تعمل أسيرانس تاعك وتسكت عليك
1: ما تجاوبكش
4: ما تجاوبكش لهنا راهي تعتبر مخالف لازمك تراسل
1: انت باش تعمل كي باش تمشي ما تجاوبكش تعمل مكتوب رسمي
4: مكتوب رسمي
1: تعمل لهم مكتوب
4: اللي يعمل تمشي تعمل مكتوب رسمي اللي هي رفضت وكان لزم يعني عن طريق عدل الاشياء
1: عدل المنصف
4: عدل المنصف باش تبدا امورك قانونيه باش تتبع حقك وتراسل المكتب المركزي للتعريف تعرف توفيق قديش توصل المخالفه نتاعها العقوبات تتعرض الشركة لخطايا مالية تصل إلى 30,000 دينار أو توبيخ في صورة تواصل رفضها بعد قرار المكتب الرد يعني لكان المكتب المركزي يعطي القرار نتاعه وتتعنت الشركة ذي ما تعملش ما تعطيكش لاسيرونس نتاعها توصل للخطية نتاعها حتى 30 مليون
1: به المستمع اللي طلبنا سي عماد يقول لك راه سؤالي بسيط راو سؤال بسيط اش دخل المحكمة في الموضوع قال لك واحد كرهبته تكسرت الليامات اللي صلح فيهم في السيارة تبعين لاسيرونس ولا مش تبعين سهل سؤال قال لك اسك الليامات اللي انا بخدم قاعد نصلح فيهم في الكهرباء تبعين التأمين ولا مش متابعين التأمين
4: احنا كنا نعملوا اسيرونس لاميابل راي لاسيرونس ما تعطيكش حقك بالضبط رايك كي باش هبط خبير
1: ما تحسبش لك الليامات هذه
4: ما تتعبش
1: كي تعمل
4: المحكمة هي تحسب لك كل شيء انت تهب تقرير تعمل محامي شنو اللي خسرت حتى كل شيء تحط فيه
1: معناه نجاوبه وقولوا له اذا كنت تحب تاخذ الايامات نتاعك اللي ما خدمتهمش يلزم عتق المحكمة
4: ماهيش لم يابل
1: ماهيش بطريقة صلوحية
4: ماهيش صلوحية يعني ايجنت تفهم وتحت الحيط بالنسبة للام يابل الراح اخوي نتفهم وتحت الحيط
1: نصح
4: يعطيك الصحة
1: انتم سائق تاكسي مثلا للواج يخدم وكرهبته تعرضت لحادث مرور وبقى نقول واحد الجمعتين ماهوش يخدم يصلح في الكهرباء اسك الجمعتين هذول اللي ما خدمهمش ويدخل كل يوم نقولوا 50 دينار كل يوم وال100 دينار اسك هذه تدخل في التعويض في لاسيرونس والا لا
10: يلزم يطلبهم كي بنقلك سيحاتي باش يدخل للمحكمة
1: جستمو مالا عماد
10: حتى هو اللي جور تنجم السيارة حسب اللي تالو وقع في الحادث تنجم 3 ايام وتخرج تنجم جمعة اذا طولت على قد ما تطول تحب تاخذ حقك هنا في المحكمة خاطر لاسيرونس ما تعطيكش
4: توفيق حتى اكسيدون صغير عندك باراشوك مثلا ضربت الكهرباء تاعك وما نحبش نعمل كونستا معاك نحب نعمل محضر نحب نحمل معذر ونعديها للمحكمة وخلي المحكمة تحكم ما نحبش انا ميابل ما نحبش لا لاسيرونس يعني تعطيني صلح كما قال سي خضيري حب المحكمة هي اللي تحكم
1: باش ما نبقوش برشا في نفس الموضوع فما بعض الأخبار وكالة التحكم في الطاقة دعم بحجم 10,000 دينار لأول 47 سيارة أجرة كهربائية أول سيارة أجرة 47 كهرباء الأولى باش يعمل مطلب في سيارة كهربائية من أصحاب سواق سيارة الأجرة 47 الأولى عندهم 10,000 دينار من وكالة التحكم في الطاقة.
10: خير ربي صلي على النبي. صلي على النبي. نحن نباركوا ليه من الأمر هذا ولأنه هو حتى القرار
1: هذا التشجيع
10: هي التشجيع مع زاد القرار الجباي تطلع له مريق بالكدا ياخذها بشر الحق.
4: سي محمد صار
1: مبدوج
4: كانت ال 10 ملايين هذه اللي نحكم باش نعطوا بها نعطوها للناس تشجيعا نعملوا لي بورن أنا نتفرج عليها امرأة قاعدة ساعتين وسبع دراج تستنى في الدور نتاعها في تونس جاي من الخارج وهبطت بلاغ يعني تعمل في انونس قالت بجاه ربي ما تجيبوش لك راه بالكتريك يا ريت تخدموا
1: انا نحبسوا ما عندناش لي بورن نحبسوا
4: يلزمنا نعملوا لي بورن
1: يلزمنا نعملوا
4: ما حدش يلزمنا نعملوا لي بورن
1: يا حاتم
4: تو حاجه يجي علينا
1: يا حاتم
4: بالحق راه لازم نعملوا لي بورن
1: تو حاجه كيفاش بيه نبركوها مش نعرضوا لها خاطر
4: ما نعرضوش لها، يلزم نعمل بور خط ولت اشكاليه. اليوم لكان توفيق التاكسيات لكان مش كل الكتريك
1: نقولوا مبارك والاجرام تاع وكاله التحكم في الطاقه على التشجيع على اقتناء اسئله الكهربيه، ولكن ماذا بينا نزيدوا عملوا
4: لي لا بور هي الاولى.
5: خذ بور هي الاولى توفيق احنا مبارك الخطوه دي خطوه ايجابيه لكن في نفس الوقت هم ما مشجعوا باش لابات
1: تسمع عملوا لي بور
5: هم
1: لي
4: بور توفيق قبل كراهب
5: الخواص يحبوا يعملوا
10: زيد تهبط تاكسي الكتريك ان شاء الله تكون البدايه ضربت البدايه وتعمل
1: والله بدت لي بور بدو يعمل
10: لي بور
1: انا المشكله انه في ساعات الكهرباء توقف البلاصه بتاع لي بور والناس ما تلقاش كيفاش
10: تشتغل حكم خاطر مازال
1: لي بور تونس موجوده ولات موجوده
10: اما ان شاء الله ان شاء الله
1: نشدوا 100% من الاول بدينا باللي بور عملنا الخطوه الاولى بتاع لي بور مازلت تم شكون مبرمج تو 50 كعبه بور جديده باش تعمل في الايامات هذه بدينا بدينا
10: العلم ماشي ويتقدم ربما يبدا شارجور اللي يسكن في الكهرباء يشارجي منه واحد
1: شارجور انا ديما انا ديما ننظر بالعين الايجابيه ما نشوفش بالعين السلبيه شوفوا بالعين الباهي باش تقطع مسافه 100 كيلومتر الكهرباء الكهربائيه قداش تاكل فلوس تقريبا في 100 كيلومتر كهرباء السيارة الكهربائية توا قداش يلزمها فلوس؟
4: 2300 كيكا
1: 2300 سمح مسارة 100 كيلومتر مش شوية 100 كيلومتر
5: لا ما توصلهمش
1: حتى
10: 2800
1: لا لا لا قدروها الخبراء باش تقطع ايسونس قداش تاكل 100 كيلومتر
4: عندك انت ولا انت والكهرباء
10: ايسونس تاكل 11000
5: 5 في 2000 ونص
10: تاكل 11000
5: 11000 12000
1: يا سيدي في سيارة كهربائية تقريبا قدروها ب 6000 6000 هاي هاي هند يضرني باش تقص علي الميكرو نرجعوا بعد نصف نهار ونكملوا في برنامج كهربتي
11: كهربتي
12: Sur l'autoroute du danger.
13: Ma
14: Taufik
13: Chéri.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء، نرجع لكم في الجزء الثاني. تحية لكم الكل وين ما كنتم، لقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. نرحب بالأخرى بفريق البرنامج اللي كمل معنا تقريبا 15 دقيقة إضافية من أجل الإجابة على تساؤلات السادة المستمعين. سي محمد خضيري ضيف لي، مرحبا يا سي خضيري. سي محمد صالح يواصل معنا كذلك، مرحبا بك. حاتم بالشادلي، مرحبا بكم الكل. الأسئلة تقريبا وصلنا السويعة الأولى كلها جاوبنا عليها، الأسئلة كلها. خلاتيكم بعض الأسئلة اللي وصلتنا ومزلني، إذا كانت نجموا تتصلوا بينا وتحبوا تسألوا 70-281-727 وإلا 78-227-700. ثم شكون يقولك هل فتح النوافذ في الطرقات السيارة خلت تبدو الكهرباء تجري برشا هو يساهم في ارتفاع استهلاك الوقود وإلا لا؟
1: لا يساهم، يساهم بالطبيعة.
0: يساهم
1: لأنه بيكون مقاومة متاع الهواء، مقاومة السيارة، فهمني؟ بش يساهم
0: معناه من الأحسن أنه ما نحلوش الشباك،
1: من الأحسن
0: اقتدر الكهرباء تجري.
1: أي من الأحسن،
0: أي شنعمل نخير.
1: لكن أي هو عنده اختيار بين بش يخدم خطر في السخانة، بين بش يخدم مكيف، ولا بش يحلم
0: أمخير. أمخير نحكو على الاستهلاك تاع
1: الوقود. بالنسبة للاستهلاك بالاثنين يستهلكوا،
0: أي
1: لكن ما زاد وقت باش يحل الهواء وهو سخون، ما هوش يتحل المشكلة، فهمني؟ باش يبقى هواء سخون وفوق منه الاستهلاك، يولي يخدم المكيف وشبيك مسكرين.
0: على قد ما تجري الكهرباء،
1: على قد ما
0: الكهرباء تتعبى بالهواء من داخل
1: ويكون مقاومة، مقاوم تولي سيارة مقاومة.
2: باه وماذا بينا احنا حتى كان باش نحل الشباك، نحل الشباك من اليمين ومن اليسار، باش كي يدخل الهواء من اليمين يخرج من اليسار.
0: ما نحلوش واحد بركة،
2: كي يدخل الهواء وما يخرجش.
0: جوستومون احنا ساعات نحلو من باب واحد،
2: اكيد تحب يدخل الهواء يولي كاين ريت ساشي مثلا تشدها تجري بها مسكرة، يعني يدخل الهواء تبدا تحوزك.
0: من نحلو بالشيرتي
2: كي تبدا ساشي منقوبة وتجري بها يخرج الهواء.
0: باه واضح، معناها نحلو الشباك من الشيرتي.
2: ماذا بيا نحلو من
0: الشيرتي. ثم تليفون معايا. الو عسلامة. الو عسلامة يا حاتم تليفون. الو يا حاتم عسلامة، مرحبا.
3: لطفي معك توفيق.
0: سي لطفي مرحبا. سي
3: لطفي نحن سي خضيري، نحن شرينا كهرباء نقريفي، نحبوا ما فما تو تاكسي جماعي، يلا دار فيها شروط ولا كذا؟
0: سي خضيري فهمت السؤال ولا؟ عاود لي يا سي لطفي. سي خضيري اللي متعب شويه مش مركز اليوم.
3: نقريفي سي توفيق، قلت لك شرينا كهرباء جديده وهي رخصتها نقريفي.
4: هي قاعد تخدم الرخصه.
3: نجم نحولها تاكسي جماعي ولا لا؟ لا مازالت ما غداتش تحت.
4: اي كان بالنسبه مش تحط تدخلها سياره، ما تدخلش تاكسي جماعي، ترجع النقل الريفي كما هي، خاطر هي في الاحتفاظ برك. الى حد الان التاكسي جماعي في الاحتفاظ، مازال القرار ما تفعلش، هو موجود القرار على الارضيه، ولكن
3: سي خضيري يريد تكرابته ويخدموا تاكسي جماعي.
4: هذاكم في الاحتفاظ، هذاك كي توفى مول الرخصه تورثها جوزت وتتبدل تاكسي جماعي اوتوماتيك. اما بالنسبه مش تبدل سياره لسياره هنا الا باللجنه الاستشاريه للنقل، فهمت؟ يعطوك المزال في السي باسي اللي في السياره نتاع النقل الريفي وتكمل بها النقل الريفي كيك حتى يلقوا حل، خاطر هو مش يبدلوها كلها مع بعضها، مازال تاخذ وقت. راهو
0: واضح سي لطفي، واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سي لطفي. بالله حبيت نعطي ملاحظة، ثم شكون يقول أنا سألت في موضوع وجاوبته وجاوبني شكون مش مختص في المجال هذاك. احنا رانا فريق واحد، وقت تبدأ عنا إجابة نجاوب ونعطوا المعلومة، مش لازم سي خضيري عنده كان النقل لا ينجم، إذا كان عنده معلومة في ميدان آخر ينجم يجاوب، حاتم ينجم يجاوب. إذا نحن رانا فريق كامل متكامل نجم نجاوبه على شرط أن تكون المعلومة متأكدة دين منها. يعني كي جاوبنا على التأمين لأنه خبيرنا في التأمين مش موجود وجاوبنا، مش معناها نحن ما لا، إذا كان عندنا المعلومة الصحيحة ومتأكدين منها رانا نعطوها المعلومة، مش نستنوا السبت الجاي حتى يجينا الخبير نتاعنا بتاع التأمين باش يجاوبنا. هذه نقطة وارجع للسر، وإحنا رانا ننقضوا في البرنامج وإحنا المسؤولين على البرنامج، مع تحياتنا لكل مستمعينا والآراء نتاعهم. عندك ملاحظة حات؟ عندنا سامبول، ثم يقول لك عندي سامبول وقت نعمل مارشونارير نسمع التقطيق تحت الموتور، نسمع في الحس تك تك تك تحت الموتور، شنو زعم السبب هذا؟ شنو حيرني؟ يقول لك السبب هذا حيرني،
1: لازم يثبت ساعة وين التقطيق، خاطر
0: تحت وين تحت الموتور،
1: حاجة ميكانيك حاجه ميكانيك هو يلزم يتفقدها
0: في الماشر نادير بركره.
1: اي نجم يرفع كهرباء الفوق ويحط مارشرير ويشوف فهمني يشوفها بعينه.
0: اي
1: لكن في العاده كذلك تبدا في الفري فران لما في خاطر مرات يكب شوف الواحد في الماشر بوم تاع الشباب في
2: تري دي فران الأكثرية سي محمد صالح خاصة كي يقرف المارشاريير هو المارشاريير كيبدا السيبور موتور مضروب كي يحط المارشاريير ويوخر التيري يحس بالتقديم
0: تكتيك
2: في المارشاريير بالضربير خاطر يولي الموتور ماهوش راكح يولي يضرب في الطولة
0: جيستومون
2: كي ثابت في السيبورات تاعو
0: سيبورات بالدرجة الأولى يزم ثابت في السيبورات باهي سامبول دو كيف كيف يقول لك بدلت موتور جديد خرجت لي شيك موتور بعد ما بدلت موتور جديد خرجت لي شيك موتور عملت الدياغنوستيك قالوا لي يلزمك تبرمج الكارتة على الموتور الجديد
1: بالطبيعة
0: يلزم هذا
1: بالطبيعة هو بدل موتور جديد فهمتي والموجود في الكاكيلاتور هو مبرمج على الموتور القديم هو يركب ويحط في شاته وكذا ويعاود بروغراماسيون تاع الموتور بتاعك
0: أنا صحيح اللي قال لك نمشي نعملها هذه تكلف هذه تقريبا انه يبدل يبرمج الكارتة البرمجه هذه الكارت قداش تكلف فلوس
4: المشكله تو نحن نركبوا ساعات في موتورات كيما انا مثلا خديت موتور يلزم هو فيها بوش ما نجمش نركب سيمانسن خاطر ما يقراهاش
1: اي لا حتى تعمل فورماتاج حتى نفسه تركب بوش وتركب بوش راهو مش الموتورات كلها فيها نفس البروجرام بالضبط
4: اي بالحق تختلف فيه في بعض الحوايج
1: فهمتني وديجا حليت وسكرت وبدلت في شاتي لازمك تحط البروجرام تاعك
4: بروجرام جديد
0: بروجرام جديد باه نقص الماء الراديتور يقول لك والله نلقى الماء ناقص في الراديتور وما ثمش حتى تسريب نتاع ماء لوطا
2: شوف
0: تحت ليه شوف تحت الكهرباء ما ثمش اي رغم انه الراديتور قاعد ينقص في الماء
1: ينجم يكون في بقع ما تشافش كل ثم بلاصه ما شافوش البلايص ما تشافش عندك الشوفاج اللي هو تحت الطابلو دو بور ينجم يكون يصد بنقد غادي ما تفيقش بيه جم
2: سيبريمي باش
1: يبان لازمك تسبريمي وتشوف وفما زاد لي باستي نتاع البلوك ينجموا يقطروا والموتور سخون من التقطر تشيح
0: عادي توك ينقص الماء من الراديتور ما يقلقش محمد صالح
2: مش عادي
1: لا مش عادي ما لازمش ينقص نورمالمون ما ينقص فما علاش خاطر الموتور الماء ماهوش مسكر راهو سيركوي هرميتيكمون كلو مسكر ما حتى ليفابوراسيون ما تصيرش
2: هو توفيق الحل الوحيد يعملها على وهي الكهرباء بارده يعمل تيست دو بريسيون
0: هو يعمل وحده تيست دو بريسيون
2: يمشي يهز الكهرباء يقول له مادام ما بانش ليه كي تبدا الكهرباء سخونه واقل قطره تاع ماء تبدا فوت صغيره تهبط تتبخر ما تهبطش ما تطلعش كي تبدا الكهرباء بارده ويعمل التيست دو بريسيون هذا في الفاز دو يعمل الهواء يحل البوشون تاع الماء ويحطه بالبريسيون تاع الهواء فهمتني تبدا بالشوي بالشوي يعمل لها قداش من بار لكن ثم فويت تاع ماء يبان لي ولي قطر يبان لي معش معش
1: اول حاجه البريسيون شوفها كيفاش تطيح ثاني حاجه ملي كانت تقطر تولي تزرق
2: لكن بريسيون لكن ثم بريسيون ضايعه راي القويت تاع حتى ظهرت
0: باه حوادث المرور في الشمال الغربي شكون يعطيني الولايه الاولى في الشمال الغربي اللي تصدرت في عدد الحوادث شكون باش ياخذ نقطه
4: سليانه
0: الاولى سليانه سيخذي لي يقول سليانه اللي متصدره عدد الحوادث في الشمال الغربي هاي حيط ماي
2: كيف
0: المفروض انت تتبع الكيف. في احصائيات حوادث المرور
2: كيف
0: غايب المده هذه ماكش في فورم ماكش في فورم
1: تصور جندوبه
0: جندوبه قصاحه سي محمد صالح لقطه جندوبه تصدر
2: حوادث عدد القتلى
0: لا لا لا ما تبدل السؤال عدد الحوادث يلوج على
2: القتلى كيف
0: يلوج على ثغره اذا اي خاطر هو المختص في عدد الحوادث هو طلع
2: بالشرطه كيف
0: جندوبه تحتل المرتبه الاولى في عدد الحوادث هاي عدد القتلى شكون سي محمد صالح عنده نقطة عدد القتلى شكون الولاية في الشمال الغربي اللي فيها أكثر عدد تاع قتلى
1: كيف
0: هاي ها
1: كيف
0: الكيف سي محمد صالح ها
2: الكيف كيف
0: الكيف
1: كيف
0: الكيف يا سيدي ماشي الكيف مالا سيدي هي باجة باجة احتلت باجة احتلت المرتبة الأولى في عدد الحوادث باجة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى هذه بطبيعة حسب إحصائيات حوادث المرور شفتوا الاضراب الفجئي نتاع ناقلي المحروقات ها في ساعتين ثلاثة
1: وماشي سونس فماشي سونس
0: في ساعتين ثلاثة وطابور من الصف علاش التونسي من اللي يسمع انه ثم اضراب نتاع سونس الناس الكل في الكيوسك وطابور من الصف ها والمواطن يتذمر وباش يقص لي سونس وهما سويعتين ثلاثه ماكسيموم
1: انه هو المواطن اول حاجه ما يعرفش قداش باش يكون الاضراب ما خاطر مش باش يقولوا لو كان قالوا باش نحبسوا ساعتين بركه ما كانش باش يعمل كيك وثم زاد عندنا في المواطن التونسي بصفه عامه كي تقول له كل حاجه راهي مش
0: مش
1: يمشي تقول له السكر بحال ما كذا
0: يعمل صف على السكر
1: يمشي
0: هذيك طبيعتنا سلوك
1: يشري
0: سلوك التونسي بصفه عامه
1: سلوك التونسي بصفه عامه
2: انا الاغلب
1: احكي لي مواطن قال لي فما السفيره نتاع اليابان في ان سيرتان جو دخلت المغازه فهمتني تشري في السكر شريت كيلو قال لها سيد شريت زوز كيلو قال لها سيد راه خود بزايد راه سكر معناها فهمش رجع كيلو فهمتني فهمت باش تزيد كيلو ورجعت كيلو قالت له باش مواطن اخر ينجم ياخذ فهمتني احنا لا ناخذ فهمتني وتقول له كان حاجه باش تم ولا حاجه نقص ياخذها بالكميه انا فتره ما سي توفيق
0: الوقت
1: اي في فتره ما وقت السميد توصل له سميد مطيش لانه العباد كلها عبت السميد في ديارها كمية أكثر من سحقها ومن بعد توجد سميد وفسدك سميد هذاك وترماه في الأودية
0: آخر سؤال باش ناخذوا حاتم بشادلي باش ما يطلعش ما عندوش نقطة شكون الولاية اللي احتلت المرتبة الأولى في عدد القتلى في تونس كل الولاية اللي احتلت المرتبة الأولى في عدد القتلى آخر فرصة عندك
2: تونس
0: صفاقس
1: ظهر لي نابل
0: يظهر لي نابل سي محمد صالح بتفوق اليوم في الجولة اليوم عنده نقطة واحدة من كلكم عالكمش هي ولاية القيروان المرتبة الأولى في عدد القتلى هي ولاية القيروان أي ثم بعد جت تونس ثم بعد جت تونس القيروان المرتبة الأولى في عدد القتلى ثم جت تونس في المرتبة الثانية هي آخر أحصائيات المرصد الوطني للمرور عود رجع درسك يا حاتم باش ما تأخذ نقطة المرة الجاية سيدي يعطيكم الصحة شكرا لك سي محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل نورتنا اليوم سي محمد صالح مشكور كل الشكر على التعب نتاعك معنا من أجل تقديم المعلومات للمستمعين حاتم بشادلي كرونيكور البرنامج بعد شوية باش تكون معنا عفاف بن غني رئيس جمعية سفراء السلام وري باش نحكوا على ارتفاع عدد القتلى مقارنة بالانخفاض في عدد الحوادث شنو المشكل كيفاش نتابعوا الوضع المروري وكيف السبيل للخروج من هذا المأزق بعد النغم نرجع نواصل معكم هذا اللقاء

0: bulletin. Sur la route. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. كما تحدثت شوية أنه الموسم الصيفي يعتبر كارثي على مستوى عدد القتلى، انخفاض في عدد الحوادث مع ارتفاع في عدد القتلى، تقريبا أكثر من 848 قتيل إلى حد اليوم. كيفاش نفسروا الظاهرة ذي؟ كيفاش ننظر للوضع المروري هذا؟ كيفاش نجم نشوف الحلول الممكنة باش نقص من عدد القتلى؟ هذا كله باش جاوبنا عليه صديقتنا عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، بعد ما نسمعوا شرط الركن. ها سمعنا شرط الركن صحيح. هاي عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية، مرحبا بك يا عفاف.
1: صباح النور توفيق، تحية ليك وإلى كل مستمعي ذات الكيف وإلى كل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
0: مرحبا بك عفاف، نعرف أنكم تتبعوا في الوضع المروري. قريتك هكا أرتيكل في بعض الصحف تقولي وأن الموسم الصيفي يعتبر كارثي إذا نحكوا على عدد القتلى.
1: صحيح توفيق، هذا حكينا فيها قبل، كنت نتذكر توفيق في كل المداخلات
0: السابقة. صحيح
1: ديما كنا نركزوا على مؤشر اللي هو نقول انا مؤشر خطير برشا، وانه احنا عندنا انخفاض في عدد الحوادث عدد الجرحى، لكن المؤشر الخطير هو الارتفاع في عدد القتلى. معناتها الخسائر فاتحة، ما ربحنا شيء، معناتها النتيجة هي بالعكس كارثية، وانك انت معناتها عندك عدد القتلى قاعد يتصاعد، وهذا مؤشر يوري ان الحوادث نتاعنا ولات قاتلة توفيق. معناتها وهذا قلنا، كنت تذكر في عديد من المداخلات قلنا ما عادش عندنا نسمع مثلا لا قدر الله حصول حادث، والله لاباس مشاو للسبيطار روحوا، لا توفيق
0: ما عادش
1: على عين المكان. على عين المكان معناتها زوج قتلة ثلاثة قتلى، هذا شنو المؤشر توفيق؟ هذا يوري معناتها اللي ساعة اول حاجة معناتها كان فما مؤشر نتاع خطورة، معناتها السبب الأول نتاعو هو السرعة. السرعة معناتها السرعة وما أدرك ما السرعة، اللي في صورة حصول حادث واصطدام لا قدر الله معناتها تشوف معناتها المأساة معناتها والخسائر تكون فاتحة بشرية وأيضا مادية توفيق. ساعات تشوف لا قدر الله الحوادث اللي قاعدة تصير، السيارات ما يقعد فيها شيء توفيق. صدقني معناتها أنت كي ترى السيارة معناتها تعرف اللي شنو الخطورة نتاع الحوادث. إلى جانب معناتها ترى معناتها درجات الحرارة اللي ما شاء الله معناتها قاعدة
0: ترتفع،
1: معناتها صيف سخون برشا معناتها، وهذايا ما ينجم يأثر كان بالسلب راهو على السلوك نتاع مستعملي الطريق توفيق. تشوف في تشنج كبير برشا، الناس الكل تحب توصل فيسع، الناس الكل مزروبة، السيارات مالها إلا ميكانيك توفيق، مالها إلا معناتها سيارة شنو معناتها هي أداة باش توصلك سالم وآمن، لكن احنا ولينا نستعملوا فيهم قاعدة معناتها السيارة ولات أداة نتاع موت، معناتها أنا نقصد بها ربي من مكان معناتها إلى مكان باش نوصل في أمان، لا ولات توصل معناتها لا قدر الله بخسائر فاتحة. هذايا تهور على الطريق برشا توفيق، قاعدين نسجلوا فيه مجاوزات ممنوعة.
0: 8 شهور يا عفاف، 8 شهور أكثر من 800 قتيل، يعني كل شهر 100 قتيل بمعدل، كل شهر يعني 100 قتيل في عدد الحوادث.
1: توفيق قلنا يا توفيق، أنت تذكر أنت أرجع ديما للمداخلات اللي احنا كنا نندوا معناتها بالعدد نتاع القتلى، يقول لك يا توفيق راهو يوميا عندنا ما بين 4 و6 قتلى يوميا على طرقاتنا، معناتها العدد هذايا باش يوصل كامل للحاله اللي احنا قاعدين عايشينها اليوم. ولو كان مش نحطوا حد معناتها للنزيف اليومي اللي قاعد يهدر معناتها في الارواح على الطرقات، راهو والله توفيق باش نقعدوا نحسبوا كيف
0: باش نبقوا نحسبوا جستمو، هذا سؤال باش نبقوا نحسبوا كيفاش نبقوا نحسبوا
1: المداخلات هذوما ولاو بالحق معناتها وليت نحشم انا معناتها باش نتدخل باش نقولوا العدد نتاع القتلى باش نفيدوهم احنا مستعملي الطريق.
0: جوستومون شنو نعملوا
1: معناتها التدخلات لازمها تكون عاجله يا توفيق، راهو مراجعه معناتها مجله الطرقات. هذايا التهور والسلوك اللي مسؤول على الطرقات ما ينجم يحدوا كان معناتها تطبيق القانون بكل صرامه، راهو مش معقول. وقلنا في تدخلات قبل، مش معقول باش نحطوا عاون نتاع مرور في كل رومبوان في كل فو، هذا معناتها يلزم رفع الآلي للمخالفات أقرب الأجال يا توفيق، في أقرب الأجال راهو كل يوم مش يطبق فيه القانون، كل يوم مش يتراجع فيه القانون، كل يوم مش يرفعوا فيه في المخ في المو... في, ال... في القيمة نتاع المخالفات، كل يوم ماناش باش نسرعوا معناتها في الآلية نتاع المراقبة نتاع الحالة السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية، راهو يا توفيق هذا باش نقعدوا نحسبوا في الموتى على طرقات.
0: صحيح
1: نداء ونداء معناتها من المنبر نتاعك إلى المسؤولين اللي يسمعوا فينا وإلى صانعي القرار، راهو يومين راهو ما نقعدوش نغزروا نقولوا الأكسيدون ما يصير كان لغيرنا، راهو لا قدر قدر الله كي باش تصاب في عزيز عليك وقتها باش تولي بلوعة هذه وبالصوت هذا وتندد وتعاود وتقول راهو طبقوا القانون راهو نعم راجعوا نعم مجلة الطرقات يا توفيق مش معقول
0: مش معقول يا عفاف انا أخي, اخي المسؤولين مش مقاعدين يشوفوا في الدرجات النارية اللي قاعدة عاملة فوضى في الطريق الليل ونهار وموتى
1: ما تقوليش ما فماش حلول يا توفيق ما فما راهو الحل يمكن لو كان فما الإرادة والإرادة تكون موجودة الحل يتوجد والتطبيق نتاعو يتوجد أما مش تقولي فما أولويات وأولويات أنا هي الأولوية اللي تضاهي الأولوية انت حياة الإنسان انت على الحياة البشرية أعطيني يا أخي
0: مفهمش
1: حافظ لي على حياتي قبل
0: وحقي وحقي في الحياة حقي يا ضي حقي الأول في الحياة قبل ما نطلب أي حقوق أخرى
1: التشغيل. أولويات التشغيل والتعليم نقوله خليني حي الساعة
0: أعطيني حقي أنا نعيش الصحة جستمون بالحق
1: والله سامحونا
0: بألم لا والله بألم
1: متشنجين شوية معناتها أما ما نجمش نحكي أنا على الأرقام هذه الكارثية وأنا نحكي في أريحية ونحكي ونقول والله الأسباب هي السرعة عدم حزام الامان عدم وضع لا الناس تعودت بها اللونجاج هذايا تطبيق
0: لازم نبدلوا الطريقه عفاف.

0: جستومون هذا هو العفاف، معناها ثم حاجه ناقصه، ثم حاجه ناقصه باش نتفادوا. احنا ولينا نقولوا توا كنا نلجموا على 1000 باش ما نوصلوش ل 1000 قتيل، توا في 8 شهور وصلنا 800 واش قتيل، يعني الوضع قاعد يتفاقم اكثر، يلزم حلول عاجله.
1: المؤشرات يا توفيق، المؤشرات الكل هذيا رانا احنا اون لي ديتيكتي المؤشرات، وقلناهم على الامواج بتاع الاذاعات ومعك انت، معناتها مؤشرات ظاهره باش نوصلوا للوضع هذا وما اتعس من الوضع هذا.
0: والله ثم حاجة عجبتوني كجمعية، وأنكم حبيتوا تأخذوا شهادات متاع الناس اللي فقدت عزيز عليهم في ديارهم.
1: أي توفيق،
0: خل تكون على الأقل شوك للعباد الأخرى على الأقل.
1: يا توفيق، نداء هذي نداء على خاطرنا نحس في الناس. هاني قلت لك معناتها طوك ما من لطف لا قدر الله، الله لا يوري العزيز، معناتها عبد يفقد عزيز عليه في الطريق، راهو اللي ما تلوعش ماهوش قاعد حاسس توفيق.
0: جستمو والله والله
1: راهو ما يعرفش يقنع.
0: نولوش حتى احنا نفكروا فين ونسجلوا شهادات نتاع ناس ونعدوها باش تكون على الاقل الناس تحس والناس تسمع والناس
1: باش تكون حاجه هكا في ان شاء الله يكون عندك السبق وتكون معناتها هذا على الامواج تاع اذاعه الكيف، باش تكون فما حاجه بالحق نمسوا بها التونسي، خاطر يلزموا يشوفوا ويلزموا يحس ويلزموا فماشي ما نبدلوا بها سلوك.
0: والقوانين في الرفوف بتاع البرلمان اللي مازالت ما خرجتش، ثم سمعنا بها عندنا برشا تو ما خرجش.
1: توفيق اشهره باش ما نقولوش سنوات، معناتها مش معقول يا توفيق. تقول لي انا معاك في الاولويات، لكن ما فماش اولويه اغلى من الروح الانسانيه.
0: هاني
1: قلت لك خليني نقعد حي ومن بعد قريني ومن بعد شوف لي الخدمه.
0: جستمو والله شو نقول لك يا عفيف، بالحق بكلنا وقت نسمع بعدد القتلى هذي بكلنا بالحق شوكي، بكلنا نبقوا نقولوا شنو الحلول اخي، احنا مقصرين، الاعلام قاعد يقوم بدوره، التوعيه موجوده، الجمعيات قاعده تعمل في التحسيس والتوعيه. اي وين وين وين
1: توفيق، هاني قلت لك القاعده الاساسيه والاوليه هي يلزم تكون عندك اسيس جوريديك، لازم تكون عندك انت معناتها قاعده اللي هي فيها تطبيق القانون وفيها احترام للقانون وفيها معناتها خطايا تكون رادعه واليه معناتها رفع الالي للمخالفات باش الانسان يحس روحه مسؤول ويحس اللي معناتها السلوك نتاعو مراقب. ما له غزمه ماجيناش من بلانات اخرى، حتى في البلدان الاجنبيه توفيق يخافوا من تطبيق القانون. بالتالي احنا الروح البشريه هي اولويه،
0: يعطيك الصحه عفيف بلوعه. كانت معك عفيف بن غنيه رئيسه جمعيه سفراء سلموريه بكل الم تتكلم وتتحدث، لانه الوضع بالحق زاد على حده، انه عدد القتلى اكثر من 800 قتيل في 8 اشهر، معناها ارقام مفزعه. شكرا لك عفيف، يعطيك الصحه. شكرا لك. تورقنا المسابقات والجوائز، عندكم زوج جوائز، عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذوا الكود، ومعاه 5 سوايع سياقه فعليه جراتوي من اهداء مدرسه ياس بحجر لتعليم السياقه شارع برج سليم، وعندكم زاده تكوين مجاني في قانون الطرقات من اهداء مدرسه سليم هادي بجندوبه لتوفر لك تعليم عن بعد وبالحضور وتكونك احسن تكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. هذول زوج جوائز من اهداء زوز مدارس تعليم السياقة. الأسئلة بطبيعة الأسئلة تكون فورية، وكل مستمع مطالب أن ينجم يجاوب على سؤال وإلا اثنين، وبطبيعة اللي يحتاج الكود، ماذا بين اللي يحتاج الكود، ماذا بين اللي باش يطلبنا على 70 281 727 وإلا 78 227 700 يكون محتاج للكود بالحق، باش يبدأ عنده نية باش ياخذ البيرمي، باش يبدأ بالكود. احنا نشجعوه نعطوه الكود ياخذ الكود بلاش، ومن بعد بطبيعة يكمل البيرمي ونزيدو نزيدوه نعلموه سوايع جراتوي في السياق. هذا يراو نحنا نسعوا باش نشجعوا شبابنا باش ياخذ البيرمي وباش ياخذ الكود، على الأقل نقصوا عليه شوية مصروف، نعرفوا تلميذ ولا طالب بالزل باش ياخذ الكود والبيرمي يلزمو برشا فلوس، هذاك علاش احنا نعاونوه باش ياخذ الكود على الأقل من غير ما يصرف برشا فلوس. أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: وبيك عايش.
0: يعيش خويا، مرحبا، شكون معايا خويا؟ شكون معايا؟
2: عبد الجليل الهملاجي.
0: عبد الجليل
2: الهملاجي. قرار القصر.
0: عبد الجليل الهملاجي يكا. الهملاجي. القلعة الخصبة، مرحبا بيك سي عبد الجليل. مرحبا بيك.
2: وبيك عايش.
0: هاي، لشكون الكود سي عبد الجليل؟
2: الكود الولدي.
0: الولدك، إن شاء الله ربي يفضله لك. قداش عمر ولدك تو؟ قداش عمره؟
2: 21 سنة.
0: 21، وقايد باش تعمل له كود وبيرمي تو، ها؟
2: طيب
0: ان شاء الله على الاقل نرتحوك احنا من 300 400 دينار تاع الكود، ونزيدوه 5 سوايع يتعلمهم زاده بلاش من الاول، ومن بعد يبدا يتعلم عاد بشويه فلوس.

0: تخش بعد باهي.
1: عايز
0: عايز عبد الجليل مش نعطيك سؤال وين نعطي الجمله وانت تكمل. كهربا كهربا تسركيلي وتدور من غير لوحه منجيميه ما فيهاش ماتريكيل. العقوبه تصل الى قديش تنجم توصل العقوبه؟ اقصى عقوبه قديش تنجم توصل كهربا من غير بطاقه تعريف نقولوا احنا من غير ماتريكيل لا رقم منجمي ولا حتى شيء مخفي ولا منحي العقوبة وين توصل يا سي عبد الجليل؟ كبيرة العقوبة هاي
1: العقوبة من 3000 دينار 5000 دينار
0: أعطيني العقوبة الكبيرة أكبر عقوبة مش فلوس هاي عبد الجليل لا يا عبد الجليل الوقت يضغط
1: سجن
0: هاي أعطيني قديش توصل لي أعطيني
1: من 3 إلى 5 سنوات سجن
0: حبس في الأولى
1: من ثلاثة سنوات
0: تصل إلى 3 سنوات سجن أي تصل إلى 3 سنوات سجن الناس اللي تمشي بكهرباء من غير لوحة منجمية به نزيدوا ولا يزي سؤال عبد الجليل
1: نزيدوا والعمال العرب
0: نزيدوا كهرباء ما فيهش قارورة إطفاء أكل اللي لا قدر الله ثم حريق نستعملوها شنو العقوبة متاحة
1: 20 دينار
0: عندك زوز إجابات صحاح يا عبد الجليل شكرا لك على الاتصال أبقى معنا في الاستماع عبد الجليل أبقى معنا في الاستماع هاي مكالمة أخرى إذا كان ثم مكالمة أخرى ألو 78-227-700 وإلا 70-281-727 عن عبد الجليل الهملاجي أعطاه تقريبا زوز إجابات أصحاح في انتظار المكالمات الهاتفية مع السعاد ثم مكالمات بزالت سعاد في التنسيق هاي ثم مكالمات بصدد التنسيق مع المستمعين الأوفياء ألو عسلامة ثم مكالمة ألو عسلامة
2: ألو عسلامة
0: مرحبا عسلامة أختي مرحبا شكون
2: عايز.
0: شكون معايا
2: حبيت نسلم أمك زينة حبيت نسلم عليكم ونسلم على مدام عفيف على الكلام اللي قالت ومسكينة ويرحم والديكم تنوروا في العباد الله ينوركم والله يبارك لكم طريق كامل
0: يعيشك
2: والإذاعة الكيف الكل نحييكم الله يبارك لكم والله ينوركم
0: يعيشك يعطيك الصحة
2: مهمتك نسمع فيكم وديما ونتبع فيكم أما حبيت اليوم ندخل ونسلم عليكم أكهو
0: يعيشك ربي فضلك وربي يدوم في حياتك
2: يعطيك الصحة أنتم وربي يبارك لكم أنتم تنوروا الله ينوركم الله يبارك لكم
0: يعيشك أمي الغالي ويعطيك الصحة يعيشك يعطيك الصحة
2: إن
0: شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يعطيك الصحة باهي كلمات حلوة ذي ترفع المعنويات شوية ساعات هاي مكالمة أخرى ألو عسلامة ألو عسلامة عسلامة
1: عسلامة أخوي
0: مرحبا سيدي شكون معايا أخويا
1: فيصل الشيرني من الكاف
0: فيصل الشيرني من الكاف مرحبا سي فيصل
1: ربي يبارك
0: يعيش سي فيصل هاي أخوي الكود لشكون سي فيصل
1: الأسماء
0: لشكون؟
1: اسمى بنتي شيء
0: البنتك ربي يفضلها لك هاي عندك مسؤولية صعيبة فيصل راو عندك عبد الجليل مجاوب عزوز أسئلة يلزمك تجاوب كيف عزوز أسئلة
1: إن شاء الله
0: هاي إن شاء الله السؤال يقول هاي الدراجة النارية أكل نسمعوا فيها في الليل تعمل في الحس وتعمل في سمعتها معايا ولا فيصل نهار وليل لك ولا رأي ذيك عقوبة كبيرة تنتظرهم
1: أنا.
0: حسب رأيك أنت وين توصل العقوبة متاع الدرجات النارية كبيرة الحجم اللي تحدث الضجيج وتقلق راحة السكان وين توصل العقوبة
1: عامين
0: عقوبة هي بنقولوش عامين هي فيها عقوبة سجنية هكا ولا
1: لا
0: وشو الأخر مع العقوبة السجنية وش فيها
1: خطية مالية
0: فيها خطية مالية هذه اللي جابها الأولى نحسبه هيك صحيح فيصل هاي ما لرد بك الناس اللي يسمعوا فينا أصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم اللي قلقوا في العباد في الليل وفي النهار هراو القانون يقول أنه تنجموا تتعرضوا العقوبة السجنية وخطية مالية هذا هي القانون السؤال الثاني هاي يا سيد العجلات غير صالحة للاستعمال يبدو يسوق في كهرباء والعجلات متاعه في حالة وتضبطوا دورية أمنية شنو العقوبة متاعها
1: 20 دينار
0: والله إجابتك صحيح عنا زوز إجابات صحيح تو يا فيصل هاي أبقى معنا في الاستماع باش نولوا نعملوا عملية القرعة بينك وبين عبد الجليل في انتظار المستمعين اللي مازالوا معنا شكرا لك يا فيصل شكرا لك مكالمة أخرى ألو عسلامة
3: ألو عسلامة
0: مرحبا يا سيدي عسلامة
3: هشام المشرقي من باجة
0: هشام المشرقي من باجة مرحبا بك هشام. اي هشام اي الكود جندوبة بطبيعة. السؤال يقول ايقاف سيارة في مكان يعطل حركة الجولان، واحد يحبس كرهبته ويعيق حركة الجولان برشا وفي الطريق بتاع تجهيز، تنجم توصل العقوبة الى قداش يا فايز يا هشام؟ واحد يوقف كرهبته واحد
3: سجن الى 6 أشهر سجن.
0: لا لا لطف لطف لطف في السجن هذه. واحد يوقف كرهبته في مكان يعطل حركة الجولان ويعيقها يحبسها طول، راي العقوبة نجم تكون 40 دينار و60، اما ثم تنجم توصل وين يا هشام؟
3: توصل حتى من 120 حتى 200 دينار.
0: ماشي من 100 كذا عندها مبلغ معين قد قد يا هشام 220 دينار، تنجم توصل 220 دينار. للاسف الاجابه خاطئه. نتعدوا للمكالمه المواليه. الو عسلامة. الو عسلامة. به هند ثم مكالمة حاضرة معايا، مازالت المكالمة ما جاهزة. 70 281 727 وإلا 78 227 700. على السعاد ثم مكالمات هاتفية وإلا مش موجود. به تحضرونا زوز ورقات، خنعملوا عملية القرعة اليوم بين عبد الجليل وفيصل في انتظار المكالمات الهاتفية. بطبيعة هاي ثم مكالمة تقول لي سعاد موجودة. ألو عسلامة. ألو الو عسلامة.
4: الو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: انور الهمامي من جاز الباب.
0: انور الهمامي من جاز الباب، مرحبا يا انور.
4: شكون نتاع الولدي؟
0: الولدك ان شاء الله ربي يفضله لك. هاي ما انا نبعثوك الجندوبة يا انور. تاخذ من جندوبة الكود اذا كان ربحت تاخذ من جندوبة. هاي انور ثم حسب حذاك يا انور.
4: هاي راديو
0: نقص الراديو. انور اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون. هاي أيوة. المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية
4: أي نعم.
0: إذا كان يستحوذوا على كامل الرصيف بتاع المترجل وهو بيسيطروا عليه الكل ويحطوا فيه الكراسي والطول ويحطوا ويخلوا حتى واحد نجم يتعدى، الخطية المالية وين تنجم توصل يا أنو؟
4: الخطية المالية بتاعته 300 دينار.
0: أكثر
4: 750.
0: زيد سكر. أعطينا شي فران
4: شوفوا مليون
0: يعطيك الصحة. تنجم توصل للمليون يا أنور. المقاهي احنا رو باش نوعوا الناس بالله، أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالله ما تستحوذوش على الرصيف. راو الاستحواذ على الرصيف راو تنجم تكلفك خطية توصل للمليون تنجم تكون أقل كما تنجم توصل. باي أنور الإجابة الأولى بتاعك صحيحة يا أنور. هاي نكملوا باي. إذا كان توا واحد يحط كراسي وطول في الرصيف اما ما سكرش الرصيف الكل وفي طريق تابع التجهيز مش تابع البلدية، خطية مالية قداش تولي؟
4: خطية مالية 200 دينار.
0: اكثر شوية
4: 250.
0: شي فرون يوصل شوية. هذي اعطيناها برشا مرات. راهو التجهيز نجم تخبط الكهرباء، ينجموا يلقوا كهرباء في الطريق محطوطة. راهو ينجموا يخطوا كيما ينجموا يخطوا أصحاب المحلات اللي يحطوا كراسي وطاولة. ثم شكون يحط له كرسي قدام المحل نتاعو يقول لك باش ما توقفش ليا حتى حاجة؟ لا هذاك راهو تجاوز القانون لأنه عطل الرصيف. باهي عندك إجابة يا أنور صحيح. أبقى معايا في الاستماع. إذا كان ما ثمش زوز إجابات نجموا نعطوك الكود تاع جندوبة. باهي أبقى معانا أنور. سمعنا في الراديو توا أنور. أي شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
1: عسلامة الصديق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: وميك أكثر عايش.
0: شكون معايا خويا؟
1: علي العياري سائق سيارتك.
0: علي العياري سائق منين علي؟ منين؟
1: ملكيف.
0: إي ما تقول لي ملكيف، إحنا توا في المسابقة تقول لي منين يا علي؟
1: أي سامحني الصديق.
0: تحب تربح كود لشكون؟ السماح يا علي.
1: ثم كان كود الصديق.
0: اليوم كود اليوم. أي كان ما تسحقش كود؟
1: سيدي خان.
0: إيه لا شوف مبرمج لها برمي ولا مش مبرمج لها برمي؟
1: ايه قلت في المدام ان شاء الله. ايه بتبيع.
0: ايه انت من قبل مبرمج لها برمي ولا؟
1: ايه بتبيع.
0: حضر لها فلوس قداش البيتجي محضره؟ قداش محضر؟ نعم قداش محضر لها بيتجي للبرمي؟
1: انا محضر تفتوفك.
0: تفتوف ها؟ في بالك البرمي توا قلش من مليون توا علي.
1: ايه
0: حدش تفتوفه. يا اخويا احنا عندنا زوز تو بالكيف عاملين زوز اجابات صحاح يا علي. معناها أنت يلزمك تعمل زوز إجابات صحاح يعني.
1: باش الله وساهلين أستاذ خويا.
0: هاي باهي أنت تسوق أنت عندك برمية ولا لا؟
1: عندي.
0: باهي أعطيني المخالفات اللي مازلنا نحجزوا فيها رخصة السياق، تتفك لك البرمية تفك في الوقت.
1: سلام عن ريمي كونتيني.
0: ثم ثلاثة لا عادي يعني راك عندك برمية وتسوق وسائق سيارة تاكسي. إي أنت تسوق في كهرباء. ثم عاوز سهل لك. ثم ثلاثة مخالفات. مازالوا يتفك فيهم البرمي لتو. شنو ثلاثة مخالفات؟ يفكوا لك البرمي في الوقت. هاي علي راهو عندك برمي علي الناس تضحك علينا يعني راهو يقولوا عنده برمي وسائق سيارة تاكسي علي.
1: عندك مثلا متصلحين تاع البرمي تدويش.
0: لا لا لا لا ما وافي 20 دينار. وافي ليك البرمي 20 دينار.
1: لاسيرونس.
0: يفكوا لك البرمي علي. هاي علي تعرفش تعمل ابحث عليهم مش نقايل على الاجابه ابحث عليهم والجمعه جاي تعطيهم لي علي
1: باهي
0: علي هاي عاونا علي مش نعطيك واحده منهم الجرح او القتل على وجه الخطا واحد يعمل اكسيدون ويتسبب في الجرح والا قتل هذا يتفك له البرمي في الوقت راه
1: صحيح
0: مازالوا زوز اخرين علي مش نقايل لك عليهم علي هاي شكرا ليك على الاتصال نزيدوا ثم تليفونات باهي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه بالله عملوا لي عملية القرعة بين عبد الجليل وفيصل ها إذا كان سعاد تسمع فيها سعاد في التنسيق العام للحصة سعاد فيصل وعبد الجليل الهملاجي وفيصل الشيرني شوفي لي عملية قرعة شكون باش يربح فيهم كود من أهداء مدرسة ياسر حجالي تعليم السياقة ومعانا أنور الهمامي مبروك ليه باش يربح معانا كود من مدرسة تسليم هادي بجن دبي سمعني شوية حتى دقيقتين يا هندا حتى مقطع غنائي لسان شاهد باي.

ده قلنا انور الهمامي من بجاز البيت ربح معانا كوت من جندوبة مدرسة سليم هادي بجندوبة. تفرح بيكم الكل وتعلمكم احسن تكوين باش تاخذوا الكود سوايع الكل جراتوي. بالنسبة للقرعة آية هندا وسعاد باش تعطوني يقولوا لي عبد الجليل الهملاجي. عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة هو اللي ربح معانا كوت مدرسة ليس بحجر وزيد يربح معاهم 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي. هاي عبد الجليل مبروك ليك اللي ربح معانا كود. زوز اسماء عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة ربح معانا كود من مدرسة ليس بحجر لتعليم السياقة. يتعلم مش نعطوه احنا الكود رو. يتعلم حتى اللي ياخذ الكود يبقى ديما سوايع جراتوي حتى اللي ياخذ الكود. وبالنسبة لأنور الهمامي كيف كيف بجاز الباب مدرسة سليم هذه بجندوبة يتعلم باش ياخذ الكود ومن بعد بطبيعة باش ياخذ البرمي. هكا ناتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر كيب كاملة في الحقيقة كانوا معنا حاضرين من الأحداث حتى الماضي ساعة. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين الأوفياء اللي ديما معنا على موجات راديو كيف. نتقابل معكم السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم أوفياء. طريق السلام لكم الكل. شيء طيب للجميع. إلى اللقاء.

والله حبيت والحب مقواه مقواه شعشع في القلب نوره حبيت والحب مقواه شعشع في القلب نوره

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
0: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت. في الشأن العام ينطلق الآن، مولد مبروك للناس الكل. اليوم اخترنا موضوع نتحدث على أمثلة التهيئة العمرانية في تونس، أسباب التأخير في إعداد أو تغيير أمثلة التهيئة العمرانية، تأثيراتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. كيفاش اليوم نجمو نتحدثوا على هالأمثلة العمرانية هذه في بعض البلديات؟ نعرف أنه شأن بلدي بامتياز الموضوع هذا، أيضا عديد الوزارات اللي يهمها الموضوع، خاصة نتحدث على وزارة التجهيز. كيفاش يمكن أنه اليوم نغيروا هالأمثلة هذه باش تواكب كل المتغيرات والتطورات، خاصة على مستوى عدد السكان، أيضا حتى على مستوى عدد السيارات الموجودة. شنو الإشكاليات اللي يمكن اليوم نتحدث عليها أو اللي تحول دون تغيير بعض الأمثلة العمرانية؟ نعرف اللي هي إشكاليات عقارية بامتياز، تتمثل في تغيير صبغة الأراضي اللي تكون فلاحية أو غيرها. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا؟ هل أنه فيه جانب قانوني نتحدث على يلزم مخططات تكون ضمن رؤية واستشراف للمستقبل العمراني؟ هذايا الكل باش نحاول نطرحوه ونجاوب على مجموعة من الأسئلة تبعا خلال هذا اللقاء. نحب نرحب سهيب المزريقي المحلل السياسي اللي حاضر معنا هاتفيا. سهيب أهلا وسهلا بك.
3: تحية لك كيف تسد المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله مولدك مبروك أنت وكل الصحفيين والصحفيات العاملين بذات الكيف ولسد المستمعين.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة سهيب، إن شاء الله مولد مبروك. اليوم نطرح الموضوع هذا، في الحقيقة هو نتحدث على الأمثلة أو مثال التهيئة العمرانية اللي يخص البلديات ويخص عديد المدن اللي فيها كثافة سكانية. اليوم فما متغيرات في التركيبة الديموغرافية وأيضا حتى على مستوى أسطول السيارات وغيرها. كيفاش اليوم نتحدث على الأمثلة هذه نتاع التهيئة العمرانية اللي هو كما ذكرت منذ البداية هو شأن بلدي، أيضا فما وزارة التجهيز اللي معنية بطبيعة بالموضوع هذايا. في ظل هالتطور الرقمي اليوم، وزارة التجهيز تشرف على إدراج هالأمثلة هذه ضمن منظومة جغرافية رقمية لتسهيل متابعة النمو. نتحدث على عديد الولايات والمعتمديات اللي اليوم كيفاش يمكن نتحدث عليه المثال هذايا، وخاصة كيفاش يأثر مباشرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. سهيب،
3: هو شوف سفوز، وقت نتكلم عن التهيئة العمرانية لابد أن نقرنها بالأساس بمفهوم استقرار الشعوب، وهذا موجود في تجارب المقارنة، خاصة إذا ما أردنا أن نتكلم على فرنسا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، أو حتى التجارب الأنجلوساكسونية. نتكلم هنا مثلا عن التهيئة العمرانية التي وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني بين الحرب الباردة فترة الستينات، بحيث لم تعد يعني المدن المعاصرة وإلا حتى الحديثة اليوم مجرد يعني كتل من الإسمنت والحديد، بل تحولت في حد ذاتها إلى جبهة اشتباك يعني صامتة تحدد جودة حياة الإنسان بصفة عام وترسم ملامح استقرارها النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ففي اليوم عالم يتدفق فيه البشر يعني بالأساس نحو المراكز الحضرية، احنا نرى يعني هذه الحركات التي تكون يعني من الداخل إلى العاصمة أو من الهوامش إلى المركز، يعني هي نتيجة لهذه التهيئة العمرانية القديمة. وبالتالي اليوم نتكلم على إعادة بناء تهيئة عمرانية جديدة، ليس من منطلق يعني طرف هندسي أو طرف فكري، بل هي كأداة سياسية واقتصادية واجتماعية قادرة على تحويل حياة المواطن اليوم من مرحلة استنزاف شاقة إلى مرحلة جديدة تتسم بالأساس بالعيش الكريم.
2: نعم.
3: اليوم سيفوزي وقت نحن نحكيه على التهيئة العمرانية لابد أن نحط السيد المستمعين يعني في إطارها من ناحية التبيان المفهومي، بحيث أن التهيئة العمرانية أو التخطيط الحضري كما أصطلح عليه هي عملية تنظيم وتشكيل المجال الجغرافي للمدن والتجمعات السكنية. الهدف من هذا بالأساس هو تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي من جهة، وأيضا حماية البيئة وتوفير جودة الحياة من جهة أخرى. اليوم وقت نتكلم احنا حتى على التهيئة العمرانية كأداة سياسية واقتصادية واجتماعية، يمكن أن نترجمها على أرض الواقع في إطار توجهات الدولة اليوم مثلا في عدة أبعاد. يمكن أن نتكلم عن البعد الرئيسي والأساسي لهذه التهيئة العمرانية هو تنظيم المجال من ناحية يعني تحديد وظائف الأراضي. مثلا نتكلم عن المناطق السكنية، نتكلم عن المناطق الصناعية التجارية والفلاحية
2: والمناطق الخضراء وغيرها.
3: نعم، ونتكلم أيضا حتى على منطقة تطوير البنية التحتية، نتكلم بالأساس على التخطيط لشبكات الطرقات والطرق العامة. خاصة نحن اليوم نتكلم في ذات الكيف ونعرف أنه اليوم ثم برنامج جديد يعني يربط لتروت بين تونس والكيف. وأيضا نتكلم على النقل العام، نتكلم عن المياه، نتكلم عن الكهرباء وغيرها من هذه البناء التحتية. نتكلم أيضا عن المرافق العمومية بحيث أنه باش يكون هنالك توزيع للمدارس. احنا عارفوا كانت سابقا يعني التوزيع المدارس يخضع بالأساس للكثافة السكانية، في إطار التهيئة العمرانية لن يكون خاضع للكثافة السكانية بل سيكون خاضع إلى التهيئة الحضرية بالأساس. نتكلم أيضا عن المستشفيات، نتكلم على الحدائق العامة بشكل عادل وشكل عام، نتكلم أيضا حتى على الاستدامة البيئية من ناحية يعني الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية من التمدد العشوائي وغيرها. وكل هذه الأبعاد الأساسية ممكن اليوم أنها تخلق لنا مثال تهيئة عمراني جديد مبني بالأساس على أنقاض المثال العمراني الكلاسيكي الذي يعني كان يهدف بالأساس إلى أن تكون هنالك تقسيم اجتماعي مبني على ثنائية أو ثلاثية صح التعبير، ثنائية الريف والمدينة أو المدينة والحاضرة. وبالتالي حينما نخرج من هذا التقسيم الكلاسيكي سنتحول بالأساس إلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وأيضا عدالة اقتصادية مبنية بالأساس على منطق النمو في المناطق الحضرية أو المناطق التي سيتم تهيئتها عمرانيا بطريقة جديدة. وأيضا سنتكلم على تأثير التهيئة العمرانية بشكل مباشر وعميق على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن التونسي، وهذا ما يهم المواطن التونسي اليوم. فهي تحول الجغرافيا من مجرد يعني مساحة للعيش إلى بيئة تصنع جودة الحياة.
2: وأيضا لو تسمح فقط قبل ما نمشي لما هو منشود اليوم، شنو هو يطمح المواطن كما ذكرت الحياة إنها تكون فما راحة؟ أكيد نتحدث اليوم على فما أسباب خلت هالأمثلة العمرانية هذه ما تتغيرش في بعض المناطق. لو نفسر شوية هالأسباب هذه اللي من بينها بطبيعة فما الجانب القانوني، لهنا نتحدث على بعض الإشكاليات القانونية في الموضوع هذايا، في بعض الأحيان أيضا نقص الموارد والإمكانيات، نتحدث أيضا على البطء الإداري، فما أيضا إشكال اللي هو كبير نجمو نتحدث عليه اليوم اللي هو الاعتراضات والتحفظات من طرف المواطنين، وأيضا في بعض الأحيان كما ذكرت أنت هناك بعض الحلول الظرفية اللي يمكن ما تكونش حلول كبيرة، ولهنا نتحدث على غياب نظرة استشرافية في بعض الأحيان.
3: هو شوف سي فوزي اليوم إذا كان باش نحكي على التهيئة العمرانية، التهيئة العمرانية من شأنها أنها اليوم تصنع بيئة خاضعة للنمو وجودة الحياة، وأيضا نجم اليوم تخضع أو تصنع لنا يعني بيئة مدمرة، بحيث أنه اليوم وقت نشوفه إحنا مثلا التهيئة العمرانية الموجودة في الوقت الحالي اللي كما ذكرت لك سالفا مبنية على ثلاثية متشابكة بين الريف والمدينة والعاصمة، فهذا يخلي أنه اليوم يعني عملية النمو وعملية العدالة الاجتماعية وعملية يعني تكون هنالك خلق للثروة في المناطق الداخلية بالأساس تكون مستحيلة، إن لم نقل يعني أنها صعبة. فبالتالي اليوم وقت نتكلم وإحنا على ضرورة تطوير هذه التشريعات، خاصة اللي بتكون اليوم البعد القانوني ملقى بالأساس على مجلس نواب الشعب في إطار أن يكون هنالك يعني تشريعات جديدة لأمثلة تهيئة العمران، تهيئة عمرانية جديدة، وأيضا يعني حتى التشريعات من شأنها أن تتيح حتى المجالس البلدية، وإحنا نعرف أنه ثم انتخابات مجالس بلدية يعني أكيد تكون يعني في سواء
2: اليوم نتحدث، خلينا نتحدث على عدد البلدية 350 بلدية، فما عدد كبير سهيب من البلديات هذه معنية بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
3: بطبيعة الحال وكانت حتى بعض البلديات يعني قدمت أمثلة على التهيئة العمرانية للبلديات ولكن لم تطبق كما كان معلوم، خاصة في السنوات الفارطة من المحاصصة الحزبية، وأيضا يعني حتى الأمثلة التي كانت تأتي من المركزية للأحزاب السياسية التي تريد أن تطبقها على البلديات دون مراعاة الشروط الموضوعية والظروف الخاصة يعني لكل بلدية من هذه البلديات. اليوم إذا ما أردنا أن نذهب بالأساس إلى بناء تهيئة عمرانية جديدة، وإحنا عندنا اليوم مجالس محلية وعندنا مجالس جهوية، هي اللي من شأنها اليوم أنها يعني تعيد رسم خارطة جديدة للتهيئة العمرانية وفق متطلبات المحليات وأيضا وفق ما يتطلبه البلديات والجهة بصفة عامة. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا كما أسلفنا ذكر على البعد التشريعي، البعد التشريعي اليوم يجب أن تكون هنالك تشريعات يعني تسمح بالأساس بالتسريع في هذه العملية، عملية البناء الجديد للتهيئة العمرانية من جهة، وأيضا القضاء على البيروقراطية الإدارية، لأنه اليوم المعطل الأساسي لأي تغيير في الدولة التونسية هي التشريعات القديمة. احنا سمعنا حتى انه رئيس الدولة تكلم بالاساس على الصراع بين النظام والمنظومة. هذا يا سي فوزي احنا اليوم كيفاش نحبوا نحكيوا على منطقة المنظومة، فلابد ان نتكلم عن الادارة، نتكلم عن القوانين البالية، نتكلم على النظام الاداري بصفة عامة، لانه احنا نعرف انه النظام الاداري اللي موجود في تونس اليوم كان منذ الستينات يعني، وكان مبني بالاساس على تجربة مقارنة بالدولة الفرنسية، واحنا نعرف ان الدولة الفرنسية يعني ثلاثة أنظمة جديدة مقارنة بالنظام اللي بنيت به تونس فيه في ستيناتها يعني النظام الإداري الفرنسي. بالتالي اليوم ما نجموش احنا نعملوا أي ثورة تشريعية أو ما نجموش نعملوا أي حاجة ممكن أنها اليوم تكون مبنية بالأساس لصالح الشعب التونسي أو لصالح مشروع جديد ونحن لدينا أخشاب قديمة لا نستطيع بالتالي بناء بها قوارب جديدة. وهذا ما يخلي
2: هذايا في خصوص الجانب الإداري، هنا يمكن نتحدث على البطء الإداري، نحب نخصص أكثر، هو خاصة تعدد المدخلين وطول مسار أعداد الدراسات وعرضها على اللجان الفنية الجهوية والمركزية للمصادقة، هذا جانب من البطء الإداري. فما جانب آخر مهم حتى إذا كان فما أمثلة للتهيئة في بعض المدن، هناك عديد الاعتراضات خاصة من طرف المواطنين والمالكين خلال ونعرف فترة الاستقصاء العمومي اللي دوم فترة 60 يوم تقريبا، وهذا يحب برشا وقت صعيب ويحب برشا إمكانيات بطبيعة، لأنه البلديات بعضها تفتقر للقدرات المالية باش بالنسبة لموضوع التعويضات وحتى إنجاز الدراسات المعقدة في بعض الأحيان في أجيالها المحددة.
3: بطبيعة الحال تفوز احنا نعرفوا انه فما يعني مقاومة خاصة من قبل المواطن، اذا كان اليوم باش نحكيه حتى على انه باش يتم يعني بناء مثال تهيئة عمرانية جديدة بالاساس باش يمس مصلحة المواطن ولكن سيكون يعني خادم
2: للمصلحة العامة.
3: يعني صالح المصلحة العامة وتتمس بها بالتالي مصلحة المواطن. هنا يدخل في اعتقادي منطق يعني الانتزاع بالقوة
2: والمصلحة.
3: من قبل الدولة،
2: نعم.
3: والدولة اللي باش تفك بالقوة وباش انها تحاول تبني مثال عمراني خاضع للمصلحة العامة، هو في حد ذاته سيتم يعني التعويض لذلك المواطن يعني في مكان آخر، أو أن يكون هنالك حتى عملية شراء أو يعني وفق ما يضبطه القانون
2: قانون. نعم.
3: التونسي. ولكن اليوم حتى بعيدا يعني حتى على تعنت المواطن وعلى مقاومة المواطن، المسألة سيفوزي هي مرتبطة بالأساس بالإدارة التونسية ومرتبطة بالقوانين التونسية، لأنه اليوم احنا رينا هنالك أمثلة موجودة يعني وتعرضت حتى
2: ايوه
3: على
2: في مراحل متقدمة جدا. نعم.
3: وفي مراحل متقدمة جدا، ولكن اليوم نشوفوا انها اصطدمت بالادارة اما بالمماطلة واما انها يعني نشوفوا مثلا انه الادارة ما توافقش، او انه رينا انه تصطدم بقوانين بالية موجودة في الستينات وغيرها. وهنا نتكلموا يعني حتى على البلديات اللي موجودة في الشمال الغربي، وبالتالي يعني رينا انه هذا كله كان بالاساس مبني على تعنت الادارة وتعنت القوانين القديمة. وبالتالي أول نقطة في إطار يعني تركيز مثال العمرانية في تونس جديد ويكون بالأساس يعني كابح لجماح يعني تغول البناء العشوائي من جهة، اللي هو أصبح اليوم يمثل يعني خطر كبير على المثال العمرانية، وأيضا يمكن أن يكون بالأساس يعني خادم حتى للرقمنة. اليوم وقت نتكلم واحنا على الرقمنة في إطار يعني بناء مثال تهيئة عمرانية سيكون عادل بالأساس، وسيكون يعني خادم للمصلحة العامة أكثر من أن يكون يعني بالأساس يعني هو نابع من الإدارة أو غير ذلك. وبالتالي اليوم الأهداف الأساسية أو النقاط الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مثال التهيئة العمرانية الجديد في تونس هي يعني التشريعات، ايضا تفكيك المنظومة الادارية الموجودة اليوم وبالاساس البيروقراطية، وايضا التكلم على ان تكون هذه الامثلة هي مرقمنة بالاساس وخاضعة للتطورات التكنولوجية اليوم. اليوم حتى تكون اكثر عدالة واكثر شفافية واكثر يعني انجازا والا نجازا على ارض الواقع.
2: صهيب، السؤال المطروح اليوم وبعد باش نجيك نتحدث على شنو اللي ينجم يتغير اليوم في الأمثلة هذه بطبيعة الحال، هل أنه يلزم فما مواكبات كما ذكرنا للتطور العمراني، نتحدث على التطور خاصة النمو الديمغرافي وغيرها من المتغيرات اللي يلزم وإلا تكون موجودة وعلى أساسها يتم التغيير هذا في كل فترة معينة، لأنه تقريبا اليوم وقت اللي نتحدثوا على بعض البلديات أو جلها تقريبا كل بين فترة وفترة يلزم يتغير هالمثال التهيئة العمرانية، وأكيد دائما هو مصلحة المواطن وراحته كما ذكرت. شنو نطمح اليوم باش نتحدثوا خاصة على أمثلة تكون فيها دراسات وتكون فيها استشراف وقراءات خاصة للمستقبل، نتحدثوا على المدى المتوسط والمدى البعيد بطبيعة، كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا ضمن استراتيجية تخلي هل المثال هذا ينجم يكون مثال تهيئة متغير ويواكب كل التطورات وكل التغيرات اللي نعيشوها اليوم؟
3: هو أكيد سي فوزي احنا نعرف أن كل شيء يتغير ويتحول، وإحنا اليوم نطمح عبر مخطط التنمية الذي يعني كان قد اعتمد
2: نعم.
3: مؤخرا لسنة 2026-2030 ورؤية تونس الاستراتيجية لسنة 2035 إلى صياغة منوال تنموي وعمراني جديد يقطع بالأساس مع عشوائية العقود الماضية ويرتكز على مسارين متكاملين. أولا الطموحات على المدى القريب، في اعتقادي أنه اليوم ثم هنالك أولويات عاجلة حتى سنة 2030، وبالتالي هي ستكون متركزة حاليا على حل الأزمات الحضارية الخانقة ورقمنة قطاع التهيئة، أيضا لوقف النزيف العمراني، وبالتوازي مع ذلك يجب أن يكون هنالك كبح للبناء العشوائي وتفعيل أيضا القوانين الرادعة لحماية ما تبقى،
2: لأنه في بعض الأحيان تكون سبب كبير للمثال التهيئة يصعب أنه أنك تقوم مثال في ظل البناءات الفوضوية والانتصاب الفوضوي وغيره.
3: بطبيعة الحال سيفوز، واليوم يلزمنا احنا نفعل القوانين الرادعه لحمايه خاصة ما تبقى من الاراضي الفلاحيه، وانت تعرف ان الدوله التونسيه من احد روافدها الاقتصاديه الاساسيه هي القطاع الفلاحي، وايضا المائده المائيه المحيطه بالحواضر الكبرى، نتكلم هنا على تونس، صفاقس، سوسه وغيرها يعني من المناطق الكبرى اللي فيها مائده مائيه. احنا اليوم نتكلم حتى على ازمه المياه، ولنا انه يعني حتى في اطار تحول رئيس الدوله الى المناطق الساحلية، نتكلم هنا على المهدية بالأساس، نتكلم على القروان وغيرها، يعني رينا أنه ما فماش جهر لهذه المائدة المائية، ما فماش تطوير، ما فماش غيرها، وهذا كله بالأساس يندرج ضمن يعني التغول في البناء العشوائي اللي شهدته هذه المناطق خاصة المائدة المائية. نتكلم أيضا على الرقم الشاملة وعلى منطق الشفافية والمكاشفة، بحيث أنه يكون هنالك تعميم لمشروع الرقمنة، رقمنة يعني أمثلة التهيئة العمرانية، نتكلم على السيج بالأساس من أجل تبسيط يعني استخراجه خاص البناء والحد من البيروقراطية والفساد وغيره. نتكلم أيضا على التهيئة التصاعدية والتشاركية، بحيث أن يكون يعني فما تفعيل للتخطيط الذي ينطلق من المجالس المحلية كما أسلفنا ذكر سابقا، وأيضا والجهوية نحو المركزية لضمان أن تلبي هذه المشاريع العمرانية والبناء التحتية المتطلبات الحقيقية للمواطن في جهته، بدلا من القرارات المسقطة سواء التي كانت سابقا وهي قرارات حزبية مسقطة أو قرارات يعني سياسية انتخابية بالأساس، وأيضا يعني القطع معها والتوجه إلى أن تعود بالأساس يعني التفكير العقل الدولة التونسية عن طريق يعني مخطط التنمية أو حتى يعني على الاستراتيجيات الخماسية وغيرها، وأيضا تطوير يعني قطاع النقل المشترك عن طريق دفع وتيرة المشاريع النقل الجماعي والخطوط الحديدية السريعة مثل اللارافير في تونس العاصمة، من أجل يعني فك عزلة الأحياء الكثيفة وتقليص أيضا يعني حتى الزمن المهدور اليومي في تونس، خاصة أنت تعرف أزمة النقل المتواجدة في تونس. لما نتكلم على الطموحات على المدى البعيد في إطار يعني رؤية تونس لسنة 2035، لابد أن نتكلم على أنه يهدف إلى إعادة هندسة تونس لتصبح بلدا مستداما وذكيا عبر الكتاب الأبيض للتهيئة الترابية ومحاور رؤية 2035، من حيث أنه نشوف تونس الخضراء والمستدامة والانتقال الكامل نحو البرنامج الوطني للمدن المستدامة عبر تصميم يعني مدن قادرة على مجابهة التغيرات المناخية. نتكلم مثلا على الشبكات المتطورة، نتكلم على محطات تصريف مياه الأمطار لحصر الفيضانات، نتكلم على حماية الشواطئ من الانجراف وغيرها، نتكلم أيضا على نقطتين مهمة، زوز نقاط مهمة في اعتقاد اليوم سيفوزي، وقت نتكلم على الأمن الطاقي ونتكلم على الأمن المائي، بحيث أنه يكون يعني هنالك عملية دمج للطاقات المتجددة في المنظومة العمرانية مثل المباني الذكية والموفورة بالطاقة بالأساس، والتخطيط الصارم لمنع يعني البناء في مجاري الأدوية ومناطق تجميع المياه وغيرها، وأيضا العدالة المجالية بحيث أنه يتم اليوم تقليص التفاوت بين الجهات من أجل إعادة التوازن الاقتصادي بين المحافظات الساحلية والداخلية من خلال التقسيم الترابي الجديد للدولة التونسية وفق دستور 2022 القائم على يعني إعادة بناء وإعادة تقسيم ترابي مبني على أقاليم جديدة، مما يخلق يعني أقطاب تنموية في الداخل،
2: وهذا في علاقة بين التهيئة العمرانية وكذلك الجرم الاقتصادي والاجتماعي. نعم
3: وأيضا تحد حتى من عملية النزوح العشوائي نحو المدن الكبيرة، ونتكلم أيضا يعني على التحول التكنولوجي وبناء يعني تكييف التهيئة العمرانية لاستيعاب البنية التحتية الرقمية وتأهيل مدننا يعني لتصبح أكثر جذابة للاستثمار ذات القيمة بالأساس المضافة والعالية ولدخلنا عملة صعبة. لهنا نتكلم على زوز حاجات سيكوزي، نتكلم على يعني استيعاب البنية التحتية الرقمية، لأنه اليوم احنا نعرف أنه مثلا حتى على مستوى الهواتف وحتى على مستوى يعني الشبكات لا زالت هنالك يعني بعض المناطق لم تشملها التغطية تغطية الشبكات الريزو، وأيضا نتكلم حتى على أنه اليوم فما برشة الأماكن، خاصة أنه اليوم مثلا مش نشوفوا إحنا عدنا السياحة الإيكولوجية وعدنا السياحة سواء الرياضية كما تعرف أنت مثلا في بداية عند رام تحولت إلى قطب عالمي من أجل يعني أنه تجين الفرق الكبرى تتربص فيه وغيرها. وأيضا نتكلم حتى على المستثمرين اللي اليوم يعني ما ينجموش يجيوا الأماكن الداخلية بسببين مثلا اثنين، نتكلم على الطرقات ونتكلم أيضا حتى على عدم يعني استيعاب شبكة الانترنت في هذه المناطق الداخلية.
2: سوي خليني نتفاعل معك لهنا. سي عبد القادر العبيدي ممثل عن الإقليم الأول ولاية الكاف، حابين يكون حاضر معنا، تعذر علينا التواصل معه، إن شاء الله يكون المانع خير. تحدثت، ذكرت بعض الأمثلة، تحدثت على عين دراهم مثال، تحدثوا اليوم على الكاف أو غيرها من المعتمديات أو المدن، تحدثوا على تستور في الشمال الغربي، تحدثوا على كسرى في سليانة أو غيرها من المعتمديات أو المدن الكبرى. نتحدث على خصوصية اليوم بالنسبة للموضوع هذايا، وقترين تحدثوا على مثال تهيئة عمرانية كل مدينة والخصوصيات متاحة، كيفاش يمكن مراعاة هذا الجانب وقت نتحدثوا على مدن جميلة يطيب فيها العيش، يكون فيها مثال للتهيئة العمرانية، يكون يستجيب لتطلعات المواطن اليوم، وهذا تقريبا اللي يلزم نحطوه في عين الاعتبار.
3: هو شوف سيفوز، يعني بطبيعة الحال كل بلدية لديها خصوصياتها ولديها متطلباتها التي يعني يسعى السكان لتثبيتها هذه المتطلبات وهذه التطلعات حتى تكون خادمة سواء لمثال التهيئة العمرانية وتكون يعني حتى خادمة لحياتهم اليومية. وإحنا هنا أنه هذا سيكون بالأساس موكول إلى المجالس المحلية اللي هي يعني تمثل الإرادة تاع المواطن في تلك المحليات، بحيث اليوم وقت حتى باش نحكيه على إقليم الشمال الغربي التونسي والذي يضم بالأساس يعني محافظات كل من باجة وجندوبة والكاف وسليانة، أو نتكلم على التقسيم الجديد الذي
2: حسب الأقاليم
3: بنزرت عوض سليانة، نتكلم اليوم على خصوصية جغرافية وديمغرافية استثنائية تخلي من التهيئة العمرانية فيه ملف يعني مختلف تماما مثلا عن مناطق الساحلية أو مناطق العاصمة.
2: وقت اللي تحدثوا بالإقليم سهيب أو كل مدينة حسب الـ الـ الـ الـ الـ الخصوصية نتاعها.
3: نعم يعني حسب الخصوصية التي تتطلبها المدينة أو يتطلبها الشعب المتواجد في المدينة. اليوم كما كنت نحكي لك مثلا ما هيش المتطلبات الموجودة في إقليم الشمال الغربي هي بيدها الموجودة في الساحل واللي هي بيدها الموجودة في العاصمة، بحيث أن التهيئة العمرانية لهنا ما تبحثش فقط عن تنظيم الشوارع بل عن تثبيت السكان في مواقعهم ومقاومة الهجرة الداخلية. بحيث اليوم احنا نشوفه سي فوزي أنه مثلا الخصوصية التهيئة العمرانية تتمثل في المنطقة عبر 5 محاور استراتيجية في اعتقادي. أولا لما نتكلم على الإقليم الشمال الغربي فإنه سنتكلم على غلبة الطابع الريفي والتشتت السكاني، بحيث التحدي الأساسي على عكس الساحل التونسي مثلا وغيره الكثافة الحضارية الموجودة فيه العالية، يتمثل مثلا الشمال الغربي اليوم ولا يتميز الشمال الغربي بنسبة ريفية مرتفعة وتشتت سكاني كبير خاصة في شكل عمادات وقرى وراء جبلية والخصوصية العمرانية.
2: لهنا نتحدثوا على البلديات على الرياف الأرياف، نتحدثوا على البلديات اللي عندها أصبح عندها توسع سي سهيب لنا، وفما بعض المناطق الريفية اللي أصبح يشملها العمل البلدي، هذايا تقريبا الجديد بالنسبة للبلديات، كيفاش يمكن نتحدثوا عليها وإنها تخمم تخدم مثال تهيئة عمرانية يستجيب لكل المتساكنية المنطقة ومناطق التوسع.
3: بالضبط سي فوزي، نحن نعرف أنه في الإطار يعني العمل البلدي لسنة 2018، وأيضا يعني نتكلم حتى على قانون الجماعات المحلية اللي كان موجود في سنة 2018، يعني ما كانش يفرق بين البلدية وإلا المناطق الريفية، بل تم إدراج المناطق الريفية حتى تكون يعني في المنطقة البلدية بصفة عامة، وتكون أيضا خاضعة لها إداريا وغير ذلك. واليوم وقت نشوف إحنا أهم المتطلبات اللي موجودة اليوم، سنتكلم بالأساس على التنمية، لأنه إحنا وقت نشوف التنمية كعامل أساسي في بناء في بناء يعني مقومات أمثلة التهيئة العمرانية اليوم، نشوفوه يعني متمثل خاصة في كل مدينة وما لها من خصوصيات. مثلا اليوم نتكلم على عندراهم، سنتكلم بالأساس على مثلا السياحة، نتكلم أيضا يعني حتى على محطات الاستشفاء اللي موجودة في عندراهم، نتكلم مثلا على المركبات الرياضية اللي موجودة في عندراهم، السياحة الرياضية، نتكلم مثلا على مدينة غردمة مثلا نتكلم فيها على السياحة التاريخية يعني خاصة في إطار مقاومة المستعمر بين تونس والجزائر، وتواجد يعني المقاومين الجزائريين في غردمة، نتكلم فيها يعني على السياحة التاريخية، نتكلم أيضا على السياحة الجبلية، نتكلم على مشاريع المعطلة مثلا من ضمنها معمل الحديد اللي اليوم حابس إلى حد هذه اللحظة، نتكلم مثلا على ولاية الكيف وما فيها يعني من مشاريع معطلة، ونتكلم فيها أيضا ما تحمله هذه المنطقة من زخم تاريخي كبير وأيضا ثقافي وفني وغيره. يعني نشوفوا أن هنالك مشاريع إلى حد هذه اللحظة معطلة في الكيف، أو يعني مشاريع تنموية في مدينة الكيف تخلي اليوم.
2: نعم صهيب، لو تسمح تحدثوا على الكيف اليوم، تحدثوا على الأمثلة العمرانية، يلتحق بنا سعد القادر العبيدي الآن هاتفيا عن الإقليم الأول. سعد القادر، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا ومرحبا سي فوزي، شكرا على الاستضافة وشكرا للضيوف الحاضرين معك، ورحبوا بهم ورحبوا بالسادة المستمعين كل ولاية الكيف وبالإقليم الأول.
2: شكرا لك، إن شاء الله مولد مبروك. صهيب نستسمحك للحظات، خليني نعطي الكلمة لسعد القادر العبيدي. بالنسبة اليوم نتحدث على أمثلة التهيئة العمرانية في المدن، كيفاش نجموا نتحدثوا على انه ضروره انها تتغير وتواكب هالمتغيرات هذه. لو نتحدثوا اليوم بالنسبه لكم عن الاقليم الاول، سواء كان المجلس الجهوي او المجالس المحليه، او نتحدثوا حتى على مستوى مجلس الجهات والاقاليم، كيفاش نجموا نشوفوا هالموضوع هذايا، لانه فما رؤيه باش تتغير الأمثلة هذه، ونتحدثوا في وقت قادم وفي المستقبل القريب على أنه مدن تكون جديدة ومواكبة للتطورات، وأيضا المواطن يكون مرتاح في المدن هذه.
4: شكرا فوزي، أولا مولد مبارك لكم الشعب التونسي والأمة الإسلامية سمعاء. يعني حبيت ان نقول اليوم كان كمجالس منتخبه في اطار يعني المقاربه التشاركيه بين مع السلطات المحليه والجهويه ثم على مستوى مركزي، وما في دراسه تفصيله يعني بالمواضيع الكل اللي تخص الشان في القطاعات الكل، يعني الناس الكل اليوم شركاء في المسؤوليه كبيره في دول موضوعنا اليوم التهيئه العمرانيه، انه احنا في النتيجة انه باش نطوروا وباش ننظموا اكثر اللي نقولوا التهيئة العمرانية، يعني الحد من التوسع العشوائي والبنايات الفوضوية والحماية الارض الاراضي يعني الفلاحية
2: والبحث
4: العمراني والبنايات الفوضوية اللي تكون في مجاري محاذي لمجاري الاودية وبعد يتشكل المواطنين، يعني نقول ورانا في يعني متعدين بالفيضانات، يعني يلزم وضع استراتيجية، وضع يعني شروط للمواطنين تكون جلية، تكون يعني قبل ما يخطئ المواطن، خاطر بعد احنا مسؤولين عن المواطن في كل الحالات، مش نخلوه يعني يغلط وبعدين نعجزوه نسبوله في أضرار أو عدم أو كذا، يكون يعني خاصة في التراخيص تراخيص المياه وتراخيص الماء والكهرباء يعني والغاز الطبيعي اذا توفر من بين المشاريع اللي تم الاستكمال اصلا هنا حفاظا على الاراضي هذه الفلاحيه يعني ومراعاه جماليه المدن وتهذيبها. يعني هنا راهو نقول ولايه كيف والاقليم الاول يعني ككل يلزمنا نحدوا من هال حتى في صورة يعني التجمعات السكنية نشوفوا يعني في تجمعات سكنية غير متفرقة حتى في الإسناد الرخص بتاع الماء ولا الكهرباء تكون يعني مكثفة على المواطن وعلى الدولة الدولة يعني نقولوا تتحجج يعني بالبعد الاتجاه ما نجموش تكون ربما عدد اكبر ولكن هذا حق وواجب الدوله على المواطن ومن حق المواطن باش يتمتع. لان هنا كنحطوا نظام ونحطوا شروط ونحطوا خارطه يعني واضحه نحدوا من
2: العشوائيه. هذا جانب سي عبد القادر الحد من البناءات الفوضويه والعشوائيه والتوسع على حساب الاراضي الفلاحيه وغيرها. جانب اخر كيفاش اليوم نتحدث على مدينه جميله نتحدث على مدينه الكاف اليوم كيفاش نشوفوها تتغير ونغيروا والا نحينوا هالمثال التاهي العمرانيه. فماش نظر او دراسات على الاقل في الاطار هذايا باش نبعدوا على الاختناق المروري نوفروا مساحات خضراء مع الجانب الآخر الراعو أيضا الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الإطار هذا؟
4: هو موجود فوزي يعني توسعة المناطق خاصة في المناطق الخضراء ديما نحكوا على جمالية المدينة يعني حتى مشاريع اللي من جانب تكون فيها أمثلة التهيئة العمرانية ومن جانب آخر يعني اللي تخلق تنمية. أنا يعني ربما مش مذكرك المشروع بتاع المشروع المؤخر اللي قامت به ديوان المراعي شمال الغربي المشروع هو ممول من الخارج وخذاء يعني بتاع الغابات اللي خذاء عدة معتمديات من لكن ما سمش للأسف قلعة عثمان ولكن فيه من انه فيها المساكن الفلاحيه فيها يعني شيء ما خضراء فيها يعني خلق

0: يعملوا مسابقات ترفيهيه.
1: نعم.
0: وانا اتخبرها هي نربطه بال بالقطاع السياحي اللي يلزمنا نحيوه ويلزم تتماشى. يعني السكرتيريه العمرانيه اللي دعم القطاع السياحي خاصه في احنا كنحو السياحه وليت فيه عده نقاط ايجابيه لم يتم توظيفها الى الحد الان على الاقل. معناها في السكرتيريه العمرانيه يعني نشوف عده بلديات، 11 بلديه فيها يعني 17 دراسه من 11 بلديه ربما مشموله بالتهيئه العمرانيه. يعني يلزمها تتلائم تاخذ بعين الاعتبار القطاعات الجانب السياحي القطاع السياحي
1: الجانب الاقتصادي بصفه عامه والاجتماعي. نعم
0: اللي هي من نعم سيفانسي
1: تفضل تفضل سابقا
0: المهم يعني هنا
1: ماي خليني نسألك وقتاش وقتاش وقتاش نتحدث على دراسات متقدمة ويتم فعلا تغيير أو تحيين الأمثلة هذه سي عبد القادر في علاقة بينكم نعرف المجالس المحلية والجهوية وغيرها وأيضا السلطة الجهوية والمركزية.
0: وهنا وقتاش سي فوزي احنا راهو النقاط هذه نتاع الفلتاهية العمرانية وراي مقترحة وموجودة في المخطط في حد ذاته.
1: اي
0: هي ماهيش مشاريع يعني ولكن في حد ذاتها تتطلب يعني المخطط في حد ذاته يتطلب
1: موارد
0: التهيئة العمرانية باش المشاريع ربما تكون ما فماش اشكاليات عقارية.
1: واضح
0: هذه نقطة هامة.
1: نعم واضح.
0: يعني ولكن احنا في المدى القصير خاطر احنا مننا الحديث عن الانتظارات اللي خاصة التي يطول انتظارها يلزم اليوم معنى التهيئة العمرانية تكون من بين الملفات المطروحة. احنا باش نتابعوا هذا وكان لي اتصال مع
1: ما عادش عندي يعني وقت ان شاء الله نرجع للموضوع هذايا معك سي عبد القادر. 30 ثانية نعطيك كلمة الختام سهيب وبإيجاز.
2: سي فوز اليوم اذا كان نحبوا نحكوا على مثال تهيئه عمراني جديد لابد ان يمر بالاساس بالبعد التشريعي والبعد الاداري وايضا البعد التنموي في اطار يعني ان المجالس المحليه هي التي ستراعي كل خصوصيه بلديه معينه.
1: واضح. شكرا لك سهيب، شكرا لك سي عبد القادر العبيدي، شكرا لكم متابعينا. وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشان العام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف. الى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف.
2: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: حضرات السادة والسيدات، طابت أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من منوعاتنا المسائية اللي تعودت بها واللي نقدم فيها الأنغام الترابية، أنغام الزمن الجميل. هنا الليلة باش نهزكم في رحلة، هي رحلة الحقيقة عبر الأوتار، وباش نهزكم في رحلة نرجع بكم للزمن الجميل، نرجع بكم في حد فترة الثمانينات والتسعينات، واللي تعتبر أغاني الثمانينات حقبة ذهبية مميزة أثرت بشكل عميق على الموسيقى العربية والعالمية بفضل ألحانها الفريدة، الإيقاعات نتاعها الحماسية. الأغاني هذه كما قلت فترة الثمانينات من القرن العشرين كانت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية والمصرية وأيضا حتى التونسية. ظهرت أصوات وأسماء أحدثت ثورة موسيقية جديدة. عمرو ذيب، محمد منير، حميد الشاعر، محمد فؤاد، حنان ماضي، أنغام، علي الحجار وغيرهم. الحقيقة إن كان باش نعدهم ربما للي نكمل السهرة وما نعديش الأنغام وفقط نسمي الأسماء. على كل، سهرتنا الليلة بتميزة سهرة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. هيت نبدو بأصواتنا التونسية الجميلة. في الثمانينات كنت تذكر شكون عنا، ما زالوا إلى اليوم عنا منيا البجاوي، عنا ثريا عبيد، عنا الفنان الكبير عدنان الشواشي، عنا الشادي الحاجي. هذوما الكل باش نسموهم في الفترة الأولى، في البارتي الأولى من منواتنا المسائية. ثم باش نهزكم للأنغام الشرقية. عنا دو فولي، عنا الأنغام المصرية والأنغام اللبنانية. متأكدة وإنه سهرة الليلة باش تلقاو فيها ذكريات، باش تلقاو فيها غنيات أحلوة برشا مع عمر الذيب، مع محمد فؤاد، مع دليدة رحمة، غزل الهوى. شكون يتذكر الغنية ذي الأحلوة برشا؟ باش نسمعوا زادة عزار حبيب اللي ميز فترة بداية الثمانينات سورتو في الساحة اللبنانية. نتمنى لكم سهرة طيبة مع ما اخترته لكم من أنغام.
4: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.

0: النادي. شكرا شكرا.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع بسقيها دموع عيني، وقدم لقلبي بايدي وباخد من عمره

0: نتمنى أنه الأنغام هذه لقات استحسان السادة المستمعين. نعطيكم موعد يتجدد الجمعة الجاية إن شاء الله ديما على موجات إذاعة الكيف وديما مع أنغام جميلة. تصبحون على خير.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب تبرسق تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح فوضناك أمورنا كلها، فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا اللهم ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم إنا نتوكل عليك، فأعنا ووفقنا، واجبر خاطرنا جبرا أنت وليه. إشراقات هذا الصباح عن السكينة. القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، أنزله الله تبارك وتعالى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ومن أعظم ما تناوله القرآن الكريم آيات السكينة، كقوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة هي الطمأنينة، وهي الاستقرار والرزانة والوقار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ما ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليها، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، وكل هذا بفضل السكينة. وثمة فرق بين السكينة والوقار، فالسكينة تكون غالبا مع الاضطراب عند الخوف والغضب، كما في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وقوله عز من قائل: فأنزل الله سكينته عليها. والعبد يحتاج إلى الثقة والطمأنينة والراحة والسكينة، ولا راحة ولا سكينة إلا بذكر الله. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقراءة آيات السكينة لها تأثير عجيب على استقرار وراحة أهل الإيمان وثباتهم، فبها يذهب الله كيد الشيطان، وبها تزداد ثقة المؤمن بربه ويقينه بموعوده.

رسول الله. السكينة والطمأنينة نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. قراءة آياتها من القرآن الكريم بتدبر وخشوع وحضور قلب تؤثر على قلب المسلم وسكون نفسه. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالسكينة إذن لا تتنزل إلا بالقرآن. وفي الصحيح أيضا أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. فلا سبيل لاستنزال سكينة النفس واطمئنان القلب وثبات القدم وانشراح الصدر إلا بكتاب الله جل وعلا، فتأتي تلك المنحة الإلهية السكينة ليزداد أهل الإيمان يقينا بربهم. اللهم ارزقنا إخلاص النية وحسن الفهم وصواب العمل، واجعل الحكمة لسانا ننطق به في شأننا كله، وأفض علينا من السكينة والثبات.

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا إلى طاعتك، وارحمنا اللهم برحمتك وارزقنا من رزقك الواسع وتفضل علينا من فضلك العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، أينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، أينما كانت السكينة والسعادة فاجعلها في قلوبنا. ربنا اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا اللهم ما لا يعلمون. ربنا استودعناك أيامنا القادمة فاكتب لنا فيها كل خير، نسألك اللهم عيشة نقية فارزقنا أجمل مما نتمنى وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صورة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم أمس إلى عقد جلسة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمستشفيات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. استشهد البارحة فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامناً مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشأن مزيد من الغارات والقصف المدفعية. من جهة أخرى، أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة والتي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة.
2: صباح نرباح راديو الكهف.

0: من قبل
1: يصبح الفل والورد والياسمين عليكم مستمعينا الكل في صبحيتنا لليوم منهير لحد اللي يوافق 30 أوت 2026. ان شاء الله نهار الخير ونهار البركه عليكم الناس الكل، الناس اللي قصد ربي للخدمه والا اللي مازالت في الخدمه، ونقول لكم ان شاء الله ربي يعينكم. بون كوراج ليكم لكل مستعملي الطريق، كل واحد شد ثنيه، نتمنوا لك طريق السلامه ليك وللناس اللي معاك. اولى منوعاتنا تبدا معاكم تويكا على موجات راديو كيف حتى للعشرة كما عودناكم كل نهار احد نتلقاو بكم. تحيه لتوت ليكيب اللي معايا اليوم في تامين الحصه الصباحيه هذه، كل من هشام بن صحاب على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفه الفنيه المركزيه، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ومعكم امنه الخليفي من امام الميكروفون. نذكركم زاده بلي تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه والوحيده راديو كيف. نرجع مع موسيقتنا بعد شويه مع اولى اركاننا فيما يخص احوال طقسنا لليوم.

مرة أخرى نصبح عليكم مستمعينا الكل في صبحيتنا وين ما كنتم، نعود نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. أنتم معنا في الاستماع عبر موجات راديو الكيف، ولا أركنا باش تكون موعدكم مع أحوال الطقس لليوم. طقسنا اللي وافق نهار لحد 30 أوت 2026 باش يتميز بسحب تكون قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا أمطار غزيرة خاصة في فترة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبعد تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف باش تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، كما توصل محليا 45 درجة مع ظهور الشيلي. البحر باش يكون بصفة عامة قليل الاضطراب ويصبح مضطرب بخليج جابس. الريح باش تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا أثناء الفترة الليلية بالجنوب الشرقي. ديما أكثر التفاصيل فيما يخص أحوال طقسنا سويعة أخرى من تويكا في أولى المصافحات اللي تكون مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع معكم، نرجع مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا لليوم. نمشي ومع أجواءنا التونسية مع كوكتيل لمحمد الجاموسي ومحمد بودية من أداء فرقة عبير النسائية.

رجعنا معكم. هذايا كان علي ريحي في شيغ لبالي. سمعنا العديد من الأغاني التونسية الحلوة. بالطبيعة تبدأ صبحيتنا بأغانينا التونسية اللي نحبوها وتعودنا عليها في إذاعتنا. دونك نمشي مع ركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 30 أوت. الأكيد صايرة العديد من الأحداث وكذلك المواليد الأعياد والمناسبات. خلينا نمشي والعام 1916 كما اليوم الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة لعام 1928 من تاريخ اليوم يوافق الإعلان عن تشكيل حزب الاستقلال الهندي. نمشي شوية لعام 1946 القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان. أما بالنسبة لعام 1991 أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. ونمشي لعام 1993 من تاريخ اليوم يوافق تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. نختمو بعام 2023 كما اليوم صار فيه انقلاب عسكري في الجابون فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتم من خلالها وضع الرئيس علي بونغو رهن الاعتقال. المواليد العديد من الشخصيات الوالدة في تاريخ كما اليوم عنا شهاب الدين الحجازي اللي هو أديب مصري ولد كما اليوم من عام 1388. بالنسبة لعام 1797 ولادة الروائية البريطانية ماري تشيلي. مديحة وجدي ممثلة عراقية ولدة من تاريخ اليوم في عام 1932. عنا زادة محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود اللي هو أمير وسياسي السعودي ولد في تاريخ اليوم من عام 1959. الأعياد والمناسبات 30 أوت فيه العديد من الأعياد والمناسبات. نجم نقول اللي هو من أكثر الأيامات في العام اللي فيه برشا مناسبات. يوافق اليوم الدولي للمختفين، يوافق زادة عيد النصر في تركيا، يوافق يوم العيد المسيحي، يوافق زادة يوم الدستور في كازاخستان وفي جزر تركس، يوافق زادة عيد الاستقلال في تاتريستان في روسيا، اليوم العالمي للقرش والحوت، يوم المشورة الشعبية، عيد القديسة روز دي ليما. دونك هذه ركن حدث في مثل هذا اليوم. وحنا نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يسمعوا فينا تويكا واللي يوافق اليوم أعياد ميلادهم. كملين معكم بالمشوار، نرجعوا في جزء ثاني اللي بشرفقوكم فيه بعد موجز السبعة.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بيان لهم أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات أن الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق توقعات الموسمية الصادرة أمس. استشهد فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. نلتقي تمام السابعة ونصف، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكل.
2: Radio Cake.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض.

الفوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: رجعنا معكم عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل، نقولوا صباح الانوار للناس اللي التحقوا بينا تويكا، مكملين معكم المشوار عبر موجاتنا. وقيت تويكا في 15 دقيقه بعد السبعه نمشيو مع اولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بليل اليحيوي، واخر التفاصيل فيما يخص احوال طقسنا لليوم وغدويكا بدايه الاسبوع ان شاء الله كيفاش باش تكون. مرحبا بليل، نهارك زين.
1: مرحبا بك يا منى، مرحبا بك في مستمعي اذاعه الكيف.
0: مرحبا يا سيدي. دونك بعد موجة الحر هاكا بدا الفرج شوية، درجات الحرارة نحسوها نقصت بارابور الأيامات اللي فاتوا، ومعك أنت باش نزيدو نعرفوا أكثر التفاصيل.
1: صحيح منى، البارح خاصة معناتها لاحظت ثم تراجع طفيف في درجة الحرارة خاصة على المناطق الساحلية اللي كانت معناتها للشمال الوسط، وكذلك حتى في المرتفعات الغربية سجلنا تراجع في درجة الحرارة. معناتها موجة الحر بدات معناتها التأثير نتاعها بدا ينقص بشوي بشوي، خاصة اللي كانت الذروة نتاعها يومي الأربعاء والخميس الفارط تراجعت شوية، يوم الجمعة يوم السبت اليوم اليوم إن شاء الله باش تكون أقل شوية. معناتها هو تراجع تدريجي اللي باش يكون بدرجة لدرجتين معناتها خلال هذه الأيام وكذلك في بداية الأسبوع. أهم زاد كيف ما ميز حال الطقس ونحكيو عليه اللي هو خاصة الأمطار والخلايا العادية. البارح معناتها ثم نشاط لبعض الخلايا العادية اللي كانت متمركزة خاصة في الكاف وفي جندوبة، وين سجلنا 3 ملم في جندوبة، 9 ملم في وادي بليز، و2 ملم في الفيجة بولاية جندوبة، وفي نسبة للكاف سجلنا 2 ملم في ساقية، 2 ملم بوادي ملاك، و2 بقلعة سنان. اليوم كيف ثم نشاط لخلايا العادية اللي مش تكون موجودة خاصة في الجهات الغربية للشمال الوسط، وبعد تشمل تدريجيا حتى بعض الجهات الشرقية خاصة توصل إلى جهة الساحل، مع تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. تيارات هوائية اليوم بشكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الجنوبي على الوسط والجنوب عموما ضعيفة إلى معتدلة، وتتقوى نسبيا خاصة أثناء الليل بالجنوب الشرقي. حالة البحر شكون عامة قل الاضطراب إلى مضطرب خاصة آخر نهار بخليج قابس، ودرجة الحرارة كما حكينا معناتها في انخفاض طفيف خاصة على المناطق الساحلية للشمال الوسط وكذلك في المرتفعات الغربية، ومش تتراوح ب 32 إلى حدود 37 درجة. تبقى زيادة شوية خاصة في بقية الجهات باش تكون ب 38 إلى حدود 42 درجة، وتوصل محليا إلى 45 درجة في بعض المناطق كما القروان سيدي بوزيد وكذلك الجنوب الغربي وقت الجنوب. هذه فقط معناتها المناطق اللي فيها درجة حرارة نسبيا مرتفعة مع ظهور الشيلي. متوقعين تقريبا اليوم باش تكون بين 42 43 درجة في ولاية الشمال الغربي باجة جندوب الكيف وسليانة خلال هذا اليوم.
0: واضح بليل، مشكور يا سيدي على التفاصيل هذه. نقول لك نهارك زين، تحياتنا ليك. دونك هذه فيما يخص احوال طقسنا، وباش نبقوا احنا في نفس الاطار زاده كيف يعني كان توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زياده طفيفه في كميات الامطار خلال كل من شهر سبتمبر اكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنه بالمعدلات العاديه، ورشحت التوقعات المناخيه الموسميه تسجيل درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت زادة سيناريو أمطار تفوق المعادلات المناخية المرجعية بقليل، وهذا وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة البارح من المعهد. ويمثل كل من شهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر فصل الخريف في تونس، واللي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كميات أقل من التساقطات. أما بالنسبة للمعادلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة نفسها تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية في الشمال والوسط، وتكون بين 21 و24 درجة مئوية في الجنوب، كما زاد تشير إلى تسجيل أدنى المعادلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا. تشهد زاد الكميات الموسمية للأمطار خلال الفترة ذاتها ارتفاع ملحوظ مقارنة بالموسم السابق، خاصة تتراوح بين 126 و356 ملم في الشمال والمناطق الساحلية، وبين 80 و122 ملم في الوسط الغربي. أما الجنوب فتتراوح من 31 حتى 90 ملم. تقتصر زادة توقعات الموسمية على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، واللي ما تسمحش بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجة الحرارة أو التساقطات، باعتبار أنه الظواهر هذه تندرج ضمن نطاق توقعات جوية قصيرة ومتوسطة المدى. ديما احنا نقوله إن شاء الله اللي يبعث ربي يكون خير ويكون زادة على قد جهيدنا، وربي يرحمنا بطبيعة الحال بالأمطار. البارح كنا رينا يعني في دي سيكونس في

ولاية جندوبة، يعني الحرائق اللي صارت في مناطق في ولاية جندوبة في التبانة، نقولوا إن شاء الله ربي معاهم ربي يحميهم. الحمد لله ما فماش خسائر بشرية أو خسائر حيوانية حسب التصريح، هذاك علاش نقولوا إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. وزاد كيف كيف يعني القطر الجزائري كان شهد حرائق كبيرة برشا أدت لعدد كبير من الخسائر البشرية، فوق 80 شخص. نقولوا إن شاء الله ربي معاهم وما عادش يعيد عليهم السيناريوهات هذية. دونك مكملين احنا معاكم المشوار، بعد شوية نرجع معاكم في ركن نصيحة ليك.

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: صوت الشمال الغربي
4: إذاعة الكيف. صغارنا أمانة بين يدينا وإحنا السند الوحيد ليهم. سامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الاسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب اسواس. سعر الإرسالية دينارين.
5: تمام وأسابع ونصف. أسعد الله صباحكم بكل خير. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويج مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. بولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95%. بدرجة المطالبة بتهيئة وترميم بعض الأحياء المعمارية القديمة للحفاظ على طابعه المعماري الأصيل. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم. نقولوا صباح الأنوار لكل الناس اللي معانا يسمعوا فينا. كاملين معكم حتى للعشرة في صباح نربح. دونك خلينا نحكي شوي على أزمة الماء. الماء أو تحديدا المياه المعدنية. نحن خاطر نقولوا ماء عنا في كيف أزمة تاع ماء تويكا عندها سنوات. نجم نقولوا في الأعوام الأخيرة اللي ولات مشكلة الماء اللي يتقص ديما وساعات يبقى بنهارين بثلاثة في عدة مناطق ما يرجعش. والتوى ما زال المشكل هذية نعانيه منها الناس الكل. لكن الحكاية اللي ظهرت ديرنييرمون هي المياه المعدنية المفقودة في عدة ولايات حتى في لي كرون سيرفاس ما فماش. البارح نهار السبت كانت قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تحديدا والمصالح الأمنية توزيع كميات كبيرة تم تقديرها ب 78948 لتر من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمدية الجهة. وكان هذه بإشراف والي الجهة والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة في متابعة وتأطير لعملية التوزيع اللي تم في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لتدعيم العرض بالمياه المعدنية المعلبة. وكانت قامت زادة وحدة الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وصهريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بتبربة، بالإضافة لكميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة وتم توزيعها في العرقوب والشويقي والدخيلة والملاحة والأنصاريين. يعني هذه بالنسبة لولاية منوبة. كما تم ضخ زادة قرابة 12,000 قارورة مياه في عدة فضاءات تجارية في تونس العاصمة. احنا هنا زادة في شمال الغربي في الكيف زادة كيف نعاني ومن نقص انتع المياه المعدنية اللي بدأ يظهر في الأيامات هذه. قبل ما كانش كان موجود، كان فما بكميات قليلة صحيح، لكن المديدة هذه انهارت هذوما ما فماش حتى اللي يحب يمشي مثلا لفضاء تجاري باش يشري ستيكة اثنين يعني اللي يستحقوا الدارو ما يلقاش. هكا نداء زادة لمصالح التجارة، الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالكيف زادة كيف باش يحاولوا يشوفوا الحكاية هذية يوفروا للناس الماء نتاع الشرب. خاطر كيما نعرفوا يعني ماء مقصوص في الديار ويزيد الماء نتاع الشرب ما نلقوش وتولي معضلة. ما عدتش مشكلة سورتو الناس اللي عندها عبيد كبار وإلا وليدات صغار. حاجة ضرورية الماء، حاجة باز سورتو ماء الشربين. ونعاودوا نقولوا لا للاحتكار، خاطر نعرفوا أنه في ظرف كيما هكي برشا ناس للأسف مش الكل، لكن فما برشا ناس برشا تجار يستغلوا الموقف هذية ويزيدوا في الأسعار ويبيعوا مارشي نوار، سلعة تبدأ موجودة في الدب ويقول لك لا ما فماش. وهذه صارت يعني قدامي في عدة أماكن مخصصة لبيع المياه. زادة كيف ماذا بينا يعني السلطة المعنية تشوف الحكاية هذية وتتابع الحكاية هذية باش كل مواطن يعني ياخذ حقه وكل تاجر زادة كيف ياخذ حقه. نعود نقول لا للاحتكار، لا للاستغلال بطبيعة الحال. مكملين معاكم، نرجعوا إن شاء الله بعد النشرة تاع 8 ونكملوا بقية متابعاتنا وخبيراتنا لليوم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية في البلاد. بولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95%. تفاصيل الأنباء. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالماء أو بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية والتي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وتزامنا مع موجة الحر القياسية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، استقبلت أقسام الاستعجال بولاية جندوبة بعض الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو التعرض لضربات الشمس. وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي أن أغلب الإصابات ليست خطيرة، مذكرا المواطنين باتباع جملة من الإجراءات والتدابير للتوقي من الإجهاد والحفاظ على صحتهم.
3: في إطار موجة الحر نشهد معناها بعض الحالات نتاع الإصابات بضربات الشمس مربوطة بارتفاع درجات الحرارة. الحمد لله معناها ما عدناش حالات كبيرة برشا، أما ثم بعض الحالات المربوطة خاصة نقولوا نحن هي واحد ينشح شوية من المياه، ثم شوية اللي عندهم شوية دوخة شوية كذا. هذاك علاش احنا ندعو جميع المواطنين ونذكروا ديما بالإجراءات الوقائية اللي هي اللي عنده خرجة زايدة واللي عنده قضية شاقة كيف ما مثلا الخدم تصير في الفلاحة أو في الحدائق، معناه يحاولوا يخدموا على بكري باش يروحوا على بكري ويتجنبوا وقت الذروة متاع الشمس. كذلك الإقبال على شرب السوائل اللي هي عندها أهمية كبيرة لتعويض اللي تخرج في شكل تعرقات من الدم، إضافة إلى واحد ديما إذا كان عنده مرض وإلا كذا ويحس بشوية تعب يلتحق بالطبيب المباشر ليه أو بأقرب مصلحة استعجالي.
1: أكد المتصرف المفوض للمركز البيداغوجي كريم داود توفر حوالي 93% من الكتب المدرسية بين عناوين ونسخ، مشيرا إلى أن نسبة توزيع الكتب على فروعه الجهوية بلغت حوالي 70%.
4: حاليا تقريبا احنا وصلنا نسبة قبول متاع الكتب كعناوين 93% تقريبا من الكتب موجودة حاليا في المركز الوطني، واحنا المركز الوطني حاليا يوزع في الكتب على فروع الجهوية ونسبة التوزيع نسبة تقريبا وصلت تقريبا 70%. اذا كان نحكيه تو على النسخ، تقريبا حوالي 90% من النسخ حاليا موجودة بالمركز الوطني البيداغوجي، وتقريبا حوالي كذلك 70% كذلك من النسخ وزعت على الفروع. فما بعض العناوين، نقص في بعض العناوين اللي حاليا بصدد الطباعة آخر الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، تقريبا كل العناوين تكون دخلت المركز الوطني ووزعت على مختلف الفروع الجاوية.
1: يطالب سكان حي صباط السعيد بمنطقة أو بمدينة باجة بضرورة التدخل للترميم لهذا الحي وتهيئته والتعهد به للحفاظ على رمزيته التاريخية وطابعه المعماري الأصيل. بعضهم يتحدث
5: برشا حاجات وخايفين تصب المطر ومشي تحالين كل مرة حاجة تطيح، حتى واحد ما تلفت
6: قبل نتاع شكون يعرف عليها
7: الصباط السعيد هذيا، فهمتي ولا لا؟ حومة قديم، تاريخ قديم،
8: هذيا رمز من الرموز من تاريخ تاع البلاد. الصباط السعيد من أقدم الأنهج والحوم الموجودة في مدينة باجة. كيفاش استثناه في بلايص مسلك السياحي ويجوا الزوار كل الباجة يجيوا يتصوروا لهنا؟ أهمال في الصيانة في الأقواس نتاع الصباط، دم الإنارة أو القوس اللي هو الصباط الفوقاني، وجاءوا طيحوا القوس. أما ما رأنا إن القوس فيه انهيار لامة المتساكنية، لفتة من السلطات ويجوا يحسنونا ويعملوا إنارة ودراجوا في الجزء القسط الثاني من مسلك السياح، عنده رمزية تاريخية.
1: بولاية الكاف تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
9: خدم الأشغال بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة، معناها تم الأشغال. بالنسبة للتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم تاعها بنسبة تقريبا 20%. يعني ثم تعديلات صارت بتراكمة آخرهم معناها بناء القنطرة اللي الحمد لله تو ما كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي سبيسيال لي زابوي نتاع القنطرة هذوما جبناها من برا، ركبنا لي بوتر، كنا محتاجين دي جري نتاع دي سونتون، تعطلنا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نيتها إن شاء الله من ديسمبر، آخر ديسمبر إن شاء الله نكملوا الأشغال نتاعنا.
1: إلى أخبار العالم، حيث استشهد فلسطينيون البارحة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغازات والقصف المدفعي. من جهة أخرى، أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم الامتثال للكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد عام 2003 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة خاصة بقطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. في ولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95%. نلتقي بإذن الله.
10: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أولى موعدنا الرياضي لهذا اليوم الأحد 30 أوت 2026. بدايته بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ننتظر اليوم المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 عام في نهائي الألعاب، يلعب في 6 متاع العشية ضد المنتخب الجزائري. تأكدنا من الفضية وإن شاء الله تكون ميدالية ذهبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح دون ميداليات بالنسبة للبعثة التونسية، تبقى مشاركتنا ب 15 ميدالية، زوز ذهبية، 4 فضية و9 برونزية، ومركز 13 في ترتيب الميداليات. إيطاليا تصدر ب 45 ذهبية، ثانية تركيا 31، الثالثة اليونان 16 ذهبية، والرابعة فرنسا ب 14 ذهبية، الخامسة إسبانيا 12 ذهبية، والمركز السادس للمنتخب المصري برصيد 11 ميدالية ذهبية. اليوم إذن المشاركة التونسية 6 متاع العشية كرة قدم النهائي بين تونس والجزائر. الأشرعة إينس لقماتي تدخل للمنافسة. ألعاب القوى 6 و4 عبد السلام العيوني التصفية الثانية لسباق 800 متر رجال. الفروسية 4.5 الرباعي التونسي شارل بن ميمون، غازي لوز، محمد جيزاني، عمر ترابلسي، منافسة القفز على الحواجز. كرة اليد الساعة الثانية، منتخبنا الوطني سيدات واجه الجزائر في آخر مباريات دور المجموعات، ومنتخبنا تأهل للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيطالي. كرة السلة 3-3، منتخب الرجال يلعب ضد البوسنة والهرسك وكذلك ضد إسبانيا، ومنتخب السيدات يلعب ضد قبرص ثم ضد منتخب الجزائرية. إن شاء الله بالتوفيق للنخبة التونسية، كيف ما كان التوفيق إلى جانب شيمة تومي صباح اليوم اللي تأهلت إلى ربع نهائي بطولة العالم في التايكواندو بعد ما فازت على متسابقة فرنسية في وزن أقل من 57 كيلوغرام، وباش تواجه المغربية أمينة الدحاوي في الدور ربع نهائي أو في الدور نصف النهائي للمنافسة من أجل ميدالية أخرى. بالنسبة للتايكواندو التونسي في بطولة العالم، أمينة الدحاوي وشيمة تومي كانوا تقابلوا في نصف نهائي العالم البحر الأبيض المتوسط مؤخرا. الجولة الثانية بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى كانت البارح، النادي الإفريقي فاز على أمل حمصوصة بهدف مقابل صفر بإمضاء معتز الزدام في الدقيقة 88، الاتحاد المنستيري على الملعب التونسي 2-1، والورغمي للملعب التونسي دقيقة 31، والاتحاد المنستيري سجل له رائد بوشنيبو صالح البرهومي في الدقيقتين 34 و45. النادي الصفاقسي على الترجي رجيس 2-1، أهداف محمد ترابلسي، ياد بلوافي 23 دقيقة و56 دقيقة للنادي الصفاقسي، والهادي جرتيلا في 90+3 الترجي الرياضي الجرجيسي. مستقل مرسى وتقدم سقيت الدير وفات المقابلة 0-0. نادي فريق في الصدارة بستة نقاط في انتظار بقية مقابلات الجولة. المركز الثاني النادي الصفاقسي، تقدم سقيت الدير والاتحاد المنستيري برصيد 4 نقاط. الدفعة الثانية باش تكون اليوم، الأولمبي الباجي يلعب في ملعب الكميتي بباجة من غير منتدبيه الجدد 4.5 ضد اتحاد بنكردان. فرج عبدالاوي حكم ساحة وأيمن نصري في تقنية الفار. شبيبة عمران الترجي الرياضي في زويتن بإدارة سيف الورتيني مربي الكيف، ويساعدوا في الفار هيلدر ماليرو من البرتغال اللي قام منقول على الوطنية الأولى. النجم الساحل النجم التلوي في سوسة بإدارة خليل الجري وسام بن إسحاق في الفار اللي قام منقول مباشرة على الوطنية الثانية. ونادي حملان في النادي بنزرتي أمير العيادي حكم، وبرونو ستيفاز البرتغالي في تقنية الفار. بالنسبة لمقابلة الجولة الثالثة باش تدور على 4 دفعات، يوم السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر بنزرت النادي بنزرتي الأولمبي البيجي في صفاقس النادي الصفاقسي أو تقدم سقيت الدير مع نادي حملنف. نهار الأحد 6 سبتمبر في رادس الترجي الرياضي مستقل مرسى، في سوسة نجم الساحلي شبيبة عمران، وفي المتلوي نجم المتلوي أمل حمصوصة. الأربعاء 6 سبتمبر في بنكردان اتحاد بنكردان مع نادي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر في باردو الملعب التونسي نادي إفريقي في الأربعاء متاع العشية، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنستيري. تأجيل المقابلات هذه باعتبار النادي الإفريقي أن الاتحاد أول ترجي رجيس والنادي الصفاقسي شاركوا في كأس الكونفدرالية وكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. أولمبيك الكاف يجري اليوم ثاني مقابلات الودية التحضيرية للموسم الجديد في بطولة رابطة ثاني، لقاء يجمع بسكك الحديد الصفاقسي في مركز الترابصات الدولي بعين دراهم الساعة 9 صباحا، مقابلة يديرها وسيم البوسيفي. وأولمبيك كيف كان هزم في لقاء ودي أول يوم الثلاثاء في تبرقة ضد الوفاق الليبي 3-0. جندوبة الرياضية لعبت البارح لقاء ما اكتملش ضد أمل بوعوان في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة 2-0 30 دقيقة في الشوط الأول، وتوقفت المقابلة بسبب التقلبات الجوية. زوز أهداف سجلهم الياس مفتاح وآدم القريشية. غياب الترشحات عن جلسة العامة الانتخابية لنادي مكثر اللي كانت متوقعة اليوم 30 أوت، وبالتالي تأجيلها إلى موعد لاحق. بطولة افريقيا للامم لكرة الطائرة السيدات، المنتخب التونسي يلعب اليوم الدور الثامن النهائي في الخمسة متاع العشية ضد المنتخب المالي. البارح تأهل اوغندا على الكونغو الديمقراطية 3-0، الجزائر على السنغال 3-0، وكينيا على نيجيريا 3-0. اليوم رواندا تلعب ضد بوركينا فاسو، زامبيا غانا، مصر بوراندي، والمنتخب التونسي في الخامسة مساء ضد المنتخب المالي. كرة السلة، منتخبنا الوطني يلعب اليوم لقاء الأخير في النفذة الرابعة من تصفية المونديال في السبعة متاع العشية ضد منتخب جنوب السودان، مطالب فيه بالانتصار لضمان التأهل إلى المونديال القادم. تونس في المركز الثالث ب 13 نقطة، الكاميرون الأولى 15 والثانية جنوب السودان برصيد 14 نقطة. لقاء السبعة في قاعة رادس. لعبنا الدولي، الياس سعد شارك البارح مع فريق ناشفيل اللي فاز على سينسيناتي في البطولة الأمريكية جولة 22 بنتيجة 4-0. لعب حتى الدقيقة 94 و

اسبانيا الدرجة الثانية الجولة الثالثة. ليغانيس فاز على إلدينسي بهدف مقابل صفر، هدف في دقيقة 90. اسماعيل الغربي لعب أساسي مقابلة كاملة مع فريق ليغانيس. أبرز مباريات البارح في الدوريات الأوروبية: في إسبانيا ليفانتي فاز على بيتيس 5-2، إشبيليا خسر من أتلتيكو مدريد 3-1، اليوم الأربعاء الريال مع مالاغا، وديبورتيفو لاكورونيا 6.5 مع فالنسيا. في إنجلترا ليفربول عدل في آخر وقت مع نوتنغهام فورست 2-2، وكوفنتري انهزم ضد هال سيتي 1-0، وتوتنهام انهزم ضد نيوكاسل 2-0. اليوم الساعتين ليدز يونايتد مع برينتفورد، تشيلسي برايتون، 4.5 مانشستر يونايتد مع إبسويتش تاون. في فرنسا لوريون هزم ضد تروا 2-1، ليون لوهافر 1-1، وستراسبورغ فاز على لانس 2-1. اليوم باري اف سي في الساعتين مع نيس فريق العابدي الغائب بسبب الاصابه 8-4، موناكو مع مارسيليا. في ايطاليا جوفنتوس فاز البارح على بارما 2-0، اليوم نابولي كومو 5.5، 8-4 لاتسيو مع جنوا، وكاليري مع انتر. في البطوله الالمانيه البارح دورتموند فاز على هامبورغ 2-0، وكولن بمشاركه تسخيري يدخل في دقيقه 65 فاز على هوفنهايم 3-2. عربيا البطولة السعودية: زوز مفاجئة البارح، فوز الخلود على الأهلي 3-1، والاتفاق انهزم ضد الدرعية 3-0، الفتح تعادل مع الاتحاد 0-0. اليوم الحزم فريق محمد أمين بن حميدة، والمدرب جلال قادري يلعب ضد الشباب، لقاء ينطلق في 5:15. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل. راديو الكل
2: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف معكم في صباح نرباح حتى العشرة. نعود نقولوا صباح الأنوار والخيرات الكل الناس اللي فايقين على بكري برونشي معنا يسمو فينا. نقولوا زادة أهلا وسهلا بالجميع اللي بدأوا معنا المشوار من الستة انتع صباح. تحياتنا زادة لكل أصدقائنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف. نشكركم على كلامكم المزيين. برشا برشا موجات إيجابية في الصبحية لليوم نهاية لحد كما نعرفوا يعني برشا ناس مرتاحة برشا يستخدم اللي يخدم بطبيعة الحال. نقولوا ربي يعينكم المرتاحين. زيدا نعرفوا انه اكيد فما العديد يعني من القضية اللي باش يقوموا بها اليوم غدويك او مش غدويك نهار الثلاث تحديدا الثلاث نهار 1 سبتمبر غرة سبتمبر ترجع عودة نظام العمل بالحصتين يعني صباح وعشية. نقولوا ان شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي باش ترجع الخدمة باش ترجع لدارات في الصبحية وفي العشية. برشا ناس يستنيوا في الدوبل سيونس خاطر نجمو نقولوا سيونس يونيك تعطلهم شوية ما نجموش ياخذوا أمورهم الكل. مي هاكا نقولوا بون كوراج بطبيعة الحال للناس اللي باش ترجع للإدارات صبحة وعشية.
0: إشهار
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
6: هاي تك
2: وقيتنا كما كل يوم 8:04 مع ركن هاي تيك وآخر المستجدات في عالم التكنولوجيا. ديما ذكاء الاصطناعي نلقوه متصدر يعني المراتب الأولى في حديثنا. كما نعرفوا ما فهمش شكون ما يحبش يعمل تصويرة مزينة تبقى له سوفينير سواء بالتليفون وإلا بالأباري فوتو. وذيك علاش ذكاء الاصطناعي قاعد تويك يخدم على تحسين التصوير في الفترة الليلية. هذه دونك برشا تقنيات في الإطار هذية تتجه لمعالجة واحدة من أكبر نجم نقوله مشاكل كاميرات الهواتف وهي التصوير والإضاءة الضعيفة اللي تكون في الليل. ذاك علاش جات الفكرة هذية لتحسين التفاصيل وتقليل التشويش باش نتحصلوا على صور ليلية أوضح حتى دون الاعتماد فقط على

0: تطوير العدسات باش نبقاو في نفس العالم، عالم الذكاء الاصطناعي والتطوير التكنولوجي، باش نحكو شوية على الروبوتات الشبيهة بالبشر اللي قاعدة تتقدم لكن كمان مازالت محدودة شوية. هذية اللي يشهدوا عالم الروبوتات البشرية اللي يشهد تطور كبير برشا في الحركة في العروض، لكن برشا تقارير حديثة تأكد إن أنه مازال يواجه صعوبات في أداء الأعمال الدقيقة داخل المصانع والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. علاش؟ على خاطر مش مبرمج عليها. بمعنى آخر أنه لغبوة اللي تبهرنا لكن ما تنجمش تعوض الإنسان في الأعمال اليومية، مازالت تحتاج برشا وقت لهذا. باش نكملوا بطبيعة الحال مع تحذير عالمي من القرصنة بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ على خاطر أكثر من 100 شركة كبرى في التكنولوجيا والقطاع المالي ادعت لضرورة تعزيز الدفاعات الإلكترونية مع تزايد المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات وعمليات قرصنة، يعني تكون سريعة ومعقدة أكثر. هذي عالم الهايتيك وعالم التكنولوجيا اللي ما هوش مجرد عالم خاص بالهواتف الأسرع، ليه ولا الذكاء الاصطناعي حاجة يعني ضرورية في أحياتنا، موجودة في تعاملنا اليومي، لكن ديما نقوله ناخذ حذرنا، مش كل شيء نجم نستعملوه بالإي آي. هايتيك
1: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.

نحكيو شوية فن رهبة، نحكيو مسرح أوبرا تونس اللي باش يفتح في القريب بالترشح للمشاركة في تظاهرة الخروج إلى المسرح. هذه اللي يستعدوا ليه لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 من خلال إعلان مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح اللي باش تتقام في شهر سبتمبر من 25 حتى ل 30 سبتمبر بمدينة الثقافة شادلي القليبي في تونس العاصمة. دونك على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم، وتم تحديد آخر أجل نهار 7 سبتمبر. من بين شروط أنه تكون المشاركة بإنتاج مسرحي جماعي محترف خاص بسنة 2025-2026، يكون العمل هذا موجه للكهول. وبخصوص الملف الفني والتقني، لازم أنه يتكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد، إلى جانب مجموعة من الصور الترويجية وملخص للعمل ما يفوتش زوز صفحات باللغة العربية والفرنسية، كما يجب التنصيص على الثمن المقترح للاقتناء. دونك الملفات هذه يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني اللي هو theatre.opera@mac.gov.tn، وما يتمش قبول الملفات الورقية في كل الحالات هذية، وفق ما جاء في بلاغ مسرح أوبرا تونس. نقولوا بالتوفيق للمشاركين في التظاهرة هذية الفنية الخروج إلى المسرح. مازلنا احنا معكم، مازلت أكيد عن العديد من الأخبار في عالم الثقافة وفي عالم الفن. كيف منش باش نبعدو، خلينا نحكيو شوية زادة من المسرح للموسيقى اللي ما يبعدوش برشا. كما نعرفوا المسرح أبو الفنون، وأكيد الموسيقى في المسرح، لكن المرة هذية باش نحكيو على أيام قرطاج الموسيقية اللي أعلنت الهيئة عن تنظيمها من خلال دورتها 11 اللي باش تقام السنة. الدورة هذية اللي باش يكون موجود فيها يعني عدة عروض موسيقية مختارة، واللي باش يوصل عددها ل 26 عرض بمشاركة موسيقيين من 14 بلاد، وهذه انعكاس بطبيعة لتنوع العوالم والتجارب والتعبيرات الموسيقية. الهيئة الخاصة بمهرجان قرطاج للموسيقى كانت أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أنه لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، وهو رقم يعكس الإشعاع الدولي لأيام قرطاج الموسيقية في العالم. وتم تأثيث أيام قرطاج الموسيقية السنة من 3 حتى 10 أكتوبر 2026 من خلال جملة من العروض الفنية اللي باش تجمع بين العروض التونسية والعروض الأجنبية. عدة أسامي تونسية باش تكون حاضرة، منهم وجدي الرياحي تريو، زادة كيف باش نلقوا غروف أليرت، باش نلقوا زادة كيف ناجية العبيدي، أم الكعويج، نوري فايبز من تونس و من فرنسا، العديد يعني من العروض التونسية، كما زاد فما العديد من العروض الأجنبية اللي باش تشارك، كما أناتيرا من البرازيل وإسبانيا، أليكس هات من الضفة الغربية وفلسطين، من فرنسا باش نلقوا نينو، العديد من الأسامي الأخرى. أكيد أكثر التفاصيل إن شاء الله باش نكونوا في مواكبة لها في شهر أكتوبر، وأكثر معطيات لمستمعينا المغرومين بعالم الموسيقى والمهرجانات والتظاهرات الموسيقية. مكملين معاكم، احنا نمشي ومع موسيقتنا ورجعين.

رجعنا معكم في الدقائق الأخرى نتاع الجزء الثالث من حصتنا. نكملوا نذكركم العشرة نتاع صباح في صباحنا أرباح. نعرفوا أنه أحنا على أبواب العودة المدرسية، نقولوا إن شاء الله عودة ميمونة، الكل التلم ذات بالنجاح والتوفيق زادة، وعودة ميمونة زادة لكامل الأسرة التربوية. هذيك علاش بعد موجز التسعة نحكي شوية على منظومة الحياة المدرسية وأكثر التفاصيل على المنظومة هذه اللي انخرطوا فيها يعني ألف التلامذة. دونك ابقوا معنا تسمعوا أكثر معطيات فيما يخص منظومة الحياة المدرسية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة صباحا هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الكاف.
2: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تسبب الحريق الذي اندلع أمس أمس بمنطقة بلادية من معتمدية فرنانة من تضرر واحتراق عدد من المنازل بالمنطقة بعد إجلاء المتساكنين وفق ما ذكره شهود عيان. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الفتح من جويلية لغاية 29 من أوت وفق ما أفادت به وزارة الصحة، التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية للمرصد. أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي تشهد عدة ولايات في البلاد منذ أيام، وأضاف تبون أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. حث الزعيم الأعلى الإيراني آيت الله مجتبى خاميني حكام دول الخليج في رسالة مكتوبة اليوم الأحد على معرفة عدوهم الحقيقي وفهم مخططاته ومواجهته، ودعت الرسالة إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد الأعداء والتعاون بين المسلمين في العالم. ختاما، أعلنت سلطات إدارة الكوارث في نيبال اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 734 شخصا لقوا حتفهم في نيبال إثر فيضان مدمر اجتاح المنطقة الحدودية بين البلد الواقع في جبال الهملايا والصين يوم الأربعاء الفارط. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
4: صباح نرباح
5: راديو الكل.
4: راديو الكل.

0: رجعنا معكم عبر موجه راديو الكافي توقيتنا 12 دقيقة بعد 9. أهلا وسهلا بكل مستمعينا. وقيت باش نمشي الركن بستنا مع المهندسة الفلاحية إمنا القاتري اللي تأمن لنا الركن هذايا. بعد الركن أكيد رجعة نحكي وشوية على منظومة حياة الخاصة بالتعليم. نقولك إمنا صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك إمنا، نهارك فل وياسمينك وجميع مستمعينا على مزيد ذلك.
0: يعيشك لله. دونك الموعد معك يتجدد مع برشا نصائح، برشا معطيات ومعلومات في عالم البسنة والفلاحة بصفة عامة. اليوم إمنا حبيت تحكي لنا على أهمية وفوائد الرماد وكيفاش نجمو نستغلوه باش نحسنوا من جودة التربة أو كسماد طبيعي. كما كنت أنت حكيت لنا يعني في الكواليس برشا حرائق صارت، دونك نجمو الحرائق هذوما نستفيدوا منهم بطريقة معينة. نخليك الكلمة وماذا بينا نسمعوا برشا معطيات من عندك جديدة.
1: هو إنا حبيت نعمل إنسة تستخدم فالوريزيشن بما أنه الحلول كانت منقطعة في الرد وإلى الزود على الحرائق هذية، وشفنا برشا حرائق ضربة السيارة وضربة الخبيت متانا مؤخرا، واللي تخممت بطريقة أخرى يكون اقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر كنوع من أنواع الحلول للكارثة الطبيعية، ولو أنه هي مفتعلة اللي صارت. دونك علاش ليه ما نستغلوش الخشب هذا من منظور ولا من كنظرة فلاحية وين نجمو نستغلوه؟ دونك رماد الخشب يا إمنا، نحكي على الخشب بصفة عامة، الأشجار وإلا الخشب اللي نعرفوه نقي ونظيف، هو أهم أحد أهم النواتج الثانوية الناتجة جينيرالمون على احتراق الكتل الحيوية الخشبية اللي بات نجم تعطينا الطاقة وإلا التدفئة. وإن ينظر له قبل قديما باعتباره مادة تبقى جينيرالمون نجم نتخلص منها، هو ديما نتخلص منها مش نجم نتخلص لا عادة نتخلص منها ديركتمون، إلا أنه برشا دراسات زراعية وبيئية أثبتت أنه رماد الخشب النقي يعني رماد بتاع الخشب يبدأ نقي ينجم يكون مصدر مهم للعناصر المعدنية، محسن كيميائي للتربة خاصة في الأراضي الحمضية والفقيرة بالعناصر الغذائية. الأهمية بتاع الرماد تكون في استعماله الزراعي مبدأ إعادة تدوير العناصر الغذائية كما كنت نحكي يا إمنا. وقت اللي تحرق الخشب تفقد معظم المركبات العضوية والنيتروجينية، في العكس متاحة نلقوا نسبة مهمة متاع عناصر معدنية خاصة اللي نحكي على الكالسيوم البوتاسيوم المغنيسيوم الفوسفور.
0: هذي كي تحرق الخشب يعني
1: اي وقت اللي تحرق الخشب نلقوا هذوما ونلقوهم بنسب مهمة برشا روائين
0: اي بنسب كبيرة يعني.
1: وبالتالي نجم ننظروا للرماد متاع الخشب باعتباره مورد ثانوي نجم نعاوده نرجعوه للتربة في بلاست ما نتخلصوا منه، يعني الحرائق اللي صارت والحريق اللي صار هذيك نجم يكون منبع متاع سماد معدني للتربة

0: أكسيدات سيليكات ونقوا الفوسفات وأملاح البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وتختلف تركيب التراميد هذه بصورة كبيرة حسب نوع الخشب، حسب نوع الجزء المحروق متاع النبتة، وحسب درجة حرارة الاحتراق وطريقة الاحتراق ونوع نظام الاحتراق، يعني نظام الكحول يأثر على تركيب السماد. دونك على هذاك ما نجموش نعتبره كل أنواع الرماد متطابقة من الناحية الزراعية. وبالمهم أن نفرق بين رماد الخشب النقي ورماد الفحم والنفايات المنزلية والأخشاب المطلية والمعالجة إلى آخره، على خاطر خاصة وقت اللي نحكي على الأخشاب المطلية والمعالجة نحكي على أخشاب تحتوي على عناصر وملوثات جينيرالمون غير مرغوب فيها. التركيبة الكيميائية والقيمة الغذائية والقيمة السمادية تكمن القيمة الزراعية الأساسية للرماد متاع الخشب متاعنا في احتوائه على مجموعة كبيرة كما قلنا من العناصر المعدنية كما الكالسيوم اللي عنده برشا أدوار مهمة بالنسبة للنباتات متاعنا، منها المساهمة في بناء جدران الخلايا، دعم نمو الجذور، ينجم يحسن في خصائص الكيميائية للتربة ويساهم في معادلة حموضة التربة. البوتاسيوم زاد كيف كيف إن حكينا على دوره قبل، نعاود مثلا نعطي بعض الأدوار كيما تنظيم توازن الماء في النبتة، ينظم فتح إغلاق الصخور، يدعم عملية التمثيل الضوئي، يحسن في جودة بعض المحاصيل، ويعزز قدرة النبتة على تحمل الإجهاد وبعض برشا أنواع متاع إجهاد. وبينت الدراسات اللي جزء معتبر من البوتاسيوم الموجود في الرماد ينجم يولي متاح للنبتة بعد ما نزيدوه للتربة مباشرة. فما دراسة أثبتت أنه متوسط إطلاق البوتاسيوم جينيرالمون من الرماد يكون في نطاق 40% مع اختلاف النسب حسب خصائص الرماد من التربة يا آمنة.
1: واضح.
0: فما المغنيسيوم زاد كيف كيف اللي يدخل في تركيبة الكلوروفيل، برشا دراسات ورت اللي رماد ينجم يرفع مستويات المغنيسيوم في التربة. الفوسفور زاد كيف كيف اللي كميته ومادة توفره في النباتات اللي النباتات تختلف باختلاف مصدر الرماد، هو جينيرالمون باهي للنمو متاع الجذور، ينقل الطاقة للخلايا، يكون بعض المركبات الحيوية ويدعم المراحل الأولى خاصة في النباتات. لكن الرماد ما نجموش نعتبره مصدر كافي وحده متاع الفوسفور والنيتروجين، هو فقط يساعد. النيتروجين يعني اللي هو نحكو عليه جينيرالمون هو نقطة مهمة، راهو رماد الخشب ماهو سماد أزوتي ممتاز باش نحطه تحت 10,000 ستار، خاطر النيتروجين في الخشب يتأثر برشا بعملية الاحتراق ويضيع جزء كبير منه في عملية الاحتراق. دونك لهنا رماد الخشب من ميزات نتاعو أنه يأثر على درجة الحموضة بتاع التربة، وقت اللي تبدأ عنا التربة حمضية ودرجة الحموضة بتاعها مرتفعة ينجم يقلل من درجة الحموضة هذه. نحكي على الحموضة خاطر هو بطبيعته قلبية آمنة. برشا دراسات أثبتت اللي رماد في معادلة الحموضة ينجم يكون مشابه جزئيا تأثير مواد التجيل، يعني هو وجير كيف كيف بخاسك، ينجم يختلف القوة في التركيبة ما بين أنواع الرماد كما كنت نحكي. وفي دراسات زي كيف كيف تجريبية تراوحت قدرة الرماد على المعادلة متاع الحموضة بما يعادل ما بين 26-59% ديما يعدل في نسبة الحموضة.
1: واضح. إمن الرماد يعني نستعملوه في التربة، يعني سؤال على الطاير، نستعملوه في التربة وحده وإلا لازم تكون مع حاجات أخرى؟
0: هاني مش نعطيك أنا طريقة الاستخدام، أما قلت نحكي على الإيجابيات كيف أمو العباد كويس أجيب نعطيش معلومة هاو سماد ويولي رابوجه بسماد لي نعطي شنية فما شنية مسماد وبعد نعطيك بالضبط طريقة نعطيك الاستعمال. طريقة إكزاكتمون دونك الرماد هذا كيف كيف يأثر على الخصوبة بتاع التربة دونك ينجم زادا كيف كيف يعطينا زيادة في تركيز في بعض العناصر الغذائية في الطبقة السطحية متاع التربة. برشا دراسات ورد اللي يستعمل ونجم يعطينا ارتفاع كما كنا نحكوا خاطر فيه الكالسيوم وفيه البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، دونك هذوما الكل باش نلقوا فيهم ارتفاع في نسبة في التربة متاعنا. دونك وتوم برشا فما مراجعة علمية حديثة منشورة عام 2024 ورد اللي رماد الخشب ينجم يحسن بعض خصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة متاعنا يا أمن، اللي هي مهمة برشا، وأنه يمتلك إمكانيات باعتباره مصدر بديل للعناصر الغذائية ويحسن التربة الزراعية.

0: على نمو النباتات زاد كيف كيف. فما أدلة تجريبية أنه الوقت اللي نزيد الرماد للتربة متاعنا نجم يؤدي تحسين النمو متاع التربة متاعنا. السبب لهنا مش عنصر بركة، وإنما كما كنا نحكو برشا مستويات وبرشا عناصر غذائية بخلاف أنه يرفع في البياش اكسيتيرا. دونك لهنا عندنا تأثير مباشر في العمليات الميكروبية في التربة متاعنا، وبالتالي يحسن من نمو التربة متاعنا، نمو التربة، نمو النباتات متاعنا. فما حاجة أخرى أمنا يزمني نحكي عليها اللي هي النشاط الميكروبي. كما حكينا مرة اللي التربة فيها ميكروبي،
1: أي
0: دونك ينت دقيقة وقت نزيد الرماد في البيئة الكيميائية للتربة، وبالتالي نجم نأثر على المجتمعات الميكروبية. لهنا برشا دراسات ورد اللي هو ينجم يسبب تغييرات في نشاط الكائنات الدقيقة، يوفر النيتروجين المعدني، دورات العناصر الغذائية زي كيف كيف يأثر عليها، تركيب المجتمع الميكروبي خاصة يأثر عليه. وهذا يعتمد بشدة على الجرعة، نوع التربة، خصائص الرماد، ودرجة حموضة التربة متاعنا. دونك حكينا اللي هو يأثر في الخصائص متاع التربة الفيزيائية، خاصة ولينا نحكو على قدرة الاحتفاظ بالماء، إمنا خصائص التجمعات الترابية، البيئة المحيطة بالجذور، زادة كيف كيف إعادة تدوير العناصر الغذائية، أنه يعاود يدخلها في وسط التربة من الأول وجديد. أما لهنا ما نجموش نحكو عليه كسميد متكامل. هذه الكل ريت الميزات، هذه الكل ما نجمش نحكوا عليه سميد متكامل. هذه نقطة أساسية باش نوضحها في أي ونجوى في أي بحث علمي حول الموضوع ده. نجمو نعتبروه مصدر متاع عناصر معدنية، مواد قلوية، يعدل من حموضة التربة ويحسن في التربة، أما هو سميد متكامل.
1: ماهوش باز
0: اي خاطر ما فيش نيتروجين، زيد كيف كيف محتوي من العناصر الغذائيه يختلف حسب المصدر،
1: اي
0: يعني مش كلها كيف كيف. زيد امتى طب باش نحكي على طريقه الاستخدام، معناها نجمو نستخدمه للناس الكل، ما نجموش نستخدمه لكل شيء. معناها فما بعض الاشجار اللي اثر عليها، وفما بعض الاشجار اللي ما ياثرش عليها جينيرالمون، وما سامحيني امنا في الكلمه ماذا بينا ما نستعملوش، خاطر فما انت من نوعية التربة
1: اي
0: نتاعك.
1: اي مفهوم اي
0: دونك لهنا اذا كان باش نستخدموه نجمو نعاودو ونحلوه مثلا كمحلول زراعي. دونك يلزمني ساعه قبل كل شيء نقول اللي مش كل شيء نجمو نستخدموه في الرماد، يعني ماذا بينا نرمو المخلفات متاع الأشجار والنخيل كما السعف والكرب والجذور الميتة، هذيك الكل نجمو نعاودو نستخدموها في الرماد، ما نطيشوهاش، نعاودو مثلا نحرقوها وننثروا الرماد متاعها على الأرض اللي باش نجمو اللي نزرعو فيها. زادا كيف نستحسن ما نجم معناها ما نهملوش الرماد الناتج على الخبز وإلى الشوية، خاطر هو مصدر غني بالعناصر النادرة، نجم زادة كيف كيف ننثروه على الأرض بل منها المقربة متاع أرض زراعية. نحذر أنه نستخدم رماد في الأراضي المزروعة بالعنب والحمضيات على خاطرها تحتاج التربة بطبيعتها تكون حامضة، بينما الرماد ينجم يرفع القلوية ولا القاعدية ويضعف نموها. لذلك كيف كيف نجم نستخدم محلول مش نجم نرفع الحموضة وقت الحاجة باش نتجنب المشكلة هذه. بالنسبة لمحلول الرماد للنبات المنزلية، يعني الواحد في الدار نجم نعد ولا نجم نحضر محلول مغذي مكافح للحشرات للنباتات المنزلية وقت اللي نحطه 250 غرام تاع رماد يكون امنة. رماد متاع خشب نذكرها باش ملا فيه بلاستيك
1: واضح امنة
0: ما مش بيض مثلا نجيبو طايش نمشي نحرقه ونحط نبيعو، راهو هذاك وقت هذاك ولا نستعمل، راهو هذاك ملوث خاطر فيه
1: يضر
0: بعض
1: أكثر من اللي ينفع
0: يضر أكثر من اللي ينفع.
1: به
0: دونك في إترا متاع ماء وعليه ونغليه لمدة نص ساعة بعد ما يبرد نصفيه ونزيده 10 إترات ماء مع 50 جرام صابون سائل، ونستخدم المحلول هدية جينيرال موز دائما باش نجم نرشو الأوراق متاع النباتات باش نغذيوها ونحميوها من الآفات.
1: واضح امنا، نقول يعطيك الصحه على التفاصيل الدقيقه هذه والمعطيات اللي كل مره نعرفوا برشا معطيات جديده من عندك. مشكوره مهندستنا في الحياه امنا القاتري، ان شاء الله الموعد يتجدد معك باذن الله الاسبوع القادم.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

رجعنا معكم في الدقائق الأخرى نحكي شوية على عدد تلامذة المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة 2026-2027 إلى غاية 20 أوت من الشهر الحالي. وصل نحو 1,115,000 تلميذ، يعني ما يمثل 53% من مجموعة تلامذة، هذا وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. كانت أفادت المعطيات أنه عدد تلامذة اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ حتى للتاريخ اللي ذكرناه قرابة 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلامذة. كما كيف الوزارة كانت أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية كخطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، الهدف منه هو إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر زادة خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. توفر البوابة زادة المتاحة عبر رابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغة العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية. وهذا يعكس توجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. دونك هكا نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم من برنامجنا صباحنا رباح اللي بديناه معكم من 6 حتى التويكة. تحياتي لكم، أنا الخليفي كنت معكم من أمام الميكروفون، هشام بن صحابة على الكونسولات، هندة اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مودي الهمي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. نقول لكم نهاركم زين وبداية أسبوع موفقة للجميع.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: فما بوك 5G وفما بوك 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوك 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: تمام، والعاشرة صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا المعود الإخباري. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بمنطقة البلاعدية من معتمدية فرنانة، وتسبب في تضرر واحتراق واجهة عدد من المنازل بالمنطقة، ذلك بعد إجلاء المتسكنين. هذا وصرح والي جندوبة الطيب الدريدي البارحة لزميل رفقة العبيدي أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر بشرية حيوانية، وأنه يجري القيام بعملية حصر الأضرار. تنظم الإدارة الجهة للصحة بالكاف صباح اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس يوما تحسيسيا حول التعاطي مع الحوادث الصيفية. سيتم خلاله تنظيم ورشة تعليمية ومحاضرة في الموضوع بمساهمة عديد الأطراف ذات العلاقة. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكافل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الفاتح من جويليا إلى غاية 29 من أوت الجاري، وفق ما فادت به وزارة الصحة التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرية التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد. تنظم الهيئة العليا المستقلة الانتخابات اليوم لحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في البلاد منذ أيام، وأضاف تبون أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. ختاما، أعلنت سلطات إدارة الكوارث في نيبال اليوم لحد أن ما لا يقل عن 734 شخصا لقوا حتفهم في نيبال إثر فيضان مدمر اجتاح المنطقة الحدودية بين البلد الواقع في جبال الهيمالايا والصين يوم الأربعاء الفارط. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام 11 صباحا، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة. الكل صغار، الكل صغار مع ألفة أبو

0: مرحبا بكم، صباح عليكم من جديد للناس اللي تحقوا بينا توا. ان شاء الله نقول لكم نهاركم زين، نهاركم اسعد ليامات صغيرات زيد اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. كنا نسمع ما اجمل الشجره، كي نقولوا ما اجمل الشجره يظلي نحكوا على النباتات والطبيعه والاشجار والازهار، كيفاش نحافظوا عليهم اليوم، كيفاش نحافظوا على الطبيعه بصفه عامه، كيفاش نحافظوا على النبته، كيفاش نحافظوا على الشجره. الجمعه اللي فاتت حكينا على حيوانات، الجمعة هذه نحكو على النباتات، كيفاش نحافظوا على الطبيعة بما فيها من نباتات أشجار كل شيء اللي تبع النباتات والأشجار. هكا ولا لا؟ هكا حافظوا ولا ما نحافظوش؟ يعطيكم الصحة. خلينا نتعرف عليكم قبل كل شيء، بعد غياب وبعد مدة طويلة يرجع لنا مازن. عسلامة يا مازن. لاباس؟
1: لاباس.
0: شنو أحوالك يا مازن؟
1: الحمد لله.
0: لاباس عليك أنت؟
1: لاباس.
0: مرحبا بك يا مازن. ذكرنا مازن، فانا سنة تعديت تقرا،
1: تعديت نقرا سنة ثالث.
0: ما شاء الله، بديت تحضر في روحك للقرايه ولا
1: ايه؟
0: باهي. فانت داري كل ميكرو بحذا صديقتك باش نجول فرح. عسلامه فرح، صباح النور.
1: صباح الخير.
0: لاباس فرحه؟
1: ايه.
0: شو احوالك؟ انا عجبوني برشا برشا برشا. نحكي لكم فرحه تو، الفراشات اللي فوق شعرها ديتهم الفراشات؟
1: ايه.
0: عجبوكم الفراشات؟
1: ايه.
0: محليهم الفراشات؟ شكون شراهم لك الفراشات؟
1: ماما.
0: اه يعطيها صحة ماما، تسمع فينا؟ يعطيها صحة يا ماما. والماروحة؟
1: ماما.
0: هاي جرب خدمها ترى، خلينا نشوفوا. هاي خدمها خلينا نشوف. محليها صغيرة، محليها، يعطيك الصحة. هذه يا ماروحة صغيرونة، راهو شفتوها؟ تعرفوها قبل ولا؟
1: هاي.
0: تعرفوها؟ هاي محليها. هكا كي تسخن فروحة تنجم تخدم الماروحة.
1: شرجتها البارح.
0: تشرجها بالضوء هكا ولا؟
1: بالشرجور عندك هاي.
0: اه فهمت. اه يعطيك الصحة يا فروحة. فروحة فانا سنة تعدي تقرا، انت ذكرني؟
1: ثالثة.
0: سنة ثالثة، انت ومازن كيف كيف تقراوا مع بعضكم؟
1: فانا مكتب هو.
0: وين تقرا انت من؟
1: اه محطة.
0: محطة، وانت تقرا سوينا العنب هكا ولا؟ يعطيك الصحة. طه عسلامة يا طه.
1: عسلامة.
0: لاباس؟ مرة غيب علينا يا طه، غيبت علينا برشا. ها؟ لاباس انت؟ ذكرنا فانا سنة تعديت تقرا انت زيد؟
1: ثالثة.
0: كلكم تقراوا تعديتوا سنة ثالثة؟ هاك الصدفة ما شاء الله، مرحبا بكم على كل، يعطيكم الصحة. البنوتة عسلامة.
2: عسلامة.
0: شو اسمك انت؟
2: اسمي بشرى.
0: بشرى؟ أحلاك يا بشرى. ها فين سنة تعديت تقرا انت زيد؟
2: سنة رابعة.
0: سنة رابعة، بي. جناي؟ غيبت علينا يا جناء. اه علاش غيبت علينا برشا؟
3: كنت نصيف على خاطر.
0: اه وين مشيت؟
3: السوسه.
0: اه باهي، استمتعت ولا؟
3: ايه.
0: تفرهدت؟ باش ترجع في فورمه للقرايه معناه. إيه؟ اه بديت تحضر في روحك للقرايه؟ ما شاء الله، يعطيكم الصحه الكل. فانا سنه تعديت يا جناء؟ سنه ثالثه. كلكم بريسك تعديتوا للسنه الثالثه، يعطيكم الصحه ما شاء الله عليكم. باش نمشوا نسمعوا مع بعضنا شارة ركن درجة مع الأطفال، وباش نرجعوا نحكوا كيما ذكرنا. شنو باش نحكوا؟ ويذكروني بالموضوع.
1: النباتات.
0: النباتات. نسمعوا مع بعضنا شارة ركن.

0: مرتشة مع الأطفال كما ذكرت اليوم موضوعنا اللي هو النباتات وما نتكلموش وحدنا كل واحد ما نتكلموش وحدنا نعطيه الكلمة هو اللي يتكلم هكا ولا لا إيه. هكاكا باش يكون الحوار منظم والدرجة خلينا مش حوار درجة تكون منظمة ها ونسمع بعضنا ونفهم بعضنا
1: صحيح
0: ها هكا ولا لا أي فرح أحكي لي أنت يا
2: كي نحافظ على النباتات اللي نسقيها بنظافة بنظام بنظام ونحط لها تربة نظيفة ونحطها في الضوء ونداوي ونحاولها الأعشاب الطفيلية ونداويها باش ما تجيش الحشرات وكهو
0: باه هذه تقريبا المحافظة على
2: النباتات
0: النباتات والشجرة هذوما النباتات الصغيرين والشجرة الكبيرة
2: نسقيوها
0: باش تعطينا الظل هكا ولا لا والثمار تعطينا زيدة هي يعطيك صحة يا طه ثمار زيدة تعطينا اي والخشب زيدة لو انه الخشب يزمنا نحافظوا عليها ما نقطعوهاش ما نقطعوش الشجرة ما نرموش حاجات اللي تسبب الحرائق هكا ولا لا
2: باش ما تحرقش الشجره
0: باش ما تحرقش الشجره وما تحرقش لنا الطبيعه وما تحرقش الجبل هكا ولا
2: انا في دار عزيزي في تونس عندنا شجره راند وعندنا زاد زيتونه وعندنا زاد لنا في دار جدي حتى لنا عنده طبيعة كبيرة عنده في شجرة كرموس وفي شجرة لوز وعنده برشا حاجات ويسقيهم حتى لين كبروا وحتى كي يطلع اللوز يعطينا ناكله الكل
0: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة ولا لا يعطيهم الصحة يحافظوا عليهم وزيدا ياكلوا من الثمار نتاعهم ويعطوكم منهم فالروحة زدا يلزمنا زدا نحن كأطفال يلزمنا زدا نوجه نداء زدا اللي الأشجار اللي بعد علينا في الغابات ولا في الجبال يلزمنا زدا نستحفظوا عليهم
2: وما نحطوش النار باش هي تتحرق
0: اي ما نحطوش النار ما نحطوش الحاجات اللي تسبب معناها اشتعال الأشجار
3: هي تعطي فينا في أي حل ونحن لازم نعملوها بالبدا
0: هي تعطينا في كل شيء
2: أما نحن في الثمار وإلا في التفاح
0: به الثمار ولا التفاح ولا به تقرب شوي الميكرو يا تاها هكا ولا لا قرب يا تاها لا ما نشدوش الميكرو اما نقربوا له به هي به ما نشدوش الميكرو نقربوا له به كملوا فالروحة
2: ما نحرقوهاش وخاطر هي تعطينا الثمار والتفاح وبرشا حاجات وبعديك نحن نجيو نحرقوها خاطر الكيكة حرام
0: باهي حرام ما نحرقوش الأشجار نستحفظوا على الغابة
4: إشهار
5: مع أورانج بوستي الرونتري بالوفروات
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات عندك اورانج
4: اشهار
2: وخاطر هي تعطينا الثمار والتفاح وبرشا حاجات وبعديك نحن نجيو نحرقوها خاطر الكيكة حرام
0: باهي حرام ما نحرقوش الأشجار نستحفظوا على الغابة متاعنا لأن الغابة متاعنا هي كده

0: الفوائد نتاع الاجار، خاطر الاجار ما عادش موجوده محروقه هكا ولا لازمنا، وكان يدي من عند الاطفال لازمنا نحافظوا على الغابات نتاعنا وعلى الاجار وعلى كل شيء. ماهي يعطيك الصحه يا فرحتها.
1: لازم نحافظوا على النباتات، انا نحب النباتات.
0: قرب الميكرو شوي تاها.
1: نحب النباتات في نحب لازم نحافظ عليها في الاماكن العموميه خاصه ونعطوها تشوفوها عطشان نعطوها الماء ونحافظ عليها.
0: النباتات هي كائن حي،
1: كائن حي نيت حي، وتعطينا انا عندي نباتات في دار وهي زين بلايس
0: زي جماليه
1: اي جماليه الكون
0: اي الحديقه والا دار ركح الكرسي تاها باهي كيكه. يعطيك الصحه يا تاها. نجو توا ميزنا يا ميزنا
2: باهي. لازمنا نحافظوا على النباتات وخاصة النباتات اللي يزرعوا فيها ثمار مثلا الطمار طماطم
0: النباتات الكل نحافظوا حتى على الأشجار.
2: حافظوا على النباتات الكل
0: كل.
2: وخاصة الأشجار المغروسة، عشان الأشجار هي اللي تعطينا الهواء، وخاصة زادة مغروسة في تربتنا مغروسة في تربة أرض. يعني هكي نحافظوا على الشجر عبارة حفظنا على وطن كامل.
0: به يعطيك صحة، تصفيق كبير على تاها.
3: على مازن
0: مازن الشجرة هي الوطن، محليه التشبيه يا تاها. يعطيك صحة
3: مازن
0: مازن مازن. سامحوني كبرت كبرت ولا لا كبرت. بشرة قرب الميكرو. بشرة
4: لازم نحافظ على نباتات ونخليها كل وعنا وعندنا مثال نحن عندنا شجرة نعناع وشجرة عطرشية.
0: كيفاش تحافظ عليهم في الدار الشجرات اللي عندكم النباتات اللي عندكم كيفاش تحافظ عليهم في الدار هكا؟
4: كل عشية نخليها نصبوا عليها الماء
0: في العشية ماخر خاطر في الـ الـ الـ الـ في الطقس سخون. لا
4: ما تخلوهاش تنثبت تذبلها خلاص، وديما نحطوا لها الدواء باش ما تدخلش فيها الحشرات. وبالنسبة للشجرة الشجرة هي تعطينا أكسجين تعطينا خشب تعطينا مثال ثمار وتفاح من أنواع ذوكم. ولازم نحافظوا عليها.
0: حافظوا عليها. بيعطيك الصحة يا بشرة. جناء حكي لي جناء على النباتات والأشجار.
5: لازم نحافظوا على النباتات والأشجار
6: وكل عشية بماخر يلزمنا نسقاها. هما خاصة الشجرة تعطينا الثمار والخشب. هو
0: يعطيك الصحة يا جناة، تصفيقة كبيرة عليكم. أنا باش نصفق عليكم. وفي ختام موضوع الدرس نقولوا يلزمنا كنديما كمان عند الأطفال يلزمنا نستحفظوا على الأشجار على الغابات على الطبيعة. راي هي كما ذكرت كنز، هي عندها برشا فوائد. هكا ولا. يعطيكم الصحة. باش نمشوا للأناشيد اللي اخترتها وبعدها باش نرجعوا لفقرة المطالعة.

0: مرحبا بنا جديد يا ورد في البستان. يلزمنا نحافظ عليها الوردة في البستان هكا ولا لا؟ موافقيني ولا ماكمش موافقيني؟ يعطيكم الصحة. باش نجوا لفقرة المطالعة الصغيرات قاعدين نطالعوا وإلا لا. أي احكي لي يا مازن.
1: أنا في الصيف طلعت برشا قصص، طلعت قصة ليلى والذئب، طلعت قصة اللي حكيت لكم عليها آخر مرة جيت صديقنا جديد. طلعت برشا قصص يعني.
0: برشا قصص انت طالع فيهم يا مازن، يعطيك الصحة ونحبوك ديما تبقى طالع. ما تعرفوا فوائد المطالعة ولا لا؟ تعرفوا فوائد المطالعة وحكينا عليها برشا مرات يا مازن هكا ولا به؟ شجوك بشرة طالع انت ولا
1: اي نطالع؟ والمطالعة مفيدة ويعني تخليك بعد على التليفون وكيك تعطيك حاجات أخرى في مخك، يعني كي تقرأ مثال قصة كبيرة تعدت مثلك تخلي برشا حاجات في مخك باهية،
2: تخليك متحمس
1: وكها. والمطالعة مفيدة و
0: مش نجيكم توا للرسمي. أعطوني آخر قصة طلعتوها والعبرة منها. هاي بشرة خليها تكمل يا مازن الساعة.
1: قريت آخر واحدة، قريت يعني آخر واحدة قريت ليلى والذئب.
0: شو العبرة من
1: إنه ليلى كيفاه أصل هما في القصبة، أوتنا في القصبة في المكتبة العمومية بفلوها لنا.
0: أنت العبرة شنو فهمتيها كي قريتي الورقة القصص كورقة تصفح الورقي؟ شو فهمتي من القصة؟
1: فهمت الذيب يعني
2: العبرة.
0: لازمنا نسمع كلام ماما هكا ولا
1: لازمنا يعني نسمع كلام ماما؟ مثل فهمت منها هاو الذيب باخذ سرقها كطفلة وكلاها. مثل نحنا عندنا واحد يسرق في العبيد وفما راهم
0: شنو يسرق في العبيد؟
1: يعني قلت نسمع كلام أمهاتنا
0: ماما تقولك راهو ما تمشيش يا فما واحد يسرق في العبيد.
1: هاي
0: ماما تقولك هكا؟
1: هاي
0: يعطيك الصحة يا ماما. هكيك قولوا لهم فوق يجوا خارجين وما يسمعوش الكلام، راه نقول لهم راه فما واحد يسرق في العباد.
1: ديما تقول هذه باش
0: نسمع كلامها. تسمع كلامها ولا؟
1: هي نسمع كلامها.
0: تخاف انه فما واحد يسرق في العباد؟
1: نخاف ساعات يعني، ساعات نروح هكاك مع السبع، ساعات نقعد شوي سهرة. هكا هاو.
0: باهي ميز، شو اخر قصة قريتها يا ميز؟
2: قريت قصة صديق الجديد.
0: شنو العبرة منها؟
2: العبرة اللي ما نتنمروش على أصدقائنا. وزادة والعبرة زادة يعني نعملوا روحنا شخصية.
0: واضح، يعطيك الصحة يا مازن. جنى يا جنى اعطيني آخر قصة طلعتها والعبرة يا جنى.
3: ليلى والذئب.
0: انت زيدة شنو فهمت منها؟
3: فهمت انه يلزمنا نسمع كلام والدينا، يقولوا لنا نمشوش مكان البقعة ما نمشوش، يلزمنا نسمع كلام هم على خاطر يخافوا علينا.
0: صحيح خافوا علينا ويحبوا لنا كل الحاجات الباهية. تسمع كلام ماما انتي وبابا ولا
3: اي
0: تسمع؟ باهي يعطيك الصحه يا جنى. طه اعطيني القصه نتاعك يا طه.
4: هي قطعه جبل كبيره.
0: قرب الميكرو طه.
4: كيفاش ثعلب مشى يا اخي لقى سطح القمر هيك عيني في الماء، ما هو باين في الماء، هو في باله قطعه جبل يا اخي هبط. يا اخي يا جي عيطة يا اخي ما فق بها انه ذاك القمر اللي فوق اللي يعكس على الماء. يا اخي عيط على ثئب قال له ايجا شارك معي. يا اخي يا اخي بعدها ما هو زوز فما زوز اصلا مربوطين ببعضهم، ما هو الذئب ثقيل هبط هكا والثعلب طلع. يا اخي قال تو برا طلع شكون يطلعك.
0: يعطيك الصحة يا طه، هذه القصة اللي قريتها. طلع في العطلة قاعد طلع
5: شوية شوية
0: شوية شوية بي الحقيقة قلنا تاها فروح.
6: نعم
0: أعطيني فروح قصتك أنت.
6: بيت نتيب في العايش
0: هاي
5: ما
0: عرف هذه من العنوين امتيو ومحليها القصة بتاعتي فروح
5: قريت.
0: لا خلوها تتكلم لا خلوها تتكلم ونسمع بعضنا هاي فروح هاي
6: العبرة هي اللي فيها إن التعاون والسعادة يخلي البيت نظيف وجميل.
0: وانتي تعاون في الدار ولا ليه؟
6: اي انا ماكي جي بستصيق كتصب الماء قلها عاتيني انا نجبت خطني انا نحب
0: بيه هاي؟
6: اكهو
0: بيه وتعاون في التصييق هاي تخمل بيتك ولا ليه؟
6: اي
0: تخمل بيتك
6: نرقد مع ماما انا
0: هاي وتخمل تعاونها باه يعطيك الصحه يا فرح هاي الفراشات نتاعك راهم يعملوا فيها حركات مزيانه في شعرك عجبوني انا الفراشات يا فرح
6: عايش
0: فرح يعطيك الصحه هذه القصه نتاعك وانا فرحت برشا انكم اليوم حاضرين معايا وما شاء الله عليكم منورين هكا ولا ليه وفايقين وناشطين زيده ها نمشوا نسمع مع بعضنا احنا كنا نحكوا على المطالعه ونحكوا على القصه ونحكوا على كل ما يتعلق بالقرايه باش نمشوا مع بعضنا نسمعوا غنيه علمني وانا نحبكم ديما هكا ناشطين وتقروا على رواحكم وتتعلموا

0: في شيف صغرون لليوم باش نكتشفوا مع الصغيرات شكون الشيف معانا اليوم. هاي شيف طه حكينا. شيف
1: باش تعملوا بانكيك نحطوا فيه عظام، فارينة، حليب، خميرة تاع كيك، سكر، نخلطوا الكونات، نطيبوهم على مقلة ونزينوهم بالشوكولاتة.
0: وصحة وصحة وبشفاء هكا ولا ليه؟ وصحة وبشفاء ولا ليه؟ صحة وبشفاء. اها ماز،
2: اليوم وصفتنا بسيطة باهي انا وماما ذبحنا دجاجة عنا نهاري.
0: هاي ذبحت دجاجة عندكم نهاري؟
2: ما فوحتها كل شيء وحطتها في الفريجيدير.
0: هاي
2: اليوم باش نجبدوها وما طيب وما طيبها وزاد باش نطيبوا هو السلطة يعني الفلفل والطماطم، فلفل وطماطم وخس و وعليها زيتون وكل باهي. وزادة وزادة باش نعملو صوص كيما صوص الكسكسي ونحط وماما طيبة زادة شوية خبز ملاوي فتفتحهم على هذه وصفة تونسية أنا لازم
0: بي سمحني اسمع تو سمعتوا مازن ولا ذبحت دجاجة عنده نهاري فوحوها وحطوها في الفريجيدير ماشي شو شوية سلاط وشوية زيتون هكا ولا لا والدجاجة باش طيبوها في الفور ولا تشواها ولا كيفاش هاي باش طيبوها في الفور معاك شوية سلاطة تحطوا فيها شوية زيت زيتون أو كعب عظم
1: مازال ما كملتش شغل على
0: الدجاجة باهي باهي خلوك تكمل
2: حطوا فيها من داخل شوية البطاطا البطاطا والكل حطوهم معهم في الطبق على الفوق. مرحبا بيك
0: باهي سيدي نعطيني شوية الفريتة كهو
1: نحب الفخاض.
0: شكون يحب الفخاض؟ طه يحب الفخاض ذا ومن تاو
1: لطورة على الفخاض الكل بتاعي.
0: هاي شاف تكمل آخر معاها يا مازن
2: ونحطوا معهم شوية بطاطا وشوية مايونيز.
0: هاي
2: الحمد لله وشكله.
0: هذا فطور هيل بصراحة فطور هيل هيل هيل هذا. قلت لك رأي فطور هيل.
2: بعد بشرى.
0: يا بشرى
3: اليوم بس نطيب وخبز بشحم ونقلو ونحطوا معها شوية دجاج بس يعني فوحنا الدجاج وحطيناه بش يتقلى ونتقلى
0: دجاج
3: الدجاج
0: قلت فيش عم خبز بشحم
3: ودجاج
0: ودجاج اي ما دوخوني شكيك عاد راني كبرت اي والله يوم يفهموا خير بالحق.
3: نعملوا خبز بشحم نعجنوه وبعد نحطوا شكشوكة
1: فيها
3: وندوروا هكا وهكا كأن كل وردة
0: هاي
3: وبعدها نكملوا وما زادت طيب لنا رقائق
0: هاي
3: وحده وكما وقتها تقليل تعمل الدجاج نحن ولا نفطر الحمد لله مش الحمد لله
0: معاه شوية دجاج حضروا يبدو الخبز يطيب ونبدو نحن نشمه في ريحة خبز بالشحم هيك ومن بعد نحطه فوق الطاولة وما شيء بطيخ هكا ولا شيء دلاع
3: عنا شريناها من أمس وشوي بطيخ مقصوص
0: باي بالقدي بالقدي هكا شوية فطور هكا شو بدلوا الوجه لدار بشرة تو يا جنى شو بش طيبين يا جنى اليوم
2: بش نطيبوا
0: سلاطة سلطة؟ سلطة شنو؟
2: سلطة
0: خضرة؟ سلطة خضرة قول لنا سلطة كيفاش تتعمل الخضرة
1: فيسا
2: نحط طماطم وبصل وخس وخيار وفصل سنجل وكها
0: وبعد ناكلوها؟ باه باه جنة فرح فرح فرح شو طيب لنا فرحة اليوم؟
2: طيبوا مرقة وسلطة وحوت
0: ومقرونة ليه مقرونة حكيناها في الكواليس ظلينا فرح مقرونة وسلطة وحوت ومرق. هاي يقول لنا كل واحدة كيفاش طيب. هاي
4: النشري والحوت
0: هاي
4: ونحولها بابوسها
0: ننظفوها هاي
4: ونقصوها
0: هاي
4: ونحطوها طيب
0: هاي
4: وبعديك بعديك نحطوها في صحن
0: هاي
4: ونأكله
0: هاي
4: والمرقة نحطه مرقة خليها طيب وبعديك نحطه فيها البطاطا وبعديك نحطه فيها الدجاج
0: بعد ما طيب نحطه فيها الدجاج
4: ليه وهي مزيلت
0: هاي
4: ونخليها طيب وكتيب نخرجه
0: أبي
4: ونأكله
0: صحة وبشفاء
4: وصلاتة جيبوا طماطم وقصوها والخيار زادة كيف كيف والبصل والسفرجل
0: سفرجل
4: دي ليه نسيت اسمه لحظة أكل الموف الموف الصغير كي الدور هيك
5: عوين
4: ليه
5: أنا بك
4: بالله
5: أنا بحلو
0: الموف هاي بيه زيدي نحطو فيها كل شيء
5: بتنجين
0: في سلطة خضرة
4: يجي
0: في سلطة خضرة
4: يجي وكهو والمقرونة نحطو ما يغلي خليوه يسخن وبعد نقسم المقارونة ونحطها في الماء كتيب نعمل الصوص نحطه فيها الأفحات ونحطه في الثوم والرانل وباش حاجات أخرى وتولي صوص وبعدك نحطها في المقارونة ونأكله
0: أها يعطيك الصحة وصحة وبشفاء شيف فرحها اليوم حاضرة معانا شكون اخر مازال ما حكيش على الوصفه نتاعو الكلكم حكيتوا هات نسمع مع بعضنا الغنيات اللي اخترناهم بعدها باش نجوا فقره عيد الميلاد والتحايا

0: مرحبا بكم الناس الكل، هذه كانت عام قدور صغيرة الكل يحبوها وقاعدين يغنوا معاها ما شاء الله عليكم. باش نجوا الفقرة عيد الميلاد والتحية في الفقرة هذه، طبعا باش نشوفوا مع صغيرات شكون اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، وإلا احتفلوا بعيد ميلادهم وإلا باش يحتفلوا بعيد الميلاد. جنى تطلب في الكلمة، يا جنى احكي لي. جنى
1: تحية لما وبا وخويا وميمة وعماتي وخالاتي وميمة وبابي
0: والعائلة الكل.
1: العائلة الكل
0: باهي، يعطيك الصح. باهي مازن، هيا مازن
2: قدم تحية جدي وجداتي، وقدم تحية لماما وبابا، وقدم تحية لأختي الصغيرة هايدي، وقدم لها تحية برشا برشا، قدم تحية لجدي ونرحموا على جدي أم بابا جدي باي بابا، وزاد رحموا على ولد عمي علاء، وقدم تحية لدى الملك أخته، وقدم تحية لعمي مونشي، وقدم تحية لعمي حدين، وقدم تحية لدراج، وقدم تحية لولاد عمي حدين، وقدم تحية لأخوالي ثامر والطيب، وقدم تحية قدم تحية لصحابي اللي يقروا معايا يوسف وزكريا ومحب الله ومحمد ومالك وذكم أصحاب عندي.
0: باهي يعطيك الصحة يا مازن. بشرة، مش كنت حب تقدم تحية يا بشرة؟
3: نقدم تحية لعائلاتي أما وبا وجداتي وجدودي الأخرين ميتين
0: الله يرحمها،
3: وجدتي الأخرى حية أم ما وأم با، باهي نقدم لهم تحية، ونقدم العمي ومرت عمي، ونقدم مرت خالي وبنت خالي وخالي وخالي وخالي الأخر وخالي الأخر
0: والعائلة الكل. والعائلة تغشوش عليك.
3: وقدم تحية لجارتنا تثوريا، يعطيها الصحة.
0: باهي يعطيها الصحة تثوريا. باهي فرح، شكون تقدم تحية؟
4: قدم تحية لما والبا والخالي والميمة وجدي الاخر الله يرحمه والخالتي والعمتي ومامتي، يعني زوج ماماتات وللكل
0: وللعائلة الكل طبعا. طه
5: قدم تحية لعائلتي وخوات أمي وخوات با، قدم كل من يسمع فيا تحية كبيرة نقدم لهم، قدم لخويا إدريس تحية، وقدم لخويا يحيى تحية المجيش اليوم نعمل عمين لحد اللي فات.
0: هاي نغنوا له، عملت له عيد ميلاده، هاي عمل له بابا الجاتو،
5: هاي
0: باهي هاي نغنوا له مع بعضنا.

0: يحيى.
1: شو تقول له يحيى؟ شو تقول له؟ قديش ولا عمره يحيى؟
2: ستة.
1: ستة شنو؟
2: ستة سنين.
1: ستة سنوات، يعطيك الصحة يا تاها. أه؟ عجبته الجاتو اللي عمله له بابا ولا ايه؟ كيفاش عمله له الجاتو؟ احكي لي. اه
2: ميه.
1: أه؟
2: بيه يا مش خيبة.
1: ايه. انت حضرت كيفاش طيب هيلو؟ زين هيلو برشا؟
2: طيبش هيلو سرينية.
1: شري هيلو ما طيبش هيلو بابا؟
2: مو بش طيبها.
1: هكا توا شايف عملتش الجاتو ليحيى. اي شايف معناه شايف وما عملوش جاتو. تغششت انا يا شايف. ها تغششت شريت له. ما عندوش وقت بابا. ما عندوش وقت بشي طيب.
2: اي
1: ما عندوش وقت الا غير بابا يخدم وقتها نهار لحد، معناه مضطر انه بشي
2: شريت. لا ما يخدمش.
1: ما يخدمش زيد. يظهر لي مالا ماما ما خلتوش يدخل الكوجينة يبلبزها هكا ولا لا. ها
3: عندي كلمه.
1: هاي كلمه يحيى. مازن
3: زين قدم تحيه اخرى اخرى وباهيه برشا البابا عجل هو عجل هو ديما ديما يحبني ديما يفضلني ديما على اختي عجل الراجل عجل نادي الراجل باش نقدر ونبدا ونعاون
1: ليه كلكم متساوي.
3: قدم تحيه كبيره كبيره زاد
1: المساواه. المساواه يا بابا، المساواه بين الصغار. حبش واحد مفضل على الاخر. ليه ليه مش معناها بنية مفضل عليك انت. لا مساواة في المعاملة. المساواة يا بابا.
3: لا في المعاملة مساواة. انا هاي حب يعني الرجال يحبوا الرجال والنساء يحبوا النساء.
1: ليه مش صحيح صغار الكل هم يحبوهم بابا وماما هكا ولا ليه؟ معلومتك غالطة يا مازن، انا تغششت. ماما وبابا يحبونا سواء البنات ولا ولادي يحبونا كلنا كيف كيف. الكلنا يحبونا كيف كيف. فنروح نخلوها غادي كي نخرجوا به. ها كيف كيف يحبونا. ها اقول له يا بابا اقول له رانا نحبوك الكل حتى انت واختك.
3: بابا حتى انا وهايت نحبوك برشا.
1: لا يعطيك الصحه يا مازن. تحيه كبيره لكم. مازن كان حاضر معنا طبعا. تحيه الاولياء زاد يجيبونا صغيراتهم. بشرة زيدة اللي جيتنا اليوم مرحبا بك أول مرة جينا لذات. كيف يا بشرة؟ إن شاء الله مش آخر مرة تبقى تجيب حذينا. باي مرحبا بك يا بشرة. جناء غيبت علينا برشا خاطر كنت تصيف. جناء
2: حتى لا
1: توحشناها برشا. طه زيدة غيب علينا
2: كنت البحر ومشيت برشا حاجات.
1: استمتعت معناه.
2: بابا يخدم زيدة.
1: يا باي وبابا يخدم وانت مشيت صيفت وقولوا عادي يعمل لكم الجاتو في الدار. باهي يعطي الصحة. فروحة فروح.
4: انا مشيت صيفت.
1: حتى انت مشيت صيفت فروح.
4: مشيت صيفت في تونس وباش نعاود نمشي اما كنت باش نعاود نمشي اما بطل.
1: باهي يعطيك الصحة يا فرح. ما شاء الله عليكم الكلكم. انا نحبكم برشا. ان شاء الله الاسبوع القادم نتقابلوا هكا ولا لا. باه يعطيكم الصحه. باش نخلوا نسمعوا مع بعضنا اغنيه عيد الميلاد اللي باش نهدوها ليحيى ونهدوها للصغيرات الكل اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. تحيه كبيره لزميلنا عايد الجندوبي. يقولوا له يعطيك الصحه.
2: يعطيك الصحه.
1: يعطيك الصحه عم عياد اللي رافقنا اليوم ويقولوا لك نهارك زين. تحيه كبيره للناس كل يسمعوا فينا للاولياء اللي جابوا لنا صغيراتهم. انا نقول لكم نهاركم زين.

0: ربنا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: 11 صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موجز الأنباء. تحية طيبة. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بمنطقة البلادية من معتمدية فرنانة، وتسبب في تضرر واحتراق عدد من المنازل بالمنطقة بعد إجلاء المتساكنين. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف صباح اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس يوما تحسيسيا حول التعاطي مع الحوادث الصيفية. سيتم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات في الموضوع بمساهمة عديد الأطراف. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. انطلقت بولاية الكاف حملات المراقبة الصحية للمواد المدرسية المعروضة بنقاط البيع والأسواق، وذلك في إطار الوقاية من المخاطر الصحية للمواد المعروضة المجهولة المصدر على صحة الأطفال، وفق ما أفاد كهيئة مدير الصحة بالإدارة الجهوية للصحة الدكتورة لطيفة البرينية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ أيام، وأضاف تبون أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. أعلنت سلطات إدارة الكوارث في نيبال اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 734 شخصا لقوا حتفهم في نيبال أثر فيضان مدمر اجتاح المنطقة الحدودية بين البلد الواقع في جبال الهيمالايا والصين يوم الأربعاء الماضي. إلى اللقاء.
4: Welcome.
2: مرحبا.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
0: إشهار.

0: Ah, c'est pas ça. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في ملاوعات ارض الضيف. اليوم اخترنا ان نكون في مدينه نبر. مرحبا بكم مجددا، اليوم سعداء ان نكون في مدينه الدرشه، درشه نبر. اكيد وقت نتحدث على درشه نتحدث على مجال حضري، نتحدث على مدينه حضريه رابطه ما بين سيقا الكاف وبلاريجا الرومانيه. نتحدث عن نبر اللي هي في حد ذاتها قوس روماني، ربما تبعث في التاريخ القديم رحله بسيطه لمرجعيه هذه المدينه، تعود اصول قديمه، تعود اصول فينيقيه، تعود الى اصول نوميديه، أي إذا أنت وافد روماني بعد ذلك. الأكيد الرحلة مش تتحول في فترة وسيطة وانتشار الإسلامي في ربوع الشمال الغربي، ورحلة كبيرة مع عقبة بن نافع، حسن بن عمان، موسى بن نصير، رحلة تتواصل أيضا الفترة الحفصية. والأكيد أن المنطقة في حد ذاتها عرفت تواتر وفود عربي لهذه المنطقة الجميلة. المنطقة المحاطة بالجبال من عين حمام باتجاه سهول ومنخفضات ملاك، منطقة ربما تذكرنا بجغرافية متميزة وثراء طبيعي ثري. منطقة أيضا جمعت بين مقومات طبيعية ومقومات بشرية، جعلت منها نقطة عبور في الواقع رابطة بين أجزاء ولايات الشمال الغربي. منطقة نبر هذه المنطقة المنخفضة السهلية فيها مقومات بشرية أخرى في الفترة المعاصرة، جعلت منها مدينة ديناميكية من خلال نموذج المسبح الموجود في مدينة نبر. نبر ربما يذكرها البعض بصريحة، نبر يذكرها أيضا بالمقاومة المسلحة، نبر يذكرها البعض أيضا بالمقاومة العفوية، نبر أيضا يذكروها برشا بكونها خزان طبيعي بوصفها كانت منتج الكهرباء وخزان طبيعي منذ 56-57 في رحلة سد ملاك. نبر اللي كانت في وقت من الأوقات فيها السياحة البديلة، نبر اللي كانت في وقت من الأوقات أيضا تمثل بديل للتنمية في جهة الكاف. نبر ربما تعتبر أيضا المنفذ الجغرافي الشمالي باتجاه ولاية جندوبة باتجاه تبرقة. نبر أيضا تمثل خزان آخر اللي هو مقاومات هيكلية من خلال المؤسسات وباعثي المشاريع في هذه المنطقة. اليوم الرحلة بشكون كبيرة برشا، لكن في البداية نحب نرحب بسعاد الحيدي باحث في التاريخ جهة وأيضا متفقد عام التعليم الثانوي. بداية سعاد، أهلا قولك، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة كيف.
1: مرحبا بكم في نبر، وأجدد شكري للمرة. فعلا نافذة على العالم للتعريف بتراث نبر، بمقدراتها، بإمكانياتها، بمجالها الجغرافي والسياحي بالأساس. معناها أنا نحب من هذه النافذة الصغيرة، أولا نحب نشير إلى أن تاريخ نبر هو تاريخ الكيف ككل.
0: أكيد.
1: ونبر لمن لا يدرك معناها جغرافية المنطقة، هي تقع في شمال ولاية الكيف وعلى مشارف حوض مجردة، وتحيط بها معناها مساحة غابية ثرية جدا، وهي معناها محط أنظار كل السياح ومعناها الخرجات والطلبة وكل باحثين عن الفسحة وعن الفرجة وعن التمتع بالهدوء والنسيم العليل.

0: وبالمناظر الجميلة في سد ملاق، في البحيرة الجبلية المحيطة بنبر. ونحب نأكدوا على أنه الآن نبر نضاف لها حاجة جديدة اللي هو من المسبح البلدي اللي تسمى نبرلاند، وأصبح يستقطب المئات من المستفيد خاصة بالنسبة للأطفال والشبان اللي كانوا بل محرومين من فرصة السفر إلى أقرب بحر لنا اللي هي تبرقة.
1: سعادة حاجة مزيانة برشا ياخذ مصطلح الدشرة. الدشرة في المفهوم الفينيقي اللوبي جزيرة حضارية تجمع أو رابطة ما بين سيقا أو سيكا نوفا وبلة الملكية أو بلة ريجيا. كلمة دشرة ليست كلمة دخيلة، هي كلمة تعني مجال حضر. هذا سليم أم لا؟
0: يعطيك الصحة في طرح السؤال الذكي هذا، لأنه يحيلنا على مسألة تاريخية هامة جدا،
1: اللي هي
0: وهو أنه في نبر تم العثور على نقيشة تعرف بنبر وتعرف بالكيف في نفس الوقت. هذه النقيشة الرومانية ورد فيها عبارة سيك سيكا فينيريا
1: هاي،
0: وعبارة كاست كاستيلوم.
1: ممتاز.
0: وثم نقيشة ثانية تم العثور عليها أيضا في نهاية القرن 19 من خلال بعض الرحالة الفرنسيين الذين جاءوا إلى نبر خصيصا لتسجيل جملة من النقاش. وورد فيها أنه في 213 ميلادي نبر كانت منطقة بلدية
1: تتبع الإمبراطورية الرومانية
0: بطبيعة الحال. وورد فيها عبارة بريفكتورا أي ما يفيد اليوم تقريبا معتمدية، وفيها عبارة سيكا تابعة لما يسمى مستعمرة الكيف، أي أن نبر كانت لو نحب نعرف شو معناها كاستيلوم كان بمثابة الحصن
1: بالضبط،
0: والمكان أو البناء الشاهق على مرتفع حول مياه وحول معناها السواني نتاع نبر، نقوله سواني نبر.
1: أي.
0: ومنها ظهرت لنا ما يسمى أيضا بكاستيلوم اللي نسموها الان بقصر الاحمر.
1: القصر الاحمر القصر الاحمر برشا يقول
0: نحب نضيف نقطه اخرى
1: الهامه.
0: تفاجئنا اللي في هذه النقيشه وردت عباره كاستيلوم سينيورس.
1: ممتاز.
0: يعني شيوخ المنطقه البلديه الذين يسيرون الشان البلدي في نبر منذ القرن الثالث ميلادي. والاستاذ بشاوش عشر إلى
1: عزيزين بشوش
0: والأستاذ حسين ما باش تحثوا على التفاصيل، ولكن ثمة إشارات دقيقة على أنه منطقة القصر الأحمر كانت منطقة بلدية محاذية للمنطقة البلدية بنبر ولا يفصل بينهما إلا 6 كيلومتر تقريبا.
1: بمعنى مصطلح الدشرة ليس مصطلح عفوي هكا نفهموه، هو مصطلح يعني مجمع بشري وتجمع بشري في سهل أو منخفض طبيعي. نمشي المصطلح الثاني توا نبر. نبر بحثنا في المصادر، هناك مصطلح نبر في الخليج يشير إلى العطر، بدليل أنه حتى في مكة المكرمة ومنطقة حجاز مازلنا نتحدث على عطور نبر. نبر في المصطلح النوميدي تعني القصر أو تعني القوس، وكأنه إيحاء بتوافد رومان هذه المنطقة.
0: مشكور على هذه الإضافة. أنا أحب نوضح شوية النقطة كنت تحدث فيها هذه. الجذر الذي اشتقت منه كلمة نبر ان بي ار ثم على الأقل 6 أو 7 كلمات متقاربة حول كلمة نبر. من بينها خاصة ثم كلمة اللي هو محل جدل إلى حد الآن، كاستيلوم نبيرا. وربما تكون قد سميت باسم أحد الزعماء الرومان الذين تم تكليفهم برومانة منطقة سيكافينيريا.
1: سيكافينيسيا.
0: وفي هذا المضمار نجد إشارات عديدة إلى أنه نبر هذه تغيرت التسمية وتطورت مع الزمن إلى حد المرحلة العثمانية التي أضفت تنظيما إداريا جديدا قائم على ما يسمى بالجر، نجده في الجزائر كما نجده في تونس، والمقصود بها كل تجمع بشري في نوميدي في المرتفعات التي تتميز بالرغبة في الدفاع والحماية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وهذا معناها نحن جينا نلوجوا في الوثائق كلمة دشرة نبر لم نجد لها أثر إلا تقريبا مع منتصف الثاني للقرن 19.
1: باش نغيروا منها برشا. في بعض المصادر وردت مصطلح الدرشة في إطار جمع المحلة في إطار تقسيم البي لمناطق جمع المحلة وردت مصطلح دشرة نبر. مانيش نحن اليوم مش نبحثوا برشا في الجزئيه هذه، هي باهي على الاقل نضغطوا شويه
0: تاريخ. نحب نزيد شويه الشخاوي.
1: اي
0: انه في ورد في الصحافه الفرنسيه اشاره الى مشاركه نبر فيما يسمى بانتفاضه علي بن غذاه
1: 1864. اي
0: ومعناها يشار فيها الى السكان يقولوا مع اهالي دشرة نبر.
1: باه
0: علما وانه معناها حتى السكان المحليين
1: أي؟
0: لهم امتدادات عرقيه تعود الى بني سليم وقبيله دريد التي انتقلت الى باجه والكاف وجندوبه وسليانه
1: مع زحف بني هلال. اما
0: هلال العربي. وهذا معناها ما يؤكد اليوم من خلال تسميات عنا مثلا نقول دوار العرب.
1: اي صحيح.
0: وعنا شو اسمه لقب رزقي ولقب شو اسمه مناعي وغيره من التسميات التي تشترك في الجد الاول من بني هلال وهم معناها قبيله دريد. الى حد الان نجد في القرى المجاورة عديد التسميات حتى للأودية في حد ذاتها التي تفيد الأصل العربي لهذه القبائل التي ارتحلت إلى تونس.
1: ممتاز. نمشي توا رحلة أخيرة بطبيعة في الممشى هذا. هل صحيح برمجة سلطات استعمارية محاولة إنشاء سكة حديد رابطة بين نبر ومطر؟
0: هذا صحيح. في بالعودة إلى الوثائق الفرنسية
1: فقط نستأذن منك دكتور باش نرجع لاستديوهاتنا فسحة فقط صغيرة ثم نرجع للإجابة عن هذا السؤال.
0: شكرا.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك اورانج. اشهار
1: عودة أصدقائي مجددا لمحطات الخارجية. اخترناها اليوم أنها تكون في محطة جميلة اللي هو مسبح نبر. حاب نشكر برشا بالطبيعة لكل المشرفين على هذا المسبح، أيضا تحية كبيرة برشا الأهالي، تحية للمصطفين. نحن في ظهيرة في الواقع في أول يوم من خريف 2026. رحلة مزيانة برشا ان شاء الله نقولوا احنا بالطبيعة رحلة مزيانة نتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. في دقيقتين استاذنا مشينا حول فترة استعمارية، ونقول فترة استعمارية نهاية القرن 19 بداية القرن 20. هل هناك كانت فكرة حول مد سكة حديد تربط نبر بمطر؟
0: جيد جدا. معناها انت مشيتني اكثر من من من, من 40 سنة ولا 50 سنة على دخول القوات الفرنسية الى تونس.
1: الى تونس
0: في 1911، وهذه وثائق معناها رسمية فرنسية.
1: معركة جلاس.
0: لا مش نحكي على نبر وكيف.
1: نبر
0: نجد في الصحافة الفرنسية متابعة لزيارة الرئيس الفرنسي لافاليير.
1: لافاليير
0: الذي زار مدينة الكيف وفيها وصف للاحتفال الكبير الذي نظم على شرفه في ذلك الشهر، ونظم زيارة إلى نبر وقت إيش؟ يوم 28 أفريل 1911. واختار هذا التاريخ لأنه معناها يفيد نفس التاريخ الذي تعرضت فيه القوات الفرنسية لأول هجوم من أبناء نبر يوم 28 أبريل 1881.
1: هذا أنت رجعت بي حاجة به في الذاكرة الشعبية اللي نسمونا احنا الكفاح المسلح، لكن الكفاح المسلح العفوي اللي تلقى بطبيعة عن طريق قبائل جبلية في الشريط حدودي باتجاه شرق الجزائر. ويذكر التاريخ أيضا أن نبر كان فيها قائد ثورة مسلحة غير منظمة إضافة لقبائل خمير وقبائل أيضا الجلاس والمريزق وغيره في نبر بالذات. ثم شخصية بالحمودة على ما أعتقد،
0: صالح بن حمودة
1: باتجاه جبال ورغة، جبال حزام، فرشان، جراد وطويرف، وكانت مقاومة شرسة في بداية دخول الاستعماري 1881. بإيجاز كانت تعطينا عليها
0: صورة الموجزة. أنا قمت ببحث ومشيت معناها للشر وللقرى وللأودية اللي حاول نبر. شخصية صالح بن حمودة هي شخصية محورية في المقاومة المسلحة بالشمال الغربي ككل.
1: بالشمال الغربي
0: ما نملكه من وثائق سجلها الاستعمار الفرنسي نفسه.
1: أي؟
0: هو أن صالح بن حمودة كان المدبر لأول عملية مسلحة على صور مدينة الكاف بهدف التحرير مدينة الكاف. هذا وقت إيش؟ يوم 28 سبتمبر 1881. ثم بعدها بأيام قليلة يتعرض الرتل العسكري الفرنسي القادم من سوغاراس، والذي مر عبر جندوبة الحالية باتجاه الكيف، تعرض يوم 2 أكتوبر إلى هجوم مسلح بقيادة صالح بن حمودة. وتذكر من المصادر العسكرية الفرنسية كيف أنهم تعرضوا إلى منها تشنيع بالجيش الفرنسي، ودامت المعارك من 10 صباحا إلى حدود الساعة 3 مساء، ولم يقع فك الحصار على الجيش الفرنسي إلا بوصول مدد عسكري بقيادة الكولونيل دولاروك القادم من الكيف المدينة، الذي فك الحصار على الجيش الفرنسي في منطقة المحاسن حاليا. وبعدها بأيام قليلة، ما شبش نعطيك التفاصيل الكل، وقع القبض على شخصين هامين من نبر اللي هو الشيخ العياشي الخليفي، وشخصية ثانية اللي هو كان تسميه فرنسا العضد الأيمن صالح بن حمودة، وهو إبراهيم بن شداد أو إبراهيم شداد. ويوم 15 أكتوبر 1881 جاءت قوات فرنسية بقيادة دولاروك إلى نبر، ومنها نفذوا حكم الإعدام في 3 مشايخ بإضافة الشخصين ذكرتهم، ينضاف لهم محمد المجري. واستمر ذلك الوضع كما هو عليه إلى غاية 2 يوم. ثم انتقل الجيش الفرنسي إلى بهرة، وفيما بعد إلى ما يسمى الآن بوادي السواني، ووصول إلى معناها مشارف الكريب حاليا،
1: اللي هو نسموه الاستعمار الزراعي.
0: بالضبط. للأسف القوات الفرنسية معناها تبجحت بأنها قتلت في يوم واحد يوم 21 و 22 أكتوبر من ذلك العام، قتلت ما يزيد عن 200 شهيد تونسي، وهذا ما في حق الأمر يحتاج منا إلى أن نذكرهم ونعترف لهم بأنهم قدموا
1: جميل.
0: أرواحهم معناها لنا كتونسيين، حتى ننعم بالاستقلال اليوم وننعم بخيرة تونس، ولولاهم ما كنا. هذه معناها كلمحة عامة، ونأمل أن يقع فتح الباب على عديد الوثائق المحلية والوطنية، ونأمل أن تونس تفتح أيضا باب التعاون مع فرنسا، لأن فرنسا رفضت إلى حد الآن تمكيننا من عديد الوثائق التي تكشف حقائق
1: بالضبط
0: حول المقاومة المسلحة
1: العفوية ليس منتظمة
0: بطبيعة الحال. هي عفوية.
1: يعطيك الصحة، أنت فرصة ذي كانت نقابلوك اليوم ونأخذ فكرة تاريخية ومنعرج تاريخ على تاريخ نبر، مصطلح الدرشة، مصطلح نبر. أكيد باش نرجع شوية حتى واد الملوك أو واد ملاك، لأنه رحلة لازمها بحث، سد الأقواس لازمها بحث، سد ملاك
0: بلاسي
1: نعرف. برشا أسئلة تطرح، لكن الوقت يجي معنا شوية وربي يبارك. انت خزان تاع معلومات نرجع لك فيها النقاط هذية، ولكن باش نرجعوا لها رواد الملوك وعقواس سود ملاك لها رحلة أخرى. انت نحب نشكر فيما قدمته إلى حد الآن من معلومات، لأنه بعد شوية باش نمشوا أيضا شباب المعاصر يقول لك زينا من التاريخ، خلينا نمشي أيضا الأرض الواقع، لأن أنا عندي مشروع تاع مسبح نسترزق أول مطرة نبقى وإلا لا. سعيد جندوبي كيف ابن المنطقة يقول لك إن شاء الله تكون المنطقة هذه أيضا حاضنة ثقافية خريف وشتاء. كيف سيد أشراوي يقول غدو نخمم في شنو نعمل تريد أنا في رحلة كورس إن شاء الله مش تكون موجودة هنا، كما نشحت في الشيطان النفزة، كما نشحت أيضا تريد القعفور، كما بنمتير وغيره. ثم برشا تصورات الأكيد جمع بين التاريخ ولا حاضر، هذه من مقومات بتاع التنمية في جديها. نرجع استديوهاتنا نغم ثم سنعود لتغيير نمط الحوار من الماضي إلى الحاضر.

0: عودة الصديات الخارجية، عودة النبر والوف فرحانين برشا بارتفاع درجات الحرارة اللي تأثر بها برشا، وسلامات إن شاء الله قصدي الطريق. لكن البعض يقول لك أنا سعيد بارتفاع درجات الحرارة. اليوم عادة أصحاب المسارح، أصحاب النزل اللي يساهموا في القطاع السياحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اليوم أمامنا شاب في الواقع تجربة بدأت معه جديدة، تجربة ربما في قطاع خدمات معرض الخطر، كابيتال دو ريسك راس مال ايضا معرض خطر، لانه استثمار في منتجع سياحي صيفي فيه وعليه. لكن خلينا نبدا بالمرحله بالمرحله. سعداء ان يكون معنا سي فراس عبروقي، مستثمر في قطاع الخدمات في المسابح بمدينه نبر. سي فراس مرحبا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا باذاعه الكيف، مستمعين اذاعه الكيف، مرحبا سي عادل، سي عياد جندوبي، سي كمال، نورتونا.
0: سي نبيل الشيخاوات،
1: سي نبيل انت هذه دارك، ما نجمش نرحب بك في دارك، فهمني، مرحبا بكم مره اخرى، نورتونا، اسمي فراس عبروكي.
0: باهي، خلينا نبدا توا بشوي بشوي. برشا تبعوا الفيسبوك في جوا، ما كانوش يعرفوا ثم مسبح في نبر، فجأة خرج صور جميلة عن دشرة نبر، عن مسبح في نبر، كأنه اكتشاف لدى البعض، مفاجأة لدى البعض. اعطينا شنو السيناريو بالضبط، شنو المسبح هذا، شنو كان تابع اداريا، كان تابع بلدية، كان تابع الشباب، وبعد كيفاش تحول فجأة من فضاء صامت الى فضاء ديناميكي فيه نسعوا. اعطينا الفكرة الاولى.
1: المسبح هذا اولا هو فكرة وعمل جماعي، ماهوش معناها وحدي وصلت للمرحلة هذه. هو باكت الجمعية السويسرية خدماته مع التنسيق مع بلدية نبر، عمل جماعي كان أصلا فكرة حاربنا عليها اللي وصلنا للمرحلة هذه. نبرلاند نجم نقول حاجة ولت امباكت عملت، فهمني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما وصلتش للمرحلة هذه وحدي، معايا أصحابي، عائلتي، أهالي نبر.
0: باهي خلينا نفهموا، قلت لي انت باللون كانت إعانة ألمانية ربما في الجهة، بعد هم اقترحوا عليك انك تستثمر في المنتجع هذا، والا انت قدمت مطلب ولا قدمت معنا ربما مراسة او ما شابه ذلك للاستثمار في هذا المسبح؟ خلينا نفهموا حاجة.
1: لا هذا المسبح عنده ديجا 3 كان مسكر، فهمني، خاطر السوم نتاع البتة المرة الأولى كانت غالية شوية، استغلتها الناس، فهمني. بقيت نخمم نفكر لقيت صيغة قانونية حاجة أني نجم ناخوه، فهمتني. كنا باش نعملوا شركة أهلية، حاولنا دقينا البيبان ما لقيناش حتى سوليسيون، وليت مشيت خدمت على روحي، عملت كابيتال صغير، هبطت البتة، دخلت في البتة، وبديت نخدم على روحي الحمد لله باش وصلت للمرحلة هذه.
0: انطلاق من ماي 2026.
1: 2026 بالضبط.
0: وفي ظرف شهر حضرته؟
1: ظرف شهر.
0: باهي، تعطينا كيفاش كان وشو الإضافة والبصمة بتاعك أنت الموجودة في المسبح؟
1: كانت شو اسمه نبرلاند، كان اسمه ساعة مسبح بلدي، ما كانش اسمه نبرلاند، كنت نجم نسميه باسمي.
0: بيه؟
1: اما حبي للبلاد هذيا وعشقي لها، فهمتي، والناسها الطيبين، سميتها نبرلاند باش اي واحد يسمع كلمه نبر، علاش نحن، علاش ما نقصنا شيء، ما نقصنا شيء، نجموا. نعم نحب نقول للشباب راكم تنجموا توصلوا، جوست برك راهي بيروقراطيه نتاع اداره، نيفر جيف اب، رانا نجموا نعملوا برشا حاجات.
0: باهي، ما جاوبتنيش على السؤال، الحاله اللي كان فيها المسبح قيمه هي هكا خديته،
1: والا
0: كان المسبح فقط وانت اضفت بطبيعه مستلزمات المصطفين والعائلات وزدت الالعاب، اعطيتيني عليها فكره.
1: طبعا اكيد لقيت نقائص كي دخلت المسبح نبر، ديجا على البيفيت ماهيش مهيئه اصلا، مش تكون فيها ماكينه وفيها الادوات هذيك، عندك الضوء في البارتي المسبح ما غادي كنتش نعمل سين، فهمني، ما فيهاش، فهمتني، اصلا حتى بريزير زدت كمان لي باراسولياتك تشوف حتى الظل صباح حرنا باش ندبروا باراسوليات اخرين، ديجا مش نخدموا عليها الحاجه هذي، زدت فهمتني انفستيت في الشباب، فهمني، باش نوريهم اللي راهو شباب قادر، راهو ينجم يعمل برشا حاجه، جوست بركه دزه خفيف، والحمد لله وصلنا للمرحلة هذه. ديجا ثم حاجة نحب نقولها، راه عندنا بارير بسيكولوجيك، رانا عندي ما نرجع نقول رانا احنا منطقة ريفية، راه باش وصلت دخلت لي عائلات هنا رانا عملت استراتيجية كبيرة ياسر
0: بالطبيعة،
1: وصلت بالرغم اني راني محبوب معناها ونظيف مع الناس الكل، ما عنديش حتى مشكلة، وصلت ان العائلات تجيني قدام الباب، تجيني قدام الباب وما تدخلش، مازالت ما عندناش عقلية انه الناس تجتمع مع بعض، اللهم كان في العروسات.
0: باهي هذا اللي حبيت باش نسألوا لك توا، برشا يعتقد انه مسبح ينتهي دوره مع نهاية الشمس. اكتشفنا انه مسبح صحيح للسباحة، لكن هو في النهاية فضاء عائلي، لأنه بطبيعة ينظم نسموه نحن نقولش ينظم سهرات، أما فضاء ترفيه للعائلات كما في الليل كما في النهار.
1: أكيد أكيد، جا في الليل راهو سباس فاميليال تجتمع فيه العائلات، حاجة تعمل الكيف. خلينا نحكي لك الساعة كيفاش وصلت أنا مش تدخل العائلات.
0: بالضبط نسموه نحن مقاومة عقلية.
1: بالضبط. جبت عائلتي الكل كبار وصغار و ورجال ونساء الكل على بعض.
0: المهم يجلسوا يقعدوا.
1: فهمني خليتهم هنا، قلت لهم العبوا كيما تحبوا وشيخوا. بدات العائله الاولى الثانيه الثالثه بدوا ياخذوا فهمتي على المحل، والحمد لله تو ولت حاجه عاديه، الناس كلها مع بعضنا، صغيرات يلعبوا في الليل، نساء قاعده، ولادنا قاعدين، ناس محترمه تبارك الله عليهم.
0: اليوم فرحنا، تعرف عش فرحانين كي نشوفوا صغيرات كيما كيكا، نعرفوا عائق المسافه للبحر وعائق التكلفة للصياف، وتعرف إرهاق العائلات أحيانا في إجابة سؤال عن السؤال الولده باش تزني البحر ولا لا. اليوم وقت نشوفوا صغيرات يلعبوا في البيسين، وقت نشوفوا العائلات أيضا فرحانين أن أولادهم موجودين، هي تعتبر أكبر فرحة. علاش؟ لأنه في ظل نقائص المسابح في ولاية الكاف عموما، أصبح المنتجع هذا متنفس على أقل العائلات الموجودة هنا.
1: ديجا راهي تونس تعيش أزمة اقتصادية، تشوف الناس راهي ساعة تطلع للسوق راهي تنجمش حتى تقضي حتى كيلو طماطم كيلو فلفل، تجيب ولدها المسبح وزيد يتفرهد. الحمد لله عملت لهم أسوامات معقولة ومعقولة ومعقولة جدا،
0: بمعنى خلص ما مسيتش يعني أنا نجيب ولدي ساعتين ساعة قداش؟
1: ساعتين بخمسة دنانير.
0: باهي تعمل ديزابونمون ولا لا؟
1: عندي ديزابونمون.
0: ممتاز.
1: أبونمون بشهر، أبونمون بجمعة، ونساعد الناس الكل. ودي مرحبا بالناس الكل.
0: في دقيقة طول لأنه رأس الساعة تقديم موجز الأنباء، الفضاء يسعدك أكثر ومكسب تجاري ليك وقت يخدم المسبح في النهار، وإلا تقول رونتابيليتي صحيحة، الفلوس صحيحة على قد رجع لي في الليل، لأنه سهرات العائلات فيها كونسوماسيون وفيها خدمة.
1: صحيح مش نكذب عليك باش نقول لك راني ما نحبش على الفلوس، فهمني، لكن أقسم بالله أقسم بالله العظيم يا خليت خدمتي في تونس كنت نخلص 3,720,000. طيب شمس الدين دشراوي كان يسمع بيته ويعرف، خليت هذاك الكل وجيت هنا فهمتني باش نفرح وليداتنا ونفرح شبابنا ونفرح عائلتنا، خاطر ما نقصنا شيء، وشفت في روحي الحاجه ذي خاطرني المسبح هذايا مش يستر مش نلم فلوس ونمشي على روحي ولا مش نتحيل ولا نعمل، مش ننفستي فيه، مش ننفستي في اي حاجه باش نزيدها لهنا، مش نعمل ان شاء الله مش نعمل سين غادي، مش نعمل دي زيفينمون شبابنا، اي ايدي تنفعنا في نبر راني مش نعملها باذن
0: هذاك. مش نجوم بعد اكيد ناشطين ثقافيين الحق ثقافي مش جاوبون عليه. انت نشكرك ونشكر حماستك ويعطيك الصحه. احنا راهو ديما نتصوروا اللي عنده بيسين يبدا شيزلون فهمتني وبعدها كاس عصير وفهمتي خدم في الخدامي جنتي من غادي، اكتشفنا انها عرق، اكتشفنا انها ناس تخدم. واكثر فرحه اللي فرحت لها الناس اللي يخدموا معاك، تقديم المساعده لينا للفريق الاذاعي خلينا نحترمهم برشا لانهم حسيتهم غيرين على هذا الفضاء. نرجع استديوهاتنا رسائل تقديم الموجز، بعد نرجع نواصل معكم الرحله دائما في منوعه ارض الضيافه، اخترناها اليوم انها تكون في نبرلاند ظهير الشمالي لولايه الكاف.
2: Welcome. Yo, مرحبا.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة والدغريب من معتمدية فرنانا، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية، وفق ما أفادنا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة علاء غزوانية، الذي أشار إلى تشكيل لجنة قامت ليلة البارحة بمعاينة الخسائر بوادي غريبة، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي حول الأمراض المزمنة. تنظم الهيئة العليا المستقلة الانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ أيام، مضيفا أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني 7 فلسطينيين من بينهم صحفية خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاعتداء على مواطنين، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: مرحبا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا اصدقائي في منوعة ارض الضيافة. اخترنا اليوم ان نكون في مدينة نيبرلاند، اخترنا ان نكون قرب المسبح، اخترنا ان نكون ايضا قرب المياه، لكن الاجمل منها ايضا هي التنمية في نبر، تنمية سواء كانت رياضية، تنمية سياحية، كيفاش نجموا ايضا ننظر نبر في المستقبل. شباب طموح عنده اطلاع كبير على السوشيال ميديا، عنده اطلاع كبير على كل التظاهرات، هذاك علاش حبينا نستضيف اليوم صفة خاصة، سي كمال دشراوي استاذ تربية بدنية متميز في نبر، متميز في ولاية الكيف، لأنه صاحب أفكار ونحن نشجعوا برشا الأفكار، عندها أهداف إيجابية، أهداف إنسانية، أهداف رياضية، أهداف غير تجارية وغير ربحية، هي أهداف تخدم الجهة. مرحبا بك سي كمال.
1: مرحبا بكم. كمال الدشراوي استاذ اول مميز تربيه بدنيه، حبيت باسمي وباسم الرياضه في معتمديه نبر نرحب باذاعه الكيف بصفه خاصه، خاطر شرفتنا اليوم في معتمديه نبر وبالسادة الحضور، يعطي صحه للمولى القايم بالفضاء العائلي هذا سي فراس العبروقي، يعطي الصحه، اتاح الفرصه للتلام للوليدات نتاعنا باش ينشطوا شويه في الصيف. ماك تعرف دشرة تسمى منطقه بعيده شويه على البحر، تسمى قرب لهم الخدمه هذه، يعطيه الصحه، مشكور ومرحبا بكم مره اخرى.
0: انا مش شويه تقني ربما في البدايه بوصفك استاذ تربيه بدنيه، نجم نهار نشوفوا اكوا جيم، نجم نشوفوا جيمناس،
1: والله افيك بليزير، عندي ديجا نادي تاع جمباز ينشط في معتمدية نبر
0: ما شاء الله،
1: باش يولي اوفيسيال ان شاء الله تري بيانتو، ان شاء الله قاعد نخدم على الحكايه هذيك، باش يولي نادي معناه معترف به ويشارك في التظاهرات الرياضيه الوطنيه، وعلاش لا يكبر ويدخل في ليكيب ناسيونال تلميذات معنا، عندنا كعبات باهين ان شاء الله من هنا. بالنسبه لاكواجيم والله فكره حبيت تنطلق، عملت لاكواجيم 2006 في كلوب موفينغ سال دو سبور في المنار 2، وعندي فكره عليه ان شاء الله كان نقول انفراستركتور، علاش لا، قدرة ربي ما تكون كان خير ان شاء الله،
0: وتنجم تكون حاط ديزاكتيفيتي اخرى في المسبح، لانه نعرف مليح راهو قاعدين يستغلوا، وانت تعرف مليح في قطاع الرياضه، نجم غدوا الفضاءات هذه نجم نعملوا فيها تيرالارك، نعمل فيها ووتر بولو، نجم نعملوا فيها معناها ما نقولش بيتش فولي، على الاقل نستغلوه نعملوا ديزاكتيفيتي لك صغيرات اللي هما قاعدين يكتشفوا فيها، باش ما نخلوش غدو يتفاجئ وقت يمشي ربما المنطقه السياحيه والا وحده فندقيه. خلينا نرجع لك توا
1: ان شاء الله
0: مرحبا. صحيح توا اللي احنا جينا على خاطره.
1: ايه.
0: انت جبت فكره بعد تريل شيطانه في نفزه، تريل قعفور في ولايه سليانه، تريل بن مطير، وبدات فكره ايضا ميلاد تريل تبرقه ملوله، بدات الفكره موجوده.
1: خدم سيئة.
0: انت توا جيت لدشرة نبر وقلت انا حامل فكره اخرى لولايه الكيف، علاش ما نعملش تريد اخرى؟ خلينا نفسر للمستمعين، هو سموه سباق قدره على التحمل في مسافه متوسطه صغيره ومسافات كبرى، اعطيني عليها فكره صغيره ساعه.
1: باهي باش نحكي الفكره كيفاش انطلقت.
0: اي
1: كمرحله اولى تلمينا اساتذه نتاع تربيه بدنيه في معتمديه نبر، عندنا مدرسه ريفيه اللي هي مدرسه عين هنشير، عندنا زميلتنا بالكيف نوجه لها تحيه امنه بن عزون، مدام امنه بن عزون، كانت الانطلاقه من مدرسه عين هنشير، عملنا اول تريل مدرسي معناها رياضي شاركت فيه المدرسه الكل، وكانت فكره اكثر من رائعه ونجحت معناها نجاح بون، باش نقيموها نحن كسته التربيه البدنيه صافا بيان مارشي. مشت الامور، نشكر مرة أخرى الأستاذة آمنة بن عزون اللي تقري في التربية البدنية في المدرسة هذه، تكفلت باش تحضر الجوائز وتحضر الرافيتايمون معناها التزود، نقطة التزود، وعملناه تريل حتى من الباليزاج من السيركوي المسار المعتمد، مشينا قبل بنهار وعملنا الخيوط هذيك اللي مش يتبعوها المتسابقين، وكان تريل اكثر من رايح، وكان فما تتويج، وكان فما احتفالات في الاخر في اخر تريل. الفكره انطلقت من غادي، قلت علاش ما نعملوش تريل نبر، خاصه هنا اللي ديريرمون هو التوندونس تريل هذيا في تونس. مشيت وشاركت في برشا تريل، الرمال، مشيت الاوذنه، مشيت الايبو رين نتاع بنزرت، مشيت برشا دورت قعفور، نشطت ثلاثة مرات في تريل عند راهب نمتير، عملت لي شوفمون وعملت شوية انيماسيون معاهم. كانت الانطلاقة تريل تبرقة الماشينة شاركت فيه، كانت الفكرة انطلقت من غادي، معناها علاش ليه ما نعملوش تريل نبر اللي هي الدشرة داير بها جبولات من كاتر فاس. دونك بديت ندق في الابواب بشوية، مشت الامور المرة الأولى، ومن بعد ما مشتش توا خديت لوكي اوتوريزاسيون عند السلطات المحليه في نبر، خديت لوكي وعاونوني يعطيهم الصحه السيد معتمد نبر، نحب نوجه له تحيه سي بلال غنجاتي، السيد عمده نبر زاد كيف كي نوجه له تحيه سي منصف القاني، عاونوني وحلوا لي الباب باش نبدا توا نخدم. عملت تصور نتاع
0: خلينا نمشوا مش نمشوا نحن التصور هذايا والمسافات المقترحه باش نمشوا توا ومضه اشهريه في استوديواتنا بعد نرجع بطبيعه عندنا رحله حول المسافات المقترحه والبروجي لوين وصل تقريبا النسبه المئويه نتاعو وين وصل. نرجع استوديواتنا بعد نرجع نسمع معك الرحله دائما في منوعه ارض الضيف.
2: إشهار فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون ليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج إشهار
0: عودة أصدقائي من وقت الضيافة وسعداء أن يكون معنا سي كمادة شور ستار بدنية. منذ حين كنا نتحدث على تريل إن شاء الله مش يكون في النبر قبل إشهار كنا تحدثنا عن تقريبا المرحلة الأولى اللي هي كفكرة. الآن المستمع يحب يركز معاك المسافات وبطبيعة المساهمين مش يكونوا موجودين في تريل نبر. نبدأ بالمسافات.
1: باهي نبدأ بالمسافات. خيرنا جبل اللول اللي نجمو نجرو فيه يلزم دايره بيه البوبيلاسيون مشوري كل باش نبعدوا على برشا حسابات معناها نجمو ندخلوا فيه. خيرنا جبل الكفي اللي هو تعرض للحرائق في 2016 وان شاء الله فما عندنا برنامج ضمن تريل برنامج اعاده تجير. على فكره راهي عائدات التريل الكل باش تكون في خدمه منطقه نبر معناها رانا بينيفور رانا متطوعين رانا مش نستنوا في باش ندخلوا فلوس لرواحنا راهو الكل باش يمشي باش نعملوا به بروجي لنبر. فلوس الكل باش تتلم راهي باش تمشي باش نعملوا بها بروجي لنبر. جبل الكفي هو جبل ان شاء الله اللي مش يكون الوجهه نتاعنا. خيرنا باش يكون تريل على ثلاثه مراحل. مرحله اولى للصغار كيدز 1 كيلومتر كما متداول معناها في التريل الكل في تونس الكل. التريل الثاني بين 7 حتى 8 كيلومتر يمشي يطلع حتى الجبال الكفي ويدور يهبط يطول محسوب على منطقة الخديجية ومن بعد نرجع. الانطلاقة إن شاء الله باش تكون من الملعب البلدي بنبر وتسليم الميداليات والجوائز والدنيا الكل غادي معناها. التريل الثالث اللي هو لوت نيفو ناس الجماعة اللي مالفة تشارك وعندها معناها قدرة تاع تحمل خاصة اللي هو تريل نتاعنا التريل معناها قدرة التحمل باش يكون وراء جبل الكفي باش نهبطوا عشيرة الزعترية اللي هي منطقة نائية إن شاء الله بالزيارة ذي توصلهاش شوية تنمية ونتعدوا من غادي على المحاسن ونرجعوا على الجي بي دي سات الطريق 17 ونقطة الوصول إن شاء الله كالعادة اللي هي بيدها نقطة الانتقال الانطلاق اللي هي الملعب البلدي بنبر إن شاء الله.
0: ان شاء الله به توا المساهمين اللي نجموا يكونوا معاكم في التريل هذا.
1: والله قبل ما نتعدى المساهمين التريل توا مازلنا في البدايه نتاع لونسمون تاعو
0: مشروع
1: مازلنا يا رب العمل عليك نستنوا توا السلطات المحليه

0: دول المرحله اللي بعد اللي هي مرحله البحث عن الداعمين، خاطر تري ماك تعرف يلزم فيه مصروف، فيه لي دوسار اللي هما النوامر، باش نحكي بالدرجة سامحوني، النوامر اللي تتحط في الزر هذيك، كل واحد يخرج يدخل فينيشور يكمل السيركوي راهو ذاك باش يتحصل على ميداليه تاع فينيشور. عندنا دي بوان دو رافيتايمون، نقاط التزود تكون في السيركوي في المسار اللي زاد يلزمها دعم. عندنا زاد الميداليات اللي لازمها تتباع، وعندنا عملت ديجا تصور تاع ميداليه عجب الناس اللي دايره بيا توا بور لو مومون. لوجو من بعد ان شاء الله على الاحتفالات، المال، الحوايج هذيك الكل تاع التنشيط،
1: لي زاكسيسوار
0: نتاع التريل الكل.
1: ربي وحده شرح نفسه قدم على مشروع كبير وفكره كبيره، ربي يبارك لك. لكن ايضا ثم ارضيه، يقولك عاده بنمطير وتبرقه وقعفور وشيطانه، ثم ارضيه، ثم وحدات فندقيه، وثم مطاعم مصنفة. لانه غدو مش يجيك انت وافد، اول حاجه قبل ما يبدا التريل وين مش نسكن وين مش ناكل، هذه نعرفوها مليح. ثم اثنين يشاركوا فيها بعض العسكريين واللي هما مستانسين بالتريل في طنجة، في المغرب، في اسبانيا، في اليونان، في تركيا، مستانسين باش ينجم يقاوم. انت حضرت ارضية ايضا ثانية اللي هو التصور تاع ليبرجمو والتصور تاع نوريتير تاعهم والا لا؟
0: ما يعطيك الصحة في السؤال هذا، نبهتني الحاجة قبل ما ما ما, ما نحطوا ساقينا في المشروع بصفة رسمية. مازلنا في الدراسة، الحكاية هذه مازلنا في الدراسة، ما نجموش نبدو نلوج ونبدو نعمل وكذا إلا ما نوصلوا ناخذوا معناها لوكيل اوتوريزاسيون مع عند المسؤولين ومع عند تبدا الانفراستركتور حاضرة، تبدا الأرضية حاضرة، وقتها نجموا نولوا نلوجوا على الحوايج هذه اللي نخزرها. ثانوية رئيسية تبدا يمكن ثانويه رئيسيه، قبلها فما برشا حوايج اخرى مهمين، اما ان شاء الله مقضيه، ان شاء الله ما عندنا فكره، ان شاء الله وعلاش لا، ان شاء الله نلقوا الحل.
1: باهي، السؤال الاخر بالطبيعه، الكورير مش يجيك يبحث على دي بوان بلوس باش يشارك به في الفيدراسيون، لانه شو الهدف من المشاركه؟ يحب يربح نقاط باش نجم يشارك في تريد ما هو اكثر. خممتوا في المراسل في الفيدراسيون؟
0: يعطيك الصحه، الدفعة الأولى جت من الفيدراسيون الجامعة التونسية لألعاب القوى، وعلى رأسها بون في الشمال الغربي لهنا اللي تكونت مؤخرا، معناها عندها بعض أشهر، اللي هي رابطة الشمال الغربي لألعاب القوى، على رأسها السيد خالد التجوري اللي هو يسمى ولد منطقة نبر، معناها المقر نتاعها في جندوبة، وهم اللي عاونوني وهم اللي قالوا لي فازية دا شراوي أنا معاك، وإن شاء الله عندنا إن شاء الله ثنية محلولة إن شاء الله.
1: باهي برشا،
0: بارك الله فيك.
1: نمشي نقطة ثالثة توا، اختيار التوقيت عنده دور كبير برشا، لأنه مش بالسهل مش تختار أنت قريب الشيطانة ولا قريب القعفور ولا قريب ابن متير ولا قريب تبرقة، وتوا في بالك بدات قبل يدوس بديت تبرمجوا التوقيت ولا لا؟
0: بون، كفكرة أولية التوقيت إن شاء الله في شهر فيفري مارس، باش نخيروا شهر فيفري مارس، يمكن بالأكثرية في شهر مارس بقدرة ربي بإذن الله. علاش؟ على خاطر الدشرة في الوقت هذاك تأخذ الكسوة الخضراء، تلبس الكسوة الخضراء ويولي منظر مناظر طبيعية إن شاء الله خلابة، باش تعجب الزوار والناس اللي تزورنا لأول مرة، باش نأخذ منهم معناها الوعد باش يعودوا يجونا كل عام إن شاء الله. الانطلاقة باش تكون، باش نبدو بعشرة بعشرين بمئة بمئتين، باش نبدو كيما بدت لي تري الاخرين، وان شاء الله نوصلوا للالف والالفين وتكبر الحلمه وتتحقق، علاش لا ان شاء الله.
1: برشا يقول لك التريل نجحوا الاراده صحيح، لكن راهو السبونسورينغ اقوى، لانه نحن رانا نعيشوا في القرن 21، الافكار موجوده، الاراده موجوده، لكن الدعم عنده دور كبير برشا. انت تعرف توا في منطقه تقريبا منشاه صناعيه واحده، مجال ريفي، مشاريع اكثر منها عائليه، عندك ضمانات للدعم على مستوى محلي، والا مش تخزر بعيد وتحولها دعم وطني، لانه التريد مش يكون مجزأ اقليمي، مش يكون وطني.
0: بون، يعطيك الصحه زاده في السؤال هذا. التريل كما قلت لك هو بنيفول تطوعي، والمداخيل نتاعو ان شاء الله باش تكون في خدمه المنطقه، باش نعملوا حاجه دي بلوس في المعتمديه نبر. دونك نظن هكا حسب وجهه نظر نتاعي، مش تقتصر على معتمديه نبر، باش ندور على معتمديات الكاف الكل، بما انه اول تريل باش يصير في ولايه الكاف. باش ندق الابواب وان شاء الله نلقى الدعم، ان شاء الله نلقى الدعم، علاش لا؟ خاطر باش يمشي كما قلنا، راهو باش نعملوا به حكايه للدشره، باش نعملوا به حاجه معناها المعتمديه نبر، باش تبقى كيما عمل لي دري الاخرين كيما البلالمه، مدى

0: كي التريل تاع البلالمه مثلا مع سي حمزه البلومي، مداخيل التريل عملوا بها المره الاولى العام الاول المحطات، الناس كانت تستنى المواي ترونسبور تستنوهم تحت شجر، عملوا لهم محطات. المداخيل تاع التريل شاركت فيها السنه البلالمه اثنين، اللي هي معناها باش يقدوا فيه دروج وين فما كاسكاد البلالمه وين فما شلالات البلالمه. نحن لهنا مازلنا وقت اللي نحطوا ساقينا وصيي تريل ما عادش حلمه باش يولي على ارض الواقع، وقتها اكيد باش نلوجوا المداخيل وين باش نحطوها، وان شاء الله نستثمروها في حاجه تنفع الدشره ولاد الدشره ومعتمدين نبركه كل.
1: برشا يقول لك تريل نفزه وتريل بن طير نجحوا لانهم مديبيات سياح عندهم تقاليد في الانتاج السياحي. سليانه عرفت مشاكل كبيره لانه مديبيه السياحه كانت ما كانش عندها تقليد بعد 3 سنين باش نجح. انت في الكيف عندك ضمانات توا مندوبيه السياحه نجم تدعمك ولا تقول لك اعمل اي سي زيرو نشوفوا التظاهره وبعد على ضوءها ننطلقوا وتولي اي سي زيرو تتكفلوا بها انتم والتمويل يقوم على اساس معرض محلي ربما صناعات تقليديه غيره انتاج محلي ينجم يعمل اي سي زيرو وقت مندوبيه السياحه تدخل.
0: والله يعطيكم الصحه، انتم حضرتم بحذانا اليوم اذاعه الكيف باش نجيكم برشا مرات وباش نقلقكم برشا مرات، للي نوصل نحط ساقي في الطريق الصحيح نتاع التريل بتاعي. بون ما عادش نتاعي، نتاع التريل تاع نبر الكل. داكوردو، علاش ليه ما ندخلوهاش سياحه؟ مرحبا، اي واحد ينجم يدعمنا. او من هنا من المنبر هذا، من منبر اذاعه الكيف، نوجه الدعوه للناس الكل تنجم تعاوني في الحلمه هذه خلت تنفذ على ارض الواقع. افيك بليزير، الناس الكل اللي تحب تشاركني في التظاهر هذه ولا في البرنامج هذا افيك بليزير، مرحبا بكم الناس الكل.
1: يعطيك الصحة، مشكور برشا كما تشاور، نشجعك برشا على الفكرة، ربي يبارك لك. أنت إضافة تو نخرج شوية على التريل، مشيت جانب آخر إنسان أيضا، عملية تهجير لأنه نعرف مليح نبر حبينا ولا كرهنا عانت كثير وكثير في شهر جويليا، وتقريبا نجموا نحكوا التوانسة وإلا الغير اللي يعيش لبرا تأسف برشا على ما خسرته نبر من غابات، وكنا خايفين على أهاليها، لكن بالإرادة أيضا استطاعوا المقاومة، مقاومة الطبيعة، مقاومة أيضا هذه الأضرار ورجعوا من جديد. أنت جبت فكرة جديدة اللي هو برنامج كامل إعادة تشجير جبال نبر، أعطيني عليها فكرة صغيرة.
0: نبعدوا شوية على برنامج تريل، عندنا برنامج إعادة تشجير جبال نبر إن شاء الله. بون على حسب ما معلومه اللي عندي، اللي ما تنجمش تشجر جبل تحرق سنه ولا عام نول ولا عام نول
1: بالضبط،
0: وما يلزم 6 سنين باش من بعد تنجم تتدخل فيه انت كعنصر معنا بشري.
1: معناها تقول لي نرجع لك 2032 خلي ربي حي.
0: لا، عندنا جبل هذا اللي جبل كفاي مش يصير فيه تريل، ديجا تحرق 2016 أي. عنده 10 سنين
1: معناها اي فهمت.
0: بديت الفكره مع زملائي كالعاده، نرجع للنواه الاولى اللي خرجت منها اللي هي اساتذه التربيه البدنيه، وعلاش ليه المجتمع المدني كطرحت الفكره في القهوه في بين اصحابي، نلقى الناس الكل دعمتني وتجاوبت الناس الكل والناس الكل معناها حاضرين، اعطونا الدات بركه ونطلعوا معاك ونشجروا جبال النبر اللي تعرضت للحرائق في الفتره الاخرانيه. مازلت لي تو المسؤولين باش نمشي للغابات وباش نعمل كيما الخرجه كيما الروندوني كل جمعه ان شاء الله، هذه فكره باش نعمل خرجه كل جمعه روندوني، على اساس كل واحد باش يشارك في الروندوني هذه يهز معاه 10 شجر ومسحه صغيره ولا قدومه، ونطلعوا للجبل كل واحد قدامه يزرع 10 شجرات ونهبطوا هذه بقدره ربي باذن الله في الخريف تنطلق الفكره هذه. وهي الدعوه من خلال اذاعه الكيف، نوجه الدعوه حتى الخارج معتمديه نبر، الناس الكل مرحبا بكم، نجموا تتصلوا بي في معتمديه نبر كمال دشراوي معروف لهنا مرحبا بكم، في انتظار معناها الجواب من السلطات ان شاء الله مرحبا بكم، باش يولي كل نهار حد روندوني للجبل الكفي، ومنها ان شاء الله كل واحد مطالب بعد المشيه باش يزرع 10 شجرات باش نرجعوا نبر خضراء ونرجعوا بلادنا ونرجعوا بلادنا حيه، وان شاء الله ان شاء الله ما يكون كان الخير ان شاء الله.
1: نجم نمشوا منهج اخر، انت في قطاع التربيه والتعليم، ونعرف مليح انه العوده المدرسيه على قريب، ونعرف مليح ثم مواد علوم طبيعيه وثم نوادي داخل المعاهد، ربما ايضا وظيفتك في التعليم تنجم تخولك ايضا بالاشتراك مع المندوبيه الجهويه للتربيه مع وزاره الشباب والرياضه مع المعاهد والمعاهد المدارس الاعداديه الموجوده، نزرعوا فكره التشجير في فكره التلميذ ومن بعد نطبقوها على ارض الواقع في شكل نوادي، وكيف يكونوا ابنائها حماوا غاباتهم وابنائهم تعلموا مهارات اخرى بيداغوجيه وتربويه جديده اللي هي الحفاظ على البيئه.
0: والله الفكره كي بدات هبطتها ديجا في وسائل التواصل الاجتماعي، لقيت القبول من قبول الفكره ومشينا المنحة هذا اللي هي معناها تلامذة نجم تطلع وتشارك في الفكرة هذه. جاني تليفون من مديرة مدرسة الابتدائي برج العيفة مدموزيل ألفة يحيى ونوجه لها تحية، مع عند سي رياض الوسلاتي اللي هو مدير مدرسة نبر قرية، زاد كيف كيف قال لي نعمل اتصال بالمندوبية تاع التربية ويعطونا لوتوريزاسيون ونطلعوا الوليدات ويشاركوا في الفكرة هذه اللي هي تجهير المنطقة الغابية اللي تعرضت للحرائق في الفترة الأخرانية.
1: يعطيك الصحة، أنت مشكور برشا مجهودك الفردي ساعة ومجهود أيضا الفكر كيفية إنماء مدينة نبر غاباتها ومجالها وفكرة تريد راهو حاجة أزيل منها كيف كيف، وربط المجال الريفي بالمجال الحضري، تنمية اقتصادية كاملة للجهة إن شاء الله يمشوا فيه الخط هذا لأنه ما تكون كان بالمقاومات. أنت يعطيك الصحة، مش نرجع استديوهات من بعد، مش نرجعوا العيد الجندوبي، مش نرجعوا كيف كيف الناس الثقافيين الموجودة هنا، مش نرجعوا أيضا مع الدكتور من بعد إن شاء الله أيضا في رحلة صغيرة حول مدينة نبر، إضافة أيضا في راس عبروكو طموحاته في المستقبل والإكستنسيون ربما مش نشهدها مسبح نبر. نرجع استديوهات من بعد، نرجع إن شاء الله نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة من نبرلاند بمدينة نبر.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات،
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
4: إشهار.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ثواب. نرجع أصدقائي في منوعتنا، نرجع رحلتنا دائما في منوعة أرض الضيافة. اخترنا اليوم أن نكون في مدينة نبرلان، اخترنا أن نكون في نبرلان. الآن باش نمشوا في رحلة أخرى، زميلنا وابن المنطقة عايد جندوبي. مرحبا بك.
1: مرحبا بك نبيل، مرحبا بالزملاء اللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا بين الوسادة والولادة، بين الولادة نبر والوسادة إذاعة الكيف، اللي هما زوز عائلات كبار بالنسبة لي أنا.
0: عيد، أنت غيرت مشهد نبر طريقة ذكية جدا، بوصفك تخدم في الإعلام. كانت نبر ما عندهاش أصوات، نجم نقولوا توصف فيسبوكية، ما كانش ثم صور. خذيت الخبرة في الإعلام أنه شنو نجموا ركزوا البرامج وفين التوجهات نتاعها، وقدمت منتوج نبر هاو كيفاش نجم يكون مهرجانات، خزان طبيعي، منتجات، وخذيتها على عاتقك. ونعرفوا هذه هواية وحب في نبر وحب المكان اللي تعيش فيه.
1: بالضبط بالضبط، هي الأصدقاء اللي يعرفوني يعرفوا أنه نبر الجميلة، معناها سلوغان بتاع نبر، نبر الجميلة. وهي نبر الحقيقة راي فيها إمكانيات إيكولوجية سياحية كبيرة جدا. المشكل التسويق الإعلامي ما كانش يزومي، معناتها ما كانش يسلط الضوء على بعض اللي هو ديجا السياحة منتوج، مهما كان معناتها السياحة بتنوعها. نحن نحكوا على السياحة الأكولوجية اللي متوفرة بطريقة رهيبة في نبر، عندنا إمكانيات كبيرة ماهيش ما تمش طرحها وما تمش استغلالها منذ سنوات. يمكن بتوفر معناتها الخبرة في مجال الإعلام وتوفر إمكانيات معناتها التقنية اللي ولت متاحة أكثر، أنه توصل صورة ولا توصل فيديو، معناتها ساهمت أنه باش نحاول أنا وبعض من الناس اللي أبناء نبر الغيورين على نبر نوصلوا على الأقل ما كان مختبئا ومخفيا. فهمتني في
0: أنت كنت دفعت برشا أنه تنجم تكون إقامة ريفية في نبر،
1: أكيد
0: دفعت برشا أنه ثم مخزون آخر في نبر، كما الزيتونة في نبر، كما الجبال، كما السد، وسوقت ليها وخليت الناس ربما تركز مليح على جزئيات كانت مخفية. عيد
1: صحيح صحيح، هي نبر كما حكيت لك، نبر إمكانياتها السياحية كبيرة برشا، فما برشا ناس جو معناتها والأصدقاء وإلا حتى اللي فما شكون ما كانش عنده عليها فكرة وجاء واكتشف وحده. وسينابيل لذي فرصة باش ندعو كل شخص معناتها يحب يزور نبر، نبر عنا معناتها مخزون كبير كسوة إيكولوجي وإلا حتى ثقافي وتاريخي. نبر رأي وكما حكي لك سعاد البكري، رأي إمكانياتها كبيرة ياسر، التصرف متاعها معناها كيفاش باش تتصرف فيه المنتوج، كيفاش باش تمدوا اللي هما فما حتى ابناء نبر فما حاجات ما نعرفوهاش معناتها الحقيقة. أنا في بعض التفاصيل اكتشفتها وأنا نحوس مثلا، في تكتشف أنه عندنا مثلا من بين الحاجات على قنطرة كانت تم تهديمها نتيجة للصراع الألماني الفرنسي، سعاد بعد توزيد يذكرها. أنا اكتشفتها مثلا في نبر، كي نخرج أنا عندي مجموعة من الأصدقاء نعملوا في سياحة بطريقة أخرى، سياحة متاع أبناء المنطقة، اللي هي عنا مجموعة متاع نخرجوا بالدرجات الهوائية. واللي هي ندعو المغرومين الكل نبر، راو فيها سيركويات حاضرة، مرحبا بيكم. راو كي تخرج بالبسكليت وتعمل دورة راو تكتشف بعض المناطق اللي بالحق تتخيل مشاهد وكأنك سافرت عبر الزمن. أنا نعطيك المنطقة هذه طبعا سعاد اللي يزيد يضيف أكثر تاريخيا وشني صار فيها، معناتها معناتها مش نحكي لك سينابيل، هو نبر هو قد ما نحكي وقد ما نوصف الإمكانية نتاعها راي أكبر بياسر من أني باش نقدمها مانا في فترة وجيزة.
0: تزيدك أكثر مسؤولية، لأنه نعرف راو الغرام أحيانا باهي لكن يكبر مسؤولية، وتولي أي جمعية أي تظاهرة أي إيفينمون يصير في نبر مش ولي عايد جندوبي تقريبا، إما هو المنسق وإلا هو اللي حضر لهم لوجيستين الشيء زي ما بيعملوا.
1: أكيد أنا الحقيقة ديما نقولها أنا ابن نبر وفخور بهذا، لخطر نبر راهو من اللي صغار معناتها انا هو باش ندخلوا حتى حديث بعدين. هو بالنسبه للمسبح هذايا اللي انجاز الحقيقه سياحي اجتماعي خطر بكري في الطرح حتى تاع فراس، انا نعتبره انه مجرد انك تجيب العائلات ويلقوا متنفس معناتها كيف مسبح نبرلاند اللي هو مسبح وفضاء ترفيهي الحقيقة راهو يحسب لفراس لشجاعته ونجاحه، أكيد راهو باش يكون نجاح لبعض الشباب من خلاله، لأن ديما نمن أنه راهو الفشل يعدي والنجاح يعدي زادة، راهو كي تكون الشخص ناجح أول الناس باش تدور به باش ينجحوا
0: اكيد،
1: وكي يبدا شخص فاشل كي اول لعبه يدور بيه باش يفشلوا زاد، هذه هي انا وهذه الحقيقه اللي نحاول وانا في نبر وانا انا ديما للشباب على الاقل وفي راسه يعرف واكيد الجيل كامل معناتها نحاول ديما الحاجه اللي نعرفها نعاونهم بها، نحاول زاد نتعلم من سي عادل وبعض الاطارات اللي ما شاء الله عليهم في نبر وعندنا كفاءات كبيره جدا معناتها وتفيد وش نحكي لك هاو معناتها
0: وصلت في مرحلة الآن عياد أنه بعيدا حتى على الإعلام تدوين هذا المخزون، لأنه نعرف الإعلام عنده حدوده وعنده نوعية برامجه، أحيانا عملية تدوين تاريخ جهة كما هكا، تدوين أيضا بعض المعلومات كما حكيت على القنطرة طبعا بعد نرجع للسعادة نحكي عليها
1: أكيد.
0: المكتسبات هذه كما في راس ربي يبارك له في فضاء مسبح نبر
1: أكيد
0: ندخلوش قدام انه
1: أكيد.
0: ايضا دوله
1: اكيد باللي من خلال الحصه هذه نحب نترحموا على عام سلامه اللي بالحق مرجع كان زاد، وكنا ديما واحد من الناس اللي كنت نمشي ديما كل ما تويتي فرصه نحاول ناخذ منه معلومات اللي كان خزان معناتها تاريخي كبير اللي نبر وعنده معناتها برشا حاجات اللي تعلمتهم منه زاد ربي يرحمه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله زاد نحاولوا وذي بحول الله ديجا انا بكري وسي عادل نتحدثوا ان شاء الله نحاولوا نعملوا وثيقه معناتها سمعيه بصريه بامكانيات المتوفره ان شاء الله واللي هي ان شاء الله متاحه واكيد متاحه نحاولوا نجمعوا فيها ابناء نبر اللي نجموا يفيدونا كل باي تفاصيل كسوا في الموروث الغذائي ولا التاريخي ولا كل نحاولوا نعملوا تبويب انا وسي عادل اكيد مادام موجود فهمتني، ويكون شكل سيناريو محترم ونعملوا ان شاء الله حاجه وثيقه تاريخيه على الاقل تبقى للاجيال القادمه، ونكونوا على الاقل نحن في يوم ما واحد بعد 30 كان خلانا 30 40 سنه نكونوا على الاقل نقولوا هكا فما شكون خلانا على الاقل موروثنا ما ضاعش هكاك هباء معناها.
0: يعطيك صحة سي عيد، حبيت نشكر بصفة خاصة مجهود تبذل فيه كبير برشا على نبر تقدم الإضافة، وذكرت حاجة مزيانة الوقت يداهم فينا برشا سعاد باش نسألوا عليها، ذكر عيد القنطرة هل أنه عملية الطرش الصراع الألماني الفرنسي في تونس نعرفوا سوق الأربعاء وسوق الخميس شهدت معارك ميدانية بين الجيوش الألمانية والفرنسية، وكان في اعتقاد أن انتهت المعارك في سوق الأربعاء اللي هي جندوب، عملية الطرش من نوفمبر 42 إلى ماي 43 شهدت بعض معارك في نبر.
2: هو نبر في شتاء 42 إلى حدود ربيع 43. الروايات الشفوية اللي سمعناها من الأجداد والموجودين التوا يحكوا بالتفاصيل الكبيرة عما شاهدوه وما عايشوه. أولها هو الطيران الذي دمر السكة الحديدية الرابطة بين نبر ومطر هذه الأولى. ثانيا توقف العمل في منجم الحديد في وادي حديدة اللي كان في يوم ما يزود السوق الفرنسية بالحديد. ثالثا توقف النشاط التجاري المتعلق خاصة بتصدير الحبوب إلى تونس العاصمة، هذا من جراء تلك العمليات التي معناها شهدتها المنطقة أثناء الحرب الألمانية
0: والحلفاء مع المحور
2: بالضبط. ومعناها لدينا روايات شفوية كثيرة حول علاقات الأهالي بالألمان أولا ثم بالإنجليز وطريقة التعامل ومعناها نوادر وطرائف التي عاشتها المنطقة في تلك المنطقة. وهذا ما خلف فيما بعد أثار اقتصادية خايبة برشا، لأنه فقدنا معناها ألف معناها اليد العاملة
0: الطاقة البشرية،
2: خصوصا لأنه نبر كانت وقت ذاك كانت هي عبارة على نقطة تستقطب اليد العاملة من الجزائر ومن ليبيا ومن تونس. ولا ننسى أنه في الثلاثينات معناها مباشرة بعد 1914 وقت اللي تم افتتاح المنجم الحديد استقطبت نبر يد عاملة من ليبيا، وكان ذلك سبب من أحد الأسباب الكبرى في انتشار ما يسمى بمرض التيفيوس الذي ذهب ضحيته أكثر من ثلث الشعب التونسي. ولدينا روايات للأسف معناها عنا توا حتى اسم نقوله نحن دار الوباء حاجاكم، اللي هو معناها يؤرخ لمرحلة من مراحل تاريخ تونس بحكم أنه مجموعة من طرابلسية نقولوا نحن اللي جاءوا للمنطقة هنا باش يخدموا في المناجم، وانتشر المرض وكانت معناها عنده تداعيات كثيرة جدا. لما حالة المجال يضيق
0: صحيح،
2: لكن تون نتحدث في الموضوع هذايا بتفاصيل أخرى. نحب نضيف حاجة لهنا
0: في دقيقة للوقت السارع طبعا،
2: نحب نضيف نقطة، لأنه نبر راي خزان للحبوب ولا تزال إلى حد الآن أكبر مصدر لإنتاج الحبوب والألبان في ولاية الكيف، ومعناها نأمل مزيد من الدعم لفلاحي المنطقة حتى يحافظوا على حاجة التونسي في الغذاء متاعه. وما بنيناه تلت 60 سنة نرجو أن لا معناها لا يقع التفويت فيه معناها بسهولة.
0: في دقيقة واحدة، البعض يرى دستور استفادت من بقاء دار حبيب مسيكة، لماذا لا يقع استرجاع دار صالحة في درجة نبر؟
2: سؤال هام جدا. أنا شخصيا عشت المرحلة والتاريخ عطيك تاريخ بالضبط في 1981 عشنا فيها تخريب ممتلكات وملابس ومعناها حوايج بصراحة
0: مؤسفة
2: جدا.
0: نعرف اللي هي تو ملك الغير،
2: لا انتهت صحيح
0: انتهت، تم امكانيين نرجع
2: ممكن هذا ممكن. ممكن انا نعطيك انا اللي يهمني في هذا التراث اللامادي بما فيه تاريخ صالحة، وخاصة المرحلة العمرية عندما كانت بنية صغيرة إلى غاية عمرها 12 أو 13 سنة، وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للفنان صالح، لا فقط من عبر نشر الأغاني نتاعو هذا، وإنما رانا مطالبين باش نعملوا مهرجان ولما لا إحياء المهرجان المغاربي اللي كان في يوم ما معناها في التسعينات معناها نشط.
0: يعطيك الصحة يا سي عادل، مشكور برشا. سي كمال في دقيقة باش نرجع لك كمال دشراوي، حلم حكيت عليه بكري شوية تري، نجموا نعيشوا في 2027 في نبر ولا لا؟
3: إن شاء الله إن شاء الله 2027 إن شاء الله تري نبر ما يبدا تجسد على أرض الواقع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة. نرجع سي فراس عبروك، أولا حبيت نشكرك أنت وكل اللي معاك على حسن الاستضافة ويعطيكم الصحة ونشجعوك برشا وربي يبارك لك وشو انت قاعد تخدم. فراس عبروقي صاحب مشروع نبرلان، عطك افكار مستقبلية لتطوير وايضا استثمار هذا الفضاء مستقبلا.
4: مرحبا بكم مرة اخرى. اكيد عندي افكار، فهمني عندي سي عياد ربي يفضله ديما يدعمني بالافكار
0: بالوقت. تعمل مراكز تخييم مثلا وقت يكون تريل موجود؟
4: اكيد انا راهو الاسباس هذايا راهو مفتوح للناس الكل، توسكي اي ايفينمون اي انسان عنده ايديا تنفع نبر هاو مش نوجه لكم من منبري هذا ومن اذاعه الكيف، راني نستقبل اي انسان عنده اي فكره تنجم تنفع نبر. راهو الاسباس هذايا ماهوش نتاعي تاع اهالي نبر، وراني نحب نعاود ونقولها راني ما وصلتش وحدي للمرحلة ذي، راهو ذي عمل جماعي من أهالي نبر من أصحابي من عائلتي من الناس الكل، نحب نشكرهم واحد واحد، نحب نشكر أي إنسان وقف معاي بلا شكر خاص الكاتب العام بلدية نبر سي مرعي بوسلم، نحبش ننكر الفضل وقف معايا بالامكانيات الكل. سي عياد نحب زيد نرجع له ديجا جاري سي عياد يوميا بحذاي، اي حاجه ناقصه اي فكره راوي ودني بها.
0: باهي خلينا بعد توا الكلام العام نمشوا كلام الهدف.
4: واضح.
0: غدوه فضاء هذا ينجم نشاهدوا فيه كما حكينا مع سي كمال بكري أنشطة رياضية للأطفال بما أنه مسبح الأطفال. هذا العام الجاي نحن نحكي موسم الصيف العام الجاي نشوفوا كندر ديسكو، نشوفوا ربما أكواجيم، ربما نشوفوا أغاني أطفال معاهم باراليل. نجم نشوفوا كيف في تريد خيم موجودة، نجم نشوفوا مطعم مصنف أيضا أكلام تاع نبر وغيره معروف نبر بالعسل والجبن والكرموس. معناها غيرك يقول لك جيت نبر نحب نذوق كرموس نبر، نحب نذوق الجبن وغيره. الأفكار ولادة تقول انت صحيح مازال وحدك مع مشروع لكن تنجم تستثمرها مستقبلا.
4: لا ديجا خذينا راه ماتريال نتاع نتاع المطعم فهمني، وان شاء الله باش نخدموا على الاكل التراث نتاعنا
0: فهمتني،
4: حتى الناس اللي تجينا من البر مش ناكلوهم ماكلتنا فهمني، مع هذا مش نزيدوا نخدموا الماكله جديده فهمتني المتعودين عليها. والفكره اللي قلتها نتاع الرياضه ديجا اقترحت على صديقي من تشرا وقلت له علاش ليه علاش ليه ما نعملوش حاجه سبور في شوف الاسباس هذايا راهو مش محصور فقط كان راهو بيسين واسباس فاميليال في الليل اكاهو. جا المرة اللي فاتت زاد نعاود نرجع كان مهرجان سيدي عطل كان مش يقام هنا يقام هنا في نبرلاند جست برك شويه صعوبات ديما راني نمشي للحل ما نحبش نحط كيما يقولوا العصا في العجله فهمني، ديما نحب نلوج على حلول.
0: اكيد
4: اقترحت على سي حسني مدير دار ثقافه بنبر علاش ليه ما يكونش مهرجان سيدي عطلي يكون في فضاء نبرلاند، فضاء فهمتني كيجي حتى فنان فهمتني لسباسك تشوف ينور نبر. عن السين نتاع بلي نحب نرجع لها هذه مسرح نبر فهمتني شيء يأسف فهمتني 33 سنه من مهرجان سيدي عطل نفس السين ما زدناش فيها ولا شيء. من منبري هذا ندعو ان نطوروا ونحسنوا راهي نبر ما ناقصها حتى شيء، رانا نجموا رانا نجموا نوصلوا كيما قال سي عياد راهو عندنا الكفاءات عندنا ناسنا بالحق رانا نجموا شبابنا كيف كيف راهو عندنا شباب ديسبليني تبارك الله عليه جوست تبارك ندزوا معاه والحمد لله على كل حال.
0: شكرا لك فارس عبدو يعطيك الصحه، شكرا لك زميل عياد جندوبي، وشكرا لك ايضا سي كمال درساوي، شكرا لك سي عادل، نشكرك برشا في كنزه اليوم لقيناها احنا في الواقع. أكثر من كنز المسبح اليوم. زميلي عباس جوابلي رافقني التقليل في المحطة الخارجية، شكر زميلي فيصل المحيمدي في وسط البث المركزي، هند اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الفنية. قولكم الناس الكل شكرا لمتابعتكم اليوم الحصة من فضاء نبر لاند، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى جديدة عبر موجات إذاعة الكيف. نلتقي في أمان الله، شكرا لكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn.
3: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها السيطرة على حريق عمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. متساكنو منطقة الخميلية بعمادة الكردمي التابعة لمعتمدية الكف الغربية يتذمرون من انقطاع الماء الصالح للشرب. وإجراء عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بعمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية. وأكد النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عن ولاية جندوبة على الغزواني أكد تشكيل لجنة قامت ليلة البارحة بمعاينة الخسائر بوادي غريب وتحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية.
5: بعد ليلة صعبة شهدت اندلاع ثمانية حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة شملت عين دراهم فرنانة وعمادة بن بشير من جندوبة الشمالية وعمادة وادي غريب. بالنسبة للوضع في عمادة وادي غريب، الوضع حاليا مستقر. قد تمت البارحة أحمد الحريق مع مواصلة التأكد من عدم تجدد النيران، ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. تواصلت عمليات تدخل معينة الأضرار إلى ساعة متأخرة من ليلة البارحة، وقد تم تحت أشرف السيد الوالي بحضور السيد كاتب العام للولاية، السيد مدير الشؤون الاجتماعية والسيد المدير الجهوي للتجهيز. تم الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار. ارتفعت الأضرار المادية مستودعات فلاحية كانت مخزنة بها كميات من القش والعرف. كيف تضرر عدد ما بين 2 إلى 3 منازل تضرر من الخارج. بخصوص أسباب الحريق، فإن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث. الأولوية الآن هي مواصلة معاينة الأضرار وحصر الخسائر ومتابعة العائلات المتضررة. اليوم تم تكوين لجنة خرجت صباحة هذا اليوم إلى عمادة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية لمعاينة الأضرار.
3: وفي المقابل شهدت معتمدية غار الدماء ليلة البارحة هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار في البنية التحتية وتسببت في سقوط أشجار نتج عنه تعطل السير ببعض الطرقات والأنهج، وفق النائب بالمجلس المحلي بغار الدماء عن عمادة الدورة منجي الجامعي.
6: بارح على أثر العاصفة في غرب دمام سببت في عدة كوارث، منها الأشجار اللي قطعت الطريق على المارة. البارح عماد الدورة شبه معزولة، أخذ الكياس اللي يعدي ما بين طريق غرب دمام الدورة، الأشجار السكر مع طريق اللي يربط ما بين وادي مليس والدورة كيف السكر. لولا ما تدخل الحماية المدنية الحق في الوقت المناسب حل الطريق، نحن طالب السلطات المحلية بالتدخل أن يشوفونا الوضعية هذه للأشجار جانب الطريق، شوفونا حل. هذا عملنا جلسة مؤخرا في بلدية غرب دمام بحضور سيد الوالي جندوبة، أعطى تعليمات الإدارة الغابات لكن ما جاوبتش معنا. لحد الآن الأشجار موجودة وقاعدة تسبب لنا فيه كوارث.
3: وفي نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي، يشهد طقس اليوم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع هبوب رياح، والحرارة في انخفاض طفيف مع عودة إلى المعدلات العادية خلال الفترة القادمة.
7: اليوم الأحد 30 أوت يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب وتتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات كذلك، وتكون بين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا 45 درجة خاصة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي. يوم الغد الاثنين 31 أوت الإمكانية متواصلة، الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح كذلك تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والحرارة تكون في استقرار نسبي مقارنة باليوم. كنا تعدينا بموجة حر في نهاية الأسبوع الفارط، الأسبوع هذية طوال الحرارة قاعدة تشهد انخفاض طفيف هذه الأيام، تبقى تنخفض تدريجيا حتى نرجع إن شاء الله للمعدلات العادية بالنسبة لدرجات الحرارة، حتى يكشي الوسط الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لمعدلاتنا العادية لشهر أوت وكذلك لشهر سبتمبر إن شاء الله.
3: توجه متساكنو منطقة الخميلية بعمادة الكردمي التابعة لمعتمدية الكافة الغربية، توجهوا بنداء إلى السلطة المحلية والجهوية على خلفية استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب وما يشكل ذلك من معاناة في الحياة اليومية للمواطنين خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
8: نحن من الساكنين تاع المنطقة دوار الخميلية، منطقة تاع الكردمي بالضبط، قرب السنتاج جاء سنتاج تاع المية، بعد علينا راه يمكن 300 متر الماء ما يوصلني الجملة، يقول لك الضغط تاع المية الضخ نتاعو ناقص ما يوصلش. يعني احنا تو بثلاث أيام أربع أيام رانا العطش لواش تاعنا العطش، يعني باك ما مش تموت هكا، ونحن قاعدين نضور ما عندناش لا ماء لا عندنا حتى شيء.
9: قلت راه لا أنا تو والله ماشي نلعب في بربز من عين الزرقاء، قاعدة هوش العطش واحد والله قاعدين هكا.
10: ناس عندها هوش، ناس عندها فمتي عي، ناس غسيل، ناس شرب، ناس كذا، رانا تعرف والله العظيم في أزمة، ناس تجيب تو من العيون، ناس جاري فيه رجعون الماء راه وما غير ماء رانا ما نعيشوش.
3: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية وتقديم محاضرات وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لمية المرزوقي.
11: يوم تحسيسي حول إحاطة بالوعكات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة واللي تحدث خاصة في فصل الصيف على غرار ضربات الشمس، الغرق، لدغات الحيوانات السامة، الجفاف من الماء، وهذه التظاهرة جاءت في إطار التغيرات المناخية والسعي إلى نشر ثقافة الإنقاذ والنجدة لدى المواطنين. إذن أما جوز محاور، المحور الأول هو تلقين الإسعافات الأولية والنجدة، والمحور الثاني هو كيفية الوقاية من كل الحوادث التي تطرأ في فصل الصيف. بدينا بخيمة لتقصي الأمراض المزمنة خاصة مرض السكري وارتفاع غرس الدم، وعندنا الورشات التطبيقية حتى يتسنى تعلم حركات منقذة في المجتمع وتعليمها إلى بقية الأفراد في محيط كل متعد. وإن شاء الله اليوم بشي تواصل في محاضرات علمية في مدرسة علوم التمريض بالكاف لفائدة أعوان الصحة والمجتمع.
3: وفي الشأن الوطني، نظمت الهيئة العليا المستقرة الانتخابات اليوم الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. مدير الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف سفيان العبيدي يضيف:
12: أجريت اليوم القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية، رئاسة المجالس المحلية وعضوية المجلس الجهوي بالكيف ورئاسة المجلس الجهوي بالكيف. هذه القرعة عددها 11، تمت في ظروف طيبة، في ظروف سلسة تنظيميا. الهيئة تعودت على تنظيم هذه القرعة. تم اليوم انتخاب 12 رئيس مجلس محلي و12 عضو مجلس جهوي ورئيس المجلس الجهوي. ونحب نذكر اللي قاعدوا معتمدين معنيين برئاسة المجلس الجهوي اللي هم المجلس المحلي بالطويرف والمجلس المحلي بقلعة سنين، وقد إلت القرعة إلى ممثل المجلس المحلي بطويرف اللي فاز برئاسة المجلس الجهوي لثلاث أشهر قادمة بداية من 5 سبتمبر 2026 إلى غاية 4 ديسمبر 2026.
3: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفي الشأن التربوي، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن المركز قام بتطوير تطبيق أبحث عن كتاب يمكن تنزيلها عبر الهاتف الجوال، وذلك لتسهيل عملية البحث عن عناوين كتب أو تحديد المكتبات المتوفرة بها.
13: حاليا التطبيق هذه موجودة على الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي www.cmp.com.tn. ينجم الولي والتلميذ يقوم بتنزيل التطبيق هذه على الهاتف الجوال، وينجم يبحث على الكتاب إذا كان غير موجود في المكتبة المجاورة لمقر السكرة. أول حاجة يخلي شنية الولاية متاعه وشنية المعتمدية، يمشي مباشرة ويعطيه شنو الكتاب اللي يبحث عليه ويعطيه المكتبات اللي موجودة فيها الكتب هذه.
3: وأضاف المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن المركز عمل على طباعة عناوين جديدة بتقنية البراي لفائدة التلاميذ فاقدي أو ضعاف البصر شعبتي الاقتصاد والتصرف وعلوم الإعلامية.
13: لأول مرة سمعنا عن أبنائنا من ضعاف وفاقدي البصر سوف يستجون معناها امتحان البكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف وشعبة علوم أعلامية، وإحنا جهزنا أرواحنا كمركز وطني بيداغوجي لطباعة الكتب الخاصة بهذه الفئة من التلاميذ في حدود تقريبا 100,000 نسخة. فما لكل مستوى فما 3 عناوين.
3: وضمن أخبارنا العالمية والعربية، استشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني أمس تجمعا للفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على القطاع منذ يوم أمس إلى 4 شهداء بينهم مزارع، ترافق ذلك مع إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آلية الاحتلال الصهيوني بشكل كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع مخلفا دمارا في ممتلكات الفلسطينيين. قالت النيجر إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس في أحدث تحدي يواجهه الحاكم العسكري مع محاولة حكومته القضاء على تمرد متشددين. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة داعش في غرب إفريقيا. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيطرة على حريق عمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. متسكن منطقة الخميلية بعمادة الكردمية التابعة لمعتمدية الكفة الغربية يتذمرون من استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب. وفي الشأن الوطني، إجراء عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم كالعادة تحيتنا للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الطريق، في الدار، في الخدمة، وين ما انتم موجودين. إن شاء الله نهاركم يكون متعدي كما تحبوا انتم، وإن شاء الله بقية النهار يتعدى مزيان أحلى من اللي تمنيتوه. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى، وراجعين معكم مع الأركان اللي تعودتوا عليها.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا من جديد، مواصلين معكم المشوار أكيد كيما عودناكم في بين كلمة ونغمة من روبريك الروبريك الموسيقى تختلف معاكم أكيد. والمرة هذه وصلنا روبريك ريتم داير، ريتم داير اخترناكم فيه ماريا كاري. ماريا كاري نحكيو عليها شوية، هي من مواليد عام 1969، مغنية أمريكية بطبيعة معروفة برشا، وهي كاتبة أغاني أيضا ومنتجة استوانات وممثلة معروفة، وخاصة في كانت تعرفت أول مرة خاصة عام 1990 مع ألبومها لوليني اللي يحمل اسمها، واللي تحصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربع أغاني متتالية. كانت ماركت لوليني على رسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100 تحت إشراف منفذ تسجيلات كولومبيا تومي موتولا اللي أصبح في وقت لاحق زوجها. واصلت النجاح مع عدة ألبومات كيما إموشن عام 91، ميوزيك بوكس 93، ميري كريسمس 94، وأصبحت ماريا أعلى مغني تسجيلات كولومبيا مبيعا. ألبومها في الاستوديو الخامس داي دريم عام 95 صنع تاريخ الموسيقى، وقت اللي صدرت اغنيته المنفرده الثانيه وان سويت داي مع اشتراك بويز مين اللي امضت 6 اسبوع على الرسم بياني بالبورد هوت 100، واللي ما زالت اطول اغنيه صدرت المركز الاولاني في تاريخ الرسم البياني هذه. اكيد واصلت ماريا كاري لحد هذه اللحظه نجاحاتها واغانيها، ومن بين تتويجاتها كانت ادرجت في المرتبه الثانيه في قائمه ال VH1، واحده من 100 اعظم امراه في الموسيقى بصرف النظر بطبيعه زياده على انجازاتها التجاريه. فازت ماريا بخمسه جوائز غرامي، 17 جائزه موسيقيه عالميه، 11 جائزه موسيقيه امريكيه، 31 جائزة بيلبورد الموسيقية. ويشار إلى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سمت ماريا بلقب سونغ بيرد سوبريم، وتشتهر ماريا بمدى صوتي يوصل للخمسة أكتاف وأسلوب زادة متميز برشا. هذه بالنسبة لفنانتنا اليوم ماريا كاري، منها كيما حكينا عليها نسمعها في كوكتيل شاينا اللي عجبكم نسكن ورجينا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع ماريا كاري. مازلنا واصلين معاكم مع كلمتكم، زادة توصلنا في باج راديو كيف. السلام عليكم الناس الكل من جديد، بطبيعة انتم زادة تتابعوا فينا حتى كان تسمعوا فينا أول مرة، مرحبا بكل الأصدقاء. بطبيعة العنوان واحد باش كلمتكم تكون حاضرة وموجودة معنا، وهي باج راديو كيف. تحية الروضة الويلي تقول عشوية ممتع معاك يا إيمان، تحية كامل الفريق ونهدي أغاني الحصة لأصدقائي في العمل وبالتوفيق للجميع، عايشك يا روضة. زهور تقول مساء النور، جميل يقول أمسية طيبة، وسيلة تقول مساء النور، أمسية راقية للجميع عايشك. زيدة عبد النبير كروك يقول أسعد الله مساءكم بكل خير. شابو زميلي يقول تحياتي ليك أختي مين وكل الفريق اللي عامل معاك هذا المسار. إذا عبداي يقول تحياتي لأختي مين كما عودتنا بالأمسية والترب الجميل. أريد أن أهدي لأبنائي آدم ووائل كل أغاني الحصة ولكم جزيل الشكر، تحية كبيرة برشا ليك وربي يفضلهم لك. صابرين اليونسي تقول مساء الورود والياسمنين، تحية طيبة ليك أختي مين وويلة كامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق الجميع وتحية عاطرة المستمعين إذاعة الكيف. شكرا ليك صابرين، تحياتنا زيدة. نبيل بن علي الورفلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين وأمسية طيبة للجميع. احنا مواصلين معكم المشوار مع بقية اختياراتنا، خليكم توا مع أمينة فاخت.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الثاني على موجات إذاعة الكاف. موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة واد غريب من معتمدية فرنانة، وتسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية، وفق ما أفادنا نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة على الغزواني، والذي أشار إلى تشكيل لجنة قامت ليلة البارحة بمعاينة الخسائر بواد غريب، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من ولاية من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. شهدت معتمدية غردمة ليلة البارحة هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار في البنية التحتية وتسببت في سقوط أشجار، نتج عنه تعطل السير ببعض الطرقات، وفق النائب بالمجلس المحلي بغردمة عن عمادة الدورة منجي الجامعي الذي طالب بإيجاد حل جذري للأشجار المحاذية للطريق، خاصة الطريق الرابطي بين منطقة الدورة بمعتمدية ومعتمدية غردمة باعتبارها تمثل إشكالا في المنطقة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في التعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية، تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة لتقصي الأمراض. وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لم المرزوقية، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأحد 7 فلسطينيين من بينهم صحفي خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاعتداء على مواطنين، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا من جديد، مرحبا بكل متابعينا ويمسكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا مواصلين، هذا كان صابر باهي فيما تفوتنيش أنا وحدي، ربريزة حلوة إن شاء الله تكون نلت عجيبكم شوية، وراجعين معاكم زيدا مع سيني كافي اللي كالعادة نختار لكم فيه فيلم. ما نكملوا مشوارنا معاكم على الموسيقى.

0: بطل هذه المرة
1: يا بطل هذه المدة
0: وقلب الحباب وانت بعيد وانت بعيد ولا تصحرا لا يحركها.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

تحية مجددة لكم كل أصدقائنا، أكيد موسيقتنا مازالت متواصلة معكم. ماما اقبلوا، وصلنا مع بعضنا لسيني كافي اللي في كل مرة كما تعودتوا نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام. كل مرة نحاول ننوعوا في نوعية الأفلام اللي تكون موجودة معنا. بالطبيعة نذكركم ديما في الروبريك هذيا اللي تنجموا انتوما زادة تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة هكا، إذا كان عندكم فيلم تحبوا بالطبيعة تقترحوه على أصدقائنا مرحبا بيكم، تخليوا اسم الفيلم في باج راديو كيف واحنا نكملوا المهمة. بالنسبة للفيلم اليوم اخترت لكم فيلم رعب، الحقيقة عنا مديدة طويلة على أفلام الرعب، هذاك علاش فيلم اليوم للمغرمين بأفلام الرعب عندكم فيش تتفرجوا. فيلم برينج هير باك، أعيدوها رجعوها، هذه الترجمة بتاعها. 2025 كان خرج الفيلم هذية، ويجي بطبيعة في إطار من الرعب، ينتقل خو واخته باش يعيشوا رفقة أمهم بالتبني، لكن تتحول أحلامهم بالأمان والهدوء الكابوس كبير وقت اللي يكتشفوا الطقوس الغريبة اللي تدور في وسط الدار اللي

بطبيعة انتقلوا لها. الفيلم هذا إخراج مايكل فيليبو وداني فيليبو، تأليف داني وبيل هيزرمان، وطاقم عمل فيه كل من سالي هوكينز، بيلي بارات، ستيفن فيلبس، وسالي أنيبتون، وبرشا كيد أسماء أخرين. عندكم فيش تفرجوا بالنسبة كيما حكيت للمغرمين بأفلام الرعب بطبيعة صغيرة؟ ليه ماذا بينا، خاصة فيها أكيد مشاهد تخوف برشا، دونك ماذا بيكم ما تخليهمش يتفرجوا فيهم. اما انتم الكبار بطبيعه مغرومين بافلام الرعب، نصوروا على هذه اكيد باش يعجبكم. Bring Her Back، هذا هو الفيلم اللي اخترناه اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم لجواء الموسيقى.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

تحياتنا ليكم الناس الكل من جديد. هذه موزيكتنا وهذا كان كوكتيلنا لليوم. بالنسبة للفلاش باك البداية فيه كانت مع هاني شاكر، وانتم أكدتوا وطلبتوا منا هاني شاكر، ذاك علاش نهديوه لكم. بطبيعة هو محمد فؤاد وبقية اختياراتنا الكل. احنا وصلنا لترب، في ترب حبينا نسمعوكم حاجة للفنانة وردة نغم. يرجع لعام 1972، نحكي على العيون السود اللي تعرفت زيدة بس عملت ايه فينا السنين. الاغنيه من تاليف محمد حمزه وبليغ حمدي، وغنايه طبعا المطربه ورده الجزائريه، وتعتبر الاغنيه من كلاسيكيات الاغاني العربيه القديمه، وتتشابك القصه المؤثره للاغنيه مع التاريخ الغنائي للموسيقى العربيه، وتعكس الرومانسيه القويه بين الفنانين المشهورين ورده وبليغ. تولدت الاغنيه في تعاون بين الملحن بليغ حمدي والشاعر الموهوب محمد حمزه كما حكينا، ونسجت الاغنيه قصه اسره عن الحب والاشتياق من خلال ألحانها المؤلمة وكلماتها المثيرة للذكريات. وتكتبت الأغنية نتيجة لقاء صدفة بين بليغ حمدي ووردة، وتعتبر الأغنية انعكاس مؤثر للتغيير الشخصي والفني اللي ترأى على وردة بعد لقائها ببليغ، قبل زواجها من الضابط الجزائري جمال قصيري، وحتى عودتها للساحة الموسيقية المصرية. وأضفت تركيبة بليغ حمدي الممزوجة بأبيات محمد حمزة عمق من العاطفة مع الأغنية. خليكم مع اختيارنا كما حكينا في طرب، العيون السود، وردة جزائرية.

لازمش تخليكم مع وردة أكيد في نغم جميل برشا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به. تحياتنا لكم الناس الكل تابعوا فينا من بداية البرنامج حتى التوا، هذا لقاء آخر معكم إكيبة كاملة تسلم عليكم، يتجدد اللقاء إن شاء الله في مواعيد ذي لاحقة. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الساعة 3 مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية، وفق ما أفادنا به النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة علاء الغزواني، الذي أشار إلى تشكيل لجنة قامت ليلة البارحة بمعاينة الخسائر بوادي غريب، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. كما شهدت معتمدية غار الدماء ليلة البارحة هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار بالبنية التحتية وتسببت في سقوط أشجار، نتج عنها تعطل حركة المرور ببعض الطرقات. توجه متساكنو منطقة الخميلية بعمادة الكردم التابعة لمعتمدية الكاف الغربية بنداء إلى السلطة المحلية والجهوية على خلفية استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب وما يشكل ذلك من معاناة في الحياة اليومية للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسية يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي عن بعض الأمراض. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في الجزائر منذ أيام، وأضاف أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني أمس لتجمع للفلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: هذا البرنامج إعادة

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، طابت أوقاتكم جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا. كالعادة يتجدد اللقاء في برنامجنا العمر تجارب. تجربة اليوم تجربة ثرية بمعنى الكلمة، تجربة فيها الكثير الكثير من المهاني. إن شاء الله باش نستخلصوا منها الكثير والكثير من العبر، نظرا لثراء الشخصية متاعنا اليوم لتعدد المجالات اللي يعني كانت على مر السنوات، مراحل عديدة، مناصب عديدة، وبتبيع وقت يقولوا مناصب ونقولوا من خلالها التجارب ونقولوا من خلالها تجارب العمر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، كل من يسمع فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، سواء على موقعنا الإلكتروني، وهذه تحية باش نوصلوها لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. تسمعوا فينا على موقعنا الإلكتروني radiokaf.an، وإلا تسمعوا لنا زادة على ذبذباتنا العادية. ضيفنا اليوم ماهوش باش يخرج على نطاق الشمال الغربي، ولد الشمال الغربي، ولد ولاية باجة، وتحديدا المدينة الجميلة اللي تعز عليها برشا الحقيقة، مدينة المدينة الأندلسية، مدينة المالوف، تستور. رجل اليوم هو رجل تعليم، رجل ثقافة بامتياز، رجل رياضة زادة، لأنه كما قلنا شخصيتنا اليوم ثرية. مين باش نبدأ وعلى شنو باش نحكيه؟ إن شاء الله يبركة يكفينا الوقت. أنا اليوم سعيدة جدا باستقبال ضيف وصديق وزميل عزيز عليا.
2: تحية عاطرة فواحة ليك ولكافة مستمعينا حيثما يصل صوت إذاعتنا المحبوبة إذاعة الكيف.
1: شكرا سيرشيد. سيرشيد أنت غني عن التعريف، وأنت زميلنا في وقت من الأوقات، وتعاملت معنا بكثرة الحقيقة، والعمل متاعك في المجال الإعلامي معروف. وقت يقولوا سيرشيد السنوسي معروف، سيرشيد السويسي، شبيني نغلط أنا اليوم، سيرشيد السويسي، السوسي، سيرشيد السوسي. سيرشيد، هيت نبدأ من البداية في الكواليس. قلت لي أنت من البداية من الأساس في أواخر الستينات أنت بديت كرجل تعليم.
2: فعلا
1: نعم.
2: هو من البداية كانت في التعليم،
1: نعم،
2: ولكن التجربة والحياة خلتني نتمادى وننشغل بعديد المشاغل الأخرى اللي صارت كأنها مهنة، ولكنها هي هوايات في غالبها تحولت إلى شبه احتراف، خاصة في الميدان الثقافي والرياضي والصحفي. البداية أنا ابن تستور بطبيعة كما ذكرتي، مولود في عام 49، الآن العمر في 69، هنا في كلهم في 9.
1: مرحبا وما شاء الله. ما شاء الله.
2: بعد 9 شهور نغلق أكل الرقم الافتراضي أو الحقيقي هو 70، متاع أنه سايه الإنسان وصل لـ70، يعني قرب من المعدل. المعدل شنو هو؟ المعدل للعمر التونسي الآن في 73 سنة. إن شاء الله تجيبوا المعدل ونواصلوا فوق المعدل.
1: لا لا، تجيبوا معدل ونعطيك شهادة شكر سيد علي السرشيد.
2: أيوة. بعد الطفولة العادية اللي هي كانت في الدار ثم الكتاب ثم المدرسة الابتدائية، وما كنتش الحقيقة من الممتازين جدا في الابتدائي، لكن بدأت تميز يظهر في معهد الثانوي بباجة اللي كان الوحيد اللي يجمع ابناء الكيف وسليانة وباجة وجندوبة والأربع ولايات، كان عندها معهد واحد هو معهد باجة الثانوي اللي أنجب عديد شخصيات من الولايات الأربعة هذوما، واللي هي شدوا مناصب عديدة في الدولة التونسية، وكذلك أثروا مسيرة متاع الوطن وفي بناء وفي سنواته خاصة 60 و70 و80. بعد المعهد الثانوي ببجة تحولنا إلى معهد الثانوي بخزنة دار اللي يسمى المعهد الذكور ببارجو وقتها، واللي جماعة زاد أخيرة الحقيقة كالوقت ذاك أخير ما يوجد في الجمهورية، وكان شهرته شبه نقولوا وطنيا
1: وطنية فعلا، يعني معهد خزنة دار كان مشهور ومعروف
2: فعلا. أي كانت فما المعهد الثانوي بصادقية والعلوية وميلوا بي يعني نتاع الأمور الفنية، المعهد الفني بتونس اللي بجنب مقابل شارنيكول، والمعهد الثانوي اللي موجود توكل المعهد النموذجي اللي موجود في العاصمة، واللي كان درس فيه معظم توانسة في الطبقة العالية. ولكن نرجع لخزنة دار. خزنة دار إيش من خيرة ما فما في الجمهورية الحقيقة من أساتذة ومن طلبة، وكان فما انضباط أكثر أكيد لك أكثر من الثكنات العسكرية، لأني عملنا في الأثناء الخدمة العسكرية. يعني كنا نقرأ كل أسبوع لازم عنا نصف نهار نمشي والسكنة العسكرية. هذه تجربة مرت بها تونس ويليتها تواصلت.
1: صحيح.
2: لأنها جميلة جدا، تخليك أنت كتلميذ
1: تعلمك الانضباط سير شيت.
2: وثم تقرأ وتعمل الخدمة العسكرية. وتتحكم نهار آخر تبقى مطالب بأنك تعمل الخدمة العسكرية وتحب وطنك بالسيف عليك. كانت تخليك أنك مع الحقيقة تجربة فريدة من نوعها، دام 3 سنوات فقط في عهد المرحوم محمد مزالي لما كان وزيرا للدفاع، وكان أولاده 3 يدرسوا معنا. وقتها أبناء الوزراء كانوا نتفرجوا في معرض السيارات متاع أبناء الوزراء يجيوا في الصباح، وما كانوا يشوفوا الحقيقة سيارات مضخمة
1: في آخر كيما توا
2: ل 404، أما مش بشي.
1: ليه حتى انه الاندماج هذايا ما كانش ربما الفرق الكبير، ما كانش فما الطبقات. مثلا انا نمشي نخرج في الخارج نقرا القرايه المتفوقه، نقرا في المدارس الغبيتيه المشهوره عالميا، يعني كان التعليم وهذا ربما يهزنا لنتيجه انه كان التعليم في تونس في حاله يعني جيده تسمح لكل الطبقات، طبقات الشعب التونسي انها تقرا وتزاول تعليمها في تونس كيف الناس الكل.
2: فعلا كانت المعهد هذايا كما نقولوا نحن نخبه البلاد التونسيه اللي توصل، وكانه تمهيد مدرسه تمهيديه للجامعه. يخليك ناجح. ولو كنت شوف الصعوبة متاع المديرين الوقت أو القائمين وكيفاش يخليك أنت بصفة عليك تنجح وتنجح صحابك اللي ربما في حالة أضعف منك. كيفاش يأكدوا علينا يقولوا نرى ومن أعطوكم الشهيد متاعكم إلا ما يكونوا عندكم 10 من التلامذة في قسمكم، يعني في آخر ثلاثة في شهادة الاستحسان والامتياز، ما أعطوهمكم إلا ما يجيبوا 10 من الناس شهيد، أقل من 10 ما أعطوكم شهيد. يعني أنت تتعاقب كجيت الأولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، تتعاقب ما تأخذ شهادتك على خاطر صاحبك ما جاش معك. إذا يلزمك أنت تسعى باش أنت وصاحبك تأخذه مش وحدك.
1: وشوف ما احلاها يعني روح متاع المبادره وروح المنافسه وروح انك تعاون غيرك، هذه تتخلق عندكم منذ الصغر في داخل مقاعد الدراسه. تو انت تعطي فيها في شهادات حياه حلوه برشا وتجارب حلوه، يليت سيرشيت كيف ما قلت انت، يليت لو كان استمرت هالتجربه هذه ربما ما نشوفوش الاخفاق المدرسي اللي حاصل توا.
2: لا والله الخساق المدرسي ساهم فيه معنى جميع الأطراف بما فيها الأولياء الحقيقة، لأن الأولياء لو دليل من لازم وفما حاجات زي ما أنت ليلى أنه معناها شيء مفروض يعني العصر جابوا مثل مامي كما يقولون احنا الاولياء اشبيهم مش كويقبل لانه تو يخرج يخدم والزوجه تخرج تخدم ومفروض عليها انها اولادها تقعد تتابع فيهم من بعيد وتحبهم الامتياز. وكلمه الامتياز هي كلمه حق ورضا بها باطل لانه راه ما فماش حاجه اخي ناس كلهم ولو ممتازين
1: ناس كلهم ولو ما نجموش نكونوا ممتازين في كل شيء يصير شيد
2: فيش يلزم الواحد الانسان يكون حسب المواهب يعني انت هذايا متفوق في الصناعه هذايا في النجاره هذايا في الحداده هذايا في ويكون مثقف وهذه التجربه الالمانيه اللي لحقيقه زاد في الشهريات تعطي للطبقه الوسطى ما يقارب للطبقه العليا وما تخليش الناس توصل للتعليم العالي كلها تو المانيا يا اخي بكلها جامعات بالعكس عكس امريكا وفرنسا وانجلترا اللي كلها جامعات الور المانيا اقل جامعات لانه تتامن بانه الانسان عنده طاقه محدوده معظم الناس اللي ما يزنش نتجاوزوا يا اخي الناس كل مهندسين الناس كل طب الناس كل ممرضين
1: وهذاك علاش جات فتره من الفترات سياسه الدوله شجعت التعليم المهني للصغيرات للبنات وللاولاد اللي ناقص في قرايته ومين يجمش يكمل ويوصل او كي يتوجه للتعليم المهني ويربح مهنه ويتخرج منها ويسترزق منها فيما بعد لانه كيف ما قلت فعلا كلامك صحيح رشيد ما نجموش الكلنا نطلعوا شادين البيروات ما نجموش الكلنا مهندسين طب نسوقوا في الطيارات عندنا زادة هاك المجال المهني هذاك اللي شكون يلزم يكون عنده حد أدنى من التعليم باش زادة حتى في مجال النجارة والحدادة وغيره من المهن اليدوية يكون فيها عنده مستوى ثقافي متميز. نرجعوا للكتب سي رشيد وتي قلت لي في بداياتك كرجل تعليم أحرصت على تأليف كتب في المجال التربوي شاركت في إنتاج الكتب المدرسية الرسمية مع مجموعة من المربين
2: فعلا وهذا الميدان التربوي والتعليم مش مستهواني قبلت فيه كونه ولقيت تشجيعات الحقيقة ما كانتش بالصدفة أنه كنت قاعد وليت نعمل في كتب ونكتب فما تجربة عشتها في أول حياتي التدريسية
1: أي المهنية
2: أيوة المهنية العام الأول اللي عملت فيه تربص في تونس اشتر وقت نقراه واشتر وقت نقريه كتعليم ابتدائي وقتها بل لن شد الإدارة متاع المدرسة وبقيت ديما نقري إلى آخر لحظة في حياتي رغم الإدارة فأني ديما نعب إما بدون مقابل ولا في ساعات تدريس نأخذهم على عادتي. التجربة في العام الأول شجعونا بأن كانت التشجيع شي عمل شجعونا بأنه في مجموعة اللي يجيوا الأولانيين في بعض فصولهم من المعلمين الشبان العام ذاك عام بتاع معلمين الشبان 68-69 فأعطاونا رحلة إلى فرنسا وسويسرا في جنوب فرنسا جيت ليون وغرونوبل معناها التجربة هذية أنه على الرحلة هذه نمشيوها مجموعة من كما قلت لك المعلمين الشبان
1: نعم
2: مشينا وراونا تجربة نتاع معلم اسمه فريني في فريني هذا يشارك في الحرب العالمية الثانية كريزيستانس المقاومة الفرنسية ضد ألمانيا وتكسرت رجله كي رجع وانتهت الحرب العالمية رجع يقري ما عادش ينجم يتحرك في القسم كما يجب فكان يستعين بالتلاميذ في كتابة مثلا تاريخ اليوم في فسخ السبورة في توزيع الكراسات في هالشيء هذية تجبر أنه يعملها في فريني باعتباره ما عادش ينجم
1: يتحرك برشا
2: أي وما عادش ينجم يتبع البرنامج بالكتب كما كانت والإلقاء اللي كان موجود في ما كانتش التشاركية في التعليم يعني التلميذ ما يشاركش فرده هو يشارك بفضل الحرب العالمية الثانية بفضل كسر رجله فصارت طريقة عنده فريني أنه يشرك تلامذة وجابت نتائج هائلة وجربها في أبناء الأيتام الفرنسيين والإسبان. فكان يبدأ الحصة نتاعه وذي كلنا نمرينا نحن بالتعليم، ولكن كنا هذه حصة أخلاق، هذه حصة قراءة، هذه حصة كذا. هو لا، يجيب النص الحر. أي سيدنا دخلنا للفصل نجيبه جملة، قال لي حبي يتكلم قل له شبيك جيت مأخر أنت، قل له ديك مثلا ما صاحش اليوم ما جيت مأخر، اكتب لم يصاحب ديك وفاو كذا. أي سيدنا كاش نزيدوا فيها. فأتيت متأخرا إلى المدرسة، هاي وبعد نزيدها، فوجدت تلاميذ قد انطلقوا في الدراسة وبدأوا بكذا. ولا شي نص
1: موضوع إنشاء هذية ولا أي
2: أي يا سيدي، نحن توا هذايا نكتبوه في الخط، يولي حصة خط بعد تنسريوها سيدي. الديك يجيبش بيض، لا ما يجيبش، نعم لازم الدجاجة هي اللي تجيب. وقداش تجيب من بيضة؟ تجيب بيضة واحدة، والبيضة هذيك تنجم تتحول إلى فلوس، والفلوس ينجم يعطينا لك الحاجة الفلانية، وإلا نعملها بطريقة أخرى. البيضة راهي تنجم تعمل فيها المح والآحة الأبيض والأصفر والقشرة، ولا شي درس متاع إيقاف. وبعد نقولوا كي الدجاجة هذيك كيف تحب كل يوم تعمل لنا بيضة، لكن في الأسبوع راه عندها تقريبا نهار ولا اثنين تخلف ما تجيبش بيضات.

0: بما فيها الطرق الإسلامية اللي يقول لك سيدنا علي يعلم الصبيان وهم يلعبون. حيث في التعليم انطلقت فك التجارب اللي ومن جملتها أهم حاجة اللي تعلمتها هي طبع النص المدرسي. فكل حاجة تطبعها للتلامذة وتخليها لهم مثلا كما يقولوا وثيقة، فتألف كتاب أنت كل تلميذ يألف كتاب في آخر العام.
1: صحيح.
0: الطريقة هذه خلتني أنا زاد نألف ونعمل المجلة المدرسية الحائطية والمجلة المدرسية اللي بالأوراق تمشي ما بين التلاميذ، ومنها هي تعمل الرحلات. فهالتجارب هذه خلتني أمين أنا بيدي نولي نألف ونجحت في ذلك، وصرت من المدعوين إلى إعداد المناظرات في تونس مع ثلاثة من أبناء تونس البررة من المربين اللي كانوا يقدموا امتحانات المناظرات ويشاركون حتى في إصلاح، باعتبار القيمة نتاع المعلم كانوا إصلاح نصوص التي تقدم العربية والفلسفة في البكالوريا، يعني يقولون انتم تراجعون تصححوهم كما يقولوا. فكانت الحقيقة تجربة ثرية في الميدان التربوي اللي خلتني زادا فيما بعد حتى نألف الكتب في الميدان الرياضي، وانا كنت مغرم بالميدان الرياضي.
1: نعم هذيك تنجيه بعد شويه ربما الميدان الرياضي، لكن خليني نكمل نغلق معك القوس نتاع الكتب المدرسيه.
0: كما تحدثنا في الكواليس فتره نهايه فتره الروضه ثم نهايه الابتدائي ونهايه الاعدادي، هذوما نعم. فترات هامه في حياه الانسان وحياه الطفل بصفه خاصه، اعتبارا علم النفس يقول لك راه يمر الانسان بثلاثه مراحل نتاع ازمات رفض.
1: اي انت قلتي ثلاثه ازمات، لكن انت كيفاش كنت كيفاش يتم يعني اختيار المواضيع وانت كنت شاركت في المناظرات؟ يعني عندك كتاب خاص السنه السادسه مناظرات بين يديك، كيفاش يتم اختيار المواضيع؟ اسكو فما مراعاه المجتمع الريفي، المجتمع الحضري، المراعاه نتاع الحالات الاجتماعيه نتاع كل تلميذ؟ لو كنت تحكي لنا شوية في الموضوع هذا يا سرشيد.
0: أيوة في الميدان هذا السياسة لازم مش تدخل. إيش هو السياسة؟ سياسة زعيم بورقيبة الله يرحمه رغم سلبيات الكثيرة وكل بشر، فإنه من إيجابياته التعليم والصحة، والتعليم نشره في كامل أنحاء الجمهورية، وكان يريد الديمقراطية التعليمية في كامل أنحاء الجمهورية، نقرأ نفس النص نفس البرنامج نفس كذا.
1: نعم.
0: في هالميدان هذايا مش يختتم التعليم بمناظرة. المناظرة هي غير الامتحان، الامتحان هي انه اللي يجيب المعدل ينجح، والمناظرة هي حسب البقاع الموجودة في المعاهد الثانوية الأوائل ينجحوا سواء كان بمعدل أو بغير معدل.
1: سيرشيد تحس وأنه فما حسرة على التعليم تاع قبل، وأنت رجل تعليم كيفاش تقيم لنا تعليم قبل بداية الستينات، المرحلة اللي أنت بديت فيها كرجل تعليم وللي خرجت أنت على التقاعد سنة 2005، بديت بنوعية وخرجت بنوعية أكيد
0: فعلا، ورغم اللي فما مراحل في التعليم يتمر بها، يعني فما تغيرات في البيداغوجية ودخلت لنا تجارب متعدده نتاع بلجيكا ونتاع فرنسا ونتاع كل مره يشريوا طريقه، فما شراء نتاع طرق وبلدان تبيع في الطرق، ونحن رانا مش فايقين. انا يعني الاولياء بركاكا وكهو عدى ونجح ومشى. التجربه نتاع الستينات نابعه من الاصل التونسي، فعندما يدرسك تاريخ تونس فهو بمراحله، وانت تبدا مثلا في السنه الرابعه تقرا بدايه التاريخ التونسي ما قبل التاريخ الى كما نقولوا الصنهاجيين، في السنه الخامسه من الصنهاجيين الى الاغالبه، في السنه السادسه تقرا التاريخ الحديث التونسي، يعني يتكامل الشيء. وهذا مازال موجود الحقيقه، مش ننكر فيه انه مش موجود في تونس، ولكنه ربيت تعدد التجارب وطبع الكتب والناحيه التجاريه اللي دخلت في الحركه التعليميه والتربويه جعلت خل وهزان وسبطان. الحقيقه تلقى تاريخ تونس موجود في الابتدائي ويعاودوا في الاعدادي ويعاودوا في الثانوي، وبعد يختص فيه في التعليم العالي. مثال هذا

0: تتعاود له في 4 مرات وانت تعرفوا اللي هو مش يشد في راسه وقت اللي تبدا له من الاول. وعلاش الكل مقروهم التاريخ والكل مقروهم الجغرافيا في ما كما حدث لك تجربة الالمانيه خليه يختص في ميدان ويدخلوا على يقول لك الصناعه الالمانيه قويه ولا واحد وعلاش قلت لك نيتا والمانيا يعني زرنا عديد جد بلدان العالم ولكن نعرف التجربه الالمانيه هي الصح تجربه وهي اللي عاودت بنات بلادهم بعد الحرب العالميه الثانيه وصلتها الى اقوى اقتصاد في اوروبا الان والثالث يمكن في العالم بعد امريكا والصين وجي هي في المانيا. بحيث كي نقارنوا التربيه والتعليم نلقوا زاد الحل نتاعنا وقولوا الوضع ما عندكش زاد ما تتحدث عن الوضع اللي موجود فيه البلاد وعنا طريقة شاملة اللي هي كثاكن هي هذه سر الداء.
1: نعم
0: الطريقة الشاملة راي أخي ما ثم في التعليم يلزم الدقة والإتقان سواء علاش مثلا ابن حائط تلقاه يتقنها لأنه شددها هذيك برك مش ما يشدش معها حاجة أخرى احنا يقرأ كل شيء وما يشدش حد شيء.
1: الجانب النفسي وعلم النفس كان ضروري عند الأستاذ عند المربي حتى أنه ما يكونش فقط أستاذ وإلا معلم يلقي الدرس متاعه ينتهي الوقت يهز كرتابلته ويخرج. يعني الجانب النفسي مهم جدا في تعاملكم في الوقت هذيك مع الأطفال مع الصغار.
0: يلزم يكون يشعر بيك الطفل انك راك انت ليه وهو ليك
1: أي.
0: فعلا بوه الثاني ولا امه الثانيه ويولي بالاخص انا لاحظت في الفترات الاولى انه التلميذه البنيه بالاخص تظهر على البنيه اكثر من الاولاد تقلد لك المعلمه نتاعها حتى في مشطتها حتى في مشيتها حتى في لباسها. شو هو السر انها تاثرت بها لدرجه انها ولت كيفها في قدوه
1: هذا هو فعلا معنى القدوه.
0: فعلم النفس يخلي المعلم ولا المعلمه ولا الاستاذ ولا الاستاذه يدخل في قلب التلميذ اكثر من وعي لانه لا تستطيع ان تعطي للتلميذ وهو يكرهك او وهو مش مهتم بيك يلزم تجلبه ليك بكلامك
1: وما هوش مركز ساعات راه يدخل تلميذ ما هوش مركز لا علاقة له بالدرس كيفاش باش يركز وهو ما هوش يعني ما يحبش الدرس وإلا ربما يقول هالأستاذ هذية ديما يسيح ديما يعيط ديما ينبس أي فك عليه هكا ساعة ساعتين نعديهم وتنخرج على روحي. أيوة
0: الأستاذ اللي ينبز ولا المعلم اللي ينبز شو معناه؟ معناه هو شاعر بالنقص لأنه حتى كي يضحك عليك الكلام ذا ما تشعرش يا مربي بالنقص ادخل معاهم كيما يقولوا ضحكوا عليك اضحك معاهم يا الاولاد ماذا توا ما انا ضحكت خاطرني صارتك الحاجه الثانيه يا ترى عارفين شكون يجيب لنا نكته على حاجه صارت له كيف هي انا تو بالوقت يولوا هما يتهزوا صباحهم تضيع ربع ساعه وتولي صاحبهم مش وعدوهم هيا شكون اللي كلم وعدي على الكونسي وعدي على كذا تولي مشاكل ما انزل الله بها من سلطان تتحل ببساطه ادخل معاهم واللي معاهم اذا كانك انت متكون في برج الفوق والاخي يقول لك الولي حتى انا زاد في برجي زاد
1: نعم
0: والتلميذ يتحنش بوه ولا بامه يولي الكلمه الطيبه اللي يدرس اللي علم النفس يقول لك عليها من جملة ما نتحدثنا على علم النفس كيفاش يقول لك فما أزمة الرفض أزمة الرفض يعني التلميذ راه مش تلقاه رافضك في فترات اللي هما سنة ثالثة من عمره هذه للأمهات إذا كان قال لك لا راه يهديكم ما تعاملوش أولادكم بقسوة في السنة في عمره 3 سنين وهو قبلها بشوية وبعدها بشوية راه مش معنى 3 سنين بالنهار وفي 6 سنوات وقت اللي يدخل الابتدائي كل شيء يقول لك لا ويدخل ساعة في عالم آخر يعني في القسم وفي ثم تجي سنة بعد السجين يعني فترة الإعداد هذيك أصعب فترة
1: لأن هذيك هي بداية المراهقة نتاعو
0: المراهقة هذيك راهو يتبدل كل شيء راهو مش تولد شخص آخر راهو وما يتعلق راه يكون متوسط كما حدثت توانا في الاول اللي اخي قلت لك كنت في الابتدائي متوسط في من بعدها كان ثانوي كله اعدادي وثانوي كله ثانوي من بعدها تعلقت اش معناه معناها ثم فجرت طاقاتي فكيف الفتره هذيك نحن نوجه في تفجير الطاقات الى الايجابي حط له هو ما هو يقول لك ليه حط له الحديد وحط له الخشب وحط له الحلاقه وحط له حتى يتعلق به وعلاش الجندي ويمشي بالعمر هذاك للجنديه باش يفرغ طاقاته الغاديك كان عندك تفضل هذا ما عندك
1: نعم ننتقلوا من سي رشيد السوسي رجل التعليم وعطيتنا الحقيقة بارك الله فيك سي رشيد عطيتنا برشة تجارب حلوة وعطيتنا ربما فترات حلوة من التعليم اللي كانت في تونس تحدثوا توا عن سي رشيد السوسي رجل الإنسان الرياضي وانتي كان عندك علاقة كبيرة بالرياضة وبعديش باش ننتقلوا سي رشيد السوسي رجل الثقافة بامتياز حتى أنه لأنه الحديثة معك ذو شجون ما حسيناش بالوقت ونخاف يفوتنا الوقت وما نجمش نجي على هلا المراحل الهامة في حياتك سي رشيد
0: فعلا والله أنا بيدي مستغرب ساعة كي نبدأ نسترجع في حياتي نقول عجب أنا عملت
1: هذا الكل
0: بدون غرور ولا
1: ليه وين كانت عندي هالطاقة باش نعمل هذا الكل
0: أي. وفعلا وكنت والله في فترة من فترات زميلتي ليلى أنه نرقد 4 سوايع من 24 ساعة ووليت الهاجس يلزم ديما العمل وأهم حاجة هو تقسيم الوقت ففي الميدان الرياضي متبع كطفل صغير نلعب في الشارع وككل الناس إلى أن وليت تحولت إلى المعهد الثانوي بباجة وتلعبت في الفريق المدرسي مختلف أنواع الرياضات نلقى روحي في فترة من فترات عملوا لنا مسابقة نتاع تقريبا في العمر 13-14 وقتها عملنا مسابقة نتاع كرة السلة وسموها الكليجون باسكتور يعني الأصغر باسكتور واحد يلعب كرة السلة أحسن واحد وأصغر واحد فلعبنا لقيت روحي من الأوائل من الفريق اللي اختارونا في المعهد الثانوي بباجة هو اللي ناس تغرمت بيها وين أنا ألعب رياضة في كرة قدم في طفولتي المهم كون دخلت في البرق التستوري لما تحولت إلى معهد خزندار لعبت عامين في البرق التستوري وأنا صغير يلعبوا فيها مع الكبار هيك وأنه أقر بأن تصريح بعمري كان أكبر كبروني من عام 45 وأنا عام 49 فقط باش نجموا يلعبوني
1: باش نجم تلتحق
0: أيوه فالمهم لعبت ولقيت روحي في وضعيات ساعات صعيبة مثلا كنا نمشي لبعض مدن ومع الأسف مش نذكر مدن في الشمال الغربي من الجو فيها كان طريف الخبز ذيك أربع خبزة وطريف هريسة الجو ما ناكله الحمد لله اليوم شمال الغربي بخيراته الكثيرة ولكن حبيت نوريك اللي كان ثم شوية تعب في الستينات ياسر الستينات تعب ياسر في الشمال الغربي والحمد لله كما قلت لك تعب وكنا ونصبحنا عاد فك ظروف هذيك ساعات نلقوا احنا في مدينة مدخمة وكما باجك الوقت ذاك مش نلعبوا ضد الأولمبي الباجي وما أدراك ولا الكاف ولا أما في الغالب الحقيقة خذيت تجربة منها هذيك بالقديه زادت فترات في حياتي ونميت روح الانسجام وكلحمة ما بين الفرق وعلمونا حتى كيفاش ناكلوا كيفاش كي نمشوا مرة في القديه الرستوران نحطوا المغرفة على اليمين والفرقيتة على اليسار والسكينة بالشد باليمين رغم تشدش باليسار وذيك راهي تربية تخليك لاخر حياتك وانت تعرف حتى كيما تدخل الى مطعم تعرفش تعمل على الاقل فالرياضة عندها دخل فيه وثم عرفت الشمال الغربي كل ولينا نعرف كي نمشي البوسيل من طريق ومن نجيبه من طريق الاخر كي نمشي القرديماء كي نمشي كذا ولينا نتحينوا في الفرص انت نمشي وما كانش الحقيقة النتائج هي الكل في خزنة دار وليت نلقى عبد الوهاب الاحمر اللي هو مدرب وطني كالوقت ذاك سنتيني ما قلت مع الناس هذوما وسي منجد الهوم اللي هو من الساقس وامامي كانوا يسجل في الاهداف ولا بي هو توا بجنبي. فتنميت عندي كبرت بيهم هما وليت نجري. علاش قلت لك الطاقات؟ خرج طاقتك يا سيدي. شاركت في الحواجز وجيت من الاوائل في مدرستي. اما بعد جيت خراني راني في الجري في السباق اللي مثلت فيه مع عهد متاعي. والحق يقال لانه يعني كانوا فما ابطال اخرين. وكان عرفت سيدي مجموعات من اللي من بعد ولوا في المنتخبات الوطنيه.
1: نعم
0: اي حتى اللي كملت المسيره مع في الميدان الرياضي كلاعب. دخلت التسيير ككاتب عام في البرق الرياضي التسوري اللي هو فريق عريق تبعث عام 46 اثر الحرب العالمية الثانية. وقتها فما شوية تساهل في بعض الجمعيات. كثير من الجمعيات تبعثتك الوقت ذاك ولعبت مع يعني كاس مسير خلى لي هذاك نعرف برشا قوانين. اللي خلى فيما بعد ناخذ كتاب التحكيم الجميع فصول وشرائد والحاجات الغريبة اللي تقع ساعة ساعة في تحكيم كرة القدم تكون سهلة بالنسبة لي. ترجمته وهذيك انطلاقة باش دخلت الميدان الصحافة الرياضية. وليت ننشر فيهم وخاصة وانه اخي وزميلي ولا بد مش تذكره المنصف بن سعيد اللي هو في صحفي معروف. في المنصف كنا قرينا مع بعضنا في خزندار ولعبنا مع بعضنا وبوه كان حكم دولي وزاد غربني وكان هو الولي المشرف على شؤوني في العاصمة. فاحفظت من جملة كنت هو ياخذ كور من عند في الادوار النهائيه وواحد تبقى له تذكار تلقاه في الدار. قلت له عامل بحر الله يرحمه خلينا نهز البرق التسوري. هو تو في الدار عنده 10 كور والبرق التسوري ما يسابش كور.
1: شنو اضافت لك لحياتك الكوره سي رشيد؟
0: عرفتني بالرجال والمناطق وعرفتني انه يلزمك الصبر.
1: اي
0: أكبر حاجة هي للإنسان أنه بيش يتحدى بها الدنيا هذه هي الصبر على المصاعب وتحديها والتقدير. عمرك ما ترجع لتادي أما ما بدون تهور. لأن الشجاعة هي مش تهور والإقدام هكاك غير ما تحسبها. لا إقدام مع إحجام معناها كما يقول لك سيليراتور والأمبرياج الكهرباء داخل والفرع زاد يزمك ولو مظلوم رك لأن الدنيا لا تخلو من ظلم. فيجب أن يصبر الإنسان على ذلك. وهذه من النصائح التي أنصح بها جميع الأجيال مش كان جيل الشباب خاصة الشباب. يزمك تقدم تحسبها وكما نقولوا نحن وتخلي للصلح مكان. ما تجيبش كل ما عندك في معاركك الحياتية لازمك ديما تخلي للصلح مكان لانه رانا في الاخر مسلمين ويلزمنا نكونوا اخوه. والاخ ما يلزمه يحب كان اخوه رغم ان الاخو مع الاخو راهم يتنافسوا يتقاسموا اعطيني نتاعي وانا اعطيك نتاعك وشنو وشبك خذيت كذا
1: صحيح.
0: ولكن في الاخير المحبه والاخوه هي الاساس بيننا.
1: وهذا اللي جرنا للحديث عن سي رشيد السوسي رشيد السوسي الرجل الثقافة رجل المثقف. وانت يعني ترأست مهرجان المالوف لمدة ما تزيد عن 40 سنة. يعني هذا حبك لتستور حبك للمالوف وحبك وشغفك لهالبلدة الجميلة هذه يا سي رشيد.
0: فعلا هو مهرجان المالوف تولد عام 1967 وقت انا ما زلت تلميذ. كي نجي نروح في الصيف نلقى نروح من المعهد الثانوي نلقى فما حفلات وهدرات ومن قوسين المالوف في تستور نعملوه في العروسات والعرس يدوم 7 أيام وكل يوم او يوم بعد يوم فما فرقه وتعطي نوبات. فالتستوري والذي يتبع مهما كان فيحفظ بالسليقة. فيقال أنه التستوري يجب يكون عنده ثلث المالوف من غير ما يكون في فرق. وزاد في الختانات في الختان يجب يكون يجب فما المالوف. هذا معظم الناس تحفظ وبيضا ما طبيعة الماء هي وقتها مفتوحة وتنجم تحفظ كل شيء وفي ساعة. والموسيقى اللي كنا نقرأ فيها في الثانوية جعلتني أني متبع زاد المألوف باش الواحد ما يغيبش عليه حاجات، خاصة وأنه في المعهد الثانوي يقولون تو أنت من تستوري هاي زمان كذا
1: متسمي عليك المألوف.
0: هذا اش عملنا سيدي في المألوف تبعك ايها الناس الى ان جيت ندرس في تستور. كي جيت ندرس في تستور الحقيقه كنت من الاوائل اللي نمشي بحذاهم بعض الفرق، كلفوني انه ناخذ الكتابه العامه لمهرجان المألوف وهي مهمه دقيقه، ولكن اقدام الشباب علاش نقول لكم يلزم فما شويه فرانات هكاك الإنسان مجهول وكي يحب يخلف كل شيء وحب يعب كل شيء يقول دي جاية كاتب عام فيها نجم نكتب شنية الكتيبة هي في بالي كاتب عام كه ونحضر محاضر جلسات وهو الدينامو متاع الجمعية يعني مش تراث الفرق ومش تراث الإدارة والوزارة والمندوبيات الجهوية والمعاهد
1: يعني عمل إداري بيروقراطي بحت لقيت روحك
0: بيروقراطي وفي إن واحد بالاتصال هكا الاتصال اللي ما فيهوش لا بورتابلوات ولا كثرة هواتف أي معناها كان باش ربما بالباب الفضل باش يعرفوا الجيل هذا كيفاش كان التليفون يتم كانت عندنا مركز بريد واحد بالطبيعة وجميع التليفونات اللي موجودة في المنازل ولا في المؤسسات متصلة به تتصل بالبريد يسمى بنت البريد يعني نعمة عندها
1: عندها غنية بنت البريد عندي التليفون
0: عندي لك هي التليفون هاي تقول لك راه عندك دقيقتين ولا ثلاثة خاطر تستنى المعتمدية راه تستنى الولاية أو كذا يعدونا بالواحد بالواحد. عاد نحن مهرجان المألوف نبدا نمل عليهم في الشروط كالمندوبيات وتقول هي طولت يقول لها كنت نقول لها اربع شروط انا بقال خمسه شروط تدخل هي تدخل في البريد تدخل في المكالمه وتقول لك
1: باش تقص عليك المكالمه لانك طولت باش تخلي غيرك شوفك الوقت كيفاش تبدلنا توا كل واحد البورتابل نتاعو
0: في ذا شيء كان في شيء جلس اسمه صاحبي كل شيء ما يعجبوش يقول والله زي يعمل كيف هذا ليلى محمد رسول الله لقيت روحي اني مو في مواجهات وخاصه ما كانوش البنات يقدموا على تقديم السهرات فاضطررت ككاتب عام اني نقدم السهرات يعني ناخذ البرنامج من عند فرقه ونقدم نقول ستقدم لكم الفرقه الفلانيه كذا كذا فالحقيقه الى ان شجعنا البنات والذكور وتعدوا مذيعين جنبي اللي توا من اشهر ما فما كما محمد بوغامي وكما كذلك مراد بجاوي
1: مراد يذكره
0: وقتها تعداوا على مهرجان المألوف المهم في من الكتاب كاتب عام شديد نائب رئيس في بعد مدة ونائب رئيس لي رئيسنا كان رجل شيخ احتراما لي كأنه هو رئيس شرفي ولا كنت نعد مهرجان المألوف من بدايته إلى نهايته حتى ما بعد النهاية لأنه لازم تقييم والاستعداد للدورة الموالية والحقيقة مرة كالمهرجان عرفت فيه كل الفنانين الكبار اللي في تونس وكل الفنانين اللي جاءوا لتونس بما أني أدعى إلى المهرجانات نتاع تونس كارتاج وغيره وكذلك جاءوا لبلادنا كتونس وتستور بصفة خاصة شخصيات عالمية في الميدان الموسيقي أنا مش مصدق روحي محمد التريكي محمد الحبيب صالح المهدي مو عبد الرحمن المهدي رأوا فتح زغندة لكن أكثر ذلك رأوا القمم وزهير السالم
1: نعم
0: الحاصل عدن الشواشي صلاح مصباح كلهم تعدوا من تسوق وكنت انا اللي نقبلهم ويزن يكون في لايق في مظهري في كلامي في معاملتي في وهذاك الحقيقه خلاني في الميدان الثقافي اضافه لذلك انه شديت رئاسه اللجنه الثقافيه لمده 9 سنوات تافه والله يغالبها يا زميلتي ليلى لاني راغب فيها ولكن مش الفراغ، وانما كلهم يقول لك تو سيدي قد روحه في الميدان هذايا. وانا نشجع، نحاول نشجع ناس اخرين، ثم طول النفس عند ناس، والحقيقه ثم ناس اخرين يقول لك يكتفي بانه مرجل ملوك ولا تظاهره ولا اثنين. انا كنت فك وقت الفراغ، الفراغ البشري والاطاري نتاع الاطارات نكون موجود.
1: نعم
0: فعلا هذه قصتي مع الثقافه بصفه عامه، الى ان نلت وسام الاستحقاق الثقافي الحقيقه نظرا للجهود اللي نبذلها، وكالفت زاد في الميدان التاريخي على تستور، وصارت عاده الحاجه الاخرى هي اني وليت نكتب في الميدان الرياضي، وصارت عندي ارشيف.
1: نعم ما زلت تكتب لليوم
0: سيشيد؟ نكتب كتاب مونديال 98 وفي 96 كاس افريقيا للامم كتبت عليها وقتها اللي لعبناها في جنوب افريقيا، وقتها سميت الكتاب دليل كاس افريقيا للامم لكره القدم المهم والاهم.
1: ما زلت تكتب وما زال عندك كل هوس نتاعها اللي عودنا به سي رشيد السوسي في المجال الرياضي؟
0: فعلا هو ما هو عادة حولت الدنيا. ولد الفيسبوك هو الكل.
1: عندك من صفحة في الفيسبوك سرسي
0: لأنه يتأقلم مع الميدان، أنا نعرف شوية كل المسنجر والفيسبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نقص حاجة من ستة دقائق من خارج نص دقيقة مثلا، ما زلت هذي نتعلم بشوية.
1: لا لا ما فيها حتى شيء، بسيطة جدا. وانت ما يخفيك السرسي تبارك الله عليك، يعني عندك ما يكفي من الذكاء والفطنة. سعدت جدا سي رشيد السوسي اني تعرفت عليك اليوم، تعرفت على شخصية اختزلت العديد من التجارب في العمر، تجارب تعلمنا منك، وخلاصة الحديث نتاعك انه الصبر والاقدام لكن بحذر، هذوما خلاصك تاع مسيرتك الحياتية كل سي رشيد.
0: وخير الناس من نفع الناس، وهو حديث نبوي شريف، نصح الناس باش تعمل الخير. يا ناس حبوا الناس، راهو المحبه والعطاء اهم من الاخذ، لان الاخذ راك مش تاخذ الخيرات السبعه يوم اخر، وراهو ربع خبزه كفيك ل 24 ساعه، غير نحن بركه جرينا وراء الماده كبير وما يسموش يطغى.
1: نعم.
0: المادة لابد منها، أما يزهش
1: ما تتغلبش على الروحانية.
0: لابد. نعم. أن أذكر زوجتي الأولى بخير التي توفيت منذ 3 سنوات تقريبا،
1: ودي
0: جبت منها 4 بنات وولد ذكر كلهم بشهيدهم العليا، وهي كانت خير سند. لست أنا سيد السوسي لو لم تكن ورائي امرأة عظيمة هي شريفة الله يرحمها.
1: ربي يرحمها.
0: وها وإن شاء الله الزوجة الثانية شهرزاد من الجنوب التونسي، هي من طوزر، أنا نتأقلم معها.
1: صارتي تأخذي عندك زادة تجربة في الجهات توسي سرشيد، حتى الماكلة راهي تغيرت عليك زادة تاكل في
0: ممكن مشينا أول زيارة ليلة للجنوب باش نطل على جماعتها. عاد نلقى هما يسكنوا فيهم العرايس وخالتها فيهم في الرديف وعمتها في المضيلة،
1: فلا عملت زيارة للجنوب
0: في المتلوي، والأخرى في قفص، والأخرى في نبط. هذا عملنا جولة الغديق، قلت زي الحوض المنجمي حقني، رفقني الوزير الأول في زيارة إلى الحوض المنجمي.
1: يا سيدي العمر الكل ليك سي رشيد، شكرا ليك على
0: من الاحفاد مصلي على النبي عليهم الكل، منهم كبيرهم غسان في المعهد النموذجي بباجل
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: وجايبين ثنية ان شاء الله باهيه، وربي يعاونهم
1: يشدوا ثنية جدهم راهو سي رشيد السوسي.
0: والنصحه توازن دي ما تحرصوش على اولادكم انه تقوش عليهم، تعطوهم يعني تحبوهم يوصلوا الى اللي تحبوا انتم، لا يوصلوا للي
1: مين ما هما يحبوا.
0: نعم هذا هو.
1: شكرا لك سي رشيد، يعطيك الصحه، كانت تجربه حلوه معك في اقل من سويع، الوقت تعدى معك يجري. شكرا لك، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. ونختموا مع سي رشيد السوسي ضيفنا اليوم اللي شرفني في العمر تجارب، وخذينا العديد من التجارب الحقيقه اللي كانت حلوه برشا، وان شاء الله خذيتوا منها التجربه هذه. نختم مع نغم طلب سي رشيد، ونهديوا لك انت سي رشيد ولكل الساده المستمعين نغم لزيارة سيدة يا نغارة. إلى اللقاء الناس الكل.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام، الساعة الرابعة مساء. أنا أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت. وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من استباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة فجر اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بعمادة ودغريب من معتمدية فرنانة، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية. توجه متساكنو منطقة الخميلية بعمادة الكردم التابعة لمعتمدية الكف الغربية بنداء إلى السلطة المحلية والجهوية على خلفية استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب، وما يشكل ذلك من معاناة يومية للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي اليوم يوماً تحسيسياً بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي عن بعض الأمراض. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ أيام، وأضاف أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية في هذا الصدد. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره 3 سنوات، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروحة في قصف لطائرة للاحتلال الصهيوني لتجمع للفلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟
4: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحيوي.
1: وفيما يخص ولد الملك المولود الجديد، قامت الأفراح والليالي الملاح، البشاير في كامل البلاد، وجاوا الأهالي من كل الأقطار، ومنهم أهل العلم والفلسفة والأدب والحكماء، وحمروا القصر، وكل واحد اخذ بقعته ومقامه. اتوجه الملك لجماعته وخاصة شمس الدين باش يقولوا كل واحد منهم كلمة بالمناسبة السعيدة. اتقدم الوزير شمس الدين بعد ما استأذن من الملك.
2: بعد إذن مولانا.
3: اتفضل اتفضل يا وزيرنا يا شمسنا يا وزيري الأكبر.
2: الحمد لله الذي أنشأنا من العدم إلى الوجود المنعم على عباده. أشكون من الملوك يعمل اللي عمله الملك متاعنا قايم بمصالحنا وأداء حقوقنا وإنصاف بعضنا من بعض ورد مظالمنا، ومن فضل الله علينا وعلى الناس يكون ملكهم متعهد لأمورهم وحافظهم من عدوهم، على خاطر العدو غاية قصده. وانتي يا سيدنا أهل النعمة العظيمة، واحنا تحت كنفك وفي ظل جناحك، أحسن الله ثوابك وأدام بقائك، وديما نطلب من الله سبحانه وتعالى باش يمن علينا بالإجابة ويخليك لينا ويرزقك ولد صالح باش تتهنى وتقر عينيك. والله سبحانه وتعالى اقبل منا واستجاب لدعائنا وجانا بالفرج القريب، كيف اللي حصل في حكاية السمك وغدير الماء.
3: وشنية حكاية السمك وغدير الماء يا وزير؟
2: حاضر يا سيدنا. كان في بعض البقايا غدير وكان فيها حويدات، هاك الغدير بدا يفرغ من الماء ويقل، بدا الماء يجمع في بعضه البعض، ومادام الماء ما يكفيش للنجدة متاع الحويدات وصلوا للهلاك.
4: زعما يا وخياتي اش باش يصير فينا؟ وكيفاش نلقاو حيلة باش نمنعو من الموت؟ شكون باش ينجدنا؟
5: أكبر عقل وسن، ما عاد عنا كان نطلبوا ربي خلصنا. هيا هيا نمشي ونشوفوا ونستشيروا السرطان، هو أكبر منا وأكثر منا معرفة بحقائق الكلام. هيا
6: هيا هيا هيا هيا.
1: أعجبهم كلامها وهزوا رواحهم وقصدوا ربي للسرطان اللي احنا نسميوه أم جنيب، اللي قاعد في بقعته ما عندوش حتى خبر بالموضوع. هاك الحويتات جاوه وسلموا عليه.
5: السلام عليكم.
6: السلام عليك.
7: وعليكم السلام، اش بيكم واش جرالكم؟
5: جيناك باش ناخذوا رايك باش تنجينا من الهلاك اللي احنا فيه، وانتي كبيرنا واعرف منا.
7: يا اخي معقولكم ولا بلاش؟ مأيسين من رحمة ربي تعالى وهو متكفل بأرزاق خلقه الكل، كيفاش تتحملوا هم حاجة ما زالت في الغيب مسطرة؟ تحبوا تعرفوا رأيي؟ تحبوا تعرفوا رأيي؟
5: نعم.
7: اطلبوا ربي، اطلبوا ربي باش يخلصنا وينقذنا مش دايت، على خاطر ربي ما يخيب رجاء. رأيي؟ تحبوا تطلبوا رأيي؟
5: اي نعم.
7: تسمعوا رأيي؟
6: اي
7: نستناه اللي باش يعملوا ربي، كان متنا هانا ارتحنا. وكان يلزمنا نهربوا خل نهربوا، وأرض ربي واسعة وعريضة. سمعت رأي؟
5: اصدقت يا سيدنا، وجزاك الله عنا كل خير.
4: إيه كلامك صحيح، كلامك صحيح، عندك الحق. صحيح سيدنا صحيح.
2: وكل حد اتوجه لبلاسته، وبعد أيام نزل الله عليهم ممطرة قوية ملات الغدير أكثر من اللي كان. مولانا احنا كنا يأسين بش ربي يرزقك وليد يا أخي، ربي هاو من علينا وعليك بهالمولود المبارك، ونسأل الله بش يهني قلبك ويجعله من الذرية الصالحة.
3: يا حكيم الزمان اتفضل انت اعطينا رأيك.
8: أمرك يا مولاي. مولاي، إن الملك لا يسمى ملكا إلا إذا أعطى وحكم وأكرم وأحسن سيرته مع الرعية، وأنصف بعضهم من بعض، وحقن دماءهم وكف الأذى عنهم. احنا يا مولاي معترفين لك بكل وصف وصفناه لك، واحنا متنعمين بالسعادة في عهدك. وقبل هالوقت ما نخبيش عليك سيدنا، احنا رانا ايسنا باش يرزقك ربي بمولود يملى عليك حياتك ويورث الملك من بعدك. يا اخي يا اخي، ربي سبحانه، ربنا سبحانه مخيبش ظننا ورجانا، وصار لك يا مولاي كيفك الحكايه متاع الغراب والحيه.
3: اشنو هي حكايه الغراب والحيه؟ احكي احكي يا حكيم الزمان، هني نسمع.
8: امرك مولاي. يا سيدنا اعزك الله، ثم غراب ساكن في شجرة هو ومرته، تقول أنت في أرغد العيش حتى لين جاء وقت التفريخ، وكان الحال صيف وسخانة. أيا ثم حية خرجت من وكرها وتوجهت لهاك الشجرة تلوج على البرود. طلعت في هاك الشجرة، هاي تتشعبت هاي تتشعبت هاي تتشعبت في أغصانها حتىش لين وصلت العش الغراب.
9: ما عليه وكرهم، البلايسة هذي عجبتني، يلزمني نفكها ونسير فيها.
7: تسمع فيها يا مراش قاعدة تقول؟ هيا لم صغارك وهيا نهربوا، هذه تنجم تهتكنا وترزينا في صغيراتنا. هيا تحرك.
4: هيا هيا يا راجل امشي، منين طلعت لنا هذه؟ امشي.
8: ورقدت هاك الحية مدة أيام الصيف الكل، ولاو الغراب ومرته مطردين من دارهم، وما لقاوش بقعة يكنوا فيها روسهم. وكيف وفات أيامات السخانة، رجعت هاك الحية لبقعتها والوكرها.
1: وكيف جاء وقت التفريخ بعد عام، خرجت الحية من بقعتها وقصدت هاك الشجرة وعش الغراب، وإذا بحدية هبطت عليها وضربتها في راسها جرحتها. طاحت هاك الحية من الشجرة على الأرض دايخة، والنمالة ما كانتش من العكسين، اتلمت عليها وكلتها.
8: ورجع الغراب ومرته للعش متاعهم سالمين، وفرخوا برشا أولاد وشكروا ربي على سلامتهم وعلى سلامة أولادهم. وأحنا يا سيدنا واجب علينا نشكر الله تعالى علي أنعم عليك بهالمولود المبارك السعيد بعد اليأس وقطع الرجاء.
0: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل الصياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحيوي.

0: سلسينة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: ديس الترس
3: يوم عرسي اليوم، معيني طار النوم، نحس العرسة.
0: في حفلات الأعراس وعقد القران والحناء والختان وغيرها من المناسبات، يحرص الرجل التونسي على الظهور بلباس تقليدي من جبة وشاشية وبلغة تعبيرا عن الفرحة والبهجة.
4: في العرس العريس ليلة عرسه يستعمل البلغة البيض.
5: في الأعراس في حفلات ختان حاجة ما فيهش لا نقاش ولا جدال، لبسة عربي ومعها كونترا ولا بلغة عربي. في رمضان وفي الأعياد يلبس حتى لباس تقليدي هو ماشي للجامعة باش يظهر لي هو، معناتها عبارة أنا قاعد نعيش الشهر هذاك ولا نهار العيد هذاك نعيشه بكل جوارحي من لبستي من إحساسي.
0: والبلغة هي جزء من الزي التقليدي التونسي، تنتعل في القدم، تسمى أيضا

0: بالحذاء فكانت تلبس في كل الأوقات.
1: عمر البلغة ما يقارب عشرينيات القرن الماضي، معنى 1900 وأواخر العشرين، 28 27، يعني حاليا تقريبا 100 عام تمتهن، قد يكون على قدش جيل تداولت وتطورت مع الوقت. معنى قاعدة البلغة البدائية الأصلية تصنع بالطريقة الأصلية، لكن عامل الموضة الجديدة والعصرية تم تطوير أنواع من البلغة هذه، لكن الأصل يبقى للتفاصيل الأولية والطرق الأولية وطريقة الصناعة اليدوية قاعدة فيها، لكن الديكور يختلف حسب متطلبات الموضة العصرية.
0: الريحية، البشمق، الكونترا، العفاز، تسميات لأنواع مختلفة من البلغة الخاصة بالرجال. سهيل الفتوري عضو بجمعية مدينة بمدينة تونس العتيقة وحرفي مختص في صناعة البلغة.
2: الريحية تتلبس في وسط البشمق، البشمق هي أقوى من الريحية اللي تمشي لبرا، كي تخرج من دارك أي مكان آخر أي فضاء آخر تلبس البشمق بتاعك ولا الكونترا بتاعك، وهذاك هو الريحية، هما الكلاست بتاعك. أما شني سبب لبسانهم؟ على خاطر هو مشي بالجامع، هذا مزوز يمشيوا نسائي ورجالي، أما بالأساس الريحية توجدت للراجل خاطر هو اللي أكثر اللي يخرج باش يمشي للجامع. وعن البلغة اللي ما فيهاش يمين ويسار العربي اللي برشا ناس تحبها زاد استعمالاتها للزوز، تتسمى مش كيما البشمق والبلغة، هذه تجمع ما بيناتهم، تستعملوها منزلي والبرة كيف كيف وفي الشارع يمشي بها. وفما يركبوا من تالي في البلغة صوبرات وتولي فيها يمين ويسار، ما عادش بلغة اللي هي ما فيهاش يمين ويسار على خاطر نوعية الخياطة بتاعها تاخو شكل الساق بعد نهارين من لبستها، تولي الكونترا اسمها. وفما عفاس هذا ترمل وتصحرة
0: تتميز بألوان وزينة ونقوش خاصة تخلد الماضي وتنقل تاريخ حقبة معينة.
2: في آخر الوجه البلغة ترقى رسمة تشكل ماذا حقبة معينة، ترقى حتى في البنايات بتاعنا الأشكال الهندسية هذه موجودة في البني القديم، معناتها دلالات زمنية. أما هم أشخاص عاديين هم اللي بحبوا يلبسوا كيفاش كانت الضوء في الوقت ذاك، هو فما شكون اللي يحب ياخو حاجة باش ترجعوا للزمن معين هو يتخيله في مخه. وإذا فما قصة وراء البلغة اللي بشخوها يولي هو عامل بها كيف، يولي كيف يقابل واحد من صحابه يرقى ما يحكي عليها، يقوله هذيك كانوا الناس كل تلبس بلغة، ما كانت عندها كما نقولوا نحن توصيفات، معناتها العام ما يلبس الجلد الطبيعي، الأصفر ما يلبسهاش اللي يجي يلبسها الشيخ الفلاني خاطر العلم بتاعه أكثر، كانت الوان تستعمل بسيط.
0: تطلق عليها تسميات عدة بعضها لا يبدو مألوفا سوى لدى من اعتادها وخبرها.
2: فما تسميات قديمة وفما تسميات تجيل هذي ما يعرفوهاش. تسميت كونترا، فما الكونترا عقبة مكسر وكونترا صبات، وعليش هي كونترا خاطر فيها قدم من تالي يعاون على المشي أكثر. كل شائعات كانوا قبل كانوا برشا تسميات، قل كونترا لسان بقري بالموزيكا، شكون يلبس هذي؟ يلبسوها كالمشيخة وعين البلاد شوية، علاش؟ خاطر فيها طبقتين تاع نعل ملوطة تعمل حس قصقيز، بصيفة انه كي يبدا يمشي بها يتسمع صوتها من الاول النهج. صنعوا فكرة انه كيفاش يحطوا الطفل بين زوز انواع تاع النعال هذوما باش الماء ما يتعداش للساق.
0: تصنع من جلود الحيوانات وتحاك بطريقة تقليدية بحتة، الشيء الذي يحدد عادة جودتها وقيمتها.
2: جلد المعز وجلد العلوش وجلد الجمل وجلد البقري بتاعنا والخيط اللي هو مصنوع من الحلفة ولا مصنوع، كل طريقة خياطة عندها نوعية خيط يستعملوا بها. الحقيقة الخياطة الحقيقة كانت أقبل تو قعدت في أشكال معينة لخاطر تاخو مدة زمنية أطول من الكول والمسمار، فلذا معناتها تكلفتها أكثر من اللي تكون استعملت الكول والمسمار والنطاق.
1: جلد الحيوان الخام نقوم بالدباغة ثم صباغة الجلد، وصباغة الجلد يكون بالنسبة للبلغة الرجالية إما باللون الأبيض أو البني أو الأسود.
2: كل سوق البلغية هذه العطاري اللي دخلت العطاري واللي مقابله هو سوق الدرج، اسمها حلقة النعاء اللي هي البطحة الواسعة سوق الدرج.
0: هنا في سوق البلاغجية بمدينة تونس العتيقة أو بما يعرف بحلقة النعالة تصنع البلغة.

0: في هذه السوق وفي مكان منزوي قريب من الدكاكين يجلس عدد من الحرفيين تحذوهم أزواج من البلاغ، كل منهمك في عمله حسب مراحل صنع البلغة. كل شيء هناك يبدو قديما وتقليديا، المكان وأدوات الصنع وطريقة الخياطة وغيرها، لوهلات تشعر أنك تعيش في زمن خلته قد ولى. أستفسر أحدهم عن ما هو بصدد فعله فيجيبني دون أن ينقطع عن الانشغال على قطعته.
1: شو تعمل أنت؟
2: في المرحلة الأولى تشكيل القالب المسمار، نعمل له لحظة مكانية باش من بعد نحطوا له التيجي الفوق. أما الأفصال الأولانية ندير بيتها، يعني هي كونترا تاع المطهري، هذه تاع المطهري. عندنا برشا نوع، عندنا تاع العرايس تاع المطهري، تاع اللي عندهم حنة هذاكم يلبسوهم زي. فما مراحل هي تتعدى. أنا مثلا نركبها، وفما الفصلها ويخيطها، من بعد التركيب.
0: ولتفادي اندثارها يسعى صانعها إلى تطويرها لجعلها تساير مختلف أنماط الحياة الاجتماعية والمعيشية ولتواكب الموضة والحياة العصرية. حمد علي المعلول صاحب محل لصنع البلغة.
3: توا وقتنا هذا ولات موسمية، دخلت ظاهرة جديدة اللي هي لي توندونس، معناتها اللي كونه مثلا ولات فمك اللبسة هذيك العربي سروال وفوقانية متاعه ومطروزين وكذا. المفروض كي باش تلبس اللبسة هذيك باش تلبس عليها صباط متاع فترينا سوري وكذا، باش تلبس عليها يا بلغة مخدومة كي ستيل صباط وهي تقليدية. وصلنا حتى نطوروا ونجيو فوقك البلغة هذيك نطرزوا تريزة تشبه متاع الجبة ولا متاعك البدعية هذيك.
0: سهيل الفتوري حرفي مختص في صناعة البلغة.
4: بالنسبة لتوا الكونترا بتاعنا تمشي وتسوق بيها وتستعملها في كل وقت. كونترا تنقلوا نحن تلمزفت، معناتها الطرقات معبدة.
0: عندما نتحدث عن البلغة لا يمكن أن لا نذكر البلغة الصحراوية والتي تعرف بها خاصة مدينة دوز من ولاية قبيلدي، لا تزال صامدة إلى اليوم في ولايات الجنوب. سامي المرزوقي بلاغجي من مدينة دوز.
5: في استعمال اليومي كمسائر الأهلية، في نوع آخر استعمال للرعاة اللي استعملوها في الصحراء. في ناس تلبس البلغة الصحراوية في المناسبات والأعراس والأعياد، واللي هي الحرفاء الموجودين يعني نسبة محترمة منهم أهل المنطقة والسائح، والأوقات اللي هي تشهد ذروة للبيع وترويج المنتوج هذا معروف في الموسم السياحي الصحراوي. لكن الأفضل الأشهر لترويج البلغة الصحراوية مع أيام مهرجان دوز.
0: البلغة الرجالية هي جزء من اللباس التقليدي التونسي لا يكتمل رونقه دونها، وهي رمز من رموز الموروث التراثي التونسي ومن الهوية، فإن غابت عن حياتنا اليومية لن تغيب عن أفراحنا ومناسباتنا.
5: ياسر عادات بها تفخر شيرتنا، نذكر بالذات طرزة صانع بلغتنا، وفي التنظيمات الحولي واتي جبتنا، الحولي مواتيها مقاديها، جدي يبغيها ويشهيها، يتهنكر فيها في عز الصحراء والطان، زيدي حليها للطنقر على ظهر حصان.
6: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
7: امداس التراس، نص وانجاز كريمة مرواني، اجزاء انيس بلالوم،
6: انتاج الاذاعة التونسية 2024.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا، مساء الخير، اهلا وسهلا، تحيه توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. هذا العدد الثاني من استوديو الرياضه يتزامن مع الجوله الثانيه البطوله الوطنيه لكره القدم. وفي المباشر نتابع لقاء ملعب جمع الكميتي باجا، لقاء الاولمبي الباجي وفريق اتحاد بن قردان. جلال حاضر في المباشر وبقيه المقابلات نتابعوها، نتابعوا نتائجها المباشره. نذكر شبيبه العمران، الترجي، النادي الرياضي لحمام الانف، النادي الرياضي البنزرتي، والنجم الساحلي، نجم المتلوي البارح تقدم سقيط الدائري، تعادل مع مستقبل مرسى دون اهداف. فاز النادي الرياضي الصفاقسي امام ترجي جرجيس 2-1، وفاز الاتحاد المنسيري بنفس النتيجه امام الملعب التونسي، وانتصر النادي الافريقي امام امل حمام سوسه هدف مقابل صفر. الافريقي في المركز الاول بست نقاط، زوز انتصارات. النادي الرياضي الصفاقسي 4 نقاط، معاه تقدم سقيط الدائر، والاتحاد المنسيري 3 نقاط للترجي وترجي جرجيس ونادي الرياضي البنزرتي نقطة، الملعب التونسي لأمل حمام سوسة، لمستقبل الرياضي بالمرسى، للنجم الرياضي الساحلي النجم المتلوي 0 نقاط، للنجم الساحلي النجم المتلوي شبيبة العمران الأولمبي الباجي. نذكر النادي الرياضي لحمام الأنف منقوص من مقابلة، وفريق اتحاد بن قردان كذلك بنفس الرصيد. وفي المباشر يلتحق بنا زميلنا جلال عرفاوي. جلال مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بك، تحيه لك ولكل الساده المستمعين والمسامعات وفي هذه الكيف بطبيعه الحال انطلاق الموسم الرياضي على ملعب بوجمع الكميتي بباشا في بطوله الرابطه المحترفه الاولى في كره قدم لموسم 2026-2027، واولى مباريات فريق الاولمبي الباشي اليوم هذا المساء على معشر ملعب وجمع الكميتي باجا. انطلق اللقاء مع فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان، وتقريبا عندنا 5 دقائق منذ انطلاق المباراة، والنتيجة 0-0 بين الفريقين. نعطيكم التشكيلتين بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. في المرمى نجد الأسعد الهمامي وهو قائد فريق، مع إسلام تيش، جاسم العبشي، أيمن العمري، دانيال أوبا، غازي العيادي، قيس بوظيل، الديس المحيرسي، نسيم شاشية، فؤادي تيمومي، وعبد الوهاب بوخوش. هذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد بن قردان بالأزياء الصفراء والسوداء. على مخرج مدراء فريق الاتحاد مختار العرفاوي، حارس مرمى احتياطي ثاني مدرب فريق الأولمبي الباشي، اسكندر بوعايشة، أحمد السواعي، لامين توري، أشرف براوي، أنس بوعطية، وائل عابدي، ووائل الصالحي المدرب هو سيد سفيان الحجوس. بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي في المرمى نجم شاهين السماوي، مع إسلام الشرقومي، الشريف كمارا، نسيم الحسني، نحس بالراجع قائد الفريق، فرص فضلي، ألفاس دي بي، محمد هادي حدوشي، بشير الحسني، حسين قفسي، ومحمد أو مجد الهزلي. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي الباشي على مخرج الدولاب فما 5 لاعبين فقط نساعد عليهم. لحد الآن فريق الأولمبي الباشي في مباراة افتتاحية في جرجيس اكتفى ب 16 لاعبا مسجلين على الورقة، 5 لاعبين: أحمد فرناسي حارس مرمى الاحتياطي الثاني، مع حمزة حويش، محمد النمزي، عبيد الماكني، وفارس العبيد المدرب وسيد نصيف اللبيوي، باعتباره الأولمبي الباشي لم يؤهل المنتدبين الجدد لحد الآن، برغم أنه تم رفع قرار منع انتداب صدر الفيفا بسبب عقوبة اللاعب عبد الله باتيلي. حكم تحكيم المباراة يتألف من فرج عبد الداوي حكم رئيسي، مساعد أول ميسان بوغطاس، حكم مساعد ثاني مهدي الحباشي، الحكم الاحتياطي محمود القسيعة، حكم الفار أيمن نصري، الحكم المساعد الفار أمين الله الحشري، مراقب المباراة وسيم بصالح، والمنسقين الإعلاميين كل من رضا هلال ودنيا البجاوي. حضور جماهيري محترم جدا على مدرجات ملعب وجمع الكميتي بباجة، وأرضيك في الميدان ممتازة في حقيقة، ممتازة يعني بالنسبة لملعب وجمع الكميتي في بداية هذا الموسم. نعرف أن تقريبا كل الملاعب تشتكي من رداءة العشب، لكن ملعب وجمع الكميتي بباجة لحد الآن العشب بتاعه ممتاز.
0: وافتتح النادي الرياضي
1: المحاولة
0: البنزرتي.
1: للفريق الأولمبي الباشي
0: جلال،
1: لكن
0: نعرف اللي
1: بعد
0: يعني
1: عيطها.
0: بالهاتف الجوال، افتتح النادي الرياضي البنزرتي تهديف أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، هدف هاني عمامو في الدقيقة 9 في لقاء النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق النادي الرياضي البنزرتي. نذكر 6 نتاع العشية نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتخب الوطني التونسي المنتخب الجزائري. حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي، نذكر اللي فيه عديد الأسماء من أبناء الشمال الغربي، وفي إطار الفني المعد البدني سي بلال الفريدي ابن مدينة الكاف. حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي اللي عمل دورة متميزة جدا واليوم يلعب النهائي. تفضل جلال.
1: شكرا لك حنان. هنا في ملعب جامع الفيزي باشا 9 دقائق في منطلق الشوط الاول من هذه المباراه، والنتيجه 0-0 لحد الان بين الفريقين. كره تعود لفريق الاولمبي الباشي من الحارس شين السماوي، وباشره الحارس الاسعد الهمامي حارس فريق الاتحاد الرياضي ببن قدان. يلعب مباراته الاولى في الموسم باعتبار المباراه الاولى كانت اشرت في بن قردان، كانت ستدور مع فريق النادي الرحمن الأنف. والأولمبي الباشي في الجولة الماضية كان انهزم في شتيت أمام ترجي الجيس بهدف مقابل 0. كرة تعود لاتحاد بن قردان في ملعب تخفى محاولة لفريق الأولمبي الباشي عن طريق حسين القفص، بدافع بالكرة ترجع كرة لمحمد هادي حدوشي، وحكم الساعة ماذا يقول؟ يعطي المخالفة، يعطي المخالفة، ولو أن المطالبة بإنذار اللاعب بعد تدخل أو إعطاء يعني أسبقية اللعب لفريق الأولمبي الباشي. على كل حكم مساحة فرج عبد اللاوي يعطي مخالفة لفريق الأولمبي الباشي، يعطي مخالفة محمد هادي حدوشي هو اللي يستعد لتنفيذ المخالفة بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي. المخالفة لفريق الأولمبي الباشي تقريبا فما 33 متر بالضبط، وجه تماما لمرمى الحارس الأسعد الهمامي حارس فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. من سينفذ الكرة؟ محمد هادي حدوشي أو محرز بن راجح؟ التنفيذ الكرة لفريق الأولمبي الباشي، حكم الساعة يعطي إشارة التنفيذ. الحدوشي التنفيذ فوق المرمى، فوق المرمى، التنفيذ ما كانش بعيد على المرمى، فوق المرمى بالساق اليسرى. محمد هادي حدوشي يضع الكرة فوق المرمى وتضيع الكرة على فريق الأولمبي الباشي. رمية 5.50 ترجع الكرة لفريق اتحاد بن قردان في مناطق إسلام تاش. إسلام تاش يتدرج بالكرة نحو مناطق فريق الأولمبي الباشي. تبقى كرة لفريق اتحاد بن قردان في بداية هجمة لإدريس المحيرتي. إدريس المحيرتي توزيع الكرة وبعيد قبل ما تخرج توصل الكرة، يوسع عليها المهاجم لكن يقطعها، ورايه فما رايه من الحكم المساعد الثاني في هذه المباراه مهدي الحباشي للاعلان انه كره خرجت ورمت 5.50 لصالح فريق الاولمبي الباشي. الحارس شاهين السماوي تمنى احباء فريق الاولمبي الباشي ان يجهز المنتدبون الجدد في فريق الاولمبي الباشي، لكن برغم محاولات كبيره لتاهيل اللاعبين تقريبا 9 لاعبين بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي اللي تذكروا بهم: الحارس حمد الشعيرات، الظهير الأيسر يوسف العزيب، المهاجم يحيى العاشوري، الجناح الأيسر مهدي خيري، المدافع المحوري حمزة المبروك، الجناح الأيمن أسامة الصياري، الظهير الأيمن خالد الهمامي، متوسط مدى الدفاع محمد أمين بن عمار، والمهاجم الكاميروني ماكسويل كيوميكو. هذه يعني قائمة اللاعبين المنتدبين بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي إلى حد الآن موسم 26-27، لكنهم لم يجهزوا إداريا بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي. كرة تعود خطيرة وخرجت بعيدة على محمد الهادي الحتوشي برغم التوزيع من نسيم الحسني لاعب فريق الأولمبي الباشي، واللاعب حسين القفصي. حسين القفصي كان وزع كرة، وفي الأخير الرقم 11 إلى رقم 10 محمد الهادي الحتوشي، والكرة خرجت بعيدة عليه ببضع سنتيمترات. كرة تعود لفريق اتحاد بن قردان. بطبيعة الحال المهم بالنسبة للأولمبي الباشي هو يعني الفوز في المباراة ومحو هزيمة الجولة الماضية في جرجيس أمام فريق اتحاد من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. رامي التباسي صالح اتحاد بن قردان في منتصف الميدان. ترجع الكرة، فما ضغط من لاعب الحسين القفصي أو المهاجم مجدي الهذلي، تبقى كرة لفريق اتحاد بن قردان في مناطقه عن طريق إسلام تيش، يلعب الكرة أيمن العمري، أيمن العمري يحافظ على كورته، ما يقوش الحلول. فريق اتحاد بن قردان تدرج بكرة نحو مناطق الأولمبي البيجي، ترجع الكرة دائما لفريق الاتحاد بن قردان عن طريق جاسم العبشي في اتجاه المرمى إلى حارس المرمى الأسعد الهمامي، بدوره إلى اللاعب غازي العيادي، غازي العيادي منتصف الميدان يأخذها دانيال أوبا، دانيال أوبا توزيع الكرة لشكون؟ إلى المهاجم فؤاد التيموي، تقطع من جانب فريق الأولمبي البيجي أو ترجع الكرة، يعطي حكم أفضل لاعب مرة أول مرة ثانية، ثم يعود عند افتكاك الكرة يعود للعيال المخالفة لفريق الأولمبي البيجي في آخر مناطقه قريبة لمنتصف الميدان للاعب الفاسي دي بي، ستنفذ الكرة عن طريق شريف كمارا، باش يضع الكرة في مكانها، يضع الكرة في مكانها شريف كمارا، ينفذ الكرة باتجاه إسلام الشرغومي لاعب فريق الأولمبي البيجي. إسلام الشرغومي يطق صحار في الحقيقة، يطق صحار حرارة في حدود 38 درجة هنا في بيجي، حار تقص على اللاعبين وحتى على الجمهور وحتى على يعني من زملائنا وكل الإعلاميين موجودين هنا في ملعب بيجي. الحقيقة يعني توقيت غير مناسب لإجراء مباراة كرة القدم.
0: وشبيبة العمران جليل تفتتح النتيجة أمام الترجي الرياضي التونسي، عودي بالحاج هو اللي سجل لشبيبة العمران، والنادي البنزرتي متفوق أمام النادي الرياضي لحمام الأنف بنفس النتيجة وزوز أهداف لحد الآن في الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم. تفضل.
1: نعود لمباراة حنان
0: في الاستماع. في الاستماع تفضل.
1: نعود المباراة في 15 دقيقة لحد الآن في زمن هذا الشوط الأول، الكرة لفريق الاتحاد من قردان، وزع الكرة لشكون؟ وتغطية من مدافع فريق الأولمبي البيجي نسيم الحسني، يخلي الكرة تخرج رمية 5.50 لفريق الأولمبي البيجي. الحارس شاهين السماوي باش يرجع الكرة للعب في بطبيعة الحال في مناطق فريق الاتحاد من قردان، يرجع الكرة يأخذها الدفاع، يقطعها اللاعب رقم 29 من العمري، مرة أولى تدخل من لاعب فريق الأولمبي البيجي، وحكم السعمل يقول ثم تدخل من اللاعب الشريف كاميرا أو اللاعب الفاسي دي بي على لاعب فريق الاتحاد بن قردان، وحكم الساحة ماذا يقول؟ ينادي على مسعفي فريق الاتحاد بن قردان بطبيعة الحال، وروح رياضية، روح رياضية من الفاسي دي بي بعد تدخل، حقيقة تدخل عادي في لاعبين أمام مع الكورة بطبيعة الحال، لكن الاصطدام حصل وإن شاء الله يكون لباس لاعب فريق الاتحاد الرياضي بن قردان استغلها مدرب فريق الأولمبي البيجي نصيف البياوي لتقديم النصائح والتوجيهات للاعبين، وبطبيعة الحال هي فرصة للتزود بالماء بالنسبة للاعبين في قلت في هذه الحرارة الخانقة مع رطوبة عالية تخلي تقلق من لاعبية وتقلق تحركاتهم وحتى على المردود، طبيعي جدا باش يتأثر المردود في بفعل هذه العوامل الجوية. كرة تعود من جديد لفريق الاتحاد بن قردان بس يكون اللاعب لباس، وهذا ما نتمناه لكل اللاعبين مع الحرارة كما شرط، ويقوم اللاعب لباس بعد الاصطدام الأخير مع لاعب فريق الأولمبي البيجي ألفا سي دي بي، ينقل خارج أرضية الميدان لتقديم باقي الإسعافات على يعني الخط النهائي للميدان خارج الخط النهائي. بطبيعة الحال حكم الساحة فرج عبد اللاوي يشير إلى مكان تنفيذ المخالفة بالنسبة لفريق اتحاد الرياضي بن قردان، الكرة للاعب جاسم العبشي هو الذي سينفذ الكرة، يقوم قلت اللاعب لباس سيعود إلى اللعب بطبيعة الحال بعد ما يطمئن الإطار الفني والتشاور مع المدرب فريق الاتحاد بن قردان سفيان الحدوسي لإمكانية إما تعويضه أم مواصلة اللعب بتاعه. كرة تعود لفريق الاتحاد بن قردان، يعود اللعب الاتحاد بن قردان، تنفذ الكرة بالنسبة لفريق الاتحاد بن قردان المخالفة مرة أولى، مرة ثانية دخل إسلام الشرغومي يقطع المحاولة، ثم من جديد إلى بشير الحسني حرم الخميس رقم 17 وتضيع الكرة على فريق الأولمبي الباشي. رامي تماسي لصالح فريق اتحاد بن قردان نفذ الكرة. إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي بخبرة سنين طويلة، إدريس المحيرسي ترجع كرة لفريق الأولمبي الباشي. ألفا سي دي بي، ألفا سي دي بي ترجع كرة لشريف كمارا إلى الحارس شاهين السماوي من جانب الكرة نحو شريف كمارا، وبالأخير أهداف الأضرار يضع الكرة في التماس مخافة أن تقطع الكرة ويتمكن منها فريق اتحاد بن قردان. كرة تعود لفريق اتحاد بن قردان. دانيال أوبا، دانيال أوبا يحضر الكرة وترجع من جديد نحو إدريس المحيسي. سريع في الحقيقة، ممتاز قلت إدريس المحيسي في تشكيل فريق اتحاد بن قردان لتوزيع الكرة، وفي الأخير تأتي الركنية الأولى، الركنية الأولى لفريق الاتحاد الرياضي في بن قردان تأتي على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي الباجي، أين تتواجد المنصة أو المدارج المكشوفة في ملعب بوجمعة الكميتي بباجي في انتظار أن تجهز الصبورة الإلكترونية. ننتظر بطبيعة الحال إن شاء الله خلال هذا الموسم يتم الانتهاء من أشغال تثبيت هذه الصبورة الإلكترونية اللي طال انتظارها بالنسبة إلى ملعب وجمع الكميتي بباجة، ولو أنه في الحقيقة المدارج المواجهة المدارج الرئيسية المغطاة لملعب وجمع الكميتي في حلة جديدة، لأنه الصيانة واضحة جلية على كامل ملعب، ملعب جميل نظيف، وكل الساهلين على ملعب وجمع الكميتي بباجة لا يدخلون جهدا في دائما القيام بالصيانة اللازمة لهذا الملعب قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعود الكرة لفريق اتحاد بن قردان عن طريق الأوبا. التوزيع الكرة خطيرة، كرة خطيرة، الكرة ضاعت على إدريس المحيرتي، ضاعت على إدريس المحيرتي، اضطراب وسوء يعني التمركز للدفاع فريق الأولمبي الباجي، وكاد إدريس المحيرتي أن يفتتح النتيجة لفريق الاتحاد الرياضي في بن قردان بعد توزيع يعني من اللاعب أوبا، وإدريس المحيرسي في هذا الحال ضيع الفرصة على فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان. حكم الساحة يتشاور مع اللاعبي فريق الأولمبي الباشي باش يرجع كورة اللعب، يرجع كورة اللعب بطبيعة الحال ما فماش ممكن مخالفة أو العودة إلى الفار بالنسبة لحكم الساحة أو الحكم الرئيسي فراش عبد اللاوي. نلعب في دقيقة 24 أو 21 بالضبط في زمن هذا الشوط الأول. بطبيعة الحال فما لقطة يعني أثارت الشك بالنسبة لفرش عبد اللاوي حكم الساحة، يمشي الفار ممكن فما لمسة يد على كل أنه توسيعة، فما اضطراب على مستوى دفاع فريق الأولمبي الباجي، يمشي الفار حكم الساحة فرش عبد اللاوي، يمشي الفار يتثبت باللقطة الأخيرة، توزيعة وممكن لمسة يد على كل فرش عبد اللاوي، يتوجه الفار للتثبت من اللقطة الأخيرة لفريق اتحاد بن قردان، وممكن فما شك في ركلة جزاء أو لمسة يد أو عرقلة، على كل أنا مشاهد عرقلة، ممكن هناك شك على مستوى أن يكون لمست يد أحد مدافعي فريق الأولمبي الباشي. إذن فرش عبد اللاوي مع الفار يتثبت الفار، وكذلك الحوار مع غرفة الفار مع الحكم الرئيسي الفار أيمن نصري، وكذلك الحكم المساعد بغرفة الفار أمان الله الحجري، وبطبيعة الحال سيعطي قرار نهائي بخصوص اللقطة الأخيرة اللي حال حولها الشك. إذن فرش عبد اللاوي الحكم الرئيسي فرش عبد اللاوي مازال يتثبت في اللقطة الأخيرة لفريق اتحاد بن قردان، جاءت في دقيقة 22 من هذا الشوط الأول من المباراة، وفرش عبد اللاوي مازال يتحادث مع غرفة الفار في حوار مع غرفة الفار، واللقطة الأخيرة اللي بطبيعة الحال احتج عليها فريق اتحاد بن قردان وطلب يعني العودة إلى الفار حتى يتثبت من اللحظة الأخيرة على يعني الحديث والتشاور.
0: خليني نذكر بالنتائج. جليل شبيبة العمران متقدمة إلى حد الآن بعد 25 دقيقة في ملعب شادي زويتن أمام ترجي هدف مقابل صفر. النجم الذي ساحلي متعادل مع نجم المتلوي دون أهداف. في حمام الأنف النادي الرياضي لحمام الأنف منهزم أمام نادي البنزرتي هدف مقابل صفر. ونتبعوا في المباشر اللي قالوا الأمبير البيجي وفريق اتحاد بنقردين والتعادل دون أهداف. البارح النادي الإفريقي فاز أمام الحمام سوسة هدف مقابل صفر. فوز الاتحاد المنستيري أمام ملعب التونسي 2-1. 2-1 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام ترجي جرجيس والتعادل دون أهداف بين المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقيط الدير. هذه نتائج الخاصة نعم بالجولة حلو. الثانية تفضل جليل.
1: نعم ركلش الدير فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان حكم ساحة فرج عبد اللهوي بعد تشاور مع غرفة الفار طويلا أقر أن هناك ركل جزاء لفريق اتحاد بن قردان والتنفيذ على ما أعتقد تثبت من رقم لاعب مش ينفذ الكورة أيمن عمري على ما أعتقد أيمن عمري سأتيح كم إشارة التنفيذ. هذه الكورة بالنسبة لفريق الدريس المحيسي ولاي أمام الكورة يتقدم رويدن ويسجل ويسجل افتتاح النتيجة للاتحاد الرياضي في بن قردان هنا في باشا 1-0 بعد ركل جزاء ناجحة في فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان في الدقيقة 25 بالضبط في زمن هذا الشوط الأول من المباراة. إذن يعني تقريبا أول فرصة لفريق اتحاد بن قردان تأتي بالهدف الأول لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان.
0: شكرا لك جليل. لحظات بعد الأخبار راجعين نكملوا الشوط الأول من اللي قاله الأمبير بيجي وفريق اتحاد بن قردان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية، وفق ما فادنا به النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عن ولاية جندوبة على غزواني، الذي أشار أيضا إلى تشكيل لجنة قامت الليلة البارحة بمعاينة الخسائر وادي غريب، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. في المقابل، شهدت معتمدية غار الدماء ليلة البارحة تهطل أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار في البنية التحتية وتسببت في سقوط أشجار نتج عنه تعطل السير ببعض الطرقات والأنهج، وفق النائب المجلس المحلي بغار الدماء عن عمادة الدورة منجي الجامعي، الذي طالب بإيجاد حل جذري للأشجار المحاذية للطريق باعتبارها تمثل إشكالا في المنطقة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة لتقصي بعض الأمراض. تختتم غدا الاثنين أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة، وهو برنامج لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت اليوم إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني أمس تجمعا للفلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الموجز. إلى اللقاء.

0: راجعين لاستوديو رياضة للنقل المباشر للمقابلة الرياضية اللي قالوا أولمبي البيجي واتحاد بنقردين. الاتحاد متفوق هدف مقابل صفر، نفس النتيجة متفوق بها النادي البنزرتي أمام النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق شبيبة العمران أمام الترجي، ويبقى لقاء نجم الساحلي ونجم المتلوي دون أهداف إلى حد الآن. تقريبا أدركنا النصف الساعة الأول من الأشواط الأولى في ملعب الرابطة الأولى لكرة القدم. عودة معك جلال إلى ملعب بيجا.
1: شكرا لك حنان. اذا نعود المباراه هنا في ملعب جمعيه بيجي بيش 31 دقيقه في زمن هذا الشوط الاول، والنتيجه دائما نتقدم لاتحاد بنقردان امام فريق الاولمبي بيجي بهدف مقابل صفر. الهدف حصل في الدقيقه 25 عن طريق اللاعب ادريس المحيسي بعد ما جاء في تنفيذ ركل جزاء منحها الحكم فرج عبد اللاوي بعد ما استشار غرفه الفار لكل فريق الاولمبي بيجي. ماذا يفعل بالكورة؟ وفما راية من الحكم المساعد الأول في هذه المباراة بشير بوغتاس، ولو أنه انفرد بالمرمى بشير الحسني لكنه وضع الكرة خارج إطار المرمى. ذكرني بالفرصة الأخيرة في الموسم الفارط في ملعب حماد العقبي برادس، كرة أخيرة مع النادي الإفريقي وجه لوجه ووضع كرة يعني خارج إطار المرمى. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي من جديد، الفاصلي بي ضايعة عن إلى غاز العيادي ترجع الكرة إلى الدفاع فريق الاتحاد بنقردان، وفي الأخير تخرج كرة من تماس، رمي التماس في صالح فريق الأولمبي البيجي. رمي التماس ترجع كرة الفاسيتي بي في منتصف الميدان إلى نحو اللاعب نسيم الحسني، ترجع كرة لحسين القفصي، لمسة قصيرة مجد الهندي توزيع الكرة في رأس الفضي في الكرة وتضيع الفرصة على فريق الأولمبي البيجي. يضيع الكرة في رأس الفضلي في الدقيقة 33 من زمن هذا الشوط الأول، في رأس فضلي يضيع إمكانية التعادل. فرصة كانت مهمة جدا لفريق الأولمبي البيجي، ترجع الكرة لفريق الاتحاد بنقردان في مناطق تأخذ الكرة، كانت تقطع من جانب فريق الأولمبي البيجي لجديد الكورة، ترجع كورة يعني ورائية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي من فراس الفضلي، وضيع الكورة على فريق الأولمبي البيجي من جديد. ما فيش حلول إلى حد الآن، يعني المردود هو نفسه، لم يتخيل فريق الأولمبي البيجي للأمانة لم يتخيل بهذه المجموعة، لن يتخيلها. أقولها وعلى مسؤوليتي مشات معناتها في الجوله الثانيه، بهذه المجموعه لن يتخير فريق الاولمبي بيش، يلزم مراجعه كامله لهذا الرصيد المتواضع لاداء اللاعبين. للامانه هذا اذا كان بطبيعه الحال حتى نشاهد نوعيه الانتدابات اللي قامت بها الهيئه التشكيليه لفريق الاولمبي بيش مع 9 لاعبين. هل سيتغير حال الفريق ام انه سيدخل في دوامة الهزائم، لأنه خطير جدا وأنه يعاد نفس سيناريو الموسم الماضي. كرة تعود لفريق الأولمبي بيش، كرة من مجد الهزمي لشكور لحسين القفص، يعني الكرة ترجع لفريق اتحاد بنقردان في منتصف الميدان، ترجع من جديد الهجمة السريعة غازي العيد إلى أوبا. الكرة تبقى دائما لفريق الاتحاد بنقردان، عنده لاعبين عندهم الخبرة بدءا من حارس سعد الحمامي الى ايمن عمري الى غازي العيادي الى دريس المحيرشي، كل هؤلاء اللاعبين الى فؤاد التيمومي لاعب النجم المتلوي، كل هؤلاء
0: ادم قرب ومجموعه من انتدابات، يعني هم اللاعبيه يعني معروفين في الرابطه الاولى لكره القدم بين النادي الافريقي بين النجم المتلوي، يعني انتدابات موجهه بالنسبة لفريق اتحاد بنقردان الموسم هذا جلال، رغم الصعوبات رغم الإشكاليات فريق اتحاد بنقردان عمل انتدابات موجهة نشوفوا نتائجها جلال في الجولات، لأن يعني اتحاد بن قردين كان يعني ما لعبش جولته الافتتاحية أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، نشوفوها اليوم انطلاقا انطلاق موسمه تقريبا يبدا اليوم.
1: نعم نعم، حتى المردود نتاعو فريق اتحاد بن قردين معناتها الكرة تخرج بسلاسة يعني من الدفاع نحو يعني منطقة وسط الميدان وحتى إلى نحو مهاجمين، قلت مجموعة كبيرة من اللاعبين نسيم شاشير كذلك، نسيم شاشير كذلك، كل هؤلاء اللاعبين عندهم خبرة، وقت تحط لاعبين مع خبرة مع معناتها لاعبين شبان يستقيم الحال، أما تحط لاعبين كل الشبان على أساس وأنه الفريق في التشبيه بتشبيه عند القواعد، وإذا كان باش نعولوا على نفس المجموعة اللي في الموسم الفارط معناتها بأعجوبة وبمعجزة كروية معناتها قدر فريق الوالب باجي يضمن بقائه في الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم. بدأ الأولمب الباشي تحضيراته، لعب المباريات، لم ينتصر في الأربع مباريات، لم يسجل لحد الآن ولو هدف، وهذا أمر محير جدا بالنسبة لفريق الأولمب الباشي، أمر محير جدا لفريق الأولمب الباشي على مستوى الخط الأمامي أو حتى كذلك على مستوى الخط الخلفي، لأنه قبول أهداف بمثل هذه السهولة، لأنه كتشوف أنت معناتها ركلة جزاء كيف احتسبت اليوم لفريق الأولمب الباشي، معناتها كورة مع بلغز كورجية كورة ميتة، ما دام حتى شيء، ما دام حتى ضغط كورة وتم توسيعها داخل منطقة جزاء فريق الأولمبي الباجي، اضطراب بين جوج لاعبين، فما لمس كورة باليد من أحد اللاعبين، وحكم مساحة يرى ركلة جزاء لفريق اتحاد بن قردين، كورة تعود كورة لفريق اتحاد بن قردين، وحكم مساحة ماذا يقول؟ يعطي مخالفة لإدريس محيرسي لاعب الخبرة في تشكيل الفريق الاتحاد الرياضي في بن قردين. ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب رقم 12 فؤاد التيمومي، فؤاد التيمومي ينفذ الكرة، يرجع الكرة نحو جاسم العبشي، جاسم العبشي إلى خمسة إسلمتاش، إسلمتاش ترجع الكرة دائما إلى اللاعب نسيم شاشية، نسيم شاشية توزيع الكرة لشكون؟ لا أحد في المتابعة، وكرة تخرج رمية 55 لصالح فريق الأولمبي الباجي. الحارس شاهين السماوي باش يرجع كرة للعب بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، اللي كذلك غادره العديد من اللاعبين اللي نشوف الموسم الماضي، الحارس أشرف كرير، الظهير أيمن خالد ودة، المدافع محمد عز الغربي، محمد أمين الغويبي كذلك مدافع غادر الأولمبي الباجي، متوسط الميدان الهجومي فارس المحلاوي، متوسط الميدان الدفاعي محمد علي الرقوبي، متوسط الميدان الهجومي هيثم مبارك، مهاجم محمد علي العمري كذلك غادر بسبب نهاية العقد، وكذلك المهاجم نمان كيتا. هذه قائمة المغادرين.
0: مادام أنت حكيت على المغادرين جليل، فقط هو تسائل ممكن يسألوه برشا حبايب الأولمبي الباجي على الكم الهائل من اللاعبين الأجانب الموجودين اليوم في فريق الأولمبي الباجي، نعرفوا يعني قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم واضحة، والباقي شو مش يعمل بهم الأولمبي الباجي؟
1: بس هذا الحال إذا عندك شريف كاميرا وعندك ألفا سي دي بي وموجود أنيسيت إشاموي وزوج لاعبين فما كاميروني جديد كاميروني
0: إيه؟ نفس الجزائري
1: يلزم ساعة والحاجة توفير السيولة المالية، هذا مشكل كبير جدا في فريق الأولمبي الباشي، وللأمانة للأمانة مش كل واضح حنان أنه حملة التحدي لحد اليوم يعني تقريبا واقفة على محب واحد هو سيد رضا العلوي اللي قاعد يقوم بمجهود رائع خيالي خرافي، باش يكون واضح معك حنان، يعني قاعد يقوم بمجهود خرافي هذا يعني المحب السيد رضا العلوي من مكان إلى مكان، وهو يوزع الاشتراكات السنوية، لكن دائما نجم نقول هذا راهو شوية وعلى أحب الأولمبي الباشي إلا يعني المساعدة ويعني الالتزام، هذا يقول هدف ثاني، هدف ثاني لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين، هدف ثاني ببهتة كذلك من الدفاع، وهدف ثاني بفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين، هدف ثاني مرة شكور على أكثر من مدافع في فريق الأولمبي الباجي، وفي الأخير تمكن مع تقدم الفوادي تيمومي ستثبت من رقم اللاعب على ما أعتقد هو فؤاد التيمومي، ثم عشرة غزل عيادي او فوري تيموم، واحد منهم يتمكن من اضافه الهدف الثاني فريق الاتحاد الرياضي بن قدام في الدقيقه 40 من زمن هذا الشوط الاول. يتمكن اتحاد بن قدام من اضافه الهدف الثاني وتصبح النتيجه 2-0 لاتحاد بن قدام امام فريق الاولمبي الباجي. فالحقيقه سيناريو لم يكن ينتظره احد بالنسبه لاحباء فريق الاولمبي الباجي، لكنه حصل هذا السيناريو المخيف، هدف في الدقيقه 27 وهدف في الدقيقه 40 لفريق الاتحاد الرياضي بن قدام. اذا 2-0 على ما اعتقده ادريس المحيشي، هو ثنائيه نفس اللاعب اللي سجل الهدف الاول لفريق الاتحاد الرياضي بن قدام. ولو انه حكم فرج عبد اللاوي ممكن فما هناك شك على مستوى ان هناك تسلل للمهاجم اللي سجل هدف لفريق اتحاد بن قدام، فرج عبد اللاوي يتشاور مع ظرفة الفار اما لاحتساب الهدف الثاني لفريق اتحاد بن قدام او لالغاء هذا الهدف بداعي التسلل بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي بن قدام. سيناريو في الحقيقه مخيف لفريق الاولمبي الباجي في هذه المباراه. ماذا يقول الحكم بعد تشاور مع غرفه الفار؟ هل سيحتسب الهدف ام يلغي هذا الهدف؟ على كل يبقى التشاور قائم بين غرفه الفار وكذلك حكم الساحه فرج عبد اللاوي وحكم الرئيس الفار ايمن نصري والحكم المساعد الفار امين الله الحشري. اذا فرج عبد اللاوي في تشاور مع الفار بطبيعه الحال على مستوى وسط الميدان، ما مشاش يعني الى شاشه الفار، فبقى يتشاور حول شرعيه هدف فريق الاتحاد الرياضي بن قدام. ماذا يقول؟ اذا فرج عبد اللاوي سيعلن عن قراره النهائي بخصوص هدف الاتحاد الرياضي بن قدام. بطبيعه الحال طول شويه الفار كما في اللقطه الاولى بهدف الفريق الاتحاد الرياضي بن قدام، وطال يعني التشاور مع غرفه الفار. وفي الاخير ماذا يقول؟ فرج عبد اللاوي ننتظر القرار النهائي للقطه الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي بن قدام. والكل ينتظر هنا احباء فريق الاولمبي الباجي، لاعبو فريق الاتحاد الرياضي بن قدام وكذلك لاعبو فريق الاولمبي الباجي القرار النهائي لحكم الساحة فرج عبد اللاوي في اللقطة الأخيرة للهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي بقردان بفاتح الحال. تعرف أن تقنية الفار في تونس معناتها تقوى وقت وحجم كبير أكثر من المفروض، ويقر شرعية الهدف الأخير. فالأخير يتم إقرار شرعية الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي بقردان. ترجع كورة بجديد نحو ادريس المحيش. ادريس المحيش يتوغل خطير على دفاع فريق الاولمبي الباجي. ماذا يفعل بالكوره؟ ياتي الدفاع ويقطع المحاوله، ياتي الدفاع ويقطع المحاوله لفريق الاتحاد الرياضي بن قدام بعد تدخل اخير من ادريس المحيشي مع نسيم الحسني لاعب فريق الاولمبي الباجي. إلى حد الآن بقي دقيقة واحدة لنهاية ال 45 دقيقة الأولى في هذا الشوط الأول، والنتيجة إلى حد الآن دائما التقدم لاتحاد بن قدام 2-0 أمام فريق الأولمبي الباجي. 2-0 الكرة لفريق الأولمبي الباجي الحارس شاهين السماوي، جزء أهداف يعني وكأنه يعني الكرة لفريق الاولمبي الباجي حسين القفصي. ماذا يفعل الكرة؟ التوزيع، يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع اتحاد بن قدام امام المهاجم حسين القفصي. تبقى الكرة لفريق الاولمبي الباجي، ترجع من جديد من مجد الهذلي، مجد الهذلي، وتضيع الكرة على فريق اتحاد بن قدام. وسنتثبت كذلك من الوقت البديل في هذا الشوط الاول الحكم الرابع في هذه المباراة والحكم الاحتياطي محمود القشيعة. كرة تعود لفريق الأولمبي بيش عن طريق إسلام الشلغوم، يضع كرة نحو الحارس شاهين السماوي، باش يرجع كرة للعب شاهين السماوي، يرجع كرة في الساق اليمنى في مناطق عاد بن قردان نحو حسين القفصي. حسين القفصي ياخذ كورت مدافع بكرة، يتجاوز لاعب أول، يتوغل مرة أولى مرة ثانية، ثم يحضر الكورة، توزيع الكورة لشكون؟ للاعب اتحاد بن قردان، يتدخل سي دي بي الفا، التصويب الكورة، التصويب الكورة، تضيع الكورة على فريق الأولمبي بيش نحو محمد هادي الحدوشي. محمد هادي الحدوشي يصوب كورة في الأخير. ماذا يقول الحكم؟ يقول فما راية، الحكم المساعد الأول في المباراة ويسمو غطاس بعد تسديد كورة ورجعت الكورة، فما مخالفة تسلل ضد خط هجوم فريق الأولمبي البيشي. باش ترجع كورة اللعب من الحارس نسعى الهمامي، هناك صمت كبير على مدرجات ملعب وجمع الكميتي بباشا بعد جوز أهداف مقبولة في الدقيقة 25 ودقيقة 40 من زمن هذا الشوط الأول من المباراة. كورة في منتصف الميدان لفريق اتحاد بن قردان، يتدخل شريف كمراء، لمسة نحو محرز بن راجح، محرز بن راجح لجديد الكورة نحو فراس الفضي، فراس إلى محرز بن راجح، محرز حضر كورة محرز بن راجح، يتوكل يبقى كورة نحو فراس الفضي، يدفع بالكورة يبقى نحو إسلام الشرغوبي، إسلام إلى مجد الهزي، مجد الهزي ذي عليه كورة، ذي عليه كورة وهجمة سريعة لفريق الاتحاد بن قردان، خطيرة خطيرة خطيرة الكورة لفريق الاتحاد بن قردان أمام زوج لاعبين، ذي عليه كورة، ذي عليه كورة، قيس تفضيل تفتك منه كورة وترجع كورة لفريق الأولمبي بيجي عن طريق اللاعب الفضلي، فراس الفضلي، فراس الفضلي، فراس الفضلي، التوزيع وتجاوزت الكورة، تجاوزت سعد الهمامي وتجاوزت حسين القفصي وبشير الحسني.

0: لفريق الاتحاد الرياضي من بجد تبع الهجوم، يخرج اسعد الهمامي بخبرته الكبيره يخو كورته امام مهاجم فريق الاولمبي البيجي حسين القفصي، ترجع الكره لفريق الاولمبي البيجي في منتصف الميدان، ضيع الكره مره اولى، مره ثانيه باتجاه محمد علي الحدوش، الحدوش الحدوش وضيع على محرز بالراجح، ضيع على محرز بالراجح، وفما دفع والحكم مساحه، فما دفع على من مواجه فريق الاولمبي البيجي على مدافع اتحاد بن قدان، و17 كما شار التغيير الاول وائل العابدي على ما اعتقد ممكن اللاعب رقم فؤاد تيمومي على ما اعتقد هو مش غادر ارضيه الميدان، شفت اللاعب رقم 17 حسب اللوحه الالكترونيه ورقم 12 فعلا فؤاد تيمومي يغادر ارضيه الميدان ويعوضه اللاعب رقم 17 وائل عابدي في تشكيل الفريق الاتحاد الرياضي بقدام. بطبيعة الحال يعني يشتكي من إصابة فؤاد التيمومي لاعب فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. كرة تعود للحارس أسعد الهمامي، أسعد الهمامي باش ينفذ الكرة، أربع دقائق وقت بديل لحد الآن، أربع دقائق وقت بديل لحد الآن، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيش، تي دي بي التوزيع لشكون؟ لشكون الكرة؟ يدخل الدفاع أو ترجع الكرة لفريق الاتحاد الرياضي في بن قردان. واضح
1: وانتهى الشوط يعني الاول في ملعب جدلي زويتن على نتيجه هدف مقابل صفر لشبيبه العمران امام الترجي، هدف عدي بالحاج. الشوط الاول انتهى في ملعب حمام الانف كذلك بهدف مقابل صفر للنادي الرياضي البنزرتي امام النادي الرياضي لحمام الانف هني عمامو. وفي بيجا اللحظات الاخيره معك جلال، اتحاد بن قردان متقدم امام الاولمبي البيجي 2-0.
0: نعم.
1: واللحظات الاخيره في ملعب سوسه لحظات الشوط الاول تعادل دون اهداف بين النجم الساحلي ونجم المتلوي، تفضل.
0: نعم، خمسه دقائق اكيد حكم سينهي هذا الشوط الاول من هذه المباراه، وفريق اتحاد بن قردان ما زال يتقدم النتيجه 2-0 امام فريق الاولمبي البيجي. اذا الكره نحو اللاعب نسيم الحسني، رمي التماس ونفذ كرة في اتجاه حسين القفصي إلى فراس الفضلي، فراس الفضلي ماذا بعد بالكرة؟ يحول كرة نحو محرز بالراجح، محرز بالراجح، محرز بالراجح، الكرة من جديد لفريق الأولمبي البيجي، وحكم ساعة ماذا يقول؟ يعطي المخالفة، يعطي المخالفة لمحمد هادي حدوشي لاعب فريق الأولمبي البيجي، المخالفة في مناطق فريق اتحاد بن قردان من جهة المدارج المكشوفة. ست دقائق وقت بديل لهذا الشوط الأول من هذه المباراة، لحد الآن النتيجة 2-0 التقدم لفريق اتحاد بن قردان أمام فريق الأولمبي البيجي. وقت بطبيعة الحال طويل باعتبار وأنه لقطة الهدف الأول والثاني سبقها يعني مشاورات طويلة مع غرفة الفار وكذلك حكم الساحة فرش عبد اللاوي. كرة أكيد ستكون مخالفة أخيرة قبل الإعلان عن نهاية هذا الشوط الأول من هذه المباراة. الكرة لفريق الأولمبي البيجي، التنفيذ يعطي حكم إشارة التنفيذ، محمد يدي حدوش ينفذ الكرة، ترجع من الدفاع مرة أولى، ثم سي دي بي مريم أبو كورة يصوب كرة وتصطدم بلاعب وتخرج الركنية، تصطدم بلاعب وتخرج للركنية لفريق الأولمبي البيجي، الركنية لفريق الأولمبي البيجي، حسين القفصي هو الذي يستعد لتنفيذ الركنية لفريق الأولمبي البيجي، وتقريبا كل اللاعبين داخل منطقة جزاء فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. هل ستأتي بالجديد لفريق الأولمبي البيجي تنفيذ الكرة مقوسة دون عنوان وسهلت مهمة فريق دفاع فريق اتحاد بن قردان للخروج من هذه الكرة؟ محمد الحدوش، الحدوش نحو الشرغومي، الشرغومي الشرغومي عفوا وتضيع الكرة. الحقيقة كانت تمريرة ذكية لكنها كانت قوية وسريعة ولم تمكن اللاعب إسلام الشرغومي من التحاق بالكرة والوصول والتوزيع نحو المهاجمين حسين القفصي وبشير الحسني. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، ممتاز ممتاز الكاميرا الخروج بالكرة وحكم الساحة يوني هذا الشوط.

0: أول على نتيجة 2-0 التقدم في اتحاد بن قردين أمام فريق الأولمبي باشي. إن شاء الله نلتقي حنان عند انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا لك جلال. اتحاد بن قردين أهلا الفترة الأولى 2-0 من فريق الأولمبي البيجي. نذكر المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة الموجود في ألعاب البحر الأبيض المتوسط يواجه 6 أنت العشية اليوم نهائي دورة الألعاب المتوسط المنتخب الجزائري. نذكر بنانيس بوجلبين ريان بسباس مش يكون في المرمى، محمد أمين علالة، ريان بوقديدة، يوسف الحار، ريان شعبان، هيثم ضو، ريان عنان، فارس بوسنينة، زين الدين كيدا، وليد ذويب. هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة في نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنافس بيكون المنتخب الجزائري. منتخبنا فاز من المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-1. مادام نحكي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نذكر المنتخب الوطني التونسي فاز أمام المنتخب الجزائري نحكي كرة يد سيدات 26-21. مقابلة لعبت اليوم، هذا بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونذكر المنتخب الوطني التونسي في النافذة الرابعة للمونديال الخاص بالمنطقة الإفريقية، مونديال قطر 2027، باش يواجه منتخب جنوب السودان انطلاقا من 7 نتاع العشية في قاعة رادس. هذا بالنسبة للمشاركة التونسية والنفذة الرابعة. نحكي باسكيت، وشيمة التومي تحرز فضية الدور العالمية لتيكواندو في الصين، الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام ضمن الدور العالمية النسائية لتيكواندو في تايوان الصينية بعد ما خسرت في الدور النهائي أمام الأردنية فادية خريفان 2-0. هذه بعض الأخبار الحينية. ونذكر بنتائج الأشواط الأولى، شبيبة العمران أنهت الفترة الأولى متقدمة من ترجي هدف مقابل صفر، تعادل دون أهداف بين النجم الساحلي ونجم المتلوي. النادي الرياضي لحمام الأنف أنهى الشوط الأول منهزما من نادي البنزرتي هدف مقابل صفر، وفريق اتحاد بن قردين أنهى الشوط الأول متفوق في باجة أمام فريق الأولمبي البيجي 2-0. نسمع رغم أمين ونرجع مع انطلاق الأشواط الثانية، هذه الدفعة الثانية للمقابلات الجولة الثانية البطولة الوطنية لكرة القدم.

0: رجعين في توقيت 5:49 دقيقة مع انطلاق الأشواط الثانية من مقابلات الجولة الثانية. شهاب الزغلامي يضيف الهدف الثاني لفريق شبيبة العمران أمام ترجي. تعادل دون أهداف بين نجم رياضي ساحلي ونجم المتلوي، هدف مقابل 0 للنادي البنزرتي في حمام الأنف أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، و 2-0 لاتحاد بن قردان في باجة أمام الأولمبيا الباجي. اللي نرجع الملعب بجمع الكميتي معك جلال ونتابع الشوط الثاني. مساء الخير من جديد.
1: مرحبا بك حنان، أهلا بك من جديد، تحية لك وكل سادة المستمعين والمستمعات. وفي هذا الكيف تقريبا 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة كما تركناها في نهاية الشوط الأول، التقدم للضيوف لاتحاد بن قردان أمام فريق الأولمبي الباجي دفعي مقابل 0، هدف أول دقيقة 25 عن طريق الباسم الهيلسي، والدقيقة 40 حملت الهدف الثاني عن طريق غازي العيادي من جانب الاتحاد الرياضي ببن قردان. لا تغيير في التشكيلتين الأساسيتين سواء اتحاد بن قردان أو فريق الأولمبي الباجي. اللي تذكروا بها الاتحاد بن قردان أسعد الهمامي في المرمى مع إسلام تيش، جاسم عبشي، أيمن عمري، دانيال أوبا، غازي العيادي، قيس الغيل، فيس الحيلشي، نمسيم شاشية، فواد التيمي مترك مكانه في وائل عبدي وعبد الوهاب. بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي كان اسمه في المرمى مع اسلام الشلغومي، سيف كمارا، نسيم الحسني، ناحس براجع قائد الفريق، فراس الفضلي، الفارس دي بي، محمد هادي حدوشي، مشيل الحسني، حسين القفصي، ومش الهذلي. طاقم تحكيم مباراة تتألف من فرج عبد الله وحكم ساحة، حكم مساعد أول سامو غطاس، حكم مساعد ثاني ماتي الحباشي، الحكم الاحتياطي محمود الساعة، حكم الرئيس الفار أيمن النصري، حكم مساعد الفار أمان الحشري، ورقم مباراة وسيم صالح، والمنسقين على العين كل من الأهلين والدنيا البجاوي. الكرة لفريق الاتحاد بن قردان بمخالفة الكرة بسرعة خطيرة على دفاع الأولمبي الباجي، التوزيع الكرة تصطدم ماذا يقول حكم الساحة، يعني يقول الركنيات الاتحاد الرياضي بن قردان تأتي على يسار أو يمين الحارس شاهين السماوي. أصبح فريق الأولمبي الباجي يلعب على يمين متفرجين هنا من جهة المدارش المغطاة الرأسية في ملعب وجمع الكميتي بباجة. كرة تعود اتحاد بن قردان، ستنفذ الكرة على طريق غزل عيادي، الركنية على يمين الحارس شاهين السماوي، وحوارات كبيرة داخل منطقة جزاء فريق الأولمبي الباجي. التنفيذ الكرة داخل منطقة جزاء، وكرة وخطيرة، وكان يكون الثالث، كاد يكون الثالث، التسديدة الرأسية من مدافع فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان على ما أعتقد رقم 20، تثبت من رقم اللاعب اللي سدد آخر كرة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي في بن قردان. خطيرة، كاد يضيف الثالث فريق اتحاد بن قردان بعد كرة وبعد ركنية في غازي العيادي، نفذ الكرة في فريق الأولمبي الباجي، وحكم الساعة ما يقول يعطي المخالفة في فريق الأولمبي الباجي والإنذار. هذا الإنذار لاعب رقم 5 إسلام تيش من جانب فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. إنذار أول في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان، 5 إسلام تيش هو الذي أنظره حكم الساحة في آخر لقطة بعد تدخله مع محمد هادي حدوشي لاعب فريق الأولمبي الباجي. ترجع الكرة، حكم الساحة ما يقول، يشير إلى مكان تنفيذ المخالفة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، والتنفيذ الشفوي على أحد لاعبي فريق الاتحاد الرياضي في بن قردان. 29 التنبيه الشفوي على أيمن عمري، على أيمن عمري التنبيه الشفوي، والإنذار أسنده إلى اللاعب رقم 5 كما أشرنا، اللاعب إسلام تيش المخالفة لفريق الأولمبي الباجي. ومحمد زيد الحدوشي هو الذي سيتولى تنفيذ المخالفة لصالح فريق الأولمبي الباجي. كيف سيكون التنفيذ؟ عن طريق محمد زيد الحدوشي يعطي حكم إشارة التنفيذ، وتقريبا لاعبين كل خارج منطقة الجزاء فريق الاتحاد بن قردان، تنفذ الكرة أرضية مشكول مباشرة من الحارس لسعد الهمامي. الحارس لسعد الهمامي معش شنية في ذهن اللاعب وقت ينفذ يعني مخاصبة التاريخ هذه، شنية معناتها شنية يحب يوصل يعني الرسالة أو المساج للاعبين تاعو وزملائه وحتى اللي يتفرجوا هنا على مدرجات ملعب وجمع الكميتي بباش. كرة تعود قلت يعني بهذا المردود بهذه التركيبة بهذا الرصيد البشري المحدود خير حنان يعني للمباراة الثانية فريق الأولمبي بيجي يلعب 16 لاعب فقط، تبقى الكرة لفريق الأولمبي بيجي عن طريق شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي بيجي نحو إسلام الشرغومي. إسلام إسلام يوزع الكرة لشكور راحة كبيرة على فريق اتحاد بلقدان، الكرة ترجع نحو حسين القفصي أو سيد القفصي ماذا يفعل حسين القفصي، توزيع الكرة لشكور لمحمد هادي حدوشي بعيد كل البعد على محمد هادي حدوشي اللي عليه الكرة وتضيع الكرة على فريق الأولمبي الباشي، تضيع الكرة على فريق الأولمبي الباشي العاشرة من زمن هذا الشوط الثاني. ولو أنه ثم ثلاثة تغييرات قادمة، تغيير أول في الأولمبي الباشي 14 وهو لاعب عبيد الماكي مهاجم، وزوج تغييرات في تشكيلة الاتحاد الريالي من جردين يتعلق الأمر بأنس وعطية رقم 19 وكذلك اللاعب الثالث على ما أعتقد فعلا رقم 3 وهو أشرف المراوي، زوج لاعبين سينضماني إلى التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد من جردين مقابل تغيير وحيد لتشكيلة فريق الأولمبي الباشي. يأتي التغيير التغييرين بالنسبة لاتحاد بن قردين 19 ب 23 23 يغادر إدريس الحيرسي و 19 أنس معطية يقوم مكانه. ثم التغيير الثاني ثلاثة تكون إدريس الحيرسي يغادر يترك مكانه اللاعب رقم 19 أنس معطية ورقم ثلاثة يغادر وشمول الله اللي غادر أرضية الميدان ثبتوا في رقم اللاعب معناش الرقم لأنه حتى الصبورة الإلكترونية اكتفى برفع لوحة 3-24 على ما أعتقد 24 قيسوا فيه فعلا 3-24 من كذا تغييرات لحد الآن بالنسبة لتشكيل الفريق الاتحاد الرياضي من جردين. والأولمبي الباشي مازال ينتظر التغيير الأول نتاعو، يبقى 14 أو بدل ماكني على أرضية المدينة قبل الحركة الإحمائية، لكن قبل ذلك انتبه الهجوم الخطير الاتحاد الآن عن طريق البديل رقم 19 أنس معطية، التوزيع لشكون حتى لعب بعيدا على التريس المحيرسي على اللاعب نسيم شاشية، نسيم شاشية بعيد عليه الكرة تبقى الكرة ويأتي تأخير بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي 14 كما شرنا عبيد الماكني. تفضل حلال
0: في الاستماع جليل.
1: نعم
0: خليني نذكر بالنتائج.
1: عبيد الماكني
0: تفضل
1: سيأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي الباشي، مهاجم عش مهاجم أو مهاجم وسط ميدان دفاعي بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي. إذن على ما أعتقد في نفس الفضلي ممكن سيغادر، ممكن سيغادر 14 إذن عبيد الماكني وتشاور حتى هناك خطأ حتى على المستوى الصورة الإلكترونية بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي الحكم الرابع تحديدا اختلطت عليه الأمور ولم نتثبت لحاجة الآن لم يتم التغيير ويخرج خمسة. إذا خمسة يغادر المصاب مشلي الهرلي ويخو مكانه 14 هكذا نجتهد حتى نتعرف على اللاعبين المغادرين واللاعبين اللي مش ياخذوا مكانهم في التشكيلة الأساسية حتى الحكم خمسة 14. إذا عبيد الماكني يخو مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الباشي مكان مش الهرلي. الكرة تعود لفريق الأولمبي الباشي، ترجع الكرة لفريق الأولمبي الباشي نقطة من فريق اتحاد بن قردين عن طريق رقم خمسة سنتيش إسلام تغطية من الشريف كمراء يغطي على كورته ويربح 5 متر 50 بيستلف الكره بسرعه عن طريق الحارس شاهين السماوي، بطء كبير بيرجع الكره، شوف كاميرا لمسه نحو اللاعب المحرز بالراجع يتدرج بالكره نحو مناطق فريق الاتحاد بن قديم، الكره الى بشير الحسني تبقى الكره لفريق الاولمبي الباشي عن طريق حسين قفصي، حسين يتوكل، حسين قفصي ماذا يفعل بالكره؟ ترجع الكره والتصويت كما جات فوق المرمى، رميت 5 متر و50، رميت 5 متر و50 لفريق الاولمبي الباشي، محاوله من المحاولات اللي تنتهي في الاخير اما بتسديده العنوان اما معناتها تقطع داخل منطقه الجزاء او سوء التمرير او التمركز بالنسبه لمهاجمي فريق الاولمبي الباشي. هذه تكررت اكثر من مره لحد الان بعد مرور تقريبا نلعبوا في دقيقه 15 بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني وصلت نتيجه 0 اشبقيه اتحاد بن قردان امام فريق الاولمبي الباشي تفضل حنان.
0: شكرا لك، استسمحك لبعض الدقائق ومفيده في نشره اخباريه مفصله هي ثالثه لهذا اليوم ولا نعود.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها تشكيل لجنة لحصر الأضرار بمنطقتي وادي غريب وبن بشير من ولاية جندوبة ومتابعة الوضع بعد إخماد الحرائق في المنطقتين. يوم تحسيسي بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. إجراء عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية وفق ما فاد به النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة على الغزواني الذي أشار أيضا إلى تشكيل لجنة قامت الليلة البارحة بمعاينة الخسائر بوادي غريب فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة.
5: بعد ليلة صعبة شهدت اندلاع من حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة شملت عين دراهم فرنانة وعمادة بن بشير من جندوبة الشمالية وعمادة وادي غريب. بالنسبة للوضع في عمادة وادي غريب، الوضع حاليا مستقر. قد تمت البارحة إخماد الحريق مع مواصلة التأكد من عدم تجدد النيران، ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. تواصلت عمليات تدخل معينة الأضرار إلى ساعة متأخرة من ليلة البارحة، وقد تم تحت أشرف السيد الوالي بحضور السيد كاتب العام للولاية، السيد مدير الشؤون الاجتماعية والسيد المدير الجهوي للتجهيز، تم الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار. وردات الأضرار المادية مستودعات فلاحية كانت مخزنة بها كميات من القش والعرف. كيف تضرر عدد ما بين 2 إلى 3 منازل تضرر من الخارج. بخصوص أسباب الحريق، فإن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث. الأولوية الآن هي مواصلة معاينة الأضرار وحصر الخسائر ومتابعة العائلات المتضررة. اليوم تم تكوين لجنة خرجت صباحة هذا اليوم إلى عمادة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية لمعاينة الأضرار.
3: في مقابل ذلك شهدت معتمدية غار الدماء ليلة البارحة تهاطل أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار في البنية التحتية وتسببت في سقوط أشجار نتج عنه تعطل السير ببعض الطرقات والأنهج. وفق النائب بالمجلس المحلي بغار الدماء عن عمادة الدورة منجي الجامعي الذي طالب بإيجاد حل جذري للأشجار المحاذية للطريق باعتبارها تمثل إشكالا في المنطقة.
6: بارح على أثر العاصفة في غار الدماء تسببت في عدة كوارث، منها الأشجار لقطعة الطريق على المارة. البارح عمادة الدورة شبه معزولة، أخذ الكياس اللي يعدي ما بين طريق غار الدماء الدورة، الأشجار تسكر مع طريق اللي يربط ما بين وادي مليس والدورة كيف تسكر. لولا ما تدخل الحماية المدنية الحق في الوقت المناسب لحل الطريق، نحن طالب السلطات المحلية بالتدخل أن يشوفونا الوضعية هذه للأشجار جانب الطريق، يشوفونا حل. هذا عملنا جلسة مؤخرا في بلدية غار الدماء بحضور السيد الوالي جندوبة، أعطى تعليمات لإدارة الغابات لكن ما جاوبتش معنا. لحد الآن الأشجار موجودة وقاعدة تسبب لنا فيه كوارث.
3: توجه متسكنو منطقة الخميلية بعمادة الكردمية التابعة لمعتمدية الكف الغربية بنداء إلى الصولة الجهوية والمحلية على خلفية استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب وما تسبب في معاناتهم اليومية في ظل ارتفاع درجة الحرارة. بعض منهم يتحدث:
7: نحن المساكنين تاع المنطقه دوار الخميليه، المنطقه تاع الكردمي بالضبط، قرب السنتاج، جا سنتاج تاع المياه بعد علينا راه يمكن 300 متر المياه ما يوصلنيش جمله. يقول لك الضغط نتاع المياه الضخ نتاعو ناقص ما يوصلش، يعني احنا تو بثلاث ايام اربع ايام رانا العطش لاويش تاعنا العطش، يعني باك ما مش تموت هكا ونحن قاعدين نضور معناش لا ما عندنا حتى شيء.
8: قطره لا انا تو والله ماشي نعبي في باب من عين الزرقاء قاعده هوش العطش واحد والله قاعدين هكا
9: ناس عندها هوش ناس عندها فمتي عي عن ناس غسيل ناس شرب ناس كذا رانا تعرف والله العظيم في أزمة ناس تجيب توم العيون ناس جاري فيه رجعون الماء راه وما غير ماء رانا ما نعيشوش.
3: نبقى في الكاف، أين نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي لبعض الأمراض المزمنة. وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لميا المرزوكي،
10: يوم تحديثي حول إحاطة بالوعكات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة واللي تحدث خاصة في فصل الصيف على غرار ضربات الشمس، الغرق، لدغات الحيوانات السامة، الجفاف من الماء. وهذه التظاهرة جاءت في إطار التغيرات المناخية والسعي إلى نشر ثقافة الإنقاذ والنجدة لدى المواطنين. إذن أن جوز محاور، المحور الأول هو تلقين الإسعافات الأولية والنجدة، والمحور الثاني هو كيفية الوقاية من كل الحوادث التي تطرأ في فصل الصيف. بدينا بخيمة لتقصي الأمراض المزمنة خاصة مرض السكري وارتفاع غرس الدم، وعندنا الورشات التطبيقية حتى يتسنى تعلم حركات منقذة في المجتمع وتعليمها إلى بقية الأفراد في محيط كل متعلم. وإن شاء الله اليوم بشي تواصل بمحاضرات علمية في مدرسة علوم التمريض بالكاف لفائدة أعوان الصحة والمجتمع.
3: مع اقتراب العودة المدرسية تكثف العائلات استعداداتها لاقتناء مستلزمات أبنائها في ظل تحديات اقتصادية وارتفاع كلفة عدد من المستلزمات. المتابعة لفتنة تجاني.
11: بين عائلات انطلقت مبكرا في اقتناء مستلزمات الدراسة وأخرى لم تتمكن بعد من ذلك لأسباب مادية، تتواصل استعدادات الأسر للعودة المدرسية.
12: بديت من قبل معناها بك التحضيرات، أنا ديما نشتري من قبل، ديما نحضر روحي من حيث الكرارس والكتب، ديما أنا تلافي لك الزحمة.
13: أنا بالنسبة لي مازلت ما شريتش كل شيء، شريت حاجات
14: باش ناخذ الكتب إن شاء الله. تعرف من بعد شوية زحمة وتنجم يكون ثم مونك من بعد ما تلقاش الحاجة اللي حاشك بها.
15: مازلت إن شاء الله راس الشهر نشري له، نشري الدبش ونشري كرتاب، عاملة ميزانيتي ومبرمجك.
16: ما حضرت حد شيء وما زلت ما عملت حد شيء، وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي يصير فيه. بالنسبة للأسعار كل شيء غالي.
17: والله مزلت أختي ما شريتش بسبب الغلاء.
11: غلاء المستلزمات يثير تذمر عدد من المواطنين.
18: الدنيا غالية برشا، الشهرية وين باش تمشي؟ أنا الحقيقة باش نشري اللازم في اللازم، ما نجمش نشري كل مع بعض، ياسر غالي علي. كنت قبل نحي شوية فلوس على شيرة باش تو ما عادش قادرة، ما عادش نجم نحي.
15: شهرية سبتمبر هي الأدوات المدرسية. ماشي غلى بالطبيعة ديما كل عام الغلي في الأدوات ولا في الكرتابة ولا المنديل.
19: راهي الدنيا شعلت نار راهي ما بقى فيها شيء. أرأف بالمواطن راه مواطن ضاع كراتب كل شيء غلى الأسعار خيالية لا تصدق.
20: الظروف على غال خذيت الكرتابة والطبلية برك هكاها والله هي غال
21: نار نار نار ما تتقرب لحتى شيء اللي عنده 4 و5 و6 ما نعرفش كيفاش.
11: بين التخطيط المسبق واللجوء إلى التداين تكثف الأسر استعداداتها المادية للعودة المدرسية، فكيف السبيل إلى تحقيق الموازنة بين متطلبات هذه العودة والقدرة الشرائية للعائلات؟
3: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهري مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تقارب 60% وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني. الصحباني بيّن أن الأشغال تتمثل في جهري مجاري المياه الإسمنتية وتنظيف كامل الطريق الوطنية رقم 4 بمدخل مدينة سليان والطريق الجهوية عدد 73 فضلا عن جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولات خاصة. كما أشار إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرف. في الشأن الوطني، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكافة ولايات الجمهورية. مدير الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف سفيان العبيدي يضيف:
22: أجريت اليوم القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية، رئاسة المجالس المحلية وعضوية المجلس الجهوي بالكيف ورئاسة المجلس الجهوي بالكيف. هذه القرعة عددها 11 تمت في ظروف طيبة في ظروف سلسة تنظيميا. الهيئة تعودت على تنظيم مثل هذه القرعة. تم اليوم انتخاب 12 رئيس مجلس محلي و12 عضو مجلس جهوي ورئيس المجلس الجهوي. ونحب نذكر اللي قاعدوا معتمدين معنيين برئاسة المجلس الجهوي اللي هم المجلس المحلي بالطويرف والمجلس المحلي بقلعة سنين، وقد قلت القرعة إلى ممثل المجلس المحلي بطويرف اللي فاز برئاسة المجلس الجهوي لثلاث أشهر القادمة بداية من 5 سبتمبر 2026 إلى غاية 4 ديسمبر 2026.
3: تختتم غدا الاثنين أجل ترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. يقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. كما يوفر البرنامج تكويناً تطبيقياً حول احتياجات المشروع ومرافقة فردية ومتابعة خاصة من قبل الخبراء، إلى جانب جلسات توجيهية وتدريب فردي وجماعي حول هيكلة المشروع وتطوير نموذج الأعمال، فضلاً عن تطوير المهارات الريادية والشخصية وفرص للتواصل وبناء العلاقات مع مختلف الفاعلين في المنظومة الاستثمارية. يتعين على المترشح امتلاك فكرة مشروع أو مشروع في مرحلة الانطلاق والتحلي بالجدية والدفاعية والقدرة على الالتزام الكامل بمراحل هذا البرنامج. في أخبار العالم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر للجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسساتي الذي يعرض قال العملية الانتخابية في ليبيا. أسفرت غارة جوية صهيونية وسط قطاع غزة عن استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني أمس تجمعا للفلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار بمنطقتي وادي غريب وبن بشير من ولاية جندوبة ومتابعة الوضع بعد إخماد الحرائق بالمنطقتين. يوم تحسيسي بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. إجراء عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها. حنان بن مصفى تواصل المشوار مع أخبار الرياضة. متابعة طيبة للجميع.

0: راجعين لاستوديو رياضة مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر بالنتائج الحينية في ملعب الشاد لزويت، شبيبة العمران متفوقة أمام الترجي 2-0، تعادل دون أهداف بين النجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. النادي الرياضي البنزرتي متقدم أمام النادي الرياضي لحمام الأنف 1-0، وفي باجة اتحاد بن قردان متقدم أمام الأولمبي الباجي 2-0، وافتتاح النتيجة في اللحظات هذه لفريق النجم الرياضي الساحلي. نرجع لك جلال التوقيت والنتيجة في ملعب بيجا ونكمل معاك الشوط الثاني، تفضل.
1: نعم شكرا لك على إذا نعود للمباراة في 30 دقيقة لعب في زمن هذا الشوط الثاني، والنتيجة تغيرت وأصبحت هدفين مقابل هدف واحد. تمكن أولمبي بيجي من تمديد الفارق عن اللاعب بشير الحسني بعد تمريرة من محمد نادي حدوشي بيت الكرة، والثلاثي بين أولمبي بيجي بين حسين قفصي محمد نادي حدوشي يمر داخل منطقة 55، يتمكن اللاعب بشير حسني من وضع الكرة في الشباك وتنفيذ الفارق لصالح فريق الأولمبي البيجي، وتصبح النتيجة 2-1 لفريق أسبقي دائما لفريق الاتحاد الرياضي في بن قردان. الهدف كما شاء الله في الدقيقة 24 من زمن هذا الشوط الثاني. انتبهوا الكرة لفريق الاتحاد، اتحاد بن قردان في مخالفة من سيرف أو ركنية، والحكم الركنية لفريق اتحاد بن قردان تأتي على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي، ستنفذ الركنية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. حكم مساحة يشير إلى لاعب من اتحاد بن قردان، واضحة الإشارة 29 لاعب أيمن عمري يقول له لابد باش تنزع الخاتم اللي موجود في اليد نتاعك. هذا بالضبط، هذا رقم 29 اللاعب أيمن عمري، ممنوع أنه أي لاعب يحمل أي معناتها خاتم على مستوى اليد بطبيعة الحال مخافة إصابة اللاعبين. كرة الاتحاد بن قردان عن طريق البديل 19 اللاعب أنس وعطية، أنس لان شاكوري من جديد إلى 29 أيمن عمري يرتكب الخطأ وتعود الكرة في مخالفة لصالح فريق الأولمبي البيش. ولو أنه فما لاعب شكور ثاني من فريق الأولمبي البيشي فارس لعبيد 26 سينضم التشكيل الأساسي لفريق الأولمبي البيشي، ترجع كورة لفريق اتحاد بن قردان. ما كان شكور هذا اللاعب 26 وتوسيات، إذن شو يغادر رقم فيه نسيم الحسني، نسيم الحسني يغادر يعني ظهير أيمن بمهاجم 26، تغيير ثاني في تشكيل الفريق الأولمبي البيجي. واضح نية المدرب نصيف البياوي فيما تبقى من وقت في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. واضح الدفع نحس بالراجح على لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان رقم 7 اللاعب عبد الوهاب بخوش. الكرة لفريق الاتحاد بن قردان عن طريق 29 أيمن العمري يستعد لتنفيذ المخالفة، ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، وماذا يقول حكم فما الاعتراض والمخالفة للدفاع فريق الأولمبي البيجي، تنفذ الكرة بسرعة باتجاه فراس الفضلي، فراس يلعب الكرة مع الحارس مرمى شاهين السماوي، فما ضغط شاهين يخرج كرة مناطقه نحو محرز بالراجح، يروض الكرة يرسل الكرة نحو محمد الحدوشي، يتفطن دفاع اتحاد بن قردان يلعب براحة كبيرة فريق اتحاد بن قردان، وكأنه لا يهمه الضغط ولا يهمه حتى يعني استفزازات حتى لاعبين أو مهاجمين فريق الأولمبي البيجي بخبرة اللاعبين نتاعو قاعدين يتحكموا في مجريات المباراة. كرة تعاون لفريق الأولمبي البيجي حسين القفص، حسين يستفيد من رمي تماس، يستفيد من رمي تماس لفريق الأولمبي البيجي، يستلمس به مدافع رقم 5 سلمتاش وحكم مساحة يشير إلى رمة التماس لصالح فريق الاولمبي البش. التمثيل شكون؟ رقم 11 حسين القفصي هو الذي سينفذ رمي التماس، ينفذ الكوره داخل منطقه الجزائر، ترجع الكوره لشكون؟ فما الدفاع يقتل محاوله الى الشريف كاميرا، ينقلها بالعرض باتجاه محمد هادي الحدوش. محمد هادي الحدوش الحدوش يوزع الكوره، ترجع من الدفاع مره، ومره ثانيه التدخل، ماذا يقول الحكم؟ ترجع الكوره من جديد لفريق الاولمبي البيش، ثم رفع الساق داخل منطقه الجزائر، المطالب بمنطقه الجزائر حكم مساحه، يقول واصل اللعب، ترجع كوره ولا تعجل امامي، فترة حاجة في هذا الملعب، فريق عبد الجدان يشتغل طول القامة نتاعو، يخرج ياخذ كورته امام الهاشم حسين القفصة باش الحسن، كورة تعود لفريق الاتحاد بن جدان، ونحن نلعب الدقيقة 35، كيف ستكون نهاية المباراة؟ على ما اعتقد انها ستكون نهاية مباراة تشكوكية بين الاتحاد بن جدان هو الأولمبي الباشي، مثل برشا 10 دقائق دون اعتبار الوقت البديل في هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة تعود الاتحاد بن جدان عن طريق اللاعب 24 رقم 3 عفوا أشرف المراوي في مكان 24 قيس فضيل. كرة تعود الدفاع تاع بن جدان، ثم حتى لاعب من فريق الأولمبي الباشي، ولو أنه فما لاعب آخر أحمد السويعي منتظر أنه يكون في التشكيلة الأساسية وفي تخيل الرابع لفريق الاتحاد بن جدان. كرة تعود لفريق الأولمبي الباشي، التغطية الدفاعية من محرز بن راجح يحط الكرة في التماس، المجهود البدني كبير بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي، واتحاد بن جدان مع طقس حار مغيم وكذلك نسبة رطوبة عالية جدا اليوم في مدينة باشا، يعني أقلقت حتى الجالسين، مش حتى يتحركوا بعد ذلك اللاعبين، حتى أن واحد جالس والعرق يتصبب من كل أجزاء البدن معناتها الجسم نتاعو، هذا معروف أنه الرطوبة تقلق كثيرا تحركات اللاعبين وكذلك حتى الإنسان العادي اللي يتابع هذه المباراة حتى فريق الأولمبي الباشي.

0: هذا تغيير ثاني في تشكيل الفريق الاولمبي بش بالنسبه لاتحاد بن قردان. فما اللاعب 33 نسيم شيشيه مكان ياخذ مكان رقم 18 لمين توري. تغيير رابع وننتظر تغيير خامس 32 اللي هو احمد السويعي مكان شكون؟ مكان ما اعتقد 10 من 25 او 5 او 29. نشوف الرقم اللاعب اللي مش غادر من فريق اتحاد بن قردان. الحكم الرابع ما ينفعش لوح يتم التغيير دون رفع لوحه بخاطر اللوحه يعني نازله. ننتظر حتى يرفعها حتى نتثبت كذلك من رقم اللاعب. نعرف اللاعب اللي صغير مكانه في التشكيله الاساسيه هو احمد العمري احمد شوي عفوا. لكن اللاعب اللي غادر شكون ما نعرفوش بالضبط. هذا على كل نجتهد بالنسبه للتغييرات حتى الحكم الرابع شادي بنك بدلاء فريق الاتحاد بن قردان ويستفسر عن اللاعب اللي غادر ارضيه الميدان. معناتها بنشوفوا يعني التركيز
1: الثالث لفريق شبيبة العمران جلال في اللحظات هذه في لقاء ترجي وفريق شبيبة العمران، وهذه أولى مفاجآت وهذه أولى النتائج المفاجئة جلال في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر نجم المتلوي كذلك عدل النتيجة أمام النجم الرياضي الساحلي، وفريق النادي الرياضي البنزرتي منقوص من لاعب مازال متفوق أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، و2-1 اتحاد بن قردان في باجة من فريق الأولمبي الباجي. تفضل النجم الساحلي يضيف الهدف الثاني في اللحظات هذه. تفضل.
0: شكرا لك حاليا جدا. نعود للمباراة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان. الكرة لفريق الأولمبي الباجي عن طريق اللاعب محمد الحدوش إلى محرز براجة. محرز براجة وماذا يقول الحكم؟ يعطي المخالفة. يعطي المخالفة لفريق الأولمبي الباجي إلى قائد الفريق الأولمبي الباجي محرز براجة. على ذكر شبيبة العمران، شبيبة العمران كذكر في الموسم الفارق أوقف الترجي في ملعب بشير لزويتن في مباراة الذهاب، ولو مباراة الإياب وقت انتصار الترجي بصعوبة كبيرة على فريق الشبيبة الرياضية في العمران. كرة تعود لفريق اتحاد بن قردان في منتصف الميدان. ترجع الكرة، ترجع الكرة من فريق الاتحاد بن قردان. يحضر كورته، تمشي الكرة إلى البديل رقم 32 أحمد السويعي. أحمد السويعي تضيع الكرة من حارس شاهين السماوي، وحكم الساعة ماذا يقول؟ يعطي رمي 5.50 لفريق الأولمبي الباشي. رمي 5.50، بقيت 4 دقائق لنهاية التسعين دون اعتبار الوقت البديل. المشي يضيف حكم الساحة في هذه المباراة. كرة ترجع لفريق الأولمبي الباشي عن طريق اللاعب محمد الهادي الحدوش. محمد الهادي الحدوش إلى إسلام الشلغومي. إسلام الشلغومي، الشلغومي يوزع الكرة لشكون؟ ترجع الكرة من لاعب رقم 8 محمد النفسي إلى فريق اتحاد بن قردان. دائما الهجوم لفريق اتحاد بن قردان ممتاز عملية داخل منطقة الجزاء وداخل الدفاع. يتدخل الدفاع من إسلام الشلغومي يضع الكرة في الركنية لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. كانت عملية خطيرة وسريعة من جانب فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. الكرة تعود لفريق الاتحاد بن قردان. من سينفذ الكرة؟ يذهب رقم 10 غازي العيادي. غازي العيادي هو الذي سيتولى تنفيذ الركنية.
1: ترجي يذلل النتيجة. حمزة المستوري يذلل النتيجة للترجي أمام شبيبة العمران 3-1 في توقيت 90+2. جليل تفضل.
0: نعود المباراة هنا 2-1 حنان. فريق الأولمبي الباجي متأخر في النتيجة أمام فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. كرة تعود لفريق الأولمبي الباجي

0: محمد اللي حدوش يلعب الكورة بتجي اللاعب محس بالراجع يوزع الكورة نحو فارس العبيد ترجع فارس العبيد في عليه كورة مرة ثانية وترجع محمد اللي حدوش الحدوش اللي عليه كورة بداية هجمة سريعة لفريق اتحاد بن قردان اتحاد بن قردان والهجمة السريعة تبقى الكورة والتدخل والأخير ماذا يقول الحكم يعطي رمي تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي يعطي رمي تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي لاعب الإغادة الخامس هو عبد الوهاب وخروج حامل سبعة رقم سبعة ترك مكانه دي أحمد السويعي هكي سوف تكريات الخمس فريق الاتحاد الرياضي بن قردان والأولمبي البيجي قام بكذا التكريات وبقى عنده حارس مرمى وبقى عنده لاعب اسمه حمزة الحوش تبقى كورة لفريق الأولمبي البيجي حكم الساحة يتدخل لإعطاء مخالفة ملعب فريق الأولمبي البيجي مخالفة في بداية مناطق فريق الاتحاد الرياضي بن قردان الكورة لفريق الأولمبي البيجي 44 دقيقة لعب وانتظار الوقت البديل ماذا سيريد حكم الساحة من وقت البديل في هذا الشوط الثاني من المباراة يعني نقديره بستة دقائق خمسة ستة دقائق على أدنى تقدير مش أقصى تقدير على أدنى تقدير بالنسبة لهذه المباراة كرة توزع الكرة دخلت خسارة وماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم يقول ثم مخالفة ثم مخالفة لفريق لدفاع فريق الأولمبي فريق الاتحاد الرياضي بن قردان مخالفة واضحة يعني توزيع كورة كانس للاعب فارس عبيدي شنو ايش بيعمل امام دفاع فريق الاتحاد بن قردان يبعشها يقفز ويحاول انه يوزع الكورة بالاستمتاع حكم مساحة اكتفى بالمخالفة لفريق الاتحاد بن قردان الكورة تعود لفريق الاولمبي لفريق الاتحاد بن قردان من خاصة سعد همامي مباشرة دفاع فريق الأولمبي البيجي إلى الشريف كمراء يقوم بالتغطية يضرب حكم الرابعة يرفع الخمسة دقائق ما تقول خمس دقائق خمس دقائق أوكي شد توقيت حنام بالضبط خمسة دقائق وقت بديل مازال ما شلع مازالت إمكانية العودة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي
1: هدف التعادل لكن... جلال 2-2 في أولمبي سوسة بين النجم الساحلي وفريق نجم المتلوي نجم الساحلي سجل وفريق نجم المتلوي عدل أربع أهداف موجودين في ملعب سوسة إلى حد الآن اللحظات الأخيرة تقريبا 87 دقيقة في ملعب سوسة 90+3 في ملعب شادلي زويتن وفريق 90+5 العمران ربح ترجي 3-1 نذكر 90+6 في حمام لنفا النادي البنزرتي متفوق وهدف مقابل 0 و 2-1 لاتحاد بن قردان في بيجا دخلنا في الوقت البدل الضائع تفضل
0: شكرا لك حنان على المتابعة الفورية لمختلف نتائج في الدفعة الثانية في مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الثانية كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي هنا في بيجا تقريبا عند دقيقة أولى قلت خمسة دقائق حكم مساحة أضافهم في الشوط الثاني وقت بديل عندنا مرة دقيقة وكو أربعة مخالفة شكون يصعد حنان يصعد الحارس شاهين السماوي يقلب هجوم ويبقى التغطية في رأس الفرس هل هي مخاطرة مجازفة أم هي يعني في المجازفة في الاتجاه السلبي أو الإيجابي على كل ننتظر تنفيذ المخالفة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي المخالفة كيف ستنفذ تنفذ محمد علي حدوش التوزيع ترجع من الحارس وتأتي مع الركلين لفريق الأولمبي البيجي تأتي الركنية فريق الأولمبي البيجي يبقى الحارس شاهين السماوي يقلب وجهه داخل منطقة فريق الاتحاد الرياضي بن قردان وفما لاعب 2-3 في التخطيط محس بالراشد سي دي بي وفراس الفضلي في منطقة فريق الأولمبي البيجي يمشي سي دي بي يدخل داخل منطقة الجزاء يقوس لاعبين يبقى محس بالراشد هو فراس الفضلي هو الركنية لفريق الأولمبي البيجي التنفيذ محمد هادي حدوش ينفذ الكورة لشكون شكون ضعيفه كنت في القائم الاول فكانت مدافع من فريق اتحاد بن قردان يتلقى هذه المحاوله كوره لفريق الاولمبي باش اكتمل بشكون تبقى الكوره محج بن راشح من جديد محمد الهادي الحدوشي ضيع الكوره ضيع الكوره محمد الهادي الحدوشي التسرع التسرع بالنسبه لمحمد الهادي الحدوشي الكوره كانت راشعه من دفاع اتحاد بن قردان لم يتمكن من استغلالها هذا اللاعب لا محمد الهادي الحدوشي كان عليه التقدم ثم التسديد جد الكوره سدد معناتها لم ينتظر حتى ترويج الكوره والتثبت حتى من تموقع الحارس مرمى فريق اتحاد الرياضي بن قردان كره تعود بشير الحاسمي ماذا يقول الحكم يعطي من خلف هذا من خلف لفريق الاولمبي باش قريبه من الخط النهائي لمنطقه الجزاء فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بعيد على منطقه الجزاء تقريبا متر متر جنب على يمين الحارس نسعد الهمامي من جهه المدارج الرئيسي المخطط دي فريق الأولمبي البيجي هو تحديدا من المدارج يعني المكشوفة أو الفراش بالنسبة لملعب بوجمعة الكميتي لمدارج ملعب بوجمعة الكميتي ببيجي التنفيذ كيف سيكون نحن نلعب دقيقة الرابعة من الوقت
1: وانتهى لقاء ترجي وشبيبة العمران بانتصار شبيبة العمران أمام ترجي 3-1 هذه نتيجة نهائية وانتصر النادي البنزرتي أمام فريق النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل 0 بقى لقاء سوسة بين النجم الساحلي والنجم المتلوي وكذلك لقاء بيجا بين الأولمبي البيجي واتحاد بن قردان تفضل جلال المنتخب الجزائري متقدم امام المنتخب الوطني التونسي نهائي دورة العاب البحر الابيض المتوسط هدف مقابل 0 والحكم الغى الهدف التعادل لفريق نجم المتلوي تبقى النتيجة 2-1 للنجم الرياضي الساحلي امام فريق نجم المتلوي تفضل جلال
0: نعم فما لقطة وفي الشك ولو انه الحكم الساحه رش عبد الناوي ما مشاش للبار طال فريق الاولمبي باشي في ركل الجزاء لكن حكم فرش عبد الناوي توجه اللاعب للاعب ملقى على ارضيه الميدان قال له قوم وما فماش ركل جزاء لفريق الاولمبي باشي في 5 دقائق هو اللاعب رقم 14 عبيد الماكي في تشكيل فريق الاولمبي باشي عندي 5 دقائق انتهوا اكيد حكم الساحه سيوني هذه المباراة في واحد تقدم لفريق اتحاد بن قردان لحد الآن أكيد أنه عادي المراجعات إلى رغم فريق الأولمبي الباشي يعني باش بتعودش يكرر السيناريو الموسم الماضي عليه أن يستعد ماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم ثم إشارة مخلوقة صفار حنان تم إشارة من غرفة الفار من لون حكم الساحة قال فما رمي 5.50 متر وبقي ثم ناديه غرفة الفار نادت على الحكم وماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم فرش عبد الناوي لحظات صعبة على فريق الأولمبي الباجي وكذلك على فريق الاتحاد يعني في بن قردان هل يتم يعني إقرار ركل جزاء لفريق الأولمبي الباجي ما فماش
1: تبقى النتيجة 2-1 لاتحاد بن قردان
0: ورمي 5.50 متر وعندنا 6 دقائق وقت مدين في هذه المباراة كرة تعود لفريق دفاع فريق الأولمبي الباجي إلى خط هجوم فريق اتحاد بن قردان خطيرة داخل منطقة الجزاء خطيرة وترجع كرة من الدفاع ترجع كرة من الدفاع إلى محرز بن راشد محرز يلعب الكرة في الجهة الفاصلة تي دي بي هجمة سريعة لفريق الأولمبي الباجي هجمة سريعة والمخالفة تأتي لفريق الأولمبي الباجي التنفيذ الكرة يحط الكرة في مكانها محمد هادي الحدوش 7 دقائق وقت بديل حنان أعطاها 5.7 الكرة لفريق الأولمبي الباجي الكرة في فريق الأولمبي البلجي. 7 دقائق وقت بديل أكيد ستكون محاولة أخيرة، ما تسويش المزيد الحكم وقت على الوقت اللي زاد. كرة محمد الدوشي، والتصويبة رأسية، التصويبة رأسية من الحارس شاهين السماوي، ونهاية المباراة بانتصار اتحاد بلجردان أمام فريق الأولمبي البلجي في مقابل هدف واحد. جزء أهداف اتحاد بلجردان في الشوط الأول 25 تاريخ جيس العيس بعد نجاح في ركلة جزاء، ودقيقة 45 على تاريخ جيس العيادي، وفي الشوط الثاني دقيقة 24 ظل الفارق بشير الحسني هزيمة ثانية لفريق الأولمبي البلجي على التوالي مقابل أول انتصار وبداية طيبة لاتحاد بلجردان. نلتقي بعد قليل مع التصريحات
1: حنان. شكرا لك جلال. وانهزم الأولمبي البلجي على أرضية ميدان وهزيمة ثانية، بداية غير موفقة لفريق الأولمبي البلجي مع بداية هذا الموسم، ممكن عكس المواسم الفارطة. يعني الأولمبي البلجي يبدأ بنتائج إيجابية وبعد ينهي الموسم يعني بصعوبة كبيرة جدا. اليوم الأولمبي البلجي هذه الهزيمة الثانية بعد هزيمة الأسبوع الفارط أمام فريق ترجي جرجيسي، ينقاد لهزيمة ثانية اليوم أمام فريق اتحاد بلجردان في بلجة 2-1. نذكر النادي الرياضي البنزرتي تفوق في ملعب حمام الأنف أمام النادي الرياضي لحمام الأنف 0-0. في ملعب سوسة لقاء مازال متواصل، لقاء نجم الساحلي ونجم المتلوي بعد ما ألغى الحكم هدف التعادل لنجم المتلوي 2-1 النتيجة الحاصلة إلى حد الآن. وترجي انهزم أمام شبيبة العمران 3-1. هذه النتائج الفورية كما ذكرت، مازال لقاء وحيد، لقاء سوسة 2-1 لنجم الساحلي من فريق نجم المتلوي. نسمع نغم مين في انتظار، نسمع التصريحات من ملعب بيجا والنتيجة النهائية للقاء نجم الساحلي وفريق نجم المتلوي. نذكر نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في كرة القدم، المنتخب الجزائري متقدم من المنتخب الوطني التونسي 0-0.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. نعرف جليل عنده تصريحات مباشره من ملعب بيجا. جليل كان في الاستماع، تنجم تتدخل معنا في المباشر. نذكر اللحظات الاخيره في الشوط الاول من لقاء المنتخب الوطني التونسي اقل من 21 سنه ونظيره الجزائري نهائي العاب البحر الابيض المتوسط في كره القدم. المنتخب الجزائري متقدم هدف مقابل صفر. نهايه لقاء شبيبة العمران والترجي على نتيجه 3-1 لشبيبة العمران. النجم الساحلي انتصر امام نجم المتلوي 2-1. فاز النادي البنزرتي امام النادي الرياضي لحمام الانف هدف مقابل صفر، وفاز اتحاد بن قردان في بيجا امام الاولمبي البيجي 2-1. 18 هدف تم تسجيلهم في الجوله الثانيه. جليل في الاستماع، مرحبا بك.
2: حنان ملعب بيجا. حنان
1: اي في الاستماع، تفضل.
2: ملعب بيجا. اذا نصيف البيو مدرب فريق الأولمبي الباشي بعد نهاية المباراة اليوم مع فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. و تفضل حلال. إذن نفسي من نصيف البيوي معنا مباشرة على مواجهة
3: إن شاء الله. طيب، معناه أنا الجوارات ما قصروش، عنا مشكل فني صحيح، ناقصين رصيد بشري، ناقصين تعزيزات. رصيد البشري لازم مراجعة. تعرفوا نفس كل اللي أنا ما بديتش التحضيرات مع الفريق، يظهر لي فما في الفترة القادمة لازم يتأهلوا اللاعبين الموجودين ونراجعوا الرصيد البشري اللي يستحق يبقى في الأولمبي البيجي. مرحبا به باش يعاون إن كان أجنبي وإن كان تونسي. هذه معناها نقطة مهمة جدا، الكونستا اللي صار من بعد مقابلتين. ثانيا، عندنا حاجات فنية لازمنا نصلحوها أكيد جدا. في مبارتين قبلنا مجهود فريق كامل يمشي على كرات ثابتة، معناها قبلنا ركنية في دقيقة 98 مقابلة الأولى، قبلنا ضرب، عملنا خطأ فادح في ضرب جزاء، عملنا كذلك قبلنا ركنية ومخالفة معناها سهلة. هذوما حاجات لازم نخدم عليهم أكيد جدا، لكن إجمالا مقدمنا اللي علينا، حاولنا، اجتهدنا، وإن شاء الله القادم يكون أفضل أكيد جدا إن شاء الله من مقابلة بنزار راجع حساباتنا ورب وفقنا.
2: إذن هذا هو مدرب فريق الأولمبي البيجي نصيف البيوي، وضح كلامه، قال بالرصيد هذايا معنا والوسط، يعني لابد من غير بلت الرصيد. وهذا كنا عليه حتى في تعليق وفي خلال
1: متابعتنا. كل مدرب يجي مثلا يقول غربلة الرصيد، هذا يعني اللي استحق. توا لسعد معمر جاي الأولمبي البيجي تقريبا شهر ونص. جلال يعني مفهمتش مش يعملوا الملعبية هذوما في الفترة اللي عدوها مع المدرب، والحال انه هو صارت غرب له وهو بيده، يعني ثم ملعبية قال ما عندهمش مكان في فريق الأولمبي البيجي. اليوم يجي نصيف يعاود نفس الحكاية.
2: بيهاو نحكي احنا يعني بكل وضوح، المدرب لسعد معمر يعني تقريبا أغلب اللاعبين الشبان في فريق الأولمبي بيجي خلص اللاعبين. قال أظام ما عندهمش مكان في فريق الأكاد. كيف الانتدابات متاعه؟ تأخر يعني قرار رفع منع الانتداب. هذا سبب الخروج متاعه. قال ما نجمش أنا فوجي أنا باش تعطل الوضعية ذي، والوضعية ذي عندها أكثر من سنتين، والأولمبي بيجي والهيئة التسييرية والهيئات التسييرية والهيئات المديرة عجزت عن إيجاد حل على 100,000 دينار. هذه نقطة. النقطة الثانية، وقت غادر وقت موجود لسعد معمر وبدأ في الغربلة الرصيد البشري نتاع اللاعبين الموجودين من شبان فريق الأولمبي البيجي، وقتها تعرف إلى حملة انتقادات من أولياء ومن يعني متعاطفين مع اللاعبين الشبان، وقالوا مدرب جاي باش يفرغ الجمعيه. يفرغ الجمعيه مش نيه، كيف عندك من لاعبين ستار معناتها لاعبين نجومي موجودين في الجمعيه، وكيف هذا لسعد معمر رجعت اللاعبين المغضوب عليه من طرف لسعد معمر. اللاعبين هذا اليوم لعبوا نشوف المرتب.
1: واضح. يعني حبيت نوضح المساله والعمليه.
2: انا متابع لفريق الاولمبي البيجي ونشوف معناها الوضعيه،
1: لانه هذا الكلام تقريبا اللي حكاه لسعد معمر.
2: رجع
1: في ميساج كتبه لي الكلام هذا وقت اللي جاء مروح ورفض التصريح. اليوم نسمع نسيف البياوي يعاود نفس الكلام.
2: نفس هاو سيدي الأسعد معمر، قلنا الأسعد معمر عاش جاي يفرق في الجمعية، هاو عاود نسيف البياوي هاو قال لك يا أخي راهو الرصيد هذايا يلزم غالبا ولا واللي يحتاج باش معناتها يتقمص معناتها زي فريق الأولمبي الباجي وكون جديد به يتفضل والبقية
1: هو ما عنده مش مكان. هذا الأسعد معمر قال هذوما راه ما عندهم يزيدوا إضافة للفريق الأولمبي الباجي، برا ربي وجهك بخير، الفرق موجودة والأقسام موجودة. اليوم نصيف من بعد جمعتين يتعاود نفس الكلام، إيش معناها هذا؟
2: الكرة لا تحتمل العاطفة.
1: فماش عاطفة اليوم زوز هزايم جليل، مازلنا على بابك يا ربي.
2: وحتى اللاعبين مش كلهم حنين واضحين راهو، مازلنا ما شفناهمش اللاعبين، التسع لاعبين سميناهم وانتدبهم فريق الاولمبي البيجي، راهو ما عندكش لاعبين لجوء. ما تنجمش تعمل انت يعني ما يسمى بسكولات، يعني ما يسمى بالكادر نتاع الجمعية، وتكون انت عندك لازم يكون عندك لاعبين خبرة. وبعد مشيرش اكل البقية مشيرش كل
1: ما تحسنوا
2: على
1: مش دفعة كاملة دي، ما
2: دفعة كاملة اولاد صغار ما تتلعب احنا عبارة يعني وتفرش فيهم وجا انت جا ما تفرش.
1: هو المقابلة مش تعاود من بعد في السبعة تو حابين الاولمبي البيجي على الوطنية الثانية متلفزة في صيغة التسجيل.
2: الراجل لم يكن مخطئا بالنسبة لسعد معمر، هو غادر فريق الاولمبي البيجي لانه عرف اللي كونه موضوع او قرار رفع المنع انتداب سيطول اكثر من اللازم، وهذا يراه مشكل وتحدثنا عليه اكثر من مره بخصوص المنع من الانتداب، واصبح ملف واقوله على مسؤوليتي حنان ملف يثير الشك، لانه مش معقول فريق عنده عامين يجري من اجل رفع قرار منع انتداب 100,000 دينار على موضوع عبد الله باتيلي. هذا لاعبين قرر منع انتداب
1: كان يفوضوه تو يتنازل عليها مع عبد الله باتيلي ولا شو اسمه هذا، وخلي الجمعيه تخدم على روحها، مش تبقاش مرهونه تبقى مرهونه على 100 مليون باش تبقى في الوضعيه هذه. اليوم راهم الجمعيات الكل تشوف فيها متقدم سقيت الدير، ماهوش فريق ساهل هك عرفت يعني، انتصار تعادل اليوم شبيبه العمران تفوز على ترجي من الفرق المرشحه اللي باش تكون هي بطله الموسم. اليوم البارح عمل حمام سوسه عدى مقابله ممتازه مع فريق النادي الافريقي، شكون مثلا ما عندكش اليوم راه لا لبقات فيها سليمان لبقى فيها اتحاد طويل لغير، واليوم واضحه الامور من الاول يعني خذ بايك للأمانة. اليوم إذا هيئة سي كمال والي ما تقفش اليوم قبل الغدوة لفريق الأولمبي البيجي بعد راه ما نتصورش كاين الأمور مش تبدأ سهلة.
2: نعم حنان، وحتى يعني علاش أنا ديما نحكي على هيكلة داخل فريق الأولمبي البيجي، مش ممكن مش معقول وأنه فريق يسير الموسم الثاني على التوالي بهيئة تسييرية بكذا من الناس، مش ممكن حنان باش تعمل فريق في الرابطة واحدة في الأولى. هذه واحدة. اثنين، الهيكلة يجب أن تكون واضحة في فريق الأولمبي البيجي، وهنا أكثر من مرة أشرت إلى ضرورة أنه الأولمبي البيجي يعاود يعمل تحقيق القوانين الأساسية تاعو في أحداث معناتها بجهة أخرى بساعد فريق الأولمبي البيجي، لكن لا الهيئة المدير السابقة ولا الهيئة التسييرية الحالية معناتها قادرة باش تقبل. جيت تحدث معهم حنان وتحدث معهم في أكثر مناسبة يقول لك ما عندناش وقت وهي بطولة وإحنا تو معناتها نلعبوا من أجل تفادي النزول، وخلي حتى معناتها البطولة وتوفى بطولة وتجيب بطولة.
1: والوضعية هي للأسف راهو الكلام هذا راهو مانيش ضد حتى حد، راهو هو المصلحة الأولمبي البيجي للناس اللي الجمهور ما تصورش إلا الجمهور الأولمبي البيجي اليوم روح فرحان، هزيمة أمام جرجيس، هزيمة اليوم على أرضية ميدان، وإذا ما تربحش جرجيس وإذا ما تربحش بنقردين في على أرضية ميدانك شكون مثلا ناوي تربح مثلا؟ تبقى كما عم ناوي فريق يجري ويجري إلا من رحم ربي مثلا، وشفنا الوضعية اللي كمل بها فريق الأولمبي البيجي ومن بعد محاكم ودنيا رزمون يعني تعادت الأمور على خير، واليوم وكأني بسيناريو مخيف شوية باش يبدأ يرافق فريق الأولمبي البيجي. إن شاء الله إن شاء الله هيئة سي كمال والي اليوم قبل الغدوة يفيقوا على برشا ملفات ووضعيات داخل فريق الأولمبي البيجي. أنا والله العظيم نتذكر شنو حكالي لسعد معمر اليوم عاودوا نصيف البياوي ما ثم حتى فرق بين الكلمات اللي يحكيها من نصيف اليوم والميساج اللي خليه لي سي لسعد معهم اليوم. راهو زاد البشري نتاع الاولمبي البيجي فيه مجموعه كبيره ما عندهمش بلاص.
2: نعم حلاوه تحدثنا عليه
1: للاسف
2: تحدثنا عليه اكثر مناسبه وكنا امناء وشرحاء في ايصال المعلومه الصحيحه لفريق الاولمبي البيجي دون غطاء او تملق او معناتها تخطيط وحجب الحقائق. احنا رانا في اذاعه الكاف رانا المعلومه الصحيحه تلقاها في اذاعه الكاف ونحن خير متابعين لفريق الاولمبي البيجي ونعرف كل كبيره وصغيره في فريق الاولمبي البيجي وكيف تدار الامور والنتيجه انا
1: خالد اشوفها. شكرا لك جلال. نذكر اولمبيك الكيف تعاد اليوم في لقاء ودي مع الرلوي 1-1. هذا بالنسبه لاستوديو الرياضه اليوم. شكرا لكمين تحيه نزار ناجح مكرم. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه بعد شويه مفيده تقرا الاخبار.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية جدوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة وادي غريب من معتمدية فرنانة، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما أفاد به النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الغزواني، الذي أشار إلى تشكيل لجنة قامت الليلة البارحة بمعاينة الخسائر بوادي غريب، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بن بشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة، تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة لتقصي بعض الأمراض. تختتم غدا الاثنين أجل ترشح للانضمام إلى دفعة جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانا، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. البرنامج يقدم مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. نظمت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. قال مسؤولون في قطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم وسط القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء
2: مستمعين الكرام. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، تحياتي للجميع. فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف تنطلق فواكه من التراث باش تبقى معكم من أجل أفراحكم ومسراتكم، من أجل التواصل معكم. تحية لكم الكل على www.radiokf.in، ورافقكم عادل الخماسي.

تحية متجدد لكم الكل أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم الكل على www.radiokf.an. أم شيماء تقول أمسية طيبة للجميع، تحية ليك عادل وكافة المستمعين وكافة عمال الإذاعة. نطلب أغنية خلي الحواس نهديها لجميع المستمعين. مرحبا بك أختي الغالية وتحياتي ليك وين ما كنت. وأصدقائنا المستمعين ما ننسوش وأنا نحيو كذلك مستعملي طرقاتنا الكل، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. منيا القاعدة تقول مساء الورد والفل والياسمين. وارجري مساء الخير خوي عادل، مساء الفل ليكم الكل، كل منشطي ومستمعي إذاعة الكيف. نهدي كافة أغاني الحصة إلى عائلتي بالدهماني وزوجي الأزعر العوادي كذلك. كمال مله مساء الخير. محمد الناصر جبالي يقول تحية طيبة لكم والناس كل من فرنسا نحييكم. نجاة الشيخاوي مساء الورد لكل المستمعين.

ثم صاحب من صاحب، ثم صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كأنه غايب، وصاحب يصون العشرة ويحمي العرض، وصاحب للقي فيك الفرصة يتغرب، وصاحب وقفته معاك تساوى لوف، وصاحب في ظهرك يغرس خناجر وسيوف، وصاحب تحكي لحكايتك واسرارك، وصاحب ما تضويلاش حتى عنوان دارك، وفم اللي حاسبك خوه كيف الخليل وخليلة، وفم اللي معاك يضحك ويتمنى لك الشر كل ليلة، وفم الصاحب اللي منفاسه معاك طويلة وباللي تكسر معاه يقول لك احني يخود ومن نفس العيلة، وفم اللي ملايكت على القلب ثقيلة وكيف الباس ينزعك بعد كل تبديلة، والصاحب لظهر مرة واحدة لغاب اعرف راه قضى بك مصلحته، وصاحب لراح تبكي عليه العين ويصير القلب حزين، وصاحب ما تفقده حتى لغاب سنين، وصاحب لطحت يتلقاك باليدين، وصاحب كيف الذيب معاك يرقد عين بعين. نصيحة قالها للوالد الحبيب، الصاحب اللي معاك في الغصرة والضيق باقي الضحك يضحك معاك حتى الغريب، ثم صاحب من صاحب، ثم صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كأنه غايب.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسية يوما تحسيسيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة لتقصي الأمراض. تختتم غدا جرى الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكاف وسيليانا، الذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانا استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهري مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وجرت اليوم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارة الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة. وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجرى توقيع الاتفاق الذي وصف بأنه خطوة تاريخية وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء حالة الجمود السياسية وفتح الباب أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً. شهدت بلدات في جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام التاسعة. سهرة طيبة للجميع.
4: هذا البرنامج إعادة

تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكم. التحية كذلك جينا من اليوم أختنا حنان الزيتون تقول الحي كافة العائلة وأنا نسمع فيكم. تحياتي لكل المغتربين وين ما كانوا، مستعملي طرقاتنا كذلك، تيسروا احنا بربيكم تشوفوا هل الحوادث اللي تصير تكون النتائج بتاعها وخيمة، تيسروا احنا قدر المستطاع. تحياتي للجميع، سعيدة بن عمار العيد تقول مساء النور لكل المستمعين، تحية لك عادل، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، تحية لولادي خليل يحيى سفيان خليل رشيد الوسلاتي وكل سكان حي البياض، نطلب منك غنية ثلجة يا عيني نوحي ونهديها لدوار علي بالعيد، واحد واحد ومسية سعيدة للجميع. إن شاء الله تحية تكون وصلت لكم الناس المستمعين الكل. كذلك عمار النعيمي مساء الورد والمحبة، تحية لخويا عادل، تحية لكامل الفريق التقني اللي معاه، كل مستمعي إذاعة الكيف، أمسية طيبة للجميع. إذا كان أمكن فرقة الصناديد نهداها للعائلة وكل المستمعين بدون استثناء. نفيسة المعروفة مساء الخير، تحياتي لكل المستمعين، ونقترح أغنية عروستنا تشبه القمر السيدة عليا، نهداها لكل من يعيش الفرحة. منى الربيعي مساء نور وسرور، تحية لكم لكل الفريق وكل عائلتي، أولادي أحمد محمد أريش وكل متساكني أهل عبيده.

قضاهم وكسبهم، يا ويل اللي غضبهم وشحدهم. والله سمعت عجايب وغرايب في حكايتهم، فما اللي بباه وما طردهم ومن حياته حدفهم وحجبهم، وفما اللي استعار منهم وانكرهم، وفما اللي على خاطر مرتى ضربهم. لا خير لا في مرتى ولا في هو، راجل ينكر اهله رخيص ما فيها حتى دوة. امه كيف جابات عيت تتوجع وتتلوى، وبباه ينحمن فمه ويحط في فمه هو، وكيف كبر اول ناس عليهم تقوى. غريبة في البنادم قلبة مات، ونسي في مرضى كيفاش عليه تكواد، وكيف يغيب لا ترقد الليل ولا تبات وتدعيله في كل صلاة.

قلت ولا كرهت منا والعياد وفي فرحة الرقيز والزغرة طال وفي الاخر يكفيهم بالضرب والإهانة والعياد دي حتى الكلب يكرمك كيما كرمته هو على طوليد حدفهم عايلته المرأة ما تقدرش بوبايا وامي ما نلبسهاش حتى مداس في قدمي ما زالت ما خلقتش اللي في عصيانهم تامرني لا نصي من نصها ولا حجمها من حجمي والدي فوق راسي بلاصتهم ومركزهم ومهما دارت الظروف حد ما ينزلهم تذكروا في القرآن كيفاش نغضبهم والجنة تحت قدامها ورحمتهم يا ربي لي أعمارهم طول لهم باش نرجع حتى شوية من أعملهم ومهما عملت وصرفت صعيب نكافيهم ربي قدرني ونجازيهم ونهزهم للرسول والكعبة نطوف بيهم

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: غريبة في البنادم قلبه مات ونسي في مرضى كيفاش عليه تكواد وكيف يغيب لا ترقد الليل ولا تبات وتدعيله في كل صلاة ولا ملت ولا كرهت منه ولا عيات وفي فرح الرقيز والزغرة طال وفي الاخر يكفيهم بالضرب والإهانة والعياط دي حتى الكلب يكرمه كي مكرمته هو على طوليد أحدفهم عائلته المرأة ما تقدرش بوبايا وامي ما نلبسهاش حتى مداس في قدمي ما زالت ما خلقتش اللي في عصيانهم تامرني لا نصي من نصها ولا حجمها من حجمي والدي فوق راسي بلاصتهم ومركزهم ومهما دارت الظروف حد ما ينزلهم تذكروا في القرآن كيفاش نغضبهم والجنة تحت قدامها ورحمتهم يا ربي لي أعمارهم طول لهم باش نرجع حتى شوية من أعملهم ومهما عملت وصرفت الصعيب نكافيهم ربي قدرني ونجازيهم ونهزهم للرسول والكعبة نطوف بيهم

0: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم على دبليو دبليو نقطة راديو كيف بوانتين. تحياتي خونا كمال العبيد يقول كمال الملك، يقول من بعد القصيدة اللي بعثناها على الوالدين بدموعه، يقول يحيي روح الوالدة والوالد، وإن شاء الله ربي يرحم كل أمانا وأمهاتنا وربي يطول في أعمار الحيين منهم. يقول تحية كذلك العزايز وكمال وكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم على www نقطة راديو كيف بوانتي ان. مرحبا بمروان العوج يقول مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال الغربي، أمسية رائقة للجميع. خويا شكري نعمان من السرس يقول أنا تو في جولة في السيارة، ونحيي كافة العائلة وكافة المستمعين. بابي سفوفة من بنعروس بنت الدهماني، مساء النور مساء الورد مساء النسمة الكافية المنعشة، تحياتي لك عادل لكل عائلتي في الدهماني، لأمي الغالية زينة أبو ساحة نقول لها ربي خليك لنا يا أحلى أم، بربي كان تسمع أغنية لمن يجينا مريض دلالة باهي إن شاء الله نسمعوها. نور الربيعي أو منى الربيعي مساء النور والسرور، تحية الكامل الفريق والأولادي أحمد محمد ريج متساكني أهل عبيدة. كريم مديني مساء الخيرات، تحياتي لكم منيا. محمد الناصر كذلك العيساوي نشات الشيخاوي، متواصلين معكم على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث.
1: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايب.

صبرت مصبر الجمل على عطشة ورواه، وحملت محمل المريض مرار الدواه، وبكيت مبكي اليتيم على ميمته وباباه، ورخصت رخص العزيز بعد غلاه. يا قلب شبيك مع الهم كيف الخليل وخليلة، وشباها ساعات ليلك طويلة وأيام فرحتك قليلة، وحمالك على كتافك ثقيلة، ومع الضحك ما عندك صيلة، ودموعك على الخد غزيرة، وتنهيتك أقوى من البعير وهديرة. وشبيه جسمك هرم وضلوعك تحت الجلد برز وبانو، وشعرك غزاه الشيب على صغر سنك وزمانه، وصورتك تقلبت مغير لحول سبحانه، وهجم عليك الحزن وكلاك بسمانه، وكمل عليك غدر الناس وفي ظهرك كلامه، حتى الوالدة غيزها حالك وين تراك الدمع، اتمنت تشوفك كيما اندادك وصورتك تلمع، وتمنت قبل رحيلها صوت ولادك تسمع، وقلبها يتهنى عليك قبل ما الدنيا تودع. دعواتك في صلاتك ياما بالك علي توسع، وسمايا تطفى وسحبها تقشع، اللي ملقيته في دنيتي ان شاء الله عند الله الملقى، والصابر على الهم عند ربي يرفع درجة. واني مقصدت باب حد كان بابك، تدعيني تلقاني هذا اللي جي في كتابك، ومدامني حي فوق ترابك، راضي باللي كتبتهولي في كتابك.

كذلك أصدقائنا المستمعين نأتي لنهاية رحلتنا فواكه من التراث، موعدنا إن شاء الله مش يتجدد معكم. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث رحلتنا.

0: التاسعة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسي يوماً تحسيسياً بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. وتم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي الأمراض. تختتم غدا الاثنين أجل الترشح لانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. هذا البرنامج يقدم مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. تواصل مصالح الإدارة الجهوية تجهيز الأسكان بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، وتقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجرى توقيع الاتفاق الذي وصف بأنه خطوة تاريخية وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء حالة الجمود السياسي وفتح الباب من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتجاوز 24 شهراً. شكراً لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: تشكيل لجنة لحصر ضرر الحراق بمنطقتي ودغريب وبنبشير من ولاية
4: جندوبة.
2: يوم تخصيصي بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. غدا المصادقة على نتائج قرعة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. تمكن عوان الحماية المدنية والغابات بولاية جندوبة اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بعمادة ودغريب من معتمدة فرنانة، والذي تسبب في أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما فادنا به نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة علاء غزواني، والذي أشار إلى تشكيل لجنة قامت ليلة البارحة بمعاينة الخسائر بودغريب، فيما تحولت اليوم إلى منطقة بنبشير من جندوبة الشمالية لحصر الأضرار ومتابعة الوضع بالمنطقة.
4: بعد ليلة صعبة شهدت اندلاع من حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة، شملت عين دراهم فرنانة وعمادة بن بشير من جندوبة الشمالية وعمادة ودغريب. بالنسبة للوضع في عمادة ودغريب، الوضع حاليا مستقر. قد تمت البارحة أثناء الحريق مع مواصلة التأكد من عدم تجدد النيران، ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. تواصلت عمليات التدخل معينة الأضرار إلى ساعة متأخرة من ليلة البارحة، وقد تم تحت إشراف السيد الوالي بحضور السيد كاتب العام للولاية، السيد مدير الشؤون الاجتماعية، والسيد المدير الجهوي للتجهيز. تم الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار. ورطات الأضرار المادية مستودعات فلاحية كانت مخزنة بها كميات من القش والعرف. كيف تضرر عدد ما بين 2 إلى 3 منازل تضرر من الخارج. بخصوص أسباب الحريق، فإن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث. الأولوية الآن هي مواصلة معاينة الأضرار وحصر الخسائر ومتابعة العائلات المتضررة. اليوم تم تكوين لجنة خرجت صباحة هذا اليوم إلى عمادة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية لمعاينة الأضرار.
2: في مقابل ذلك، شهدت معتمدية غاردما ليلة البارحة تهطل أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت بعض الأضرار في البنية التحتية، وتسببت في سقوط أشجار نتج عنه تعطل السير ببعض الطرقات والأنهج، وفق نائب المجلس المحلي بغاردما عن عمادة الدورة منجي الجامع، الذي طلب بإيجاد حل جذري للأشجار المحاضية للطريق باعتبارها تمثل إشكالا في المنطقة.
5: بارح على أثر العاصفة في غردمة سببت عدة كوارث، منها الأشجار اللي قطعت الطريق على المارة. البارح عمادة الدورة شبه معزولة، أخذت كيات ليعدي ما بين طريق غردمة الدورة، الأشجار تسكر مع طريق اللي يربط ما بين وادي مليس والدورة كيف تسكر. لولا ما تدخل الحماية المدنية الحق في الوقت المناسب حل طريق. نحن طالب السلطات المحلية بالتدخل أن يشوفون الوضعية هذه للأشجار جانب الطريق، يشوفون حل. هذا عملنا جلسة مؤخرا في بلدية غردمة بحضور السيد الوالي جندوبة، أعطى تعليمات لإدارة الغابات لكن ما جاوبتش معنا. لحد الآن الأشجار موجودة وقاعدة تسبب لنا فيه كوارث.
2: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف مع التعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس والهلال الأحمر التونسية يوما تخصيصيا بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة. تم خلاله تنظيم ورشات تعليمية ومحاضرات إلى جانب خيمة للتقصي للأمراض، وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لميا المرزوقي.
6: يوم تأسيسي حول إحاطة بالوعكات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة واللي تحدث خاصة في فصل الصيف على غرار ضربات الشمس، الغرق، لدغات الحيوانات السامة، الجفاف من الماء. وهذه التظاهرة جاءت في إطار التغيرات المناخية والسعي إلى نشر ثقافة الإنقاذ والنجدة لدى المواطنين. إذن أنا جوز محاور، المحور الأول هو تلقين الإسعافات الأولية والنجدة، والمحور الثاني هو كيفية الوقاية من كل الحوادث التي تطرأ في فصل الصيف. بدينا بخيمة لتقصي الأمراض المزمنة خاصة مرض السكري وارتفاع غرس الدم، وعندنا الورشات التطبيقية حتى يتسنى تعلم حركات منقذة في المجتمع وتعليمها إلى بقية الأفراد في محيط كل متعد. وإن شاء الله اليوم بشي تواصل في محاضرات علمية في مدرسة علوم التمريض بالكاف لفائدة أعوان الصحة والمجتمع المدني.
2: مع اقتراب العودة المدرسية تكثف العائلة واستعداداتها لاقتناء مستلزمات أبنائها في ظل تحديات اقتصادية وارتفاع كلفة عدد من المستلزمات، فتنة جانية والنقل التالي.
7: بين عائلات انطلقت مبكرا في اقتناء مستلزمات الدراسة وأخرى لم تتمكن بعد من ذلك لأسباب مادية، تتواصل استعدادات الأسر للعودة المدرسية.
8: بديت من قبل معناها بك التحذيرات، أنا ديما نشري من قبل، ديما نحضر روحي من حيث الكرارس والكتب، ما تلافي لك الزحمة.
9: أنا بالنسبة لي مازلت ما شريتش كل شيء، شريت حاجات
10: باش ناخذ الكتب إن شاء الله. تعرف من بعد شوية زحمة وتنجم يكون ثما مونك من بعد ما تلقاش الحاجة اللي حاشك بها.
11: مازلت إن شاء الله راس الشهر نشري له، نشري الدبش ونشري كرتاب، عاملة ميزانيتي ومبرمجة.
12: ما حضرت حد شيء وما زلت ما عملت حد شيء، وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. بالنسبة للأسعار كل شيء غالي.
13: والله مازلت أختي ما شريتش بسبب الغلاء.
7: غلاء المستلزمات يثير تذمر عدد من المواطنين.
14: الدنيا غالية برشا، الشهرية ملوين باش تمشي. أنا الحقيقة باش نشري اللازم في اللازم، ما نجمش نشري كل مع بعض، ياسر غالي علي. كنت قبل نحي شوية فلوس على شيرة باش تو ما عادش قادرة، ما عادش نجم نحي.
11: شهرية سبتمبر هي الأدوات المدرسية ماشي ويغلى بالطبيعة ديما كل عام الغلاء في الأدوات ولا في الكرتابة ولا المنديل.
15: راهي الدنيا شعلت نار، راهي ما بقى فيها شيء. أرأف بالمواطن، راه مواطن ضاع كراتب، كل شيء غلاء، الأسعار خيالية لا تصدق.
16: الظروف هالغال، خذيت الكرتابة والطبلية برك هكاها والله غال.
17: نار نار نار، ما تتقرب لحتى شيء، اللي عنده أربعة وخمسة وستة ما نعرفش كيفاش.
7: بين التخطيط المسبق واللجوء إلى التداين تكثف الأسر استعداداتها المادية للعودة المدرسية، فكيف السبيل إلى تحقيق الموازنة بين متطلبات هذه العودة والقدرة الشرائية للعائلات؟
2: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني أن الأشغال تتمثل في جهر مجاري المياه الإسمنتية والمائية وتنظيف كامل الطريق الوطنية بمدخل مدينة سليانة والطريق الجهوي عدد 73، فضلا عن جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولات خاصة، مشيرا إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرض. في شأن وطني، يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وجرت اليوم الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارات الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. تختتم غدا أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. ويوفر هذا البرنامج تكوينا تطبيقيا حول احتياجات المشروع ومرافقة فردية ومتابعة خاصة من قبل الخبراء، إلى جانب جلسات توجيه وتدريب فردية وجمعية حول هيكلة المشروع وتطوير نموذج الأعمال، فضلا عن تطوير المهارات الريادية والشخصية وفرص التواصل وبناء العلاقات مع مختلف الفاعلين في المنظومة الريادية. ويتعين على المترشح امتلاك فكرة مشروع أو مشروع في مرحلة الانطلاق والتحلي بالجدية والدافعية والقدرة على الالتزام بكامل مراحل برنامج الاحتضان. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سنعقد يومي 31 من شهر أوت و1 سبتمبر ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر باوندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار العالم، وقعت الأطراف الليبية المشتركة في الاجتماع المصغر الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجرى توقيع الاتفاق الذي وصف بأنه خطوة تاريخية بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من الشخصيات السياسية الليبية، وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء حالة الجمود السياسية وفتح الباب أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك اليوم الأحد تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين، ولم يقدم الحرس الثوري عددا دقيقا للقتلى والمصابين. شهدت بلدات في جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية نشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: تشكيل لجنة لحصر أضرار الحراق بمنطقتي ودغريب وبن بشير من ولاية جندوبة، يوم تحسيسي بمدينة الكاف حول التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي بعض الأمراض المزمنة، غدا المصادقة على نتائج قرعة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم عيني أمارات. باختصار كي نحكو على عيني أمارات نحكي على روحي، نبدأ من روحي ديما، وهذاك باش ما نبقوش نلومو برشا وباش ما نبقوش مفتحية كدخلت في الموضوعية ماكش موضوعي، ولكن عيني أمارات ما ريتش ذهب، ما ريتش كمية هكا مالية يقولوا برشا عاد حياتهم الكل هما يحلموا بالمالية، يجي مش لازم يخدموا تيخي تيجي منه توا تخدم وغضوا باش تولي لبس عليك وتلقى مالية وغيره وحاسيلو كل شيء يتبدل، حاسيلو حتى كان شاف واحد ولا لبس عليه وخدم بذريعه لا ذاك روى جبد مالية روى ولا لبس عليه اي مالية حفر يحفر تي بربي حفر بالله يخليك من الحفران، اذا عطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي، كان كاتب لك ربي بحاجة توجيك بطبيعتها سيب عليك من الحفر وخدم وتبع ذراعك وتبع مخك. عيني ومرات وما شفتش أكثر من هالنوعية هذه اللي لا يخدموا ولا يخلوا شكون يخدم وحياتهم كلهم ملاهين بالعبيد، والأكثر يزيدوا يقضوا على أرواحهم، والأكثر يزيدوا يقضوا على عائلاتهم، والأكثر موجات سلبية يقضوا حتى على اللي يقضوا معاه في قهوة حتى درج إنسان وعلى ربي يجتي بني عليش تخدم يا ودي، خلي الأربعين دينار فرتي إيش تعمل لك الأربعين يا ودي يجي معانا تون يا توش إيش تعمل بالله في الآخر ربي يرحم اللي ماتوا ترسلك في حفرة تموت في حفرة وغيره حصيره والمخاطر لا تحصى لا تحصى ولا تعد داخل على الجبل بقدو مشنو إمكانياتك باش تفركس على المالية واش حضرت لها في مخك، وهل انك كنت تلقى مالية تعرف كيفاش تصرفها، تتسين مش قادر تسير حياتك مش قادر باختصار تتحكم في تفكيرك في الحوايج اللي باش تعملها، ما عندك حتى برنامج في حياتك وتحب تلقى مالية وتقلب حياتك 180 درجة خرف يا اللي تخرف. عيني ومرات اهلا وسهلا بكم، اليوم عنا برشا حكاية مزينة اما ذي حبيناها على خاطر الموضوع ذي ياسر بصراحة، عندك يعدي عمره يستنى في حرقة ولا يعدي عمره يستنى في ملاية وفي الاخر ربي يرحم اللي ماتوا معليش مش لازم يكمل، وملاية ترسيله مش عارف في حفرة وتقص عليه الاكسجين وغيره ربي يرحمهم زي دهره ونعرف، ولكن في كل الحالات عيني ومرات التواكل هذي عمل على ذريعك عمل على مخك واختم على روحك كل شيء يجب البيعت وخليك من الاماني وخليك من طلب المستحيل، وكين كاتب لك حاجة توجيب تبيعتها باختصار زيت. أهل وسهلا أحسن نبدأ بصلاة على النبي، صلاة على النبي هذه خاصة كل يسمعوني فينا ثم رجعين برش حكاية رائعة في عيني ومرات.

عمره 85 سنة وعمره حياته الكل، وهو ديما كل ما يمشي لبلاصة يشد يدين مرته، يبدو يددش فيها بشوية بشوية. سهلوه بضحك ولعب، شبيك انت تددش فيها وشد الهديها، وهي بين قوسين مطفياتك تغسل الجهة الأخرى مش حاسبتك جملة. ضحك وقال لهم اللي ما يدري يقول اسبوع، هذاك على خاطر ربي يشفيها مريضة بالزهايمر. كنين سيب يديها تضيع وتمشي، خاطر ما عادش تتذكر حتى شيء، لا شكون هي لا شكون نا، ما تذكرش حتى حاجة، مخها تمسح فرد مرة. قالوا له رغم هذا الكل ما زلت شاد يديها ولهي بها، بالرغم اللي هي ما تعرفش شكون انت. ضحكوا قال لهم صحيح هي ما تعرفش شكون نا، ولكن نعرف شكون هي، نعرف قيمتها ونعرف المعدن متاعها ونعرف اللي عدت معايا عمرها الكل بحلو ومر ومر أكثر من حلو، ولنهار شكت ولنهار نكدت علي كيفاش تحبوني نسيب يديها وخليها. قصة على الوفاء قصيرة نبدو بها، عيني ومرات وما شفتش كيما هكا قصص لخص كل شيء، لأنه اليوم نحكو على الوفاة نحكو على عملة نادرة، خاصة في موقف كيما هذي. يا سيدي عيني ومرات، نحكو الليلة على قصة متاع مغامر بأتم معنى الكلمة. 2006 ريكي ميجي 35 سنة، سن يحب المغامرة. المغامرة قادته لسوراليا، كرهبته هو ماشي قصد ربي، حبس انسان ما يعرفوش. المشكلة اللي ريكي ذا انسان طيب، والاكثر من هذا ساعات ما يحسبهاش. مشكلة في الناس هذوما ما يحسبوهاش، خاصة كي تلقى روحك في بلاصة كلها تحسب أكيد باش تكون الضحية. مهمش خليها على الله. أيا حبسوه في طريق معزول، المشكل اللي ركبه بالرغم اللي هو مش مرتاح له، ولكن برا بركة ونسك في الطريق، طريق طويل ونعرف الصحراء السورالية وش ساعتها. كلمة منا كلمة منا اللي ركب معاها مدلو، اي نعتبره مش لازم، اي عبارة قهوة باش يشربها رشفة متاع قهوة مش لازم نطولوها، ما كانش من عكسين ما نجمش يرجع ليه قبل، ولكن هل المشروب هذا شعلينا فيه خلاه يفيق بعد سويع وهو مدفون تحت الرملة. عينه مرات وعمره ما تخيل اللي صار فيه، سي قصد ربي باش يعيش مغامرة. اي مغامرة، ولكن عمره ما كان يتخيل اللي هذا باش يصير فيه. الاكثر من هذا

عينه مرات، يلقى روحه مدفون في الرملة. هزولوا كل شيء، حويجه اللي لبسهم، صباته، منقلته، تليفونه، كرهبته، ما خلوا حتى شيء. الأكثر من هذا، صحراء قاسية، درجة الحرارة توصل 45 وأكثر، وفي الليل تبرد من نقيض للنقيض. باختصار، صحراء كما هذه لا واحد يدلو ولا عنده حتى شربة ماء، كيفاش باش يعيش؟ المشكل ما عندكش وقت للتخمام، تحاول تنقذ روحك وكهو، وتحاول تمشي مادام تحس روحك راوي ومازلت ما عطشتش. المهم توصل شوية ظل تتخبى تحتهم، وإحنا توا عايشين شوية سخانة نشكوا نتبكوا، فما بالك المغامرة هذه. أي صاحبنا باش ينجم يعيش لأنه جاع وصار فيه على بعض ما مسيب شيء، لا جراد ولا حتى شيء، كل حاجة تمشي على الأرض حشرات. بالنسبة ليه تنجم تخلي حي ولو ليوم جديد نباتات. والمشكل كيفاش باش يشرب؟ فما شوية ندوة في الصبحية على الحجر على النباتات، حاول مكل القطرات هذيك الاخرى اضعف اليمين ما يموتش. الجسد متاعو ضعف برشا، المشكل الاكثر من هذا الجلد متاعو، البشرة متاعو احترقت بالشمس، تعب، شاف الهويل، ولكن كان حاجة بركة شد فيها صحيح، يحب يبقى حي، ما يحبش يموت، رغبته كبيرة في الحياة. في أفريل 2006، بعد أكثر من شهرين وهو ضايع، ثم عمال في فيرما تاع تربية ماشية شافوا شبحة متاع إنسان ملامحه ضايعة تماما، قاعد يترنح يطايع، خافوا منه، ولكن يقربوا له لقوه بقايا متاع إنسان أتبقى، لأنه ولا الضعف والهزيل اللي وصل له باختصار ولا أقرب للشبح. من حينهم عملوا اللي عليهم وهزوه للسبيطار، صحيح بقى حي، وصحيح اللي بقى حي في صحراء من أخطر الصحاري وأكثر البيئات قسوة على وجه الأرض، 71 يوم وهو يناضل وما ماتش. أكيد من المغامرة ذي مش باش تخرج سالم 100%، ثم ضريبة باش تدفعها، ولكن الشيء اللي ذكرنا كونه غريزة البقاء تخليك تعيش إلى أبعد ما يكون، أكثر حتى من الحدود المتوقعة، لأنه كي نحكو بمنطق طبي وإنسان في وضعية كمن هذه ما نجمش يعيش 71 يوم في صحراء وبيئة كمن هذه، ولكن حب البقاء عيني ومرات، وما شفتش إنسان عنده حب البقاء كمن هكا شد صحيح باش يعيش رغم كل المصاعب. احنا في حياتنا صحيح جزء كبير منا ينجم يكون عنده
غرام معين، ولكن الأغلبية أقل حاجة ولينا نشكو نبكو، أقل حاجة ولينا نقلقو ونسترسو، ولينا ياسر نرجع لك المقولة إخشوشا فإن الحضارة لا تدوم. شوي سخانة بالرغم اللي احنا في الدار، البعض ما عندوش كليماتيزور، البعض عنده ما يهمش، نشكو نبكو، ما بارد موجود، كل شيء موجود، ورغم ذلك ياسر نشكو. سخانة سخانة سخانة سخانة يا خويتي، يا ثم اللي عاشها 71 يوم وفي صحراء وما عنده حد شيء ولباس وقاع حي ولباس. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم عيني ومرات رجعين.

ديسمبر 1945، محمد علي سمان فلاح مصري من صعيد مصر، تحديدا من الصعايدة. هو واخواته مشى يخدم خدمته كيما العادة، كيما كل يوم يمشوا لجبل الطارف، جبل قريب من القرية، قريتهم الحمرة دوم، في مركز نجح حمادي في محافظة قناة المصرية. الهدف متاعهم هما جمع السباخ، هكا يسموها، هو تراب غني بالأسمدة، يخرجوه من الكهوف، من المقابر القديمة، يستخدموه، يبيعوه، يستخدموه كيف عبارة غبار، سماد طبيعي للمزروعات. هو يحفر، كلمة يحفر عندها وقع خاصة، خاصة الكتاب ده مربوطة أي مهمش. هو يحفر والفيس متاعو ضربت فيه حاجة هكا يابسة، ما هوش تراب، عيني ومرات، وإن شاء الله تشوفوا الشيء اللي شافوا، مهمش، حاجة يابسة تحت الأرض، جاي ثبت حبس الحفير، لقاها جرة هكا فخارية صغيرة مختومة مسكرة، عيني ومرات، أو عينه ومرات، مش متعود يشوف، ولكن عنده برشا سذاجة كيما برشا كل واحد فينا يتحط في الموقف هذا، يتخبط عليه السذاجة هذه، ولو حتى أذكى إنسان في العالم تصير البهتة، وفي البهتة ينجم يعمل أي رد فعل، وردود الأفعال ساعات لا تحسب عقبها. محمد بقى خايف، شو الجرة ذياتي، نحليش نعرف عليها، شو في وسطها، شو يخرج لي، خلي عاد لا في وسطها عفريت ولا جني، ونرجع عاد لك الحكايات، خرج من الجرة شو بش يعمل في تنام غير عفريت من عاني، خلي زيد يخرج لي عفريت. ولكن بالطبيعة الرجل طامع، ولكن خايف، اي طامع فشنو هي، بالطبيعة طامع فشنو، واحد يلقى جرة بالطبيعة باش يتوقع عليه معبية بالذهب، كنز، كلمة كنز عاد الكلمة ذي حساسة، كلمة نقولوها لما حالة على سبيل الاستعارة، يقولك معرفتك كنز، وانت خير لي من الفلوس، خلي عاد من الكلمة ذي عاد تسمعها في الرحبة، يبدأ يحب ينحيله العلوش برخص التراب، يقول وانت خير لي من الفلوس، تسيبك وجهك خير من الفلوس، خلي عاد من الكلمة ذي، مهمش ذي في إطار التحايل اليومي اللي نعيشه فيه واللعب المفردات، ولكن مهمش. ترجعوا صاحبنا، ايه خلينا في القصة، صاحبنا قام تردد بشي حل هالجرة هذي زعمش فيها، وخايف من اللي بجنبه، ولكن في سحب بها، اي يمش بنروح للدار، وشد كرشه واحلي اللي تعبت تمريض، حب نروح، اي بنروح طو نخطو عليك، احنا مازلنا ما عبينيش. محمد روح بها لداره، جرة مختومة، اسمع اللي ما سمعتش المرأة جت، يا رجل شبيك روحت بكري، ايش ثم رجل، ايش نوى رجل جايدك فارغة، قال له اسكتي يا امرأة، اسكتي يا امرأة، اليوم نهار بإذن الله نودع فيه الفقر، تودع الفقر، تولدت في الفقر، ومن اللي عرفتك فقري ولد فقري، مش تودع فقر مكتوب عليك، وليدمه مكتوب عليك، اسكتي يا امرأة صلي على النبي، ايش بدك الجرة، المرأة بهتت في بلاصتها ما فهمت شيء، لا عرفت تزغرت، ايش تزغرت خي باش تلم عليهم الجيرين برا عاد، ولا فيها الاخبار
يهز الجرة ويزيد جرة يهمش. أيام أسكت يا مرأة ريدي تحكمي في روحك دي بشوية بشوية، حاول ينحيك الختم في الأخر حل الجرة ويا ريتو ما حلها. الرجل كان يتوقع شي القذهب ديامونت دي حاجة تخليه يودع الفقر، ولكن الفقير يقعد فقير زيد مش زيد ما حاله مش قاعدة، ولكن اللي غالب في حالته هو القاعدة ذي خطفت مش كل واحد يش كتب له ربي في الدنيا ذي. في بلاصة الذهب ولا حتى فضة يهمش، لقى ورق يا الريال ورق، هي ورقة تحياتي معبية وورقة الكريدي معبية، ونزيد نلقى ورق 13 مجلد من ورق البردي قديم مغلف بالجلد. هو هذا في حد ذاته كنز، ولكن محمد من الحكاية هذه ما تستهويش، حكاية فارغة بالنسبة لي، لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب، وبالطبيعة الأثار حتى كان يعرف يقرأ ويكتب الأثار يفهموها كان علماء الأثار والناس اللي تفهم. خيبة أمل كبيرة برشا، عيني ومرت إنسان يحلم بالذهب وعلى أساس بشي يودع الفقر، وضربة الحظ جت مرة في العمر، ولكن شيء لا ذهب لا فضة، أوراق مجلدات مخطوطات. أيا المشكل شو يعمل بيها؟ 1945 في الوقت ذاك المرأة باش تشعل النار، هي تنشعلوا بيها ونهار نهار بر لجب تحطب لجب تحط شيء، شعلوا بيها النار ميهمش، قطعها من الغش. ما هوش عارف اللي هو قاعد يحرق في نصوص تاريخية لا تقدر بثمن. عيلته عندها برشا ثار، ونعرف الثار في الصعيدة، خايف للشرطة تفتش داره، ولكن هاك المخطوطات هذيك شو يعمل لها؟ تخلص منها شير ماها بشوية بشوية. ثم شكل قال المخطوطات هذي، وبدت شنو الحكاية تتباع عبارة خردة كتب قديمة تتباع بس وين بلاش فلوس، هاي من الاخر حوايج رمزية باش تخلي الواحد يعيش. اللي وصلت القاهرة والأقصر في النهاية ظهرت الوراقة ذي كنز بأتم معنى الكلمة، وتحطت في المتحف القبطي بالقاهرة لأنها كانت مكتوبة باللغة القبطية وتعود للقرن الثاني والثالث ميلادي. بيت القصيد عيني ومرات اللي همنا سي محمد قاعد حي الحمد لله، هو عمره عده يخدم ما عداش عمره قاعد في قهوة ويفركس على شكون عنده ماكينة ويفركس على مش يعمل ويفاق من أجل البحث والحكاية ذي الفارغة. أي جت بتبيعتها ومشت بتبيعتها وفت الحكاية غادي، رجل بقى حي لباس، ولكن صحيح نترحموا على الثلاثة اللي ماتوا في الشبيكة في القروان وربي يرحمهم، ولكن في كل الحالات اللي همنا كونه كان كتب لك حجر ومفك لك حد، مش كتب لك مش كتب لك، اختم على روحك يا إنسان وخلي المكتوب والحويجة دي توجيب تبيعتها، كان ربي نوي لك حاجة توجيب تبيعتها، مش لازم تحسب برشا وتعقدها. اللي همنا كونه إذا اعطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي. هكا وصلنا لختام الساعة الأولى من عيني ومرات، بعد شوية الموجز ثم نغمث ثم نعود راجعين. أهلا وسهلا.

0: فيسبوك.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: 11 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصل مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز مناسكن بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60%، وفق المدير الجهوي لتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني. تختتم غدا الاثنين أجل ترشح الانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكف وسليانة، والذي أعلن عنها برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. هذا البرنامج يقدم مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة انتخابات غدا الاثنين بمقره المركزي اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى الاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد المؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت الجاري وغرة سبتمبر ببلغراد. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك اليوم تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

عيني وما رات وذني ولا سمعت، عمري ما سمعت الوالد يقول اليما بالرغم اللي 50 سنة نصف قرن، ولا مرة سمعت الوالد يقول اليما نحبك، عمره ما قال هالها. ولكن رغم الشيء ذاك نجمت نرصد عشرات العبارات والتفاصيل والمواقف اللي شفتها اللي تعني نحبك، وأقوى من الكلمة كي تتقال، لأن الحب مش كلام. أكثر حاجة كان يخلي أمة تضحك وتعمل الكيف وتحمر وتحشم، والأكثر يخليها تخزر لوتا من الحشمة تخزر الأرض، وقت اللي يناديها الوالد بنت عمي، هالنداء ذا هو قمة الحب بالنسبة ليها، قمة التعلق، قمة الذوق الرفيع. ما كانتش هي زادت تتردد، وكانت تجاوبه بكل تربية، ولد عمي اشرب تيك يا ولد عمي، كول يا ولد عمي، ساعد روحك وليد عمي. وقتها الوالد يتسلطن يسوي كبوسه، وجهه ينحي العبسة من وجهه ويبدي يمشط على شلاغيمه بكل ثقة في النفس. التعبير عن الحب عيني ومرات ما كانش مجرد كلمة نقولوها ونعودوها، ما كانش مسرحية، ما كانش كذبة، كان موقف، كان أسلوب، كان تفاعل، كان فن. إشارات خفيفة وخفية تهيج المشاعر وتقرب بيناتهم. يكفي وقت نشوف اللي الوالد قاعد يتعشى ولا يفطر، برشا شراها هو الشاهية محلولة. يكفي وقت نشوف اللي الوالد قاعد يشرب في كاستي مع يما، يحب يقعد معها يشاركها الحديث. يكفي وقت اللي يفدلك عليها تفهم اللي راي هي مصدر السعادة، هي كل شيء في حياته. يكفي وقت اللي يلبس البرنوس اللي عدت أشهر وهي تحضر فيه، تفهم اللي راو عارف قيمة التعب متاعها. يكفي وقت اللي يهز عليها بدون الماء ولا جرة الماء وهي راجعة من العين، تفهم اللي راوي خاف عليها وحريص على صحتها وعلى سلامتها، هي راي مهمة برشا بالنسبة لي، كان ما كانتش تطلب حاجة أكثر من هكا. أكثر موقف رومانسي شفته وكنت حاضرة ليه عيني ومرات وقتها طفل صغير، شديت باب بالكمشة وهو يبكي وقاعد يطلب في ربي، وقت اللي أمه وقتها حبلة ومش تولد، وعمي وخر مشى باش يجيب القابلة لدارنا، كان ماشي جاي نشوف فيه، ماشي جاي في الحوش كل مجنون وهو يعيط، تعليش وخر الوقت هذا الكل، بنت عمي راي باش تموت. كانت تشد في ديه وتطمن فيه وتقول له راه ما يسالش مازلت استنى.
في اللحظات القصيرة هذيك اللي شفتها، شفت أرقى معاني الحب اللي تعجز اللغة عن التعبير عليها. حكاية رائعة تلخص قيمة الحب وتلخص معنى الحب بإمضاء الكاتب والمبدع الطيب الجوادي، مأخوذة من سيرة الطيب والدهنية الجزء الثاني. عيني ومرات ما شفتش روعة القدرة على قنص اللحظة وينقلها لنا بطريقة بسيطة تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني ومرات موصلين معكم.

1979، عيني ومرض. إنسان يحب الصغار ويحب يعاون، ولكن الشيء اللي عمله، الحركة النبيلة اللي عملها، حاجة ما تشوفهاش برشا فيه وما تسمعش بها برشا. 1979، رقم 9 يتعاود مرتين، تبنى وبش يتعاود مرة ثالثة، لأنه تبنى 9 صغار كلهم سمر. المشكلة الصغار ذوما حد ما كان حاجته بيهم، ولكن هو أقدم على الحركة هذه. ريتشارد ميلر، عالم، 1979 ماتت مرته، ولد دار ممتلئ بأحلام الأطفال، دار فارغة، بعض أصدقائه نصحوه بالزواج برا عرس، أسهل حل، ولكنه الوفاء لزوجته آن كان قوي برشا. ذاك علاش رفض حكاية الزواج. في ليلة ممطرة عاصفة، القدر هزوا لدار سانت ماري للأيتام. في الدار هذيا لقى 9 فتيات صغار في العمر. 9 خلوهم مع بعضهم، كانوا يبكوا، بكائهم مسموع من بعيد، حد ما قبل باش يتبناهم مع بعضهم. التفرقة بيناتهم كانت من لون حاجة لا مفر منها، ولكن كانت صعيبة في نفس الوقت. عيني ومرات إنسان بشي يفرق 9 صغار على بعضهم. ريتشارد كان حنين برشا، بدأ يبكي وقت شافهم، صوته يرعش في همس ويهمس، قال باش نتبناهم الكل مع بعضهم. برشا ظنوهم إنسان مجنون متأثر بموت زوجته. عيلته ضحكوا لي، الجيران بالطبيعة ما يسكتوش وديما يتكلموا، ولكن السؤال اللي حير برشا، رجل أبيض ونعرف وقتها ثمميز عنصري، إيش باش يعمل مع 9 بنات صغار سمر؟ رغم الشيء ذاك، عيني ومرات، ريتشارد باع كل ما يملك، خدم ليل ونهار، صنع 9 أسرة صغيرة بيديه. الليل متاعه تحولت التعب كبير وكبير برشا، شبش يعبي البيبرو والحليب. الأكثر كان عامل كيف يغني لهم، يظفر لهم شعرهم، كل شيء كان يعمل فيه هو فرح. رغم الصعاب الجمة اللي شافها، ولكن الضحكات وحكايات آن زوجته اللي توفت، وشخصيات الفتيات اللي قاعدين يكبروا بشوية بشوية، نسجت عائلة لا تقهر. كان ثم الضحكة المعدية نتاع سارة، كان ثم الخبيثة والدهاء نتاع ناومي، رقة ليا. بشوية بشوية ولوا
نساء ناجحات، معلمات، ممرضات، أمهات. عمره منصور الرجل اللي اختارهم. باختصار، ريتشارد ولا يخسر لبناته وهما ملمومين به على الطاولة، يشوف المعجزة اللي عمر الكل يتمنى فيها، وهو يجيب صغيرات ويعمل عيلة كبيرة، وفي نفس الوقت يبقى وفي لزوجته، لكن يتبنى 9 مع بعضهم. العين مرض ويوصل باش الكل يقريهم وينجحهم ويوصلهم. العين مرض ويغير حياتهم 180 درجة ويكون هو السبب. العين مرض. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني مرات، موصلين معكم رجل.

وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من عين يمرات. أتذكر التعقوا بينا في الاستماع. باختصار، العين تشوف برشا، ولكن القليل هو ما نتذكره في نهاية الأمر. ذكر تعقبينا في الاستماع. شكر جزيل لكل ما تبعنا، كل ما تفاعل معنا. شكر كل ما ساهم في هذه الرحلة من عين يمرات. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. في لبن.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

φανεί, μα είμαι Χανέση. مرحبا بكم الناس الكل معنا في موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا حتى لثلاثة مع الموسيقى اكيد مع ضيفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو نكتشفوهم بعضنا بعد شوية. نوعدكم بحصة نار نار كيما تحبوها انتوما اكيد, ورايكم يهمنا برشا بتبيعة توصلكم. نستنوه معنا كل عادة في باج راديو كيف, وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل. مرحبا بكم الناس الكل, بداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا وكما عجوة الموزيكا. شخليكم مع أغنيتنا الأولى اكتشفوها مع بعضنا، خليكم هكا تخاموا شكون ضيفنا اليوم في يلا نغني.

0: مرة الحميمي، مرحبا بيكم، نورتوني.
1: مرحبا بك إيمان، ميرسي على الاستضافة. فرحانة برشا بوجودي بحضيك اليوم على موجة إذاعة الكيف لأول مرة. إن شاء
0: مرحبا،
1: الله مش آخر مرة.
0: ان شاء الله اكيد مش
1: عايشك
0: تكون اخر مرة.
1: عايشك
0: نادرة نحكيو مع مستمعينا، ربما في الكيف يعرفوك زيادة حتى البرا من الكيف، اما اللي ما يعرفش نادرة شنو نجم نقول اليوم، من بعد اكيد باش نحكيو على المشاركات وغيره، اما خلينا نتعرفوا على نادرة اكثر.
1: هي ساعة تحية كبيرة للمستمعين إذاعة الكيف الكل، يعرفوني ما يعرفونيش. نادرة جلاسي، أستاذة موسيقى، نغني ملي أنا صغيرة إيمان، من عمري 4 سنين ديما نغني، مغرومة بالغناي، أما نحب نغني جوست العبيد، معناها لصحابي كهو الفامي، ما كانش عندي الكوراج الحقيقة باش نطلع ونغني. السنة جاتني أوبورتونيتي، قلت علاش لي،
0: أول مرة نادرة.
1: أول مرة أول
0: أنا
1: مرة
0: مش
1: نظهر
0: نسألك شكون
1: في فيستيفال.
0: أول، معناتها وقتاش أول مرة طلعت سيور سين، تخيلت معناها مع الغرام يعني بشكون عمر أصغر برشا ليه؟
1: لا لا، أنا قبل كنت
0: أي
1: الحقيقة جيفيت إني نطلع
0: ما
1: سيور
0: تحبش.
1: سين قبل، أنا ما نحبش اختيار مني،
0: أي
1: بورتون
0: بالطبيعة
1: جاوني برشا عروض باش
0: متأكد،
1: نطلع والكل.
0: حتى وقت القراية نتصور، معناها أكيد فما
1: الأساتذة الكل
0: ليزاكتيفيتي حتى في
1: فوالا
0: الفاكولتي والكل، متصور
1: نطلع مع
0: فما
1: صحابي
0: برشا.
1: زملائي بيان سور في الفاكولتي،
0: أي
1: الأساتذة كانوا يحبوا برشا صوتي بيشجعوني على الغناء، اختيار مني، انا حبيت نكمل في التعليم كهو، الغناء عملته جوست هوايه كهو، متنفس من جوجمة بتاع الحياه والكل.
0: السنة هكا
1: السنه
0: خرجتوا،
1: شجعني الحقيقه صديقي علي اليعقوب، نوجه له تحيه
0: سلموا عليه.
1: في عايشك في الفكره بتاع لما الكافيه، هو هاني مراد صديقتي،
0: اي
1: زيدا
0: كان
1: نوجه له
0: عرض نجاح
1: تحيه
0: برشا.
1: على الاخر، هو شجعني، بورتون انا ملول ما حبيتش الحقيقه ورفضت والكل، هو كان ديما يؤمن بصوتي والكل، يعني ندري علاش لا تكمل تخدم معنا والكل، وافقت وكانت تجربة محليها، وبعدها
0: وبو مخلوف
1: جاوني دي
0: اكسترا.
1: زوبورتونيتي اخرين. اي بو مخلوف اكسترا بيان سور، ما نجمش ننساها الاوبورتونيتي نتاع سي باسم الصندي، زيد نقدم له تحية، امن برشا بصوتي وعطاني الاوبورتونيتي هذيا نتاع بو مخلوف اكسترا باش نعمل افتتاح انا وعمر، اللي كلمته ديريكت قال لي اوكي موافق، وعملنا افتتاح محليه ولقى برشا نجاح من الجمهور والحمد لله.
0: مش أول مرة تخدموا مع بعضكم، هذه حسيناه في الأغنية، خاطر معناتها عزفا وغناء فما تناسق هكا ولا لا؟
1: زميلي أول حاجة ولدي
0: إي
1: كلاسي،
0: إي
1: وثاني حاجة نخدم مع بعضنا في المهد الجهوي للموسيقى مع بعضنا، أسيد نقريو مع بعضنا ونتفهموا برشا أنا وعمر موسيقيا يعني الحقيقة.
0: مغنينها قبل، محضرينها توا اللي
1: خدمناها
0: سمعناها
1: في
0: ولا لا؟
1: العرض نتاع بو
0: إي
1: مخلوف
0: بيه،
1: اكسترا وعجبت الناس
0: عجبت الناس
1: الحقيقة.
0: اكيد. مازلنا باش نسمعوا معاكم، شنو
1: أغاني
0: الاختيار
1: أخرين
0: توا في اللي نمشيو
1: زي
0: معاه؟
1: العسل،
0: باهي،
1: زي العسل.
0: حلوه برشا نسمعوها. حاضرين، نسمع بعضنا زي العسل.

0: عسل.
1: الله الله الله الله
0: سبحان الله.
1: عليكم، برافو. أكيد أنتم في الاستماع. يلا نغني مع الفنانة والمغنية نادرة جلاسي والعازف عمر الحميمي. نرجع معكم بعد شوية بعد موجز الساعتين. مازال عندكم ما تسمعوا باش نحكي وباش نغني ديما في يلا نغني.

0: مي.
1: ديولي مضيفنا اليوم هو مع نادرة جلاسي وعمر الحميم، مرحبا بكم من جديد. باش نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا للكلام وباش تعرفوا اكثر اكيد على ضيفنا. اما قبل شنو نسمع بعضنا بتونس بيك هكا ولا
2: هاي
1: حتى انا متونسه بيكم اليوم، خلينا نسمع بعضنا بتونس بيك وراجعين.

0: برافو برافو، ما شاء الله عليكم. كان البداية معاكم اليوم بدينا بالصعيب، احنا بدينا بالتربيات ومش الناس الكل تتقن اكيد التربيات. ما شاء الله عليكم. نرجع مع عمر، عسلامة.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك
1: تحية للسامعين ذات الكف الكل.
0: يعيشك عمر، مش أول مرة تكون بحذنا في الراديو.
1: اي
0: ايه
1: جيت قبل، جيت مع جماعة الفويي جو بونس مرة
0: اي
1: و
0: نتفكر جيت معنا. اي مرحبا بيك.
1: خسي عايشك
0: مرحبا.
1: بفضلك.
0: زملاء مع بعضكم في
1: اي
0: المعهد
1: قرينا في
0: الجهوي للموسيقى،
1: الانستيتيو،
0: زيدا
1: قرينا في
0: قريتوا مع
1: الانستيتيو.
0: بعضكم وتوا تخدموا زيدا مع بعضكم.
1: اي
0: ماشي
1: توا نخدموا في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالكيف.
0: بيه، واللي ان شاء الله باش يكون الافتتاح هكا ما يصيرش احنا نعملوا برومو من توا في سبتمبر مع دوره
1: سبتمبر ان
0: جديده
1: شاء
0: ان
1: الله.
0: شاء الله للناس، خاطر كان فما شويه وحكينا قبل هنا في البلاتو لي اشكاليات بالنسبه للمعهد. الحمد لله توا لاباس، الاساتذه موجودين،
2: اكيد
0: اللوكال زاد
2: لوكال موجود.
0: موجود، ان شاء الله
1: ان شاء
0: باش
1: الله
0: يكونوا
1: بقدرة ربي
0: موجودين.
1: هو باش يكون في الفورات اللي هنا،
0: بيه
1: انا مش
0: بيه
1: بعيد برشا.
0: مش بعيد. بيه
1: ومرحبا
2: كمان
1: بالناس الكل.
2: ماذا بينا زاد الأولياء يقيدوا صغارهم في
0: بالضبط هذا
2: الكونسرفاتوار،
0: هو.
2: خاطر بالحق ماذا بينا الصغار اللي نشوفوا فيهم في الشارع توا الكل، ماذا بينا يعملوا هكا اكتيفيتي كما موسيقى حاجة باهية
0: مع دي بروف، معناها
2: مع دي
0: يكونوا
2: بروف
0: هما اللي اكيد مأطرينهم
2: مأطرين
0: هم
2: أكيد
0: برشا بالطبيعة.
2: أكيد.
0: هاوكا دعوة للأولياء بالطبيعة، علاش
2: ماذا
0: ليش
2: بينا
0: يلتحقوا بيكم ان شاء
2: إن
0: الله،
1: شاء الله
0: وانتم اكيد في ايادي امينة.
2: إن شاء
1: أكيد
2: الله أكيد.
0: عمر، موزيكا كيفاش بداية الغراب من الصغرى؟
1: تنجم تقول ايه هو اون فيت فاميلي الكل يعملوا موسيقى،
0: اي
1: نوجه لهم
0: بالطبيعة
1: التحية الكل، وسورتو سيرين اختي
0: سيرين سلم
1: حماني.
0: عليها برشا اكيد.
1: اي نسلم عليها برشا برشا، نشكرها برشا برشا، خاطر ديما تعاوني معناها وتنصحني كنت موسيقى وكل شيء اون فيت.
0: بيه
1: اي
0: بيه سلم عليها برشا
1: سلم عليها
0: سيرين،
1: برشا
0: تحية
1: برشا.
0: لها تحية لها.
2: اكيد.
0: هذايا بالنسبة للغرام اكيد مع العائلة والكل. توا في الكوتي غير بالطبيعة التعليم، وين متواجد معناتها؟
1: والله توا عندي مدايدة مدايدة مع أسويت الكيف،
0: اي
1: أصحابي على الأخر نحبهم برشا، نوجه لهم تحية.
0: بي
1: و أبار سا نعزف مع بليزيور معناها جروب أخرين، مع سيرين، مع نيدرا،
2: معايا
1: مع
2: اكيد ديما ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب مش مستغنى
1: دونك
0: عليه،
1: الحمد
0: مش
1: لله
0: تفكك
1: سوا.
0: سيء
2: خاطر ما شاء الله متفاهمين برشا
0: لا
2: موسيقيا
0: بالحق
2: انا
0: صحيح
2: مع الحقيقه بلي
1: صحيح
2: نفهم بعضنا،
0: صحيح، وهذا كان
2: فرحانه
0: حزين.
2: برشا اللي هو معايا
1: شكرا
2: الحقيقه
0: معناتها بالرغم ما عندكمش مديده معناتها برشا
2: لي
0: برشا
2: صحاب
0: يعني ك
2: احنا ديجا في
0: لا بار الصحبه كبراتيك
2: الباند
0: معناتها.
2: الجديد
0: اي
2: وليد
0: بالنسبه عملتوا اسم
2: المهرجان اي
0: للباند؟
2: عملنا
0: باهي
1: موجود اي
0: شنو الاسم؟
2: Boundless Harmonies.
0: اي باهي برشا
2: اي
0: ان شاء الله
2: حلو برشا
0: موافقين.
2: خاطر باش نغنيو غربي ان شاء الله، ماذا بينا ندخلو ستيل غربي في الشانتين ان شاء الله.
0: باهي انتم هكا كيما حكيت بديتوا بالصعيب، بديتوا بالتربيه، ما باش نسمعوا بعد ان شاء الله زيد
2: غربي
0: ستيل نتاع مزيكا اخرين
1: اي
0: ان شاء
1: تنعملوا
2: الله.
1: شوية تونسي
2: باش نغنيو اكابيلا زيدا.
1: اي
0: اي
1: تغني
0: باهي
1: نيدرا
0: باش
2: ان شاء الله.
0: نسمعوك توا في حاجه
2: داكور
0: اكابيلا.
2: اوكي
0: باهي وبعد نرجع
2: غنية
0: معاك
1: اوكي
0: عمر. الخط مفتوح ليك اكيد في كل وقت باش
1: شكرا
0: تدرجوا باش نحكي. مرحبا بيك،
1: شكرا
0: شرفتنا
1: حي
0: حضورك
1: شكرا حبيبكم
0: وباش
1: الكل.
0: يعيشك. نرجعوا مع الموسيقى مع
2: داكور
0: الغناء اكابيلا، نسمعوك
2: اوكي
0: ساعه في غنية
2: اغنية
0: وبعد نرجعوا.
2: ان شاء الله نحب نقدم
0: نديوها
2: تحية
0: الامهات
2: بربي لما اللي مشجعتني ديما
0: سلم
2: ديما، هي
0: عليها
2: تشجع
0: برشا.
2: فيها نسلم عليها برشا، وتحية لكل ام والله يرحم كل ام توفيت.
0: الله يرحم
2: عايشك باهي.

0: البشري.
1: الله عليك،
0: برافو برافو
1: عايشك
0: كالعادة، ما شاء
1: أمي،
0: الله
1: شكرا على
0: عليك.
1: الكلمات، ساعات نغلط في الكلام ران،
0: مسيش مسيش
1: عايشك
0: الصوت
1: قرأت
0: يخلي
1: شوية،
0: الأخطاء الكل تتلاشى أمي
1: عايشك
0: من الصوت،
1: أغنية
0: ما شاء الله
1: نحبها
0: عليك.
1: برشا
0: محليها ليه،
1: عبد
0: حلوة
1: الكريم محمد
0: الأغنية
1: الله يرحمها،
0: الله يرحمها، أغنية حلوة برشا، نديوها
1: عايشك
0: أكيد لكل الأمهات.
1: أكيد أكيد.
0: نجمو نسمعو توا حاجة في التونسي ولا في شنو بالضبط؟
1: داكور، تحب
0: شنو تحب؟
1: كيفي نشوة الهلال؟
0: اي
1: تحت الكافي
0: قبل
1: تحت
0: كيفي،
1: الياسمينة في الليل،
0: تحت
1: تحت
0: ياسمينة في
1: الياسمينة،
0: الليل.
1: داكور
0: بي
1: باهي
0: بي
1: أوكي.
0: نسمعوا ميلا تونسي، مازال عندكم تسمعوا كي ديما، في يلا نغني.